حالة قيمة علاجات، والحالة الرابعة 2600 ريال قيمة علاجات. إجمالي قيمة العلاجات خلال هذا الأسبوع 21500 ريال. قدمنا بفضل الله ثم بفضل المنفقين معونات لست أسر متعففة جدا، ست أسر بواقع 20000 ريال لكل أسرة قيمة مواد غذائية بإجمالي 120000 ريال. بفضل الله ثم بفضل المنفقين هذا الأسبوع واجهتنا حالة أسرة متعففة جدا في أشد الحاجة وأشد الفقر، وصل بهم الحال يعني إلى الحضيض، ما بش دبروا أمورهم بمبلغ لإنشاء مشروع صغير يدر عليهم دخل شهري يومي يصرفوا منه. كان المبلغ هذا ناقص لإكمال المبلغ حتى يتم إنشاء مشروع صغير، مشروع صغير بدون أن نحدده، مشروع صغير ما يتجاوزش 250000، بس هيكون لهم دخل يومي وشهري يأكلوا منه. بفضل الله ثم بفضل المنفقين قدمنا معونة 50000 لإكمال مبلغ المشروع لهذه الأسرة، و20000 ريال قيمة مواد غذائية على أساس يبدؤوا والأمور يعني مسطورة في البيت. المبلغ 20 رفضوا تماما، و50 قبلت لإكمال المبلغ لإنشاء المشروع، مشروع صغير، وهذا أهم حاجة والله. هذا ما نتمنى أنه بعض الأسر لو هي بمقدورها أنها تملك مهنة أو حرفة أو يعني بحاجة مثلا دعم كي تعمل مشروع، بس وعندنا إنفاق يعني هو أفضل من أنك تقدم معونة. على العموم 20000 كانت قيمة مواد غذائية رفضوها، فاتضح لنا أنه من المبلغ اللي هم مدبرين لك كان دين أيضا، فقضينا بهالدين يعني 70000 ريال قدمناها لهذه الأسرة دون الدخول في التفاصيل. أسرة بتعمل مشروع صغير يكفيها طلب الناس أو الحاجة أو الانتظار يعني لمن بيدق البيت ولا من، 70000 ريال تكفيهم وتكفي حاجتهم في هذا المشروع الذي بيدر عليهم بإذن الله دخل بارك الله فيه. أيضا معونة لحالة طارئة، حالة طارئة بقيمة فحوصات 10000 ريال، وفي سبيل الله 5000 ريال. هذا إجمالي الإنفاق خلال هذا الأسبوع، وإجمالي الإنفاق 226500 ريال إجمالي الإنفاق، وإجمالي ما وصلنا 249500. المتبقي للحلقة القادمة 23000 ريال، لأنه وصلتنا 20000 قبل الحلقة على ما هي. الآن الإجمالي 23000 ريال للحلقة القادمة.

أحب الله أجر المنفقين وتقبل الله منهم وأخلفهم الله أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقوا. هنيئا لهم متاجرتهم مع الله سبحانه وتعالى. الرقم اللي أعلننا رقم البرنامج بنستقبل فيه وعليها الإنفاق 7-86-83. إما أنك ترسل رسالة قصيرة بصدق برغبة تقول فيها أريد أن أنفق، وإحنا برد عليك برسالة بطريقة إيصال الإنفاق. أو اللي يحاول اللي حابب أنه ينفق الآن وعلى الهواء أو غدا أو بعده أو أول ما توفر له عبر أي محفظة إلكترونية على رقم البرنامج نفسه 7-86-83 77-806-83 سند عبد محمد الكميم. الرسائل بتوصلنا اللي بيقول أريد أن أنفق أو بدون ذكر الاسم، ورسالة وصلتنا من الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه، قال صباح الخير أخي سند، انفاق الأسبوع القادم 15,000 ريال زائد 5,000 ريال إلى نية نفس الأخ اللي قال لي شي ينفق وما بش معه، يعني لثالث أسبوع هنيئا له. الإجمالي 20,000 ريال للشنطة المدرسية، وكتب الله أجركم سلام الله عليك، وكتب الله أجرك الراجي عفو الله وغفرانه، وعلى استشعارك وعلى بذلك وعطائك وتجارتك مع الله هنيئا لك.

0: التائبين النادمين وتصفحوا. تقبل بما
1: الرسالة توصلنا حتى وإن قرأناها الأسبوع القادم بإذن الله بنقرأ الرسائل التي وصلت فعلا وأوصلوا إنفاقهم. الآن حتى دون أسماء، البعض نريد أن أنفق، أنفق معكم ب5000 ريال. الأسبوع الجاي إن شاء الله تصلكم 5000 ريال. أريد أن أنفق 2000 ريال بدون ذكر الاسم، 3000 ريال عبركم في مستلزمات العام الدراسي إن شاء الله. أريد أن أنفق، أنفق معكم ب2000 ريال. سلام الله عليك أخي سند، إن شاء الله 1000 في مجال الإحسان بإذن الله. أنا في الجبهة، كيف أنفق بتوصلك رسالة بإذن الله. سلام الله عليك أخي، كيف أنفق بتوصلك إن شاء الله رسالة بطريقة إيصال الإنفاق. أنا أريد أن أنفق، أنا من جبل راس إن شاء الله بإذن الله بتوصلك رسالة.

شوفوا دائما نقول الأعمال بالنيات، يعني إيه نية الواحد، كما وفق الله وفق، كما وفق الله وفق. محاولة الإعادة والتكرار ما تنفعش. يعني قبل 3 أسابيع واحد من المستمعين قال والله نفسي ينفق بس ما مش معي، سبحانه هيأ الله له الراجع عفو الله وغفرانه، ثالث أسبوع وبينفق له. فتكرار الرسائل من يعني غالبية المستمعين الآن والله ينفق بس ما مش معي، هو توفيق من الله، هو قبول سبحانه بالنيات سبرت له، نقول هنيئا له، نغبطه مش نحسده، نغبطه هنيئا له. ثالث أسبوع بينفق 5000 ريال، واحد من المنفقين لا نيته. لذلك هذه الرسائل ما شقرهاش تمام، لأنه كأنه يعني تعمد أو كذا، ما هو سابر من الله سابر، ما وفق الله وفق.

أنفق، أريد أن أنفق. أنفق معكم ب3000 ريال بدون ذكر الاسم، إن شاء الله بتوصلكم كلكم رسائل بإذن الله. باسم بسام أو باسم بسام، هكذا باسم بسام أو باسم بسام، وأعتقد أنه باسم بسام. 1000 ريال وصلتنا عبر محفظة جيبة. منايب سلام ربي عليه، 3000 ريال من المنفقين. ما بلا نتكاتف، ما بلا نفزع، نفزع نعمل عدد كبير من الأسر شنطة مدرسية، يعني ما نشتريها شحنة علشان نكون معكم واضحين، لأنه تشتري للشنطة ودفاتر وكذا لا هي المطلوب، مع الشنطة يمكن أو كذا مبلغ بسيط، شري للشنطة حس ما يشتي رخيصة كذا، مع 3-4 أولاد 2 دفاتر حس ما يشتي مبلغ، نقول لهذا لمواجهة مستلزمات السنة الدراسية. فنفزع كلنا، نفزع أنت 500 وأنت 1000 وأنت 2000 وأنت 5 و5 و1000 و2000 إبراهيم الحميضة بسم الله بكم بعد تفزع؟ 5000 ريال إبراهيم الحميضة، كتب الله أجرك. شوف زعب بإذن الله بدون ذكر الاسم. من عبد الرحمن سند 10000 ريال.

رقم البرنامج حاضر أعيد رقم البرنامج 7780680023 الرقم مرة أخرى 7780680023 إما بإرسال رسالة نصية قصيرة أريد أن أنفق إذا ما مش معك محفظة وإن معك محفظة عبر هذا الرقم 7806-82-23 ترسل إنفاقك عبر أي محفظة إلى هذا الرقم.

أين أهل الخير؟ أين رجال المال والأعمال؟ يا عيبة انفاقا لله ولوجه الله، تلمس الهموم المساكين والفقراء، تخفيف وتفريج كربة من كربهم، إغاثة ملهوفة، الله معطيكم من حق الله.

اللي ما قرأت رسالته سواء برسالة نصية SMS أو حتى بإنفاق، سيتم ذكر كل التفاصيل وكل من أوصل إنفاقه بإذن الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم في مثل هذا الوقت مساء كل خميس من كل أسبوع.

0: وصلنا أيضا من خالد عبد الله يحيى معيضة 1000 ريال.
1: وفيت منكسرا دليلا خاضعا أخشى.
0: أريد أن أنفق 30,000 ريال إن شاء الله.
1: وغريقت في الشهوات أنت عادتني وأتيت بي.
0: أريد أن أنفق معكم 5,000 ريال. أنفق معكم 2,000 ريال بدون ذكر الاسم. 20,000 ريال إن شاء الله بتوصلك رسالة. الراجع عفو الله وغفران. السلام الله عليك. سلام الله عليك. قال أضيفوا إلى الإنفاق 10,000 ليصبح الإجمالي 30,000 ريال الشنطة المدرسية. الراجع عفو الله وغفرانه.

أبو نواف الهتاري، أبو نواف الهتاري 1000 ريال اللي وصلنا. أريد أن أنفق، بتوصلك رسالة.

المجاهد الفقير إلى الله ابن الشهيد. بحول ب5000 ريال هذا الأسبوع. إن الله يحفظ بنتي ضحى حفظها الله يا رب يا الله. وقال لا تستحي من إنفاق القليل، فالحرمان أقل منه.

بتلصق بالرسائل اليوم وبكرة وبعده. الرقم عندك وقت ما تستشعر وتشعر بأنه بإمكانك أنك تنفق برغبة صادقة ارسل الرسالة مش ضروري الآن، اللي بيرسل الآن أو بعدين أو بعد البرنامج أو يوم غد أو بعده أو في أي يوم من أيام الأسبوع بنستقبل رسائلكم وبنستقبل إنفاقكم طوال الأسبوع طوال أيام الأسبوع. الرقم للمرة الأخيرة رقم البرنامج 77-806-8023. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

آخر الأخبار، آخر الأخبار وآخر أخبار المدلوز والمجرم ترامب. ترامب يقول: لقد أنهينا الحرب مع إيران اليوم، وقد وافقت على أو وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وهو أمر أصررنا عليه. هذا بيضحك على نتنياهو. ترامب يقول: توصلنا إلى تسوية مع إيران وأبرمنا اتفاقا رائعا، ولن تكون هناك أسلحة نووية. طيب إلا عليكم حد مصدق ترامب؟ إلا الجزيرة والعربية أكيد.

في آخر الأخبار، آخر الأخبار، وسائل إعلام أمريكية: حريق ضخم في مركز لتوزيع المستلزمات الطبية بمدينة تيرسي بولاية كاليفورنيا، والسلطات تحذر السكان من الاقتراب بسبب الدخان الكثيف.

حاضر شرجع. اللي قال السلام عليكم أخي سند، عيالي أنفقوا حق الجعالة ما ذكرتها، هل ما وصلت لكم 1000 ريال؟ لا، ذكرت كل ما وصلني في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع وحسب الرسالة التي وصلتني. يا ريت بس تذكرني بالاسم، اكتب لي الاسم اللي رسل لي هذه الرسالة، اكتب لي الاسم التي وصلت أو وصل إنفاق به، بالاسم اللي وصل إنفاق به، وأنا شو أقول لك؟

اللي متابعين كأس العالم ما في مباراة صعبة، ما بش ما ينفعكم مش كأس العالم، لا بنقول لهم من الآن لا. كأس العالم شو هنا به، مش وقت كأس العالم، رياضة ما رياضة تماما. أما تسمى للأربع فجر الساعة 7 الصبح يوم كل وانت مورع للمباراة من الساعة 8 الليل للفجر، تقل في روحك تقل، ولا زمن اللهو ولا زمن الاستهتار بالوقت. اليوم عمل على أرقى مستوى، اليوم بنواجه عدو، عدو الأمة بأكملها، اليوم بنبني أمة، اليوم بننهض بأمة على صواعدنا كلنا، كل اللي بيسمعنا بناء الأمة على صواعدك أنت وأنت مسؤولين أمام الله في بناء هذه الأمة. كأس العالم مش وقته، وفي أمريكا عن الشيء

0: كأس العالم عند ترامب، تخيلوا ما بيستقرش على خبر مدة ساعة في السياسة وفي الاقتصاد ولا بريال مدلوز. يعني كأس العالم لأمريكا، المنتخب الأمريكي أكيد مدام هو في أمريكا، و73 مباراة و74 مباراة عندهم، وكندا والمكسيك 13 في 13. إلا لبه شوية معلومات عندي إبراهيم بس ما بينا تابعش. تمام، يجي لك ترامب مدلوز لو يهزموا أمريكا لا يدخل يبز الكرة ويفطرها. طرد الحكم الصومالي من أمريكا، قال لك رائحة الصوماليين مقززة والصومال رائحتها أو رائحتها كريهة. خيل هذا المنحط الواطي، هذا اللي ما بيتحممش، البرتغالي هذا بيتكلم على أرض الصومال، اللي يحذى الطفل الصومالي أعز منه وأشرف منه.
1: كل شيء باين وظهر ومفهوم أمام عينك وضحت الأمر.
0: الملاعب اللي بيلعبوا فيها وبيدربوا فيها ملان حنشان،

0: ما حد ادى الامريكا الجنان له. الحزب الجمهوري اللي هو تابع له بدون مدروزين كلهم بيتسألوا احنا اللي حين تبع اسرائيل ولا اسرائيل تبعنا؟ في ذمة من؟ المدروز. اسمع اسمع اسمع اسمع الاستاذ ناصر قنديل.
1: يعد كافيا لصناعة في الحقيقة لم يعد مهما ما نقوله نحن، يعني نحن اهل المقاومة واحباء المقاومة قد نتهم عندما نتحدث عن حجم الانجازات التي تحققها باننا نتحدث يعني بلغة العاطفة. الان يكفي ان نقرأ ما يكتب في الصحافة الاسرائيلية وما يقوله مركز جامعة تل أبيب لدراسات الأمن القومي الذي يرأسه رئيس الاستخبارات العسكرية أمان السابق عموس يدلن، والذي يقول وبشكل واضح وصريح إن التفوق الجوي الإسرائيلي لم يعد كافيا لصناعة إنجاز، وإن الذي أظهره حزب الله في هذه المنازلة جعل القوة الردعية الإسرائيلية تتآكل، وبالتالي هل من أفق لتحقيق إنجازات عسكرية في جنوب لبنان؟ يجيب بالقطع، هذا بات مستحيلا، وعلينا البحث عن إطار سياسي، والإطار السياسي الراهن ليس هو الطريق. الطريق هو إطار سياسي يكون حزب الله شريكا فيه، ودخول إيران على خط المعادلة قلب الموازين رأسا على عقب. علينا أن ننتبه في الحقيقة أن هذه أول مرة في تاريخ كيان الاحتلال منذ نشأته تقوم دولة من دول المنطقة بفتح النار ابتداء، يعني ليس في وضعية الدفاع، هي تبدأ بإطلاق النار على كيان الاحتلال وبقسوة وبصواريخ باليستية وعلى عمقه من أجل بلد عربي يتعرض للعدوان الإسرائيلي. هذا ليس له سابقة، وهذا بالنسبة لإسرائيل نقطة تحول تاريخية، والسبب في هذا التحول التاريخي بدأ يعود النقاش أن سياسة نتنياهو هي التي ورطتنا، وأنه كذب علينا بالحديث عن شرق أوسط جديد قيد التشكل. أين هو الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدثون عنه؟ الآن إيران هي سيدة الموقف على مستوى الإقليم. أردوغان بدأ يلحق بما تقوله إيران لأنه يشعر أن البساطة يسحب من تحت قدميه، وأن الورقة الرابحة الآن في المنطقة هي العداء لإسرائيل، بعدما أظهرت إيران أن بالإمكان تحقيق إنجازات وأن بالإمكان حشر إسرائيل في الزاوية، وأن إسرائيل ليست قوة عظمى كما تدعي وكما تزعم، وأن أمريكا نفسها ليست قدرا لشعوب المنطقة ولحكوماتها. حتى في الرأي العام الخليجي رغم كل الظاهر الرسمي الذي لا يعبر في الحقيقة عن النقاشات الفعلية، في الرأي العام الخليجي هناك نقاش عميق، ما الذي جاءنا من القواعد الأمريكية؟ قد لا تحب إيران وتقول إيران اعتدت علينا وإيران لا تقيم لنا حسابا، لكن ألسنا نحن من جاء بالقواعد الأمريكية؟ ماذا فعلت هذه القواعد؟ نحن نحميها الآن بدلا من أن تحمينا. النقاش الكبير الدائر في المنطقة الآن بعيد كل البعد عن إمكانية التوهم بأن إسرائيل وأمريكا في وضعية تفوق قادر على تحقيق إنجاز. حتى الاضطراب الذي بدأ يعيشه خطاب ترامب الذي اعتاد أن يكون يعني لاعبا منفردا في الساحة الدولية وفي الساحات الإقليمية يكتشف الآن أنه في مرحلة عجز وفي مرحلة ضعف وفي مرحلة صعوبة في الإنجاز. بالأمس عندما قصف بعض النقاط التقنية في مواقع من الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، كان الرد الإيراني دمر له في المهاجع عددا من الطائرات، ودمر رادارا نوعيا للتنصت وللاتصال بالأقمار الصناعية في البحرين. الخسائر الأمريكية هي التي تجعل ترامب الآن في حالة ارتباك. إذا ذهب إلى الحرب كارثة، وإذا ذهب إلى الاتفاق مصيبة، وهو يترنح بين الاثنتين، وإيران ثابتة لا اتفاق بدون وقف الحرب بصورة شاملة في كل المنطقة بدءا من لبنان، ولا اتفاق بدون تحرير الأصول الإيرانية المجمدة والملف النووي مؤجل إلى مرحلة لاحقة. هذا اتفاق إذلال لأمريكا عندما توقعه إدارة ترامب، وهو اتفاق انتصار تام لإيران كقوة إقليمية عظمى صاعدة تتحدى القوة الدولية الأولى على مستوى العالم. إسرائيل في هذا المشهد تشعر أنها أصبحت تفصيلا. الآن يقولون نحن فوجئنا بما يتحدث عنه الرئيس ترامب. هذا هو وضع إسرائيل، ليس من الضروري أن يناقش مع إسرائيل، لأن المهمة التي أنيطت بإسرائيل أصلا هي تجنيب أمريكا التدخل. عندما تجد أمريكا أنها مضطرة هي أن تتدخل مباشرة، سواء بشن الحرب أو حتى الآن بالحديث عن أنها ستقوم كما كانت تغريدة الصباح قبل أن يغير رأيه ترامب ويقول ذهبنا إلى الاتفاق، كان يتحدث عن جزيرة خرج وغيرها وكذا، هذه مهام كان يجب أن تتولاها إسرائيل، لكن إسرائيل العصا الغليظة قد كسرت ورماحها تكسرت أمام المواجهة التي خاضها محور المقاومة سواء على الجبهة اليمنية أو الجبهة الفلسطينية أو الجبهة العراقية والآن الجبهة اللبنانية، ولكن خصوصا جبهة المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
2: نعم، لكن أستاذ ناصر، هناك من يرى بأن كيان العدو الإسرائيلي هو المحرك الأساسي للاعتداءات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك أيضا لا زال يعني يذهب للاعتداء على لبنان ويستمر في اعتداءاته المتواصلة رغم التهديدات الإيرانية. يعني هل كيان العدو الإسرائيلي يعمل على جميع الصعد والسبل لتحريك مجرى الأمور لصالح مخططاته يعني في المنطقة، وكيف يمكن أن تنعكس المعركة على مستقبل التوازنات سواء في لبنان أو المنطقة؟
1: نعم، يعني أعتقد أن الخسائر الإسرائيلية أكبر من أن يتم احتواؤها بالحديث عن قدرة على التأثير. أول الخسائر الإسرائيلية أن النقاش أصبح داخل أمريكا الآن، أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟ 70% من الأمريكيين يقولون أن ترامب يفرط بالمصالح الأمريكية بالذهاب وراء حروب لا تخدم مصالح أمريكا بل تخدم إسرائيل. النقاش داخل فريق ماغا والحزب الجمهوري بات أيضا يدور حول ذات الفكرة، فكرة نحن تابعون لإسرائيل أم إسرائيل تابعة لنا. هذا نقاش عندما تخسر أنت الرأي العام الغربي والحكومات الغربية بأغلبها التي أوقفت تصدير الأسلحة والتي تناقش على مستوى أوروبا فك الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بقيت أمريكا هي المعقل الأخير. في أمريكا 70% ضد إسرائيل، هذا غير مسبوق في الحقيقة. أن يكون الرئيس ترامب نفسه مضطر لأن يسرب محادثات سواء تمت أم لم تتم مع نتنياهو ليظهر فيها أنه يؤنبه ويصرخ عليه ويعنفه فقط ليستميل جزء من العطف في الرأي العام الأمريكي، هذا تحول غير مسبوق. هذه خسارة لا تعوض ولا إمكانية لترميمها. الخسارة الثانية الأهم أن الحرب على إيران صممت لتحقيق حجارة الدومينو، أي التداعي من إسقاط إيران إلى إسقاط قوى المقاومة.

السلطة؟ نعم. وقالت هذه إنجازات؟ نعم. لكن الآن السؤال أين تصرف هذه الإنجازات ما دامت السلطة عاجزة عن أن تلعب دور الشريك في كبح جماح المقاومة وفي تقييدها وفي محاصرتها، وما دامت إسرائيل تعجز عن فعل الشيء نفسه؟ إذن النتيجة هي أن عاجزان لا يصنعان قويا، وبالتالي أن يستعين الكسيح بالكسيح هذا لا يجعلهما قادران على المشي. في واقع الحال المأزق الإسرائيلي كبير رغم المكابرة والإنكار التي يظهرها نتنياهو، لكن هو لا يملك أجوبة على الأسئلة الكبرى، لا يملك جوابا على سؤال ماذا سنفعل مع إيران، ماذا سنفعل مع حزب الله، ماذا سنفعل مع أنصار الله. هو أمامه شيء واحد، أن يبقي أمريكا منخرطة في حالة الحرب كي يبقى على قيد الحياة السياسية، لأنه في اليوم الذي تخرج فيه أمريكا من الحرب سيبدأ التداعي داخل إسرائيل بمساءلة نتنياهو، وسوف يكون على نتنياهو أن يقبل الشروط التي تقبلها أمريكا، وفي رأس هذه الشروط وقف الحرب مع لبنان وليس وقف النار، وقف الحرب بمعنى بما يتضمن الانسحاب، وهذا سيخلق مناخا شبيها بالذي ولد بعد التحرير عام 2000. سيبدأ النقاش في غزة وسيبدأ النقاش في سوريا، وسوف تكون المعادلة القادمة هي فرض وقف الحرب في غزة، وبعدها سوف يتغير مشهد الإقليم كله. الدول العربية والإسلامية التي عاشت لعقود تحت المظلة الأمريكية الآن تسأل نفسها ماذا جنت من هذه المظلة الأمريكية، وهل لا زالت هذه المظلة صالحة من أجل تحقيق المزيد؟ لماذا تسكت دول الخليج الآن وتقول بأنها تلعب دور الوسيط وبأنها تنصح ترامب بالذهاب إلى توقيع الاتفاق من أجل أن تقدم أوراق اعتماد للقوي الجديد في الإقليم، هذا القوي الذي قالت أنها ستتحالف مع إسرائيل لهزيمته، أنها جاءت بإسرائيل عبر اتفاقات التطبيع لأن إسرائيل تحمي الآن إسرائيل

0: disproportionate and wholly unjustified. Ever since that moment, Benjamin Netanyahu has been doing whatever he wanted and attacking.
1: هذا مذيع بريطاني واعتراف صادم منه، وهو يقول نتنياهو مريض نفسي يحتاج حربا أبدية لاستعباد الإسرائيليين، أما ترامب فقد وقع بالفخ الإسرائيلي.

الاخره. بوتين قال بك تقول البروباغندا والردع على بعض الخفيه لتصريحات وزير حرب امريكا بشان كوبا. تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الامريكي حول امكانيه اختطاف الرئيس الكوبي، قال مدير تحرير جريده الاهرام هاني فاروق ان هذه التصريحات ليست عابره بل يتم فهمها في سياق

تلقي رسائل سياسية وأمنية تحمل دلالات أوسع وتعكس نهجا يقوم على ممارسة الضغوط والابتزاز السياسي. وأضاف إن هذا التصريح يعد مثالا على استخدام واشنطن لأدوات الضغط النفسي والحرب الدعائية البروباغاندا في إدارة صراعاتها ومنافساتها الدولية.

في الأخبار أيضا، ديوان المجرم نتنياهو. الرئيس ترامب تحدث مع رئيس الوزراء بشأن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات. إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب تجاه إسرائيل. والرئيس ترامب ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. الله أكبر، أهدافهم كلها أي حققوها في هذه المفاوضات في الاتفاق الأخيرة. كيف لا ما وكيف وما هو سبب؟ ومعقول إيران وافقت على هذا؟ يعني كلام خارج نطاق العقل.

0: ونختم معكم بهذا الخبر. سمعكم الخبر ما شكلاش على لسان قائلة، واحد إماراتي مسؤول إماراتي بيقول
1: إمارات قادرة على غزو إيران وتدميرها وتقسيمها إلى عدة دول صغيرة لولا احترامنا للمجتمع الدولي الذي توسل إلينا ودعانا إلى ضبط النفس. إمارات قادرة على غزو إيران وتدميرها وتقسيمها إلى عدة دول صغيرة لولا احترامنا للمجتمع الدولي الذي توسل إلينا ودعانا إلى ضبط النفس.
0: ما رأيكم هذا الإمارات قادر على غزو إيران وتدميرها وتقسيمها إلى عدة دول صغيرة لولا احترامهم للمجتمع الدولي الذي توسل إليهم ودعاهم إلى ضبط النفس؟ الإمارات.

0: ختاما سلام الله عليكم وعلى متابعتكم، سلام الله على صمودكم وعلى ثباتكم وعلى وعيكم لكل السامعين والسامعات ورجال الله في كل الجبهات، حفظكم الله أينما كنتم. وألف ألف تحية لأولياء الله المجاهدين في اليمن وفي محور الجهاد والمقاومة، حفظكم الله وأيدكم الله ونصركم الله وسدد الله رمياتكم.
1: غزة وأهل غزة والدمانة أتتنا من أخوة من معزة نتبع.
0: وهذه أجمل تحية طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أحمد محمد الوتاري. جمعتكم مباركة، والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفكاك والحرية للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والمجد والعزة والنصر والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة.

0: وإلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تغشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناتي يا الله يا ربي الله مع النبيين والصديقين والشهداء، وأهدي ثواب كل ما أقوم به، أسأل الله أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، أهدي ثوابه إلى روح والدي الطاهرة وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص بالشفاء للوالدة، شفاها الله وعافاها يا رب، ولكل مريض وجريح.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله.
0: ختاما هذه أجمل تحايانا، إبراهيم عباس الحميضة سند عبد الكميمة، يمنيون ونفتخر إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها، إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. إخوة الإيمان ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

أقام. وترى الشمس إذا أطلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال،

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

ليكفروا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها.

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها

يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

يغرقون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أن الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثانيا أكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين، لأنهم وصفوهم بالإرهابيين لأن منهم عناصر مع القاعدة أو لأن منهم عناصر مع طالبان ومن هذا الكلام، لكن هم إرهابيون عندما انطلقوا ليفرقوا كلمة الأمة، هذا هو الإرهاب الحقيقي. ثالثا قال: لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. رابعا أكد أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى، الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها، هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. خامسا أكد أن من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. نستمر اليوم من قوله رضوان الله عليه ونختتم ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث من قوله رضوان الله عليه: فإذا لم نتعامل مع القضية بجدية كما ينبغي أن نكون في مواجهة خطورتها سنكون فعلا جديرين بالخزي والعار، فنقدم على الله ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء، نقدم على الله ووجوهنا مسودة، فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا ما تعاملنا مع القضية بجدية، أيش القضية؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي أنه حصل كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان حصل. وكيف حصل؟ نحن قلنا بالأمس إن اليهودي لا يأتي إليك فيقول لك: أكفر بالقرآن، أكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقول لك تيهود تنصرا، يعني تهود تنصر، سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر. ومتى سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر؟ عندما تكون إنسانا لا تبالي، عندما تكون مجتمعا لا يبالي، عندما تظل مجتمعا متفرقا عندما لا تهتم بهذه القضية تحذر من طاعة اليهود والنصارى والانفتاح عليهم، لأنهم سيردونك بعد إيمانك إلى كافر. عندما لا تهتم بهذه القضية فإنك قد هيأت نفسك لتكون بيئة صالحة توصلك إلى الكفر، توصلك إلى الارتداد بعد الإيمان، فتقدم على الله كفرد أو كمجتمع بوجوه مسودة. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، لأنه هنا كفر حصل بعد الإيمان على يد من؟ أليس على يد أهل الكتاب؟ فينبغي أن نتعامل بجدية مع مسألة، مع قول الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نحذر من الانفتاح عليهم، نتوحد على أساس لا يخترقون إلى الداخل. وأين هو الوسط الذي قبل هذا الكفر؟ هو ذلك الوسط الذي لم ينطلق على هدي الله من أول ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي لم يهتدي بهذه الآيات، يتقي الله حق تقاته، يعتصم بحبل الله ويحذر من التفرق، يدخل من ضمن أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو الوسط القابل لأن يرتد بعد إيمانه إلى كافر. المجتمع الذي لا يتحرك على هذا النحو هو المجتمع القابل لأن يرتد بعد إيمانه فيصبح على يد أهل الكتاب كافرين. وإلا فمن؟ هل المجتمع الذي ينطلق على هذا النحو هو الذي يمكن أن يرتد بعد إيمانه كافرا؟ لا. الأمة التي تتحرك وتعتصم بحبل الله جميعا، الأمة التي تتحرك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، الأمة التي تتحرك جسدا واحدا لا تسمح للتفرق والاختلاف أن يفرق صفوفها وكلمتها، هل يمكن أن تكون هي التي تكفر؟ لا. هؤلاء قال عنهم هم المفلحون. الكافرون عند الله يصفهم بأنهم خاسرون. المفلحون عند الله كلمة لا تطلق على من يمكن أن يكون كافرا أو فاسقا أو ضالا في هذه الحياة أو مقصرا في أمر الله. المفلحون تطلق على المؤمنين في أرقى درجات الإيمان، على المتقين في أرقى درجات التقوى، على السائرين على هدي الله. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم. هذا نص مهم جدا. المفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم. لكن من هم المفلحون؟ الذين اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا وكانوا بشكل أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هم الذين يمكن فعلا أن يكونوا هم من يضربون أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها، وليسوا هم الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدون بعد إيمانهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار. أولئك الذين يتحركون في تثبيط الناس والإرجاف عليهم وتخويفهم، بطل مالك حاجة، يعني اترك لا شأن لك، الذين كنا نسمعهم من زمان، بطل بيقولوا أنت إرهابي مالك حاجة، هؤلاء ماذا يعملون بكلامهم هذا؟ أليسوا من يثبط من يتكلم مع الناس بهذا الشكل؟ أليسوا ممن يهيئ الأمة إلى أن تكون كافرة بعد إيمانها؟ هم من يثبطون الأمة ويثبطون الناس عن أن يسيروا على هدي الله فيصبحوا متقين لله حق تقاته، ويصبح أمة واحدة معتصمة بحبل الله بشكل جماعي، ويصبح أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هل هذا هو هداية لأناس يتحركون أم يقعدون؟ هل هو هداية لناس يعملون وينطلقون في ميادين العمل أم لأناس يجمدون؟ الذي يقول لك بطل بطل وفي كل فترة يقول لك بطل، أليس يدعوك إلى الجمود والتخلي عما هداك الله إليه وتقعد عن العمل الذي أرشدك الله وألزمك أن تعمله؟ أليس ممن يعمل على أن يجعل منك شخصا يمكن أن تكفر بعد إيمانك فتكون ضحية للكافرين لأهل الكتاب؟ إنهم من يثبطون، إنهم ممن يقدمون على الله ووجوههم ملطخة بالعار، إنهم ممن يخدم اليهود والنصارى ويخدمون من إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من تحبونهم ولا يحبونكم، إنهم يخدمون من هم حساد لنا، من هم أعداء لنا، من هم مبغضون لنا، من هم لا يودون لنا لا يودون أي خير لنا. ما أشد سوداد وجوههم وما أعظم ما لطخوا به وجوههم من الخزي والعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. إن الآيات توحي بأن الذين يقصرون ويفرطون قد يكونون ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة، فكيف إذا كان ممن يعمل ويتحرك وتنطلق من فمه تلك الكلمات المثبطة للناس عن أن يسيروا على هدي الله فيحافظون على إسلامهم وينطلقون في مواجهة أعدائهم، فتنطلق منهم الكلمات المرعبة المخوفة المرجفة ويصبغون أنفسهم بصبغة الناصحين المشفقين؟ أليس هؤلاء من يسودون وجوههم، من يقدمون على الله ووجوههم مسودة فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ بل كنتم ممن يهيئ الساحة لتكفر بعد إيمانها، ممن يساعد على أن يترسخ في الأمة ويسري في الأمة الكفر بعد الإيمان. التثبيط هو معول هدم خطير على الأمة، لهذا قال الله مهددا لأولئك الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما تحركوا، ملعونين أينما التقيت بهم، أينما التقيت بهم فاعرف أن الفارق فيما بينك وبينهم مليء بلعنة الله عليهم. تستشعر هذا أنت أنك ستواجه ملعونين عند الله، فلتكن حذرا منهم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، جديرين بأن يقتلوا أينما ثقفوا، لأن أعمالهم خطيرة، هم جسر الباطل، هم من يعبدون الطريق للكفر، هم من يعبدون الطريق لأعداء الله ليضربوا الأمة، هم من يعملون على أن ترتد الأمة فتصبح كافرة بعد إيمانها، بل تصبح جنودا مجندة بكل ما تملك لأعدائها. ثم كما قلنا سابقا، إذا انطلق معك من منطلق أنه ناصح لك ومشفق عليك ورحيم بك، فارجع إلى أرحم الراحمين الذي يرشدك إلى هذا، هو الذي يرحمك فعلا، هو الناصح لك، هو المشفق عليك، هو الذي يهمه أمرك، هو الذي لا يريد أن تظلم، فهو يرشدك إلى العمل بما فيه عزتك وكرامتك ورفعتك، بما فيه نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة من عذاب الله وفوزك برضوان الله وجنته وبجنته. هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا. ركز، هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله. فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك وهو يوجهك إلى خلاف هذا، إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي تنطلق من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه سواء كان في واقعه مشفقا عليك وناصحا لك أو لا، أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك فإنك قد غششت نفسك وظلمت نفسك، لأن هنا الرحمة، هنا النصح، هنا مظاهر الإشفاق عليك. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوههم في مواقفهم في الدنيا، كانوا ملتزمين، كانوا من يهمهم أمر الأمة، من يهمهم أمر الدين، هم من يحملون نفوسا كبيرة تأبى الظلم، تأبى الذل، تأبى الاضطهاد، وتأبى الضيم، تغضب لله، تغضب للمستضعفين من عباد الله، تحمل العداوة الشديدة لأعداء الله والغضب العارم على أعداء الله. هم من كانوا ينطلقون في مواقفهم على هدي الله فيقفون المواقف المشرفة مهما كان الحال ومهما كان الأمر. هؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم مبيضة، وجوههم بيضاء مشرقة، لأنهم بيضوا وجوههم مع الله، مع دينه، مع أمته، مع إخوانهم، مع أمتهم، مع أبناء وطنهم، فيقدمون على الله ووجوههم مبيضة. هؤلاء هم من هم في رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، إنهم يتحركون في رحمة الله، يتحركون في ظل الآيات وعلى هدى الآيات، وعلى هدى الآيات، آيات الله ربهم الرحمن الرحيم. وفي يوم القيامة سيكونون في مستقر رحمة الله في الجنة، يحظون برضوانه ويحظون بالنعيم. هؤلاء هم الذين يستحقون كل شرف وكل كرم وكل تقدير، يستحقون المقام العالي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية بالتعبير السريع جدا الذي يعبر عن جدارتهم بالجنة: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كأنهم أصبحوا في الجنة، كأنهم صاروا إلى الجنة، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن يحول بينهم وبين الجنة ولا لحظة واحدة. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة إلى هذه الآيات، وكلمة آيات تعني أعلاما، أعلاما من الهدى، أعلاما من البينات، أعلاما إلى الحقائق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، حق لا ريب فيه، حق لا شك فيه، حق لا يتخلف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. كل هذه التأكيدات من عند الله سبحانه وتعالى بشكل رهيب، بشكل يخلق في نفس الإنسان شعورا بالحياء، بالخجل أمام الله سبحانه وتعالى، تكشف عن رحمته العظيمة بعباده. إنه يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم، يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم. هدانا في هذه الآيات إلى ما يحررنا من ظلم اليهود والنصارى، من خطورة تحويلهم لنا إلى كفار بعد إيماننا. ثم عندما يرشدنا أن نسير على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا. وعندما يحصل لدينا إيمان بأنه سيقف معنا، فلنعلم من هو الذي سيقف معنا. هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وإليه ترجع الأمور. هو من يمكن أن يهيئ، هو من يمكن أن يخلق المتغيرات، هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكن أن يعبد الطريق، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين، وأنتم تسيرون في هذا الطريق، على أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. ولهذا جاء بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله، إلى الله ترجع الأمور. أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسيروا على هذا الطريق أني بيدي ما في السماوات وما في الأرض، سأستطيع أن أجعل من يؤيدكم من خلقي. ألم يجعل الله الملائكة تؤيد المسلمين في بداية تحركهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولله جنود السماوات والأرض، هو من كل من في السماوات والأرض خاضع له، يستطيع أن يهيئ الأمور، يستطيع أن يفتح الفرج، أن يفتح الثغرات في ذلك الجدار الذي تراه أمامك جدارا أصم، تراه جدارا من الصلب، هو من يستطيع أن يفتح في هذا الجدار أمامك، فترى كيف يمكن أن يضرب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. وإلى الله ترجع الأمور. نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان الإنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمام عباده، أمامهم يهيئ الكثير من الفرص، لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل ويحصرك في موقعك، ترى كل شيء مستحيلا أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق المتغيرات، الأمور بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا مما يعزز الثقة في نفوس من يسيرون على هديه؟ وأنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الفرص، إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. انتهت الملزمة والوقت داهمنا، لا يمكن أن نذكر النقاط، ولكن خلاصة ما جاء أن الله سبحانه وتعالى في مواجهتنا لليهود والنصارى تحدث عن خطورتهم، وتحدث عن مكرهم، تحدث عن قدرتهم للتضليل، كذلك ذكر في هذه الآيات من سورة آل عمران التي تحدث حولها وطرح حولها 4 دروس أنه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في مجال مواجهتهم كي لا نتحول إلى كافرين، كي نحصن أنفسنا منهم، هدانا الله في القرآن الكريم إلى ما يجعلنا بمستوى مواجهتهم، ما يبنينا لنكون بمستوى المواجهة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعا إلى الاعتصام بحبل الله، وحذر من التفرق، وأنذر أن التفرق سيكون وراءه عذاب عظيم، ودعا إلى أن نكون بشكل أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فنحن بحاجة إلى هذا لنستطيع أن نواجههم. إذا لم نعتصم بحبل الله، إذا لم نبتعد عن التفرق، إذا لم نكن بشكل أمة ندعو إلى الخير، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، وفق خطة واحدة، منهج واحد، نظرة واحدة، أسلوب واحد، تحت قيادة واحدة، فلا يمكن أن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا في مواجهة اليهود والنصارى مهما امتلكت من أسلحة. هذه الآيات هي هداية من الله تجعلنا بمستوى مواجهتهم، وهو عندما يهدينا يقول لنا بأننا إذا سرنا على هدايته فإنه سيقف معنا، وعندما يقف معنا هو من له ما في السماوات والأرض، يستطيع أن يصنع المتغيرات، يستطيع أن يهيئ، يستطيع أن يفتح المجالات والأبواب أمام من يتحركون وفق هدايته. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره. انتهت الملزمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. وصلنا في حديثنا عن الهجرة النبوية إلى المؤامرة التي دبرت للنبي صلوات الله عليه وعلى آله من قبل الملأ المستكبر في قريش، بعد مرحلة طويلة من الحرب الإعلامية والدعائية والتكذيب والتشويه والإساءة والتعذيب أيضا للمستضعفين في مكة. جاءت المؤامرة الكبرى من قبل ذلك المجتمع الذي انصاع للمستكبرين ولم ينصاع للحق ولله سبحانه وتعالى مولى الحق. المؤامرة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ثلاثة خيارات درسها الملأ المستكبر في اجتماعهم في مكة. ماذا سيفعلون مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مع الشخص الذي جاء ليرفعهم، ليسمو بهم، ليعزهم، ليهديهم، ليخرجهم من حالة العشوائية والعبث والضلال والظلام والفساد والفسق والكفر، يخرجهم إلى الواقع الكمال الإنساني والعزة في الدنيا والفوز في الآخرة، اتجهوا ليتآمروا عليه. وهذه كما قلنا الحالة وقعت في بني إسرائيل حينما قتلوا أنبياءهم وأصبحت موجودة مع العرب.

لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع دينه ويضيع عبده ورسوله. وسبحانه وتعالى من قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليترك نبيه، ولا يمكن لله أن يترك مشروعه الذي يستنقذ به عباده من الطاغوت. لذلك قال الله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله جل جلاله وجه رسوله صلوات الله عليه وعلى آله أن يهاجر، أن يخرج من مكة، أن يخرج من ذلك المجتمع الذي لم يعد فيه أمل في الاستجابة لهذا الهدى، لأن يحظى بهذا الشرف العظيم والفضل الكبير، وأن يكون في طليعة البشرية في التمسك بهذا الهدى والنور والانتفاع به والاستفادة منه. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، خذلوا، لم يعد هناك فيهم مجال لأن يهتدوا وينطلقوا في طريق الهداية. وهنا نستفيد درس آخر، مثلما استفدنا درس أول أن من أكبر أسباب فساد وضلال المجتمعات وعنادهم للحق هو الملأ المستكبر، عندما يرتبط المجتمع بالملأ المستكبر من أصحاب الجاه والثروة. هنا نستفيد درس آخر، أن الله سبحانه وتعالى يستبدل من يعاند الحق بمن يناصر الحق. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما يكون هناك من يعاند، من يحارب، من يرفض أن يتقبل الحق وأن ينطلق مع الحق، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بالبديل، لأن هذه سنة من سنن الله. عندما نقول سنة معناها أنها لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، هذه السنة الإلهية كغيرها من السنن. أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو يأتي بمن يناصر الحق حتى لو كفر الناس به جميعا. فهنا باتت عملية الدعوة في مكة متوترة جدا، بيئة هذا المجتمع معاندة متبعة للطاغوت كافرة بالحق منصرفة عن الهدى. إذن بات العمل فيها عمل غير مجد، لا يمكن أن يقوم للأمة الإسلامية كيان في واقع مكة. كان الهدف في مكة أن ينتشر الخبر لدى العرب أن هناك رسالة إلهية، إذن لا بد من الانتقال إلى مجتمع آخر، وهي سنة مهمة من سنن الله سبحانه وتعالى حينما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وقال أيضا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن هناك مجتمع آخر، إذا كان هذا هو مجتمع مكة الذي عاند واستكبر والذي لا ينشد إلى الهدى ولا يقدر القيم ولا يقدر الأخلاق، بل ينشد إلى الماديات، ولذلك كان مجتمع مكة مجتمع أخذ وليس مجتمع عطاء. ومجتمع الأخذ، وأي إنسان متعود على الأخذ لا يستطيع أن ينصر دين الله. دين الله عطاء، ومنهج الحق عطاء، ومن لديهم ثقافة العطاء هم من يستطيعون أن يكونوا أنصارا لله سبحانه وتعالى. كانوا ينظرون فقط نظرة مادية، لذلك قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. العظيم هذا معناه أن لديه مال ولديه جاه فقط، العظمة عندهم ليست عظمة القيم والمبادئ والأخلاق والأمانة والصدق والوفاء، لا، هذه ليست لديها، ليست ذات عظمة لديهم. العظمة عندهم المال، الإبل، الغنم، البقر، السلطة، الأموال، الأولاد، هذه هي العظمة. ولذلك حتى عندما كانوا يتحدثون عن رسول الله كانوا ينظرون أنه ليس عظيم لأنه لا يمتلك المال، وذا كانوا يقولون أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، يعني ليس لديه شيء. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أتى الله سبحانه وتعالى بالبديل، البديل هذا مجتمع عطاء، قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن مجتمع المدينة مجتمع عطاء، مجتمع مكة مجتمع أخذ، مجتمع مادي، وذاك مجتمع قيمي مبدئي. قال الله عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ذاك يحزن أنه لم يعطى وهذا يحزن أنه لم ينفق.

0: قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. بدل أولئك الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أتى الله بالبديل، يتتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. البديل ماذا قال؟ إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. بدلا عن ذلك المجتمع الذي قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أتى مجتمع ينظر بإعزاز بإكبار إلى هدى الله سبحانه وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. إذن الله سبحانه وتعالى من سنته الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. أنت كشخص تعاند تحارب ترفض الحق، الله سبحانه وتعالى لن يعجز أن يأتي بالبديل عنك من ينصر الحق. مجتمع معين لا يريد نصرة الحق ولا التحرك مع الحق، الله لا يعجز. الله سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ولذلك يأتي بالبديل في كل زمان وفي كل مكان. والخاسر هو من يبتعد عن نصرة الحق والاستجابة للحق. لن يخسر الله ولن يخسر دينه. الأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان منذ مئات السنوات استقروا في ذلك الموقع في يثرب. بعض الأخبار تقول أنه من عهد تبع اليماني الذي كان إنسان ملك على اليمن وعلى مناطق كثيرة، وهو مؤمن وموحد، وأنه أمر قبيلتان يمنيتان اللي هما الأوس والخزرج أن يستقروا هناك في يثرب حتى مبعث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأوصاهما بنصرته والإيمان به. وفي بعض الروايات أنه كتب لهم رسالة وأمرهم أن يوصلوها إلى رسول الله، أعلن فيها إيمانه برسول الله كما قال: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرشت عن صدره كل غم. إذن جاءت الوصية من التبع اليماني للأوس والخزرج أن يستقروا هناك، أن يحملوا رأية الإسلام عندما يأتي رسول الإسلام، ليكونوا بتدبير من الله سبحانه وتعالى هم البديل الذي يستبدل الله به مجتمع مكة. وهذا الذي حدث هو خسران لمجتمع مكة. مجتمع مكة بقي متشبث بأبي جهل وأبي سفيان، ورفضوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، تمسكوا بالظلمات وتركوا النور، تمسكوا بالانحطاط وتركوا العلو والسمو، تشبثوا بالخرافات والشرك والأباطيل وتركوا مكارم الأخلاق، تركوا الهداية، تركوا الحقائق، تمسكوا بمستنقعات الجاهلية والرذيلة والفساد وتركوا نور الإسلام، فكانوا هم الخاسرين، وربح المجتمع المدني وخسر المجتمع المكي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 11 و12 بعد 100 من سورة التوبة، وهي سورة مدنية. والسورة كما نعرف تعلن منذ البداية أن الله بريء من المشركين ورسوله، كما أن الآيات تضع للمشركين الذين ليس بينهم وبين رسول الله عهود مهلة 4 أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي 4 الأشهر المحددة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. وليس هذا الحصار لذاته، بل لهدى يناله هؤلاء. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كما أن من المعروف أن السورة تتضمن أمرا للمسلمين المؤمنين بقتال فئة أخرى من الكفار من أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من كل هذا نفهم أن المسلمين مكلفون ومأمورون بقتال الكفار والمشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وإن أهمل المسلمون ذلك ذلوا وتعرضوا للعدوان، فليس لهؤلاء الكفار المشركين عهد ولا إيمان. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فكيف يصح لنا نحن المسلمين أن نترك هؤلاء الكفار المشركين يعيثون في الأرض فسادا؟ إنهم لا يرعون عهدا ولا يرقبون في مؤمن ذمة، وكيف نتركهم يصدون عن سبيل الله ويحاربون من يدعو إليها؟ إن تركهم يعني أن يعم الأرض الكفر ويحكمها الشرك والطغيان. وأمام هذا فإن الجهاد واجب، ليكون الدين كله لله، وليكون الله وحده هو المعبود، وليتحرر الناس من عبادة الناس، ولئلا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإنها لرسالة مقدسة وواجب عظيم يحمله المؤمنون وينهض به المجاهدون. فكيف يمكن أن يحققوا ذلك؟ وكيف ينجحون في أدائه؟ إن هناك طريقا واحدا، هو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما دام الله قد اشترى هذه الأنفس وتلك الأموال، فإنه لم يعد للمؤمنين المخلصين الصادقين رجعة عن هذا البيع. وكيف يرجعون وهو بيع رابح عظيم؟ إن ثمنه الجنة، وهذا كرم من الله وفضل أن يجعل لهم الجنة لقاء أنفسهم وأموالهم التي هي أصلا ملك لله وهبة منه، فهو مالكها المتصرف كيف ما يشاء، ولكنه رحمة منه وفضلا يشتري منهم هذا الشيء الذي يملكه والذي لا يبقى، وينقدهم ثمنا له الجنة التي تبقى وتدوم، والتي تحفل بملك عظيم وعطاء كريم. وإذا كان هذا الشراء والبيع قد تم وانعقد، فإن اللازم أن ينفذ، وأن يفي كل الطرفين بما تعهد به، فماذا على المؤمنين البائعين وماذا يلزمهم؟ عليهم عهد لا ينفصم وواجب محتم، هو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، يقتلون ويقتلون، إنه قتال، فلا يظن أنه نزهة، بل إنهم فيه يقتلون ويقتلون، إنهم يدفعون أموالهم ويبذلون أنفسهم ويجندون قواهم ومهاراتهم وإمكانياتهم ليثخنوا في الأرض وليحطموا طغاة الأرض ومن يصدون عن سبيل الله، ولا يظنوا في ذلك أنهم لا يجدون مقاومة ولا يمسهم قرح، لا، بل إنهم لا بد أن يتكبدوا خسائر مادية في المال والعتاد، ولكن فليصبروا وليقدموا على الموت راضين، أليسوا قد باعوا أنفسهم لله؟ وليبذلوا مزيدا من المال والعتاد للقتال، أليسوا قد باعوا الأموال لله؟ نعم، لقد باعوا ذلك راضين، والله اشترى ورضي عنهم، وأصبح الثمن مقبوضا وهو الجنة. نقول مقبوضا لأن الله تعهد به، ووعد الله وعهده حق وواقع. ومن أوفى بعهده من الله؟ نعم، من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. إذن فلنكن مصدقين واثقين من الوفاء، ولنكن صادقين مندفعين إلى الوفاء، ولنقل كما قال طليعة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة، حينما قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا نحن إن فعلنا ذلك؟ قال رسول الله: الجنة. قالوا جميعا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. إذن فلنقل نحن أيضا هكذا، وأي ربح أعظم من هذا، وأي مشتر أوفى من الله. فهل أنتم أيها المسلمون اليوم، أيها المؤمنون في هذا الزمان، على العهد والبيعة ماضون، وعلى نفس العقد متمسكون؟ إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وإن لم تكونوا ملتزمين بهذا العهد وهذه البيعة ولا متمسكين بهذا العقد، فاستبشروا، استبشروا أن يشتريكم غير الله، أن يشتريكم أعداؤكم ويسوموكم سوء العذاب، واستبشروا بأن تقتلوا ولكن بدون ثمن، بل وأن لا تقتلوا إلا بأيديكم وأيدي أعدائكم الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض، واستبشروا بأن تكون غاية فوزكم هو الإذعان في زوايا الذل، وأن يكون منتهى عزكم هو الاستسلام في قيود الضعف، وأن تكون أسمى أهدافكم ومرامكم هو الفتات من موائد المستغلين لكم، الناهبين ثرواتكم، السائرين على جثثكم. نعم أيها المسلمون، إن عقد هذا البيع يجب أن يبقى قائما بيننا وبين الله، ويجب أن نفي به باستمرار وفي كل حال، وكيف لا، والمشتري هو الله الذي يملكنا ويملك أنفسنا وأموالنا ويملك الدنيا والآخرة، وكيف لا، والثمن هو الجنة الباقية الدائمة مقابل الأنفس والأموال الفانية الهالكة. فلماذا نحرص على التافه الثاني ونفرط في الخالد الباقي؟ إن هذا والله سفه لا يرغب فيه إلا من سفه نفسه. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا لهو الخسران المبين. نعم أيها المسلمون، ما لكم لا تفرقون بين الربح وبين الخسران؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فافهموا هذا وأيقنوا وانفروا في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. فهل نفقه هذا أيها المسلمون؟ هل نفي بالوعد والعهد مع الله؟ إن فعلنا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فإن علينا إذن أن نقاتل في سبيل الله، وأن نتصف بالصفات التي وردت في الآية الثانية من الآيتين التي نحن بصددها. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومن الحافظين لحدود الله. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ها؟ هؤلاء ليس يقولون ما في أبها؟ إلا هم العسكر حق عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم هؤلاء الذي قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليك.
2: جدك كريم محمد. جدك حسين يا محمد. جدك حسين.
3: مولانا جدي.
4: لا تقلق
1: فار يا صالح.
4: ما يرجع
1: الثائر. كل ابني قاسم الثائر. الحمد لله
4: قاضي.
1: الحمد لله
4: يا قاضي.
1: رزقنا
4: قاضي. هذا عرض يا فاطمة. عرض وشرف.
2: أيوة يا خال. وإذا لقيكم هاما كيف هتفعلون؟
4: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
3: ما هو استشهدوا وإحنا يا جد أنا عن زير ما عن معا.
5: فإن أقول لك الحاكم علي
6: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
5: لا تحرك تعالي. أنا جاي إلى عندك.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 24.
3: اسمعوا من به بما. فنن رجع وبه.
2: لا تتحرك.
3: مدري من به. فنن رجع.
2: زل بندق يا محمد.
3: جدي حسين. جو ومدري من كانوا بيحاكوا.
2: يمكن واحد من خبرتهم.
4: يا الله يا محمد. سلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أوف تجعت ابني.
3: ماشي يا جد شوية، لكن سمعتكم وانتو بتحاكوا ورجع.
2: هيا مه ما تفعلتوا.
4: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
4: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله نلقى بيذا الحين. يا رب نختضر الحين يا جد.
4: الصبر يا محمد. اصبر شوية. تي شوية الزبيب ومقصقص يا فاطمة.
2: امسكوا يا خال.
4: اسكوبين في طرف محمد يشل العم احسن قد وعيموت من الجو.
3: حاضر يا جد حاضر.
2: ما عنفعل يا خال الحين. قولوا لي والله ان قد بكيت لو ما شبعت.
4: صلاة على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: يحيى داري ان انتو هانا بدو حضاب.
2: أيوة يا خال هو داري.
4: يمكن يجي يدوركم لهانا إذا قدر يهرب من الوهابيين.
2: أيوة ويعني ما نفعل يا خال؟
4: نصبر يا فاطمة، يمكن يجي يدوركم وإحنا ما بحد.
2: والله ما عدنا دارين ما فعل. بعدكم يا خال.
4: بين أبشر إن هذا البقعة آمنة، والبنادق معاكم والأكل والماء.
2: ما قصتكم يا خال، للمه وانتو أنعى تسيروا.
4: أنا يا فاطمة أسير بساعتي، أدي البغلة حقي وحق الحج علي الله يرحمه، والجمل حق أحمد فايا يرحمها الله، وارجع
2: للمه. أنت رحتوهن يا خال؟
4: خبيتهن، خبيتهن في الوادي الثاني يا فاطمة. الحاجة حقي كلهم فوق البغلة. دالحين أسير وأنا راكن يا فاطمة.
2: اركنوا اركنوا يا خال. فاطمة بألف رجال.
3: قد ما كنت عمي أحسن الزبيب والمقصقص.
4: انتبه لأمك يا محمد، أنا راكن عليك. ارتاحوا وارقدوا لكم شوية، هنبكر فجر إن شاء الله.
2: وداعك الله، الله يحفظكم.
4: خاطركم.
3: في أمان الله يا جد.

عاد جيش عبد العزيز بن سعود محملا بالغنائم التي نهبوها من قافلة الحج اليماني. بعد أن قاموا بإشباع رغبتهم المتوحشة بذبح أكثر من 3000 حاج ظلما وعدوانا وغدرا في يوم الأحد 17 من ذي القعدة الحرام من عام 1341 الهجري الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وتركوهم مجندلين في وادي تلومة وسدوان تنهشهم السباع والطيور. ولم ينجو من هذه المجزرة البشعة إلا أشخاص قلائل.

0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا
1: صباح إله الغير يا جد.
0: صباح النور يا
1: محمد. صباح الغير يا عم حسن.
2: صباح النور يا محمد.
0: قد أمك جاهز يا ابني اختارنا؟
1: قال أمي نراعي الخالتي خديجة مرة الحج صالح يمكن تجي ذا الحي.
0: ناهي يا ابني نراعي شوية.
2: باقي معنا قاسم يا نقيب حسين الذي كان متخفي معي وقتلوه الوهابي.
1: أيوه يا جد أنا سمعتهم بيلاحقوه ورموه بالرصاص.
2: قصدي ندفنه يا نقيب حسين ضروري ندفنه قبل ما نسي.
0: هذا واجب يا حج حسن سير ندفنه ونبترقى بندفن شهداءنا كلهم.
1: أجي معاكم يا جاد.
0: ماشي يا محمد أجلس عند أمك لا تفلتها وحدها.
1: حاضر يا جد خاضركم.
2: يا نبي بحساي
0: ها حج حسن
2: بها الكبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
0: أيوة يا حج حسن ضروري ندفن أصحابنا. أنت داري أينو قاسم؟
2: أيوة يا نقيب حسين داري. نخطى من هنا أهل جي بعد.
0: بسم الله. هاي طاقوا بالي.
2: بسم الله.

0: أين أنت يا يحيى؟ قد غربت وقد شرقت وأنت ما جيت يا يحيى. أين أنت يا يحيى؟ أين أنت؟
1: أي ماما ما خالتي خديجة جت، خالتي خديجة جت يما.
0: ما هو يا محمد، خالتك خديجة جت؟
1: أيوة جت خالتي خديجة جت يما.
0: الحمد لله.
1: إذكى عجيلة عندنا. إذكى
0: سر ابني محمد، سردي على في القراش ابني.
1: حاضر الآن يما، الآن
0: من قريب من حالك يا ابني.
1: حاضر يما،
0: ما تشبعي.

0: صبحتوا يا فاطمة.
1: هيا بش يا
0: اختي. كيف انتي يا اختي؟
1: الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدنتي؟
0: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكينة زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظها. هذا تمر ولقمة، كلوا عايشين وانتم جاوعين، هيا كل.
1: تسلمي يا خديجة.
0: ها وهذا الجمل والبغلة، من الدهن لها أنا حك منهم؟
1: هولا حك خالي حسين الله يحفظهم، جو أمس بعد ما سرتي.
0: الحمد لله يا فاطمة، باقي زوجك إن شاء الله تلبي.
1: إن شاء الله يا رب.
0: وأنا ألقى زوجي الحج صالح يا رب.
1: يا رب يا رب يا الله.
2: أيما قد أنتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
1: جاهزين يا محمد.
0: يلا توكلنا على الله. يلا يا فاطمة
1: توكلنا على الله. الله يقسم قلوبنا بالصدق يا رب.
0: توكلنا على الله.

0: يا الله لطفك، يا الله لطفك. بتبصر يا نقيب حسين، الغربة والنزور محلقات فوق الشهداء بتنهش لحومهم.
1: رحمة الله تخشاهم. أين نلقى أصحابنا بين الشهداء هؤلاء كلهم؟ قل لي يا حج حسان، أين البقعة الذي استشهد فيها صاحبك؟ أنت داري أين هي؟
0: أخطأوا بعدي بس يا نقيب حسين، أنا أعرف البقعة الذي كنا فيها. بسر يا نقيب حسين، بسر بسر.
1: ما هو يا حج حسن؟ ما لك؟
0: بسر بسر، كيف قطعوا رؤوس الشهداء، رؤوس الحجاج، ضيوف الرحمة؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله ما قد حصلت مثل هذا المجزرة أبدا أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام مجرمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: نهبوا كل شيء، نهبوا كل شيء يا نقيب حسن، ما عاد خلوا ولا حد.
1: هؤلاء هم الوهابين، وهذا العمل ما يقوم بها إلا ناس حاقدين. ابصر ابصر ابصر يا حج حسون، قتلوا حتى الأطفال والنزوان. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: والله ما عاد باقي إلا شوية ويقرح عرق الجنان يا نبي بصر. قتلوا الحجاج كلهم يا نبي، كلهم.
1: قد بين ابصر يا حج حسن، أن كنت جالس أنت وصاحبك قاسم، اسرع لا عاد يرجعوا هول الكلاء. اسرع معانا نزوى المراعية.
0: حاضر حاضر يا نقيب حسن، كنا هانعة. هذا سيدي علي، سيدي علي.
1: قم يا حج حسن.
0: سيدي علي
1: حياكم.
0: سيدي علي أبو طالب،
1: كلنا إليه، كلنا إليه يا حج حسن. هيا
0: يا رب، يا الله، قتلوا قتلوا الكلاب الوهابي.
1: لا عد تقهرني يتر ما قدنا فيه. قم هيا بحجر الله، قم بينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سريانكي سريانكي بحسن، كيف جسمه ملان رصاص.
1: سلام الله عليه، سلام الله عليه. أكيد إنه قاتلهم وجعهم يا حج حسن، لو ما فعلوا بها كذا تركيف وشابح الجنبي في يده. سلام الله عليه، هذا البطل دافع عن نفسه لو ما استشهد. رحمة الله تخشاه. باقي يحيى أينه؟ ولا لا أثار. الله يستر، الله يستر يا رب ستر.
0: الحين ما نفعل يا نقي، نجل نتفلم معانا ولا نتفنها أنا ببعاده؟
1: ما ينفع نتفنها أنا يا حج حسان، ما عيصح شي هانا. ابتر كيف البقعة كلها من الحجاء، ما بالله نبزم معانا فوق البغلة ونبسر البقعة نتفن فيها.
0: يا رب سلام الله عليك يا سلام، سلام الله.
1: هذا يحيى، هذا يحيى يا حج حسن، يحيى نسبي، يحيى نسبي يا حج حسن. أبو محمد قتلوا يحيى يا حج حسن.
0: سلام الله عليه،
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: سلام الله عليه.
1: يحيى قتلوا يحيى، وجنب حمادي، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.
0: سلام الله عليه، الله يعصم قلوبكم وقلوبنا بالصبر يا نبي.

0: الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك يا أنت وصاحبك مادي، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم، وأنت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب ملتك وابنك يا يحيى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما عاد تقول لمرته وبالهيانك.
0: الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يقسم قلوبهم بالصبر. محمد الله يشاك يا حي،
1: قم معي ندعي محمد يدي البغله ونشلهم وندفنهم في الوادي.
0: اصبر شويه يا حج حسن، اصبر والله ما قد انا مستوعب.
1: بس ما صار يا نقي، مدري من بي داعيك، مدري من بي وانها انا يا نقي، نسمع صوت بي داعي.
2: هذا الحج صالح، الحج صالح،
3: انا هنا، انا هنا صالح اللغني يا نقي بحسين، انا هنا يا نقي.
2: الحمد لله على سلامتك يا حج صالح.
3: يا الله
2: الحمد لله على سلامتك. ما فيك؟ ما وقع بك؟
3: رجلي، رجلي مكسورة يا نقيب حسين، مكسورة يا نقيب حسين.
2: اديتي اديتي قصيد طويلة يا حج حسن، اسرعنا اصب رجلي.
3: انا جارك يا نقيب حسين، انا جارك يا نقيب حسين.
2: انا اربط رجلك يا حج صالح ونخرج.
3: زوجتي يا نقيب حسين، زوجتي يا نقيب حسين.
2: ابشر يا حج صالح،
3: حقكم
2: زوجتك بخير متعافية وجالس مع ام محمد زوجة يحيى، والحمد لله انك بخير.
3: الحمد لله، الحمد لله. الله يبشرك يا نقيب حسين، الله يبشرك يا نقيب حسين.
1: يا نقيب حسين هذا الأصل.
3: رجلي
2: الطرح سوا يا حج صالح.
3: يا نقيب حسين
2: مد رجلك، مد رجلك. ايوه هكذا
3: يا الله،
2: على مد نربط رجلك
3: يا الله.
2: ادي اشيال حقك يا حج حسن.
1: حاضر
3: يا الله،
2: نربط
3: جلالك. دلع دلع
2: مدنا عدو شعبنا
3: يا
2: الله، يا الله اصبر
3: يا الله، يا الله الحمد لله.
2: اصبر
3: يا الله،
2: انا الله كفعلت يا حج صالح. لو ما
3: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
2: ايه لو ما ما قتلوكش.
3: تخبئت بين الشهداء، انا والقاضي احسن.
1: القاضي احسن ابو قاسم؟
3: ايه، وهذه جثته كان بخير ونزف له ما مات.
1: الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الأموات.
2: خلاص يا حج احسن،
1: الله يرحمه.
2: ما عادش وقت البكاء هذا الحين، جينا سير ندي البغل والجمل، نرجع نبزهم ندفنهم في الوادي بسرعة لا عاد يرجعوا الوهابيين.
3: قتلونا، قتلوا حتى الجرحى، قتلونا وسلبونا واحد واحد. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله،
2: عليهم لعنة الله، عليهم غضب الله.

0: يظن شي حاجة. وصرت أنا فرحت من جدي بعيد من جبل وراء محمد. أول شيء ما بشر بكاور برك حق الفراق، ثانيا ما بشر هم برك حق الفراق. وسلامة إيش
1: ومن لحشاك.

0: ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نفسي يا فاطمة نفسي في فضل دافي يا حلا عزم زم.
0: يا رب صبرني يا رب.
2: خط بنت

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أبي يا جد، أبي، وين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي؟ ما أناش مصدق أن قد استشهدوا.
2: على الله وما عيف الله الله حد.
3: كلام الصح يا أخو بريك، خلونا نخطأ هيرجعوها ولا الوهابين يقتلوا، خلونا نخطأ معنا.
2: لا تقلقوا،
4: لا إيش أقول لك، أنا جايب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين، اقتلوا الزيور.
5: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني إياها.
2: لا تخطبها، قد أخطأ معاهم، أصبر جبلتهم حجاج.
7: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت والله.
6: الأخوان الرب وخالد بن جامع وماجد بن الخثيلة وسلطان بن مجاد العتيق، هم قتلة الحجاج السيوف، وأنا والسلطان مالا أي دخل.
8: كل واحد يترك اللي معه ويجاب رأسه. تركهم
9: والله احنا مسلمين مثلكم، على اول ان هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد اشتغل لنا.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.
10: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
11: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
10: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
12: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
10: وستهتف الحناجر من جديد. برع يا استعمار،
13: برع يا استعمار، من أرض الأحرار،
10: برع يا استعمار،
13: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
10: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
14: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. على خريطة الحرية والسيادة، تترجم صنعاء قرار إغلاق باب المندب في وجه العدو الصهيوني بكل شموخ وإباء وإرادة حرة، بينما في عدن وبقية المحافظات المحتلة يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة نتيجة لهوان وذل الخونة والعملاء وارتهانهم لسياسة الاحتلال المدمرة للشعوب والأوطان. ومع ذلك كله، تبقى الإرادة والعزيمة هي المحرك لثورة الفرشان وحرية الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تنزلق المحافظة المحتلة نحو منحدر خطير من الانهيار الأمني والخدمي في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب الحاد على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بينما يجد المواطن نفسه ضحية مباشرة لذلك الصراع والاحتلال الممتد منذ عدة سنوات.
2: عدن تختنق في الظلام، وسلطة الارتزاق تحاصر المواطنين بالفشل والقمع. أكثر من 18 ساعة إطفاء يومياً، وحرارة لاهبة، وخدمات منهارة.
3: قل يا رب انتقم منهم.
2: فيما يتصاعد غضب الشارع من واقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحماء. باليوم 5 جنازات، 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
2: لكن بدلا من ارسال الوقود لمحطات الكهرباء، ارسلت سلطات الارتزاق المدرعات والاطقم الامنيه الى الشوارع والساحات، في مشهد يكشف ما تخشاه حقا، وهو انتفاضه شعبيه باتت تطرق الابواب.
5: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط، ونحن من ندفع الثمن. الكذب والضحك على الدقون بلا، ما نشوف اي تحرك من مسؤول، كلكم تتفرقوا على الناس. المجلس الرئاسي هذا فاشل، من يوم ما طلع ما لقيناش عافيه.
2: واللافت أن مسؤولين محليين حذروهم بأنفسهم من خروج الوضع عن السيطرة، وحملوا حكومة الفنادق مسؤولية الأزمة وعجزها عن توفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء. مشهد يكشف حجم عجز الاحتلال وأدواته عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين، لكنه لا يعجز عن الاستنفار والقمع كلما ارتفعت أصوات المطالبين بحقوقهم.
0: يا عدن، صيف مميت يخنق المواطنين الذين أصبحوا يفترشون الشوارع ويبيتون في الرصيف هربا من الحر وانقطاع الكهرباء، وانفجار وغضب شعبي يتحول إلى ثورة تهدد السلطة المرتزقة.
6: نحن لنا 10 سنوات كل صيف ونحن نموت بالحر، هذه السنة طبح الكيل، الناس تموت، شباب يقلط، حريم ما تحمل شيوبة، ما يتحملوش.
7: مطالبنا بسيطة جدا، كهرباء، ماء، رواتب، صحة وتعليم.
8: الشعب مات من الحماء، اتقوا الله فينا يا مسؤولين.
9: لا نشتي حزب ولا علام ولا شيء، أريد نطالب بحقوق، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي خدمات.
10: أعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يدقون انسولين.
11: خدمة غائبة ومعاناة مستمرة ومناشدات لم تلقى أذانا صاغية من الحكومة، هكذا يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش تحت وطأة انهيار خدمي شامل وصيف لاهب لا يرحم، تحولت معه تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة شاقة من المعاناة الإنسانية. فلم يعد الأمر مقتصرا على قطاع بعينه، بل تشابكت الأزمات لتخنق المدينة، بدءا من التدهور الحاد في منظومة الكهرباء وصولا إلى أزمة المياه الخانقة وانعدام الغاز المنزلي، ما وضع السكان بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان غياب المعالجات الجذرية. هذا الشلل التام في الخدمات الأساسية ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع الصحي والمعيشي، حيث تحول لهيب الصيف إلى خطر حقيقي يهدد حياة كبار السن ومرضى الضغط والسكري. وفي ظل انقطاع المرتبات وتهاوي قيمة العملة الوطنية، بات المواطن عاجزا عن الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال. وأمام هذا الواقع المرير، انفجر الغضب الشعبي في شوارع عدن عبر الدعوة لوقفات احتجاجية حاشدة، وهو الأمر الذي دعت إليه تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، والتي تطالب بوضع حد لتدهور الأوضاع وإنقاذ عدن من حالة الانهيار المتواصل.
0: الاحتجاجات الشعبية تمتد من عدن إلى حضرموت، حيث شهدت مدينة المكلا عصيانا مدنيا خلال الأيام الماضية تعبيرا عن الاحتجاج الرافض لتردي الأوضاع وانهيار الخدمات، بينما تتصارع أدوات الاحتلال على الغنائم في المحافظة.
2: غضب شعبي يجتاح شوارع المكلا، واحتجاجات واسعة تندلع بسبب الانهيار الكارثي للكهرباء والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
12: وضع العيش الوادي أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة للعيش. لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات ثالث، الانفلات الأمني لا متهى.
2: لكن خلف هذا المشهد تتكشف حقيقة أكثر خطورة، صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي على النفوذ والثروة.
13: الصراع السعودي الإماراتي اليوم يتجلى واضحا في محافظة حضرموت، كما تشاهد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت على أشدة، ومن سيدفع الفاتورة هم أبناء اليمن أو أبناء حضرموت بشكل عام.
2: انفجارات تهز بترو مسيلة وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
14: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعودية بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
2: مشهد يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي يضرب معسكر الارتزاق ويفضح حقيقة الصراع الدائر بين أجنحته المتناحرة. فالمعركة الجارية لا علاقة لها بخدمة المواطنين ولا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بل هي صراع محموم على النفوذ والسيطرة على حقول النفط والموانئ والاستحواذ على الإيرادات والثروات المنهوبة.
15: هذا وضعنا في حضرموت المكلا 10 سنين نفس المعاناة.

0: الأعوام الماضية بالميليشيات الإماراتية التي حولت مواقعها إلى سجون سرية تحت سلطة الإمارات حسب ما ذكره التقرير.
1: أطفال يولدون بلا أذرع وسرطانات تتسلل إلى القرى ومزارعون يقولون إن أرضهم لم تعد كما كانت، هكذا تصف تحقيقات وتقارير فرنسية جديدة جانبا من الاتهامات الموجهة لشركة توتال الفرنسية بشأن أضرار بيئية وصحية جسيمة خلفتها 20 عاما من العمل النفطي في وادي حضرموت. وفي أحدث التحقيقات التي نشرها موقع بون بوت الفرنسي تشير التقارير إلى أن عشرات اليمنيين يتهمون شركة توتال بالتسبب في تلوث المياه والتربة خلال فترة تشغيلها لحقول النفط في القطاع 10. التقرير قال إن عشرات اليمنيين طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في مناطقهم بعد عقد من مغادرة الشركة البلاد وسط اتهامات بتلوث المياه والتربة وانتشار أمراض خطيرة وتشوهات خلقية في محيط الحقول النفطية التي أدارتها الشركة لسنوات. ولا يقتصر الجدل حول الشركة الفرنسية على الملف البيئي فقط، إذ سبق أن أثيرت تساؤلات تتعلق باستخدام مواقع ومنشآت تابعة لتوتال خلال سنوات الحرب من قبل القوات الإماراتية كسجون سرية احتجز فيها يمنيون وتعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفي موازاة ذلك يكشف تقرير جديد لموقع انتليجنس أونلاين الفرنسي جانبا آخر من إرث الحرب، حيث يشير إلى أن كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الإماراتية بعد تقليص وجودها العسكري في اليمن بدأت تظهر لدى أطراف جديدة داخل البلاد. وبحسب التقرير فإن بعض هذه الأسلحة كان مخزنا في مواقع عسكرية ومنشآت استخدمتها الإمارات خلال سنوات الحرب، من بينها مواقع في محافظة حضرموت ومحيط مطار الريان قبل أن تنتقل لاحقا عبر شبكات متعددة في ظل ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ العسكري. وأمام هذه التطورات تكشف هذه الملفات جانبا من الكلفة الخفية للحرب في اليمن بما خلفته من آثار بيئية وصحية وأمنية لا تزال تطارد المواطن اليمني حتى اليوم.
2: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: ثورة الفرشاة. من الأفران الملتهبة إلى الشوارع المفتوحة، هكذا تعيش عدن المدينة وسكانها مأساة الكهرباء في ظل صيف ملتهب. تحولت منازل المواطنين إلى أفران وزنازين خانقة، اضطرت المواطنين إلى افتراش الشوارع والأرصفة نتيجة الحرب الممنهجة والانهيار الشامل للمنظومة الخدمية في ظل إصرار الاحتلال وأدواته على إبقاء تلك المحافظات تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية.
3: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
4: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
5: الآن الانتقال انتهى وراح الانتقال، 6 شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين نتجرع العذاب.
4: ساعتين كهرباء عدمتوها نهائيا، حتى الآن ما عاد في ساعتين.
5: كم حكام؟ 8 حكام. فين الحكام الـ8؟ ما لهمش. وفين ومن اللي جاب لهم؟ السعودية الشقيقة جاب لهم فلوس.
6: لقد بعتم وطنكم، ليس عدن فقط، بعتم الوطن بالكامل، بعتم الشعب مقابل أن تبقوا أنتم وأولادكم وأسركم في فنادق الرياض وقبلها في أبوظبي وكذلك في القاهرة وعمان وتركيا.
3: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته،

0: إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف. تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتمع على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
1: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
2: 60,000 طن من الديزل و 25,000 طن من المازوت.
3: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
4: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
1: زي ما ذكرت قبل قليل إنه موضوع المشتقات النفطية اللي تشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
0: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
5: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
6: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
7: يا دولة كذا يعني قومينا بالماء، ويا دولة كذا قومينا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومينا بال ومفكوك اليمن لكم.
0: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوماً حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
8: صيف عدن امتحان صامت يوقد في قلوب أبنائها جمر الصبر ويرسم على أجسادهم نقوش المقاومة، بينما قادة الفنادق المكيفة ينعمون بالعملات الصعبة تحت عباءة الاحتلال، حيث انعكست الأزمة الخدمية بشكل خطير على الوضع الإنساني والصحي في المحافظات المحتلة بعد أن أصبح انقطاع الكهرباء سلاحاً مسلطاً على رقاب المواطنين الذين يتحملون عبء الأزمات المتلاحقة التي لا تنتهي عند حدود التدهور المعيشي والاقتصادي، بل تزداد في ظل الانفلات الأمني وممارسات الميليشيات الإرهابية المتصارعة لتركيع الشارع وإشغاله عن حقوقه المشروعة. وهنا يدرك أحرار تلك المحافظات أن الخلاص من جحيم تلك الأزمات لن يكون إلا برحيل المحتل وأدواته المأجورة واستعادة السيادة الوطنية وعروش الفساد والارتهان أوهن من أن تقف أمام طوفان الغضب الشعبي.
9: تشهد مدن في جنوب اليمن موجة غضب شعبي متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء في ظل ضغوط معيشية متزايدة واختبارات صعبة أمام السلطات لاحتواء الأزمة. في عدن تواصلت الاحتجاجات اليوم الثالث على التوالي مع تصاعد الاستياء من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، حيث تجمع محتجون أمام قصر معاشيق مطالبين بإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الكهرباء ووضع حد لمعاناة السكان. رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الخدمات والانقطاعات الطويلة للكهرباء، فيما شهدت عدة مديريات احتجاجات وقطع طرقات وإحراق إطارات، ونفذ المتظاهرون في كريتر عصيانا مدنيا جزئيا للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف الرواتب. وفقا للتقارير الميدانية لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق 2 ساعة يوميا مقابل ما بين 12 إلى 18 ساعة من الانقطاع، في ظل عجز يتجاوز 70% من الاحتياج الفعلي للطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستشفيات والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية. الوضع لا يختلف في حضرموت، إذ أكد المحتجون أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مع رفض أي محاولات لتسييس الاحتجاجات أو استغلالها لأجندة سياسية. وتؤكد هذه الاحتجاجات أن أزمة الكهرباء تحولت إلى قضية معيشية تمس حياة المواطنين واستقرارهم وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تنهي معاناة الانقطاعات المتكررة وتحقق تحسنا ملموسا في الخدمات.
10: أي جهة رسمية لحنا شعب خلقنا مواطنين.
8: تؤكد الشواهد الميدانية وحالة الاحتقان الشعبي الذي تعيشه المحافظة المحتلة أن المعاناة الخدمية والمعيشية التي تشهدها تلك المحافظات ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجاً مباشراً للسياسات الإجرامية والممنهجة التي يمارسها الاحتلال وأدواته من المرتزقة والعملاء. للوقوف أمام آخر التطورات والمستجدات التي تعيشها محافظتنا المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط، الكاتب والخبير السياسي، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
11: أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والإحترام لك أختي الفاضلة الأستاذ الإعلامي أشراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها، وللأخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحات البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة، ولشعبنا اليمني الصامت في كل ربوع اليمن الحبيب.
8: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. بداية وقبل الحديث عن ما تعيشه المحافظات المحتلة من معاناة ومآسي، قامت قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي بتنفيذ عملية عسكرية في العمق الصهيوني في إطار التصدي للعدوان الأمريكي الصهيوني على محور الجهاد والمقاومة، كما أكدت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. وهذا القرار بالتأكيد جاء نتيجة كاملة لما تمتلكه صنعاء من حرية وسيادة في امتلاك القرار. كيف تقرؤون أبعاد هذه العملية في إطار ما تعيشه المنطقة من توترات، بينما حاول المرتزقة التقليل من أهميتها وتوقيتها؟
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين، تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة لما قامت فيه القوات المسلحة اليمنية في الأسبوع الماضي من خلال العملية العسكرية البطولية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بعدد من الصواريخ الباليستية وحققت أهدافها بنجاح، وطبعا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، وكذلك إصابة القاعدة العسكرية الأمريكية، قاعدة الأمير سلطان في السعودية. هذه تأتي في إطار الموقف اليمني الثابت والراسخ الإيماني والإنساني والأخلاقي الداعم لمحور المقاومة، سواء كانت المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية أو حتى إيران، وأيضا للموقف الذي تتخذه الجمهورية اليمنية بقيادتها الثورية وقيادتها السياسية وقواتها المسلحة اليمنية وشعبها اليمني الصامد في إطار هذا الموقف البطولي الأسطوري الذي ترسخ وبقي ثابتا وراسخ رسوخ الجبال الثابتات الذي لا تزعزعه العواصف مهما بلغت ذروتها، وأنها ثابتة وماضية في تلك العمليات البطولية الأسطورية، وخاصة بعد إعلان أيضا إعادة حظر الملاحة البحرية على سفن كيان العدو الصهيوني، وهو تمهيدا لإغلاق مضيق باب المندب، خاصة مع التطورات الجارية التي أشار إليها السيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه ورضي عنه في خطاب يوم الولاية، حينما قال: نحن جاهزون لأي جولات قادمة ولأي تطورات أيضا قد تطرأ في الوقت الراهن، وهي إشارة صريحة وواضحة للموقف الطارئ من خلال هذه التطورات التي نشهدها اليوم من خلال شن العدوان على إيران في إطار ما يسمى بعملية وقت إطلاق النار الهش، الذي هو أساسا مكيدة وخديعة وتضليل للاستفراط بدول محور المقاومة، ابتداء بالاستفراط بالمقاومة الفلسطينية ثم المقاومة اللبنانية، وكذلك عملية أيضا استلعاف للقوات العسكرية الإيرانية من خلال هذه الضربات والعدوان الذي يتم بين الحين والآخر من أجل التمهيد لعملية الدخول البري وعملية احتلال إيران، وهو ما يريده هؤلاء الأعداء. لكن الجمهورية اليمنية تقرأ ذلك تماما وتعي وتفهم كل تلك المخططات الإجرامية العدوانية التي يجب على الجميع أن يكون معيدا لوحدة الساحات، كما كان في خلال العملية العسكرية البطولية التي دخلت فيها القوات المسلحة اليمنية أثناء العدوان الذي شن على إيران، وما يرتكب اليوم في داخل لبنان من خلال أيضا الاستفادة بحزب الله في لبنان والعمل على تقديمه وأيضا المؤامرات التي تحاك عليه سواء من الداخل اللبناني أو من قبل العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه أيضا اللبنانيين والإقليميين. وأيضا لأن محور المقاومة هو محور واحد وثابت وراسخ وفي ساحة واحدة ويجب أن يحقق هدفه المنشود وهو في إزالة الأعداء الذين يشكلون الخطر القائم على فلسطين المحتلة ودول المنطقة العربية والإسلامية. بالنسبة لهؤلاء الأدوات والعضلاء الذين هم نعتبرهم عبارة عن أدوات وأحذية هم دائما في حالة أنهم دائما تجدهم يعملون على إثارة النعرات الطائفية، إيجاد البلابل، انتقاد المواقف الوطنية والقومية التي هي تعمل عكس أهدافهم التي أتوهم لأجلها في تخريب الشعوب والأوطان والعمل على خدمة الأعداء في احتلال هذه الشعوب والأوطان ولها ثرواتها المختلفة. ولذلك هناك مثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى أنهم فاقدين للوطنية، فاقدين للحرية، فاقدين للعزة، فاقدين للكرامة، فاقدين للقومية، فاقدين للنخوة. ولذلك هم تجديهم دائما في حالة انتقاد دائم لأن هؤلاء قد هم موصوفون لأنهم أحقر الناس الذين دائما ما يفعلون ضد شعوبهم وأوطانهم وأيضا ضد الشعوب والأوطان العربية والإسلامية ولا يعملون في تصحيح الواقع الصحيح. ولو كانوا يفهمون أساسا لما كانوا اليوم يقبعون تحت إدارة تحالف العدوان الذي يهين كرامتهم بين الحين والآخر لمجرد ما يسمى فالح الشهراني أو ما يسمى محمد سعيد القحطاني أو أي كان من هؤلاء الأوباش الذين أتوا إلى هذه البلد من أجل أن يحتلوا بلدنا وينهبوا ثرواتنا، وهؤلاء يعملون في خدمتهم كأدوات وأحذية يتم استخدامهم لفترات مؤقتة ثم يتم خلعهم واستبدالهم بأحذية أخرى.
12: نعم أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش صنعاء نعمة الأمن والاستقلال تعيش المحافظات المحتلة للأسف جحيما لا يطاق. وصلت ذروة تلك المعاناة خلال الأيام الماضية بافتراش المواطنين الشوارع والأرصفة هربا من حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء، وتحولت تلك المشاهد إلى ما أسمي بثورة الفرشان. برأيكم هل أصبح ذلك المصطلح هو من سيحرك الشارع ويلهب شرارة الثورة ضد المحتل، أم أنه مجرد مصطلح لتداول الإعلامي، أم أن هذه الحالة ستنتهي كسابقاتها مما أسمي بثورة الجياع التي أخمدتها سلطات الاحتلال وميليشياتها بوعود وأكاذيب وحلول تم تخدير المواطنين من خلالها؟
11: بالنسبة لهذه المصطلحات التي تستخدم اليوم سواء كانت ثورة الجياع أو ثورة الفرشان أو أيا كان من هذه المسميات التي اليوم طرأت داخل مجتمعنا اليمني أو في مجتمعات أخرى من بقية الدول، هي تأتي في إطار المناكفات اليوم الحزبية الموجودة فيما بين هؤلاء الأدوات والعملاء. لكن في حقيقة الأمر الشعب هناك في تلك المناطق المحتلة مغلوب على أمره، لا يستطيع أن يفعل شيء من أجل أن يعمل على إخراج هؤلاء المحتلين. لكن نحن نعتبر مجرد الخروج إلى الشوارع اليوم هو إظهار للواقع الحقيقي التي تعيشه تلك المحافظات اليمنية المحتلة، وهو ما كنا نتحدث عنه ما قبل أن يحدث. كنا نقول لهم لقد أنتم أسأتم إلى أنفسكم وأسأتم إلى شعبكم وأسأتم إلى وطنكم وسوف تتجرعون كؤوس العلقم. لا يمكن لاحتلال أو استعمار وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإصلاح وطن وإصلاح شعب والعمل على خدمته وإيجاد كل ما يرتقي به من الخدمات اللازمة وإسعاده. وبالتالي هم يعملون لكم، يلقون لكم الطعم فقط بمجرد الكلام كما تلقي الطعم للسمكة حينما تريد أن تصطادها. فهم كانوا يصطادون هؤلاء الشعب المتواجد في تلك المناطق بدغدغة العواطف وبالكلام الذي هو من أننا سنجعلكم تعيشون كقطعة من دول الخليج، سنفرش لكم الورود، سنجعلكم تعيشون في نغلغة، ستكونون أنتم في مكان أفضل مما أنتم كنتم عليه من سابق. وبالتالي أثبتت الأيام العكس، بمعنى أن كل ما يقولونه هو غير صحيح وإنما كان لدغدغة العواطف. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن أنت دائما تتقول من أنك سوف أتيت لكي تصلح هذا البلد، أتيت لتعمل على الرخاء، وهل بإمكانك أن تفعل وأنت تأتي بالخراب والدمار إلى شعبك ووطنك وتقول بأنك أتيت لكي تصلح؟ ولذلك المثل يقول: اليد التي تبني لا يمكن لها أن تهدم، بينما اليد الهدامة لا يمكن لها أن تبني. وهكذا هي الأرض التي تتواجد في داخل البيوت، هل بإمكانها أن تصلح الأشياء أم أنها تعمل على خراب ودمار الأشياء المتواجدة في داخل تلك البيوت؟ فهؤلاء هم مجرد أرض داخل شعبنا وداخل وطننا، أتوا لخراب ودمار الشعب والوطن في الوقت الذي كانت فيه الكهرباء داخل الجمهورية اليمنية كافة متواجدة وتصل إلى كل البيوت بأسعار رخيصة. هم من عملوا على تقطيع أسلاك الكهرباء منذ التسعينات، وهم يحاولون قطع الكهرباء وأيضا عملية تدمير المشاريع وأيضا إيجاد عدم الأمن والاستقرار من خلال اختطاف السياح وكل ما كانوا يقومون به من تلك الجرائم. وأيضا هم من أتوا بهذا العدوان تحت مسميات البيانات والفتاوى الدينية الزائفة التي كانوا يصدرونها، وأيضا تحت مسمى التغيير وتحت مسمى معالجة الفساد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. إذن هم أكبر فساد على وجه الأرض، وهم من يقوبون في خراب ودمار الشعوب والأوطان، ولا يمكن أن يأتوا ويصلحوا. هناك اليوم كهربة الحسوة، كهربة أيضا عدين، كهربة حضرموت، يعيشون في ظلام دامس، ثم يخرجون ويرقصون ويهللون أننا وقعنا مع الجانب السعودي على منحة ب150 مليون دولار لإعادة الكهرباء، وسوف تستمر وسوف يكون هناك الحوكمة وسوف نعمل وسنترككم وسنضع لكم. كل هذه مجرد فزاعات. يتم تحويل 22 مليون دولار شهريا بأوامر من الحاخام اليهودي رشاد العليمي تحت مسمى إعاشات له ولغيره من الذين يتواجدون في فنادق السعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها من هذه الدول، رواتبهم بالدولار، عايشين ويشحتون أيضا من الدول الأخرى أموال تصلهم بالهبل. ولكن الشعب هو الذي يأكل الفتات ويعيش اليوم، يحاول أن يوجد لنفسه شيء ويحاول أن يصنع شيء لكنه لا يستطيع في الوقت الذي فيه ثرواته موجودة داخل هذا الشعب وداخل هذا الوطن ولا يستطيع الوصول إليها. ولذلك يجب أن تكون هناك حلول جذرية من قبل هذا الشعب اليمني بخروج مقاومة ضد هؤلاء الأعداء الغزاة والمحتلين الذين أتوا لدهب ثرواتنا واحتلال أيضا شعبنا وأرضنا والعمل على تبذير وطننا، وأيضا محاولتهم الإيثار بقوات أجنبية وممارستهم كل ممارسة الغزو والاحتلال. ولا يمكن لمحتل ومستعمر وأدوات وعملاء له أن يأتوا لإسعاد الشعب والوطن.
12: أستاذ عبد الرقيب، بينما تعيش تلك المحافظات المحتلة من أزمات مفتعلة وانهيار خدمي، تداولت بعض المواقع الإخبارية أن هناك اتفاق وشيك، أن هناك اتفاق سعودي أمريكي على إعادة تصدير النفط من محافظة شبوة وبمباركة من حكومة المرتزقة. ونعلم أنه على مدى السنوات الماضية تم نهب الثروة النفطية والغازية من تلك المحافظات وتم تحويل عائداتها إلى خزانة البنوك السعودية في ظل وعود السعودية بتحسين وتطوير تلك المحافظات. كيف يمكن أستاذ عبد الرقيب تفسير هذه الوقاحة السعودية وجرأة حكومة المرتزقة على تداول تلك الأخبار والمواطنين يعيشون تلك الأوضاع المأساوية في ظل تكشف فضائح الفساد ونهب الأموال التي بلغت المليارات حسب ما تداولته وسائل الإعلام الخاصة بالمرتزقة من فساد العالمي وبعض القيادات، والذي تحدثتم عن جزء منه في إجابتكم للسؤال السابق؟
13: طبعا هم قاموا ببيع في السابق طبعا بأكثر من 60 مليار دولار عائدات من النفط والغاز التي لم تدخل لا لخزينة البنك الأهلي ولا لخزينة البنك اليمني بعدن، ولم تدخل في إطار أي بنوك تحت مسمى مثلا عائدات للدولة وللشعب وللوطن أبدا. ما تم إدخاله فقط 14 مليار دولار إلى داخل خزينة البنك الأهلي السعودي، وهذه ما اعترف بها العميل الصهيو أمريكي سلطان العرادة في قناة البي بي سي. وأيضا هناك أموال أخرى تم بيعها ولم تدرج أيضا، وإنما تم من خلالها شراء أسلحة من كندا ومن أستراليا وغيرها للعدوان السعودي، وتم استخدامه في اليمن بالحرب والعدوان على اليمن. هناك أيضا اليوم يتم سرقات ونهب الثروات النفطية والغازية داخل حضرموت وداخل شبوة وداخل مارب، وأيضا تصديره إلى مناطق أرض الصومال ومناطق دول في أفريقيا، وتهريب أيضا إلى الخارج عبر شركات أجنبية تقوم بعملية مد أنابيب وأيضا ضخ هذا النفط، خاصة بعد ما فرضت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء عملية الحظر على تصدير هذا النفط. طبعا أمريكا والسعودية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا هم يعتبرون النفط والغاز هذا هو حق لهم وليس حق للشعب اليمني، وهو ما كانت تقوم بممارسته شركة هند الأمريكية وشركة توتال الفرنسية بعد ما تم استخراج هذا الثروات النفطية من خلال ما كانوا ينهبونه بالنسبة كبيرة في عملية التصدير، ويأخذون هم النسبة الأكبر، وما كان يدخل إلى خزينة البنك المركزي في صنعاء إلا الفتات. وبالتالي هم كانوا يريدون عملية تجديد هذه العقود، ولكن لم يتم تجديد هذه العقود، وكان على رأس هذا الفساد من يسمى أيضا العميل الصهيو أمريكي حميد الأحمر، الذي كان أيضا هو المسؤول الرئيسي في داخل البرلمان اليمني، وهو رئيس لجنة النفط في داخل البرلمان، حيث أنه كان يأخذ ما يعادل حوالي 600 مليون دولار من كل شركة نفطية وغازية مقابل توقيع العقود في عملية أيضا الاستكشافات ومواصلة عملية الاستكشافات لشركات موجودة أصلا. وبالتالي كان أيضا يأخذ نسب أخرى من شركات ودول أخرى، وعلى رأسها شركة هند وشركة توتال الفرنسية. وبالتالي أول مقابلة أجريت معه في قناة الجزيرة حينما أراد أن يخرج هذا الوطن، هو أتى بإعاز من شركة هند الأمريكية التي تم طردها من اليمن وعدم تأكيد العقد معها، لأنها كانت تريد أن تستمر لعشرين عاما في عملية الاستبدال في الاستكشافات، وأيضا في عملية ما تم استخراجه من النفط مقابل أن تكون الزيادة أكبر مما كانت تأخذ. ولذلك هم هذه الشركات النفطية والاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها هم عينهم على ثروات اليمن، وهناك بحار أيضا من الثروات، ولكن ما يتم اليوم عملية بيعه في تلك المناطق المحتلة من ثرواتنا الموجودة، يتم بيعه عن طريق الأسواق السوداء وترتفع أسعاره بين الحين والآخر. لاحظنا ما يسمى ارتفاع سعر الدولار الجمركي أيضا بين الحين والآخر، تطلق هناك قرع على البحار النفط والغاز، ومع كل ذلك لا يتواجد بالسعر الرسمي داخل المحطات، وإنما يتم بيعه على المواطنين عن طريق الأسواق السوداء. هناك العديد من المقبولات الغاز التي كانت تتوزع بما يسمى نسب للمحافظات، تصل إلى بعض المحافظات قبل أن تدخل إلى داخل المحافظة لتفرز في خزانات تلك المحافظة ويتم توزيعه على المحطات وأيضا بيعه على المواطنين. يختفي أول ما يدخل بوابة تلك المحافظات، تختفي تلك المقبولات وكأنها لم تكن موجودة، يعني أنهم مستشرين في هذا الفساد وأيضا مواصلين بعملية الإفساد، وأيضا ما يسمى بالاتفاق السعودي الأمريكي الحالي الذي يريد من خلاله تصدير النفط تحت مسمى التباكي على انعدام الخدمات، وأيضا على أن الشعب اليمني يمر في ضائقة وأزمات اقتصادية، هم فقط يتباكون بكاء التباسيح على هذا الشعب اليمني في تلك المناطق المحتلة.
12: نعم.
13: ولكن الهدف هم يريدون الاستمرار في نهب الثروات اليمنية التي هي ليست ملكهم.
12: نعم.
13: ولذلك يجب أن يكون هناك التحرك من قبل قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء، والعمل على تحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا وعدم السماح لهؤلاء الأعداء في نهب ثرواتنا المختلفة.
12: نعم أستاذ عبد الرقيب، السعودية قامت باستخدام قوات باكستانية في إطار ما أسمته باتفاقية الدفاع المشترك إلى محافظتي حضرموت وشبوة. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات بعد عجزها عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها؟ وهل يحق للسعودية أن تفرض تواجد تلك القوات الأجنبية؟
13: طبعا لا يحق للسعودية ولا لأي دولة أن تأتي بأي دول أجنبية إلى أرضنا، ولا حتى قوات سعودية لا يحق لها أن تكون متواجدة داخل أراضينا. ولكن نحن نقول اليوم هناك المناطق المحتلة هي قابعة تحت هؤلاء الغزاة والمحتلين والمعتدين على مناطقنا وبدرنا وجزرنا، ولذلك هي أتت بعملية القوات الباكستانية تريد من هذه، لأنه هناك عملية تحضير للمعركة القادمة التي يعدون لها ضد جانبنا الوطني في صنعاء، وهذا هو المخطط الأكبر الذي يخططون له. وبالتالي هناك تتواجد القوات الأمريكية البريطانية الإسرائيلية في كل تلك المناطق اليمنية المحتلة، ولكن هذه القوات كلها التي أتت لن تفيدهم في شيء، لا القوات الباكستانية ولا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا البريطانية، لأنها مصيرها الزوال الأبدي، وهناك تحركات ستكون قادمة من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في
12: نعم.
13: هذا الإطار لإعادة السيادة وأيضا إخراج هؤلاء الغزاة والمحتلين. هناك اليوم تدور مفاوضات فيما يتعلق في الجانب العسكري في العاصمة الأردنية عمان بين جانبنا الوطني وجانب العدوان السعودي.
12: نعم هذا ما دعا إليه غروندنبرغ يعني مؤخرا. هنا يعني يتبادر سؤال أستاذ عبد الرقيب، يعني من جانب تدعي السعودية أنها تسعى لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع صنعاء، ومن جانب آخر تمارس الإرهاب وسياسة الاستبداد والهيمنة في المحافظات الجنوبية المحتلة، ومن جانب ثالث تقف في خدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كيف يمكن قراءة هذه التناقضات وهي يعني نقصد هنا السعودية لا تمتلك قرارها، وما الذي تسعى إليه بعد ما ادعت أنها أخرجت الإمارات وامتلكت القرار في إدارة المحافظات المحتلة؟
13: وهم أتوا فيما يسمى عاصفة الحزم من أنهم أتوا من أجل تحرير الشعب اليمني، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى العبودية والإذلال، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من الحرية إلى الاحتلال والاستعمار، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني إلى من الوحدة اليمنية إلى عملية التمزيق والتشتيت وأيضا أناد الثروات، هم أرادوا أن يحرروا الشعب اليمني من المعيشة الاقتصادية الموجودة، بدلا من يأتوا إلى أن يحسنوا المعيشة الاقتصادية أتوا إلى وضع المعيشة الاقتصادية إلى الحضيض. إذن كيف تنتظر من هؤلاء الأعداء أن يأتوا ويصلحوا بلدك وهم أتوا لغزو واحتلال شعبك ووطنك ولهب ثرواتك المختلفة؟ فبكاء التماسيح الذي يتباكى به سواء المحتل والمستعمر أو الأدوات والعملاء ما هي إلا دموع فقط لاصطياد هذا الشعب ونهب ثرواته المختلفة والعمل على احتلال أرضه. وبالتالي هذه التحركات اليوم الذي يتفاقون من أجلها من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب هم أساس الخراب والدمار. نقول لهم اخرجوا من أراضينا ودعونا ونحن سنصلح بلدنا ونحن قادرون على كل ذلك. إذا كان أنتم في بلادكم وأرضكم لم تستطيعوا إصلاح لا شعوبكم ولا أوطانكم وتفتقرون إلى أدنى حتى ممارسة حرية الكلمة، تفتقرون حتى أيضا لإنعدام الخدمات، وقد أتت سيول الأمطار وفضحت في مكة والرياض وغيرها من المناطق في داخل السعودية بذاتها أنها حتى لا تمتلك خدمات المجاري في معظم شوارع الرياض وداخل مكة وغيرها من المدن السعودية. إذن السعودية والإمارات وقطر والكويت هؤلاء مستعدين أن يدفعوا مليارات الدولارات من أجل خراب ودمار الشعوب والأوطان وأيضا لخدمة الصهيونية الأمريكية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الاحتلالية الاستعمارية، لكنهم غير مستعدين للعمل على إيجاد خدمات ومشاريع لشعوب وأوطان. ولذلك هم إذا أرادوا أن يأتوا بمنحة أو بعمل أو بمشروع يشترطون عليك أن تكون منفذ لمخططاتهم الإجرامية. ونحن نشاهد ما الذي يحدث في داخل سوريا، اشتروا دفعوا قيمة 3 تريليون دولار مقابل الخراب والدمار، ثم يأتون ويقولون سوريا عادت إلى الحب العربي. دفعوا 2 تريليون دولار في داخل ليبيا، واليوم شاهدي ما الذي يحصل في ليبيا مقابل أنهم يريدون إعادتها إلى الحضن العربي كما يقولون. وأيضا كم دفعوا في لبنان وما يمارسونهم حتى اليوم، ويريدون أيضا تسليم لبنان لإسرائيل لكي يعود إلى الحضن العربي. أتوا إلى اليمن وخربوا، ونحن اليوم في العام 18 وهم تحت مسمى عملية إصلاح الشعب، إصلاح الوطن، إصلاح اليمن وغيرها من هذه المسميات، وهم يريدون تسليم اليمن للعدو الصهيوني الأمريكي تحت مسمى إعادة اليمن إلى الحضن العربي.
12: إذن نقول
13: اليوم إيران من أجل إعادتها إلى الحضن الإسلامي لأنها اليوم هي في الحضن اليهودي، وبالتالي هكذا هم دائما ما يستخدمون دغدغة هذه العواطف وأيضا استخدام هذه الأساليب المتوية والقذرة مقابل أنهم يريدون تحقيق معاربهم الخبيثة وأهدافهم القذرة وهي خدمة العدو الصهيوني في تمزيق القرآن الكريم وأيضا إزالته وطمسه وتمزيق الإسلام وإزالته وطمسه والعمل على استبداله بالديانات اليهودية والنصرانية وتمدد ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى وهو ما يسمونه بتغيير الشرق الأوسط والذي نتاجا لما يسمى بالربيع العبري الذي من خلاله حاولوا أن يصنعوا كل هذه الأشياء لكي لا تكون لديهم خسائر فادعة في الأرواح في جيوشهم وأيضا في أنفسهم. ولذلك سعوا بعد ذلك حينما فشل مخططهم هذا إلى استنساخ هذه العمليات ما تسمى عاصفة الحزب وما يسمى تحرير سوريا وما يسمى تحرير ليبيا وما يسمى اليوم أيضا تحرير إيران من المجوسية ومن الفرس ومن غيرها من المسميات التي دائما ما يبقها لهم الاستخبارات CIA والموساد الإسرائيلي لكي أيضا ينفذوا هذا المخطط الإجرامي والعدواني في احتلال الشعوب والأوطان ونهب ثرواتهم المختلفة.
12: نقول في الختام مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وبمشيئة الله سيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله سبحانه وتعالى ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والباحث السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمل.
13: شكرا جزيلا لك أختي فاضلة.
12: شكرا لكم في أمان.
14: براع برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
8: وفي برا يستعمار قاوم،
15: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
8: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
16: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
8: في عدن بما لها وما عليها ليست سوى أنموذج لما مارسته وتمارسه دول الاحتلال والعدوان على مدى أكثر من 10 سنوات من استباحة للسيادة ونهب لثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية باسم دعم وحماية الشرعية الزائفة، بينما المواطن البسيط ظل عالقا بين حروب وصراعات عبثية قتلت آماله وسلبت حريته وحياته، وبيانات وتصريحات فارغة لا تطعم ولا تغني من جوع. ومع هذا وذاك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
17: عن التيار، عن المازوت، عن الديزل، عن البترول، من المسؤول؟ عن الأسعار، عن الروتي وعن سعر الدقيق والفول، من المسؤول؟ عن المرضى وعلاج الضغط والسكر، عن المحلول، من المسؤول؟ عن الأطفال وحليب الطفل اللي لازال في الهندول، من المسؤول؟ عن الشهداء، عن الجرحى، عن الأعمى، عن المشلول، من المسؤول؟ عن السجان، عن السجناء، عن القاتل، عن المقتول، من المسؤول؟ عن التعليم ومعلمنا بلا راتب ولا كشكول، من المسؤول؟ عن الطرقات وخط السير، حفرة عرض حفرة طول، من المسؤول؟ عن الأسماك، عن اللحمة وعن سعر اللي مش معقول، من المسؤول؟ عن العملة وسعر الصرف ذي آلة إلى المجهول، من المسؤول؟ عن المصفى ومطر دولي، عن المينا الذي مقفول، من المسؤول؟ وحكومتنا بلا مبدأ يرأسها صبي مسطول، من المسؤول؟ قولوا لي من المسؤول ولا أقول ولا الشعب ذي عانى أكيد بيقول، من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟

0: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، دين لا يحفظ حقه ولا يعرف قدره إلا الأحرار من هذا الوطن الذين سيظل هتاف حناجرهم برع استعمار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
1: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
1: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
1: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع ولا الليل يكويك الطيار.
1: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن السقيفة، يوم السقيفة، أو التي قال عنها الشاعر اليمن الكبير الهبل: وكل مصاب نال آل محمد فليس سوى يوم السقيفة جالبه. ما هو نال آل محمد؟ نال الأمة الإسلامية بكلها، يعني بداية الانحراف كان سقيفة بني سعدة بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. العنوان هذه الحلقة بعد أن نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، عنوان هذه الحلقة هو: هل يمكن أن ينقلب صحابة الأنبياء؟ بالتأكيد، الجواب بالتأكيد، هكذا القرآن يقول. القرآن يؤكد على أنه بالإمكان أن ينقلب، ولذلك الله قال في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني شوفوا لما يقول قد خلت من قبله الرسل، معناها وكأن المسألة حصلت للكثير من الأنبياء أن تحصل انقلابات عليهم من أصحابهم. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هناك شاكرين وهناك انقلابيين. هذا الآية نزلت في أحد عندما المشركين فعلوا دعايا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قتل. البعض من المسلمين وصفهم الله في القرآن الكريم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بعضهم كان بيقول: من لنا بأبي سفيان يأخذ لنا الأمان، يعني انقلبوا على عقابهم. وهذا الآية تؤكد بأنه يعني بيحصل انقلاب حتى في صحابة رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الوهابين بيمارسوا إرهاب فكري وبيحاولوا يصوروا نفسهم أكثر أدبا من القرآن الكريم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبيخلوا المسألة محاطة بإرهاب فكري رهيب جدا. أي حديث ولو من منطلق قرآني، ولو بأسلوب مؤدب، ولو بنقد بنا، ولو بكشف حقائق بدون سب أو شتم، يعني بأسلوب قرآني منطق القرآن الكريم، أبي يرهبوا الناس تجاه الحديث عن مثل هذه المواضيع التي هي في الواقع لابد أن نستوعبها، لأنها كثير من مشاكلنا هي بسبب هذا الإرهاب الفكري الذي يمارس منذ سنوات طويلة جدا وقرون طويلة. وهذا الإرهاب الفكري تسبب في إحجام كثير من الناس عن معرفة الحقيقة وجذور المشكلة وبداية الانحراف من أين. فهنا بالتأكيد القرآن يؤكد، بل القرآن بيأكد أنها حصلت حتى انقلاب في المرحلة المكية نفسها في موضوع القبلة، عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، عندما قال الله في القرآن الكريم: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ها؟ ممن ينقلب على عقبيه. الله كان الشيء المسلمين يحصل لهم استقلالية في موضوع القبلة، يستقلوا بشخصيتهم كأمة إسلامية عن قبلة يشترك فيها معهم آخرين. البعض انقلبوا، يعني ممن كان مع رسول الله انقلبوا. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالقرآن يؤكد أنه قد ينقلب صحابة رسول الله، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم، وأيضا في الروايات النبوية المسألة مفروغ منها. يعني أن هناك روايات كثيرة، يعني في مسلم، في البخاري، في بقية كتب أهل السنة والجماعة، النبي بيقول: أنا فرطكم على الحوض وليذادن عن الحوض أقوام. أقوام، شوفوا اللفظة أقوام، يعني أعداد لا بأس بها. أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم ويعرفونني. طبعا بندي لهم مضمون الرواية، أعرفهم ويعرفونني، يا رب هذولا أعرفهم يعرفوني، هذولا من أصحابي من الذي كانوا معي. فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعلم شو الغيب، مش داري شو قد سووا بعدك، يعني مش داري شو بيسووا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله قد أخبر رسول الله أنه يحصل، لأن قد يكون الرسول صلوات الله عليه وعلى ليس عنده علم بالتفصيل من ذولا الذي يعني عن كثير من هؤلاء اللي يتغيروا مثلا، ربما قد عرف أسماء معينة الناس ستتغير وتنقلب نتيجة مؤشرات قبل وفاته، والبعض قد ربما نبي ما عنده علم أنه سيتغير بعد موته. يعني لاحظوا أنه إيش من تغيرات حصلت يعني بعد موت رسول الله على مستوى معارك مسلحة ما بين صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في رواية فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، وأيضا في رواية أخرى بيقول فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. بعض الناس بيقول يعني بيقول هل يعقل أن صحابة رسول الله أن مجموعة منهم أو جزء منهم ينقلب وهم تربية رسول الله؟ معنى ذلك أن أنتوا بتتهموا، أنتوا بهذا الطريق بتتهموا رسول الله بأنه فاشل تربويا لم يستطع أن يربي أصحابه، وأيضا بتتهموا الإمام علي أنه جبان يعني ما استطاع يوقف هذا الانقلاب، وأنتوا بتقولوا أنه أسد الله والبطل طبعا يا أخو هذا منطق سقيم. دائما شوفوا الباطل يدي شبهات، والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه كما يقال، يعني تشتبه على الإنسان، تشبه الحقيقة، لكن عند القليلية الوعي، عندما لا يمتلك الوعي الكافي بيتصور له أنها حجة ودليل وأنها حق. لا، هذا شبهات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الشهيد القائد جوب على هؤلاء، قال الذي بيستنكروا بيقولوا هل يعقل أن مجموعة من صحابة رسول الله ينقلبوا بعد موت رسول الله ويغيروا إمام بدل إمام؟ قال الله في القرآن الكريم يعني افترض أكبر من ذا الشيء، افترض أنه بالإمكان أن صحابة نبيين ينقلبوا عليهم ما هوش بعد موتهم، في وجودهم يعني في حياتهم، وليس فقط يغيروا إمام بدل إمام، إله بدل إله بدل الإله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. خرجوا من النهر مجموعة من صحابة موسى وهارون، وش قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، انقلبوا على الإله. طيب هل معنى ذلك أن موسى وهارون فاشلين تربويا؟ لا، الفاشلين هذا المجموعة. طيب هل معناها أن هارون جبان؟ طيب هارون كان نبي وكان خلفني في قومي بيخلف موسى سلام الله عليه يقوم مقامه، ليش ما استطاع أنه يواجه هذا الانقلاب؟ هل نقول أنه جبان حين ما استطاع يواجه هذا الانقلاب؟ لا، ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. عمل العمل الذي يراه مناسبا، عمل الذي عليه هو عمل، واتخذ الموقف الذي يراه مناسب. فهنا لا ينبغي أن احنا نتأثر بكلام هؤلاء، لا ينبغي أن نتأثر بكلام هؤلاء وأساليبهم السخيفة في التشبيه على الناس وغيره. لا، وذا بيحصل يعني بيجي انقلابات وبيجي وبيحصل يعني. طبعا لاحظوا الموضوع نفسه، احنا نتحاكى حوله يعني المسألة، كيف انه بيجي انقلاب وتغير، هذا مسألة. وأيضا يعني بالإمكان انه تطلعوا على حلقة، هنديت حلقة حق الفرق بين السب والشتم والقول بالحق، ما هوش الحديث حول هذا المواضيع سبا وشتما، لا، هذا كشف حقائق، تبيين حقائق، هذا لابد ما يفهمها الناس أيضا، فلا يفعلوا لنا يعني تضليل ورهاب حول مثل هذا المواضيع. لابد أن نفهم أن حصل كارثة طامة كبير في واقع المسلمين، وحصل انقلاب والله فعلا، والصحابة بالإمكان ينقلبوا، يعني الصحابة بالإمكان ينقلبوا، هذا مسألة مفروغ منها في القرآن الكريم وفي روايات النبي، بل هناك في روايات النبي في روايات كتب القوم يعني كتب الوهابي نفسهم، بيقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال إن في أصحابي 12 منافقا. يعني هكذا بيقولوا هم، هم بيتكلموا على هذا الأساس. فالموضوع، الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، والآيات القرآنية أيضا كثيرة تتكلم عن احتمالية التغير. الآيات كثيرة تتحدث حتى في حياتهم. ابن عثيمين نفسه بيقول أنه من الصحابة من زنى بإحصان ومن زنى بغير إحصان، ومن بيدي مثل هذا الكلام يعني. فلا يكونوا يهولوا علينا الأمور، لا ينبغي أن نصدق مثل كلامهم ومن تحريفاتهم وتأويلاتهم، تضخيمهم للأمور، تضخيمهم وتهويلهم للقضايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ويستمر العدوان على إيران وهو في واقعه وطبيعته ومراميه الخبيثة الشريرة عدوان على كل هذه الأمة. يستمر هذا العدوان الغادر الحاقد المجرم ويتجدد بين الفينة والأخرى، لأن التحالف الشيطاني القائم به، تحالف العدو الأمريكي الصهيوني الأخطبوطي المركب، مطبوع على العدوانية الإجرامية الدموية التي لا يمكن لها أن تقف عند حد دون أن تحقق غاياتها ومآربها الخطيرة، وهي السيطرة التامة على هذه الأمة والاستحواذ على مقدراتها وحقوقها والقضاء التام على كل عناصر قوتها ومقاومتها واستعباد شعوبها. وهذا ما لن يكون طالما هناك عرق ينبض بالحياة لدى أحرار هذه الأمة وشرفائها المرابطين الثابتين في خندق الصد والتصدي للمعتدين وقطع دابر عدوانهم الغاشم الآثم الظالم. هذا الاستمرار وهذا التواصل لحلقات العدوان المجرم الذي جاءت أطرافه من بعد آلاف الكيلومترات للعدوان على شعوب هذه المنطقة، والأمر يعني بكل بساطة أن كل طريق يسير نحو التفاوض أو طاولة المفاوضات كما تسمى في التداول السياسي الإعلامي إنما هو خط آخر متعرج من خطوط العدوان، وهو لكسب الوقت وللإعداد من جديد لجولة أخرى من هذا العدوان الذي لن يوقفه إلا صمود أحرار هذه الأمة والمزيد من الصبر والثبات حتى قطع دابره. وفي هذا الخندق الشريف المحق والمنتصر بإذن الله، خندق المواجهة مع هذا العدوان، يواصل هؤلاء الأحرار الأبرار ملحمة الصمود والنصر الذي لا شك فيه في قوس مأثرة وملحمة ومواجهة كبرى يمتد من إيران إلى اليمن

0: عريق، شعب الإيمان والحكمة، بأصالة وقوة انتمائه الإيماني ونقاء روحيته الإنسانية الحضارية الوهاجة بأسمى القيم، حاضر دائما في صدارة التجسيد لإيمانه ومبدأه في كل محك وفي كل مناسبة وفي كل مقام، حافل بالدلالات والمضامين والرموز من ذلك القبيل المطلق في أعالي السمو والكمال والأهمية. لا نتحدث عن رموز شاخصة بالأضواء الباهرة والدلالات الباسقة في فضاء أمة الإسلام فحسب رغم شساعة هذا الفضاء، بل في الكون الإنساني المترامي في اللا حدود واللا نهايات، أي في أعماق الإنسانية الحرة الكريمة الرافضة لأدناس الطغيان وأدران التصهين وإجرام الانحطاط الإبستيني الصهيوني. في أعياد الغدير والولاية الغراء هذا العام واحتشاداتها اليمانية المهيبة في كل الساحات والميادين والمحافظات الحرة، كما في أمثالها ونظائرها من المناسبات والمعالم الزمنية للأحداث والوقائع والمواقف النوعية والعابرة لحدودها الظرفية، في كل ذلك تجسيد حي لتلك المعاني، وفي كل ذلك أيضا يبرز كون هذا الشعب المجاهد المؤمن الناهض في ظلال مسيرته القرآنية الإلهية النيرة ومشروعه التحرري النهضوي الفتي والواعد وقيادته المستبصرة الحكيمة الشجاعة الواعية، عامل تأصير وتوثيق وتمتين لعرى التوحد بين شرفاء وأحرار أمته المجاهدة المقاومة لشرور الطغيان الفرعوني الصهيوني الأمريكي المستكبر ومشاريعه ومخططاته الخطيرة وعدوانه المستمر وجرائمه وإباداته التي لا تقف عند حد. وعلى هذا النحو المشرف تتوالى المواقف والأحداث بكل خطرها ونوعيتها ومصيريتها، شاهدة على أحقية وأهمية الفعل المقاوم المواجه بوعي وبصيرة وإيمان وصبر لزحوف هجمة هذا الحلف الشيطاني الإجرامي برأسه الأمريكي الصهيوني الحامي والمسعور وشتى أذرعه وأدواته، وجدوائية الثبات على خندق مواجهته وصده وسد الطريق أمام هجمته الاستباحية التوسعية الضارية المتوحشة والدموية، بوحدة موقف يدرك الجميع في محور القدس المجاهد المقاوم أهميتها وحيويتها الفائقة، ولا تخفى مفاعيل وشواهد الدور اليمني إلى جانب أدوار ومواقف أحرار وشرفاء هذا المحور في إيران ولبنان والعراق وغزة في تعزيز تلك الوحدة الضامنة والفاعلة والأساسية بين عوامل النصر الأكيد على الأعداء والقطع النهائي لدابر شرهم وإجرامهم، وحدة الساحات التي باتت في هذا المستوى العالي المتقدم بأهميتها لدى كل المنتمين إليها، كما هي في الوقت عينه هاجس مؤرق للعدو المجرم الماكر الذي يدأب بكل وسعه في سبيل التخلص منها، وهيهات له ذلك.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. طيب الله صباحكم بكل الخير وجمعتكم مباركة. حالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. معنا من المركز الوطني لأرصاد الأخ عبد القادر السهلي. إذا تفضل أخي العزيز.
1: حياكم الله أخي أحمد، أحييك وأحيي كل المستمعين وكذلك والزملاء القائمين معكم على هذه الفقرة. مع مباركة وأسأل الله أن تتقبل من الجميع صالح الأعمال. طبعا بكل سرور طبعا اللي أحب أن أستعرض وياكم اتجاهات الطقس المتوقعة وكذا الطقس الحالي في هذه الأثناء. تقريبا معظم المحافظات تشهد أجواء مستقرة، عدا المناطق الساحلية تشهد أجواء قائمة جزئيا، سحب منخفضة قد تهطل منها أمطار خفيفة خاصة على السواحل الشرقية. طبعا أدنى درجة حرارة سجل الصباح هذا اليوم كانت في دمار 11 درجة مئوية، فيما كانت أعلى درجة حرارة سجلت في المناطق الصحراوية أمس 42.7 في سيئون، وفي عدن كمناطق ساحلية 40 درجة مئوية، سجلت طبعا في تعز 32.4، هذه كانت أعلى درجة حرارة سجلت يوم أمس. الطقس الحالي طبعا تراجع نسبيا في وصول الأمطار خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية، لا زالت الفرصة مهيئة لحصول أمطار متفرقة على تلك المناطق خاصة محافظات تعز إبريمة. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. ما يميز الطقس في هذه الأيام أخي أحمد هو ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الصحراء والسهول الساحلية والسواحل، أيضا المرتفعات الجبلية تشهد أجواء حارة نسبيا. في مثل هذه الأجواء طبعا المركز الوطني ينبه الأخوة المواطنين خاصة القاطنين في هذه المناطق أو المسافرين إليها بدور سأخذ الحذر على الحذر وعدم التواجد لفترات طويلة خلال فترة الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة. الحرارة طبعا تراوح بين 40 إلى 46 خاصة في الصحراء. خبير في قطرة تنشط الرياح الموسمية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وبالتالي وجب تنبيه الإخوة مرتادي البحر والصيادين بدور سأخذ الحيطة والحذر نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج. الحرارة العظمى لهذا اليوم الصورة المقدمة بمشيئة الله تعالى في صنعاء 31 العظمى الصورة 16، عدن 40 31، في تعز 33 20، المكلا 34 30، في الحديدة العظمى 37 الصغرى 31، سيئون 43 25، سقطرى 35 28، في دمار 29 العظمى والصغرى 11، إب 29 15، في الغيضة 34 27، زنجبار أبيان 38 العظمى والصغرى 28، في الضالع 32 21، الحوطة اللحقة العظمى 41 الصغرى 28، في عتق 38 27، مارب 39 26، صعدة العظمى 33 الصغرى 16، في المحويد 30 18، عمران 32 15، في الجوف 40 25، حجة 31 22، البيضة 31 العظمى الصغرى 16، وفي الجبير ريمة 25 18. هذا كان ملخص الطقس الحالي واتجاه الطقس ودرجات الحرارة. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد وجمعة مباركة.
0: إذن أخي عبد القادر السهلي كنت معنا من المركز الوطني للأرصاد وفيتنا بحالة الطقس المتوقعة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
1: في رعاية الله.
0: مع السلامة.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير، وهذه نشرة إخبارية مفصلة هي الأولى لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم السيادة ويثمن جهوده في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب فلسطين بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة وتجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في الجنوب. بقائي يؤكد أن لا قرار نهائي بعد بشأن الاتفاق مع واشنطن ويتداول لا يزال في إطار التكهنات. التفاصيل. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة احتفالات شعب روسيا الصديق بذكرى يوم السيادة. جاء فيها: أبعث لفخامتكم أجمل التهاني وأزكاها بمناسبة احتفالات شعبكم الصديق بذكرى يوم السيادة، مقرونة بأمنيات الصادقة لكم بموفور العافية والسداد والمزيد من الازدهار لبلدكم الصديق، مثمنا جهودكم الحديثة في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط وبما يحقق الأمن والسلم العالميين. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، وأوضح أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. وأشار إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يضغط من خلال جرائم الحرب اليومية وعبر البسطاء والضامنين لانتزاع ما لم يستطع انتزاعه بالقوة العسكرية والدفع بالشعب الفلسطيني نحو الاستسلام، وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه بعد التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني بما في ذلك استشهاد وجرح نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة فقط، جلهم من النساء والأطفال. واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالقول: نؤكد لكيان العدو الإسرائيلي المجرم ومن يسانده ويتواطأ معه ومن يشترك معه في جرائمه أن الشعب الفلسطيني عصي على الانكسار مهما كانت التضحيات، وأن اليمن يقف إلى جانب فلسطين بكل ما لديه من قدرات وإمكانيات حتى القضاء على الكيان الشيطاني المجرم وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني عاصمتها القدس الشريف. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن المنطقة تشهد هدوءا ولن تصل إلى سلام مستدام كما كان يتحقق لن يتحقق وقف نهائي للحرب ما دام العدو الصهيوني يحتل فلسطين. وأوضح الفرح في تغريدة له اليوم على منصة إكس أن طبيعة المرحلة الراهنة وما نشهده لا يخرجان عن كونهما جولات متعاقبة من الصراع، محذرا من الركون إلى أي تهدئة مؤقتة وتبعات الانخداع بها. وأشار إلى أن بقاء العدو الصهيوني على أرض فلسطين ينفي أي فرصة للاستقرار الحقيقي وأي فرصة للسلام المستدام، مؤكدا أن كل ما يجري في الساحة اليوم ليس إلا جولات متعاقبة من مواجهة ممتدة ومستمرة. واعتبر الفرح أن الغبي اليوم هو من يطمئن ويغفل عن الاستعداد للجولات القادمة داعيا إلى مواصلة الإعداد. أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالعملية البطولية التي نفذتها سرايا القدس كتيبة جنين، والتي استهدفت وحدة عسكرية لقوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عبر تفجير عبوة ناسفة في أحدى دورياتها، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطرة
وجندي، مؤكدة أنها تأتي في إطار الرد على جرائم جيش العدو المتواصلة واعتداءات قطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل على رأس أولوياتها الوطنية، مجددة عهدها للأسرى والأسيرات الذين يواجهون سياسات القمع والتنكيل والحرمان داخل سجون العدو. وشددت الحركة في تصريح صحفي على مواصلة جهودها حتى انتزاع حريتهم وتحرير جميع الأسرى من معتقلات العدو، كما جددت دعوتها إلى تعزيز كل أشكال الإسناد لقضية الأسرى والعمل على إبقائها حاضرة في وجدان الأمة وأحرار العالم، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تكثيف جهودها لنصرة الأسرى وفضح الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها، والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناتهم وانتزاع حريتهم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس دبابة ميركافا وتجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في جنوب المحتل. وفي وقت سابق يوم أمس أسقطت المقاومة طائرة مسيرة نوع هيرون واحد تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، واستهدفت آلية همر ودبابة ميركافا عند خلة الراج في بلدة دير سريان ودبابة ميركافا عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل ومربض المدفعية المستحدث وآلية تذخير قرب المربض ومجموعة من جنود العدو عند محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية في بلدة العديسة بمسيرات انقضاضية. وأوضحت المقاومة اللبنانية أن مجاهديها استهدفوا موقع جل الحمار جنوب بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين. أفادت وكالة فارس الإيرانية أن القوات الإيرانية منعت فجر اليوم عبور ناقلة نفط مخالفة، وذلك عقب دخولها إلى نطاق مضيق هرمز من دون تنسيق مسبق. وفي السياق تحدثت وكالة مهر الإيرانية عن سماع دوي انفجار في عرض البحر على بعد كيلومترين من ساحل ميناء سيريك بمحافظة هرمزكان، فيما أوضحت وكالة تسنيم أن الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز. ونفذ الحرس الثوري هجمات ضد قواعد أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، مؤكدا تدمير 18 هدفا أمريكيا مهما في قاعدتي علي السالم وأحمد الجابر الجويتين بالكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، واستهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن ب12 صاروخا باليستيا، مؤكدا أن العملية أدت إلى تدمير منشآت وعدد من الطائرات المقاتلة الموجودة في القاعدة، والتي تضم طائرات أمريكية من طراز F-35 و F-16. سياسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران لم تتوصل حتى اللحظة إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن الاتفاق، مؤكدا أن ما يتداول حول الاتفاق لا يزال في إطار تكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي حتى الآن. وأضاف بقائي أن مسودة مذكرة التفاهم أصبحت جاهزة تقريبا، لكن المشكلة تكمن في التصريحات والمواقف الأمريكية المتناقضة. وأكد أن إيران أثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إذا ما تعتبره خطوطا حمراء وثوابت غير قابلة للمساومة، مشيرا إلى أن الأمريكيين حاولوا فرض بعض القضايا في الأيام الأخيرة، لكن إيران أثبتت بحسب قوله إنها لن تستسلم. وأشار بقائي إلى أن الأمريكيين يحاولون إظهار أن إيران تأثرت بالضغط والتهديد، وكان قد زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران،
وذكر إمكانية توقيع اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. النبأ الأخير: أعلنت حكومة البرازيل رفضها استقبال كل من غالي داغان وفيفان إيزن كسفير وقنصل عام للكيان الصهيوني في برازيليا وساو باولو. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية، فإن الخلافات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني والبرازيل تتعمق في الوقت الذي رفض فيه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دال سيلفا تأكيد تعيين غالي داغان سفيرا لهذا الكيان في البرازيل، كما أفادت المصادر الصهيونية ذاتها أن السلطات البرازيلية ترفض حاليا تأكيد تعيين فيفيان إيزن قنصلا عاما لتل أبيب في ساو باولو، وهو ترشيح كان قد حظي بموافقة حكومية من الكيان الصهيوني في فبراير الماضي. كان ذلكم هو النبأ الأخير في هذه النشرة من إذاعة صنعاء البرنامج العام، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بذكرى يوم السيادة ويثمن جهوده في إيجاد حلول للأزمة في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية يؤكد وقوف بلادنا إلى جانب فلسطين بكل ما لديها من قدرات وإمكانيات. المقاومة اللبنانية تستهدف دبابة وتجمعات لجنود وآليات العدو الصهيوني في الجنوب. بقائي يؤكد أن لا قرار نهائي بعد بشأن الاتفاق مع واشنطن، وما يتداول لا يزال في إطار التكهنات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.

0: الله.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم مع قراءة في خطاب المرحلة. وسنناقش اليوم قراءة اليوم عن آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والدولية، وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. مرحبا بك دكتور حمود.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين لإذاعتكم الكريمة.
2: حياك الله دكتور. نبدأ أولا بالشأن المحلي من البيان الهام الصادر عن القوات المسلحة اليمنية يوم الاثنين المنصرم، قيامها بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت منطقة يافا المحتلة، وأعلنت حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، وأكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور المقاومة والجهاد في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق. طيب دكتور حمود، ما الذي يعني إعلان صنعاء حظر الملاحة الكاملة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وربطه بمواجهة التصعيد بالتصعيد في مع محور المقاومة من غزة فلسطين وإيران ولبنان والعراق في رسم ملامح المرحلة القادمة من المعركة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإعلان السريع والفوري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بمجرد حدوث العدوان على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية، ثم أيضا الرد الإيراني الكبير والمهم والمؤثر والفاعل والاستثنائي طبعا على تل أبيب على الكيان الصهيوني،
2: نعم،
3: يعني وتنسجم أو تسابق اليمن. هذا يعني يشير إلى أن هناك أولا تنسيقا مهما جدا وكبيرا بين دول محور الجهاد والمقاومة
2: في وحدة الساحة،
3: هذا الرد السريع والفوري والمؤثر والفاعل. والخطوة اليمنية التي أعلنت ضمن خطوات تصعيدية لاحقة كانت أيضا خطوة لافتة وكبيرة، لم تشتمل فقط على مجرد صواريخ وطائرات مسيرة، بل الخطوة الأكثر أهمية أيضا وهي استراتيجية إغلاق البحر الأحمر أو إعادة إغلاقه مرة أخرى أمام الملاحة الصهيونية.
2: نعم.
3: هذا أمر لافت جدا، يعني أن اليمن تعد نفسها لمعركة كبيرة جدا وتريد أن تنخرط في هذه المعركة الإسلامية، معركة الأمة الواحدة، بشكل كبير جدا وبشكل مؤثر وفاعل. وهذه أول دفعة.
2: نعم.
3: يعني هذه أول دفعة في الانخراط في التضامن الإيماني الأخوي في وحدة الساعات، التعبير عن هذه الوحدة، التعبير عن الامتثال للأمر القرآني في قول الله عز وجل قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فبهذا الشكل صواريخ وطائرة مسيرة تضرب العدو الصهيوني في كيانه اللقيط، وفي نفس الوقت إغلاق الملاحة الصهيونية. يعني وأيضا في ظل خطوات أعلنها نتحدث باسم القوات المسلحة، خطوات تصعيدية لاحقة،
2: نعم،
3: لولا أنه انتهت الموجة من العدوان والرد عليه.
2: نعم.
3: طبعا إذا جئنا لنوصف هذا المسألة نجد أن هذا هو ما نادى به شهيد القرآن في ملازم مديح القرآن، وهذه أدبيات المسيرة القرآنية، أدبيات الشعب اليمني المسلم صاحب الهوية الإيمانية. مثلا نتذكر في هذا المقام الشهيد القرآن رضوان عليه في ملازم مديح القرآن عندما استغرب أن تأخذ أمريكا لنفسها مشروعية لأن تهاجم من تريده وأن تسيطر على العالم كله في بأساطيلها في الوقت الذي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتجاوز حدودنا السياسية التي وضعها الاستعمار نفسه، يعني اتفاقية ساكس بيكو،
2: نعم،
3: التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وهذا أمر مثير وغريب ويتعارض مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول يظهره على الدين كله، القرآن الكريم يعطينا شرعية للرد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا يؤسس كله أن مراحل الملامح المرحلة القادمة تتجاوز فكرة ما يسمى بالحدود الوطنية الضيقة التي لا تنسجم مع أدبيات الأمة ولا مع القرآن الكريم، التي تجعل حدود الأمة في القرآن الكريم هي العالم كله، يظهره على الدين كله. وهذا يؤسس مرحلة جديدة من التحرير الكامل للبحار والمقدسات، كما فعل اليمن طبعا في البحر الأحمر، حيث أعاده إلى ومضيق باب المندب أعاده إلى الملكية الإسلامية. كذلك أيضا فعلت إيران في التحكم وفي السيطرة على مضيق هرمز. هذا يفرض واقعا جيوسياسيا جديدا، تكون في صنعاء، طهران، كل يعني كل أضلعة هذا المحور هي الرافعة الاستراتيجية لشيء لم يكن موجودا، يعني ما عاد مقبولا أبدا الاستفراد مثلا بفصيل مقاوم أو ببلد واحد، بل يجب أن يكون هذا ما تؤمن به اليمن طبعا إيمانا كبيرا جدا. وإن شاء الله قريبا سنصل إلى مرحلة أنه كل المناطق، كل ما فيها غزة طبعا واليمن طبقها هذه من أول يوم، أنه يجب أن لا تكون هناك معادلة في الاستباحة، أن تمكن هذه المعادلة التي يفرضها الإسرائيلي ويريد أن يستمر فيها، أن لا يسمح لها مرة أخرى بالاستمرار.
2: طيب دكتور حمود، على ذكرك يعني أن هناك جو سياسي جديد ومشترك في هذه الفترة، عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح على صفحته في منصة إكس قال إن إغلاق باب المندب أمام الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس إجراء عابرا أو تكتيكا مؤقتا، بل تعبيرا عن إرادة سياسية واستراتيجية تؤكد أن اليمن حاضرة في معركة الدفاع عن الأمة، وأنه قادر على تحويل موقعه الجغرافي وثقله الاستراتيجي إلى عنصر ضغط مؤثر في مواجهة مشاريع الهيمنة والاحتلال. طيب دكتور، حين تحول موقع اليمن الجغرافي إلى عنصر ضغط مؤثر، ما سقف التنازلات التي يمكن أن تفرضها معركة باب المندب على مشروع الهيمنة الصهيونية على المنطقة؟
3: نقول سقف الحقوق التي يجب أن ننتزعها كأمة ولا يتنازل، التنازل قد يكون الأمريكي الغربي، تنازل عن ماذا؟ ليس له حق أصلا. إذا نحن نتحدث عن سقف حقوق يجب أن تفرضها هذه المعركة،
2: يعني انتزاع الحق.
3: نعم. انتزاع الحق، أحسنت. هذا يفسره أنه اليمن بنظرته القرآنية بهويته الإيمانية ضمن محور الجهاد والمقاومة ترى في أن هذه الجغرافيا هي نعمة من الله عز وجل، والله عز وجل عندما هيئ لهذه الأمة دينها القويم وكتابها القرآني الخالد، وأعطاها أيضا حتى الجغرافيا القابلة لأن تسود العالم كله، عندما يقول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية التي يمر عليها البعض ويفسرها بأنها ظهور حجية وأن الدين الإسلامي ظاهر على العالم، ظهور حجية، لا ليس الأمر على هذا النحو، بل ظهور قيومية، ظهور يعني سيادة، ظهور قيومية وسيادة كما قال ذلك الشهيد القرآن رضوان الله عليه. فنحن نرى في هذه الجغرافيا التي أعطانا الله عز وجل إياها جغرافيا مهمة جدا يجب تسخيرها في معركة المستضعفين ضد المستكبرين. هذه الجغرافيا اليابسة، هذه البحار هي جند من جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض التي يجب أن تستثمر في الحصول على الحقوق، حقوق هذه الأمة وحقوق هذه الشعوب، وطرد هؤلاء المستغلين المحتلين المهيمنين من بلداننا. فبالتالي عندما معركة باب المندب تبدأ من الاعتراف القطري بالسيادة الكاملة اليمن على مياهه الإقليمية، على إلغاء مفهوم الوصاية الدولية التي سادت العقود، هذا يعني تفكيك ما يمكن تسميته بالحصار الاستعماري الطويل طويل العمر الذي استمر فترة طويلة. الحق الذي كانت أو هو ليس حقا، الاغتصاب الذي كانت تمارسه القوة الغربية بقيادة أمريكا وبريطانيا وأوروبا بشكل عام، ويعني كيانهم اللبيب إسرائيل. إذن هنا اليمن ضمن محور الجهاد المقاومة يتحركون بهذا الطريق، أنه يجب أن ننتزع الحقوق وبالتالي أن نسود على بحارنا، وهذا أمر طبيعي جدا، بما يضمن أن لا نظلم، أن لا نضطهد، أن لا ننهب. لا يكون هناك إبادة جماعية. يعني يمكن القول بأن زمن الشيكات المفتوحة لإسرائيل في المنطقة هذا ذهب انتهى.
2: نعم.
3: يعني وأثبت اليوم تحرك اليمن وضمن محور الجهاد المقاومة وإيران وغيرها أن المستضعفين قادرون يعني في نهاية المطاف على خنق هذه المنظومة الرأسمالية الاستعمارية منذ التحكم جغرافيا واحدة. إذا كانت إيران استطاعت أن تدوخ بالعالم كله يعني بمضيق هرمز الذي يمر منه طبعا خمس الطاقة العالمية
2: 20%، نعم، وباب المندب 15%
3: بالضبط.
2: نعم.
3: إذا كان فما بالك عندما مثلا لو تم استخدام هذا وتفعيل
2: المضيقين
3: وباب المندب ونهر السويس مضيق جبل طارق في البحار، ثم أيضا لو تم تفعيل الأجواء بأن الله مكننا من منطقة جغرافية وسطية تتحكم في العالم، يعني أهل الشرق وأهل الغرب إذا أرادوا التواصل مع بعضهم وأهل الشمال والجنوب لا يستطيعون إلا بالمرور من أجوائنا. لو تم تفعيل هذه المقدرات التي منحنا الله عز وجل ماذا سيكون يعني وضع إسرائيل وأمريكا؟ ماذا لو أغلقت هذه في وجهها؟ هل سيبقى شيء اسمه إسرائيل؟ هل ستبقى هيمنة لأمريكا في المنطقة؟ هذا مستحيل. لكن المشكلة الغباء والعمى الاستراتيجي الذي جعل شعوب ودول كثير من أبناء أمتنا لا يدركون هذه الميزات، أو ربما هم يدركونها ولكنهم يجبنون لأنهم لا يثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يمتلكون الإرادة الإيمانية لتحويل هذه المقدرات وهذه الإمكانات إلى واقع مهم جدا.
2: نعم. ولهذا يا دكتور لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تواجه الولايات المتحدة من ينازعها السيطرة على البحار واليمن ينجح في فرض إرادته على البحر الأحمر، وكذلك كما نجحت إيران فرض إرادته على مضيق هرمز. طيب يا دكتور، منذ الحرب العالمية الثانية لم ينازع أحد واشنطن سيطرة البحار، اليوم اليمن وكذلك أيضا إيران على مضيق هرمز، اليمن يفرض. طيب يا دكتور، ما هي القواعد أو اللعبة البحرية الجديدة التي تكتب الآن من مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز؟
3: نعم سيد العزيز، اليمن الشجاع ضمن محور الجهاد والمقاومة أيضا البطل والمجاهد من وحي الثقافة القرآنية، من وحي التحرك القرآني والمسار القرآني والهوية الإيمانية التي تفرض الأخوة الإيمانية، استطاع طبعا خلال معركة فتح المعهود والجهاد المقدس التي أسندت غزة ولبنان أن يثبت قواعد عديدة في المعركة، منها أن القاعدة الأولى أن هذه البحار لم تعد حقا على حاملات الطائرات الأمريكية والأساطيل الكبرى كما كان حاصلا. أمريكا تهيمن على العالم كله وتفرض نظامها وتنهب ثروات الشعوب بحكم هيمنتها المالية وهيمنتها أيضا العسكرية، يعني الهيمنة العسكرية هي التي توفر الحماية للهيمنة المالية. فصارت الإرادة والموقع والتقنيات غير المتماثلة في اليمن في إيران وفي محور الجهاد المقاومة إضافة إلى الجراس السياسي الصلب والإرادة الإيمانية القوية قادرة على كسر هذه السيطرة المطلقة التي مرت يعني استمرت قرونا. القاعدة الثانية أن الأمن البحري لم يعد مفهوما أمريكيا خالصا بحسب التفسير الأمريكي، بل صار أمنا مشروطا بعدم العدوان. لا عدوان، لا تعتدي على هذه الأمة، عليك أن تعترف أو أن تقر بحقوق لهذه الأمة. فإيران الآن نجحت نجاح كبير جدا أيضا في تثبيت هذا المفهوم، يعني إذا كنت تريد فوضى، وهذه تصريحات حتى قبل قليل سمعناها من المسؤول الإيراني، تريد فوضى في المنطقة فيجب أن تتحمل أن يتحمل هذا العالم كله هذه الفوضى وليس فقط إيران أو اليمن أو العراق أو أي دولة. فإما أن نكون كلنا في مركب الأمن والأمان يعني تقاسم الثروات بالشكل العادل، أو فلتكن فوضى على الجميع،
2: يعني يتم توزيع الفوضى على كل أنحاء العالم
3: بالضبط. يعني نعم. من هنا من هذه المضائق البحرية التي تتحكم بهذا الجانب.
2: نعم.
3: واليمن كتب درس مهم جدا في هذا في هذه فلسفة القوة التي يجب أن يدرك حجمها الآخرين، يعني ليس في حجم الدولة فقط بل في وضوح القضية.
2: نعم.
3: استعداد الأمة للتضحية، في القدرة على تحويل هذه النقطة الجغرافية التي لا ربما كان لا يأبى لها الكثير من أبناء أمتنا إلى قرار حضاري. ثم أيضا شيء مهم جدا أثبته اليمن واستفادت منه إيران والعالم الآن سيبني عليه، أن أمريكا هذه التي هيمنت منذ الحرب العالمية الثانية كما تفضلت على العالم كله عسكريا وماليا، وهذا نقطة لا بد من شرحها بشكل أكثر
2: فضل.
3: ماليا أن هذه قشة وأن اليمن قدمت النموذج، هذه اليمن بمقدراتها الغير متماثلة مع أمريكا استطاعت أن تجعل الأمريكي يفر ولا يلوي على أحد، يعني تجعل الأساطيل البريطانية تأخذ الإذن من حكومة صنعاء.
2: نعم.
3: هل تسمحون لنا بالمرور في البحر الأحمر؟ وهذه قاعدة وهذه حادثة ما كان يتخيل أحد أن نصل إليها.
2: نعم يا دكتور. دكتور نتكلم عن وحدة الساحات التي شهدتها مساء أمس من صنعاء إلى طهران الحضور الجماهيري الكبير. أولا نستمع دكتور إلى هذا التسجيل للسيد القائد عن وحدة الساحات، من ثم نعاود اللقاء بكم أعزائنا المستمعين.
0: إيجابية جبهات المحور ومبدأ وحدة الساحات والتعاون فيما بينها إيجابية كبيرة جدا، ومواجهة العدو في إطار موقف قوي. يعني ليست الجبهات التي تقف الآن وقفة واحدة في مواجهة عدو واحد والعدو الإسرائيلي والأمريكي، ليست هي التي تدعم إيران، هي تستفيد من الموقف الإيراني القوي في مواجهة عدو للجميع لا بد من مواجهته. هو سيعتدي على اليمن، سيعتدي على بقية البلدان، سيعتدي على لبنان، سيعتدي على أي جبهة من هذه الجبهات من غير الموقف الإيراني. أنت تقاتله في إطار موقف قوي وفعال وتستفيد من ذلك، لأنه عدو للجميع وعدو يعتدي على الجميع ويستهدف الجميع. لذلك هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح والإيجابي، لأن الخيار الأخير البديل عن المواجهة هو الاستسلام، وكلفة الاستسلام هي خسارة كل شيء، الدنيا والآخرة، الحرية والكرامة، الأوطان والأعراض، الأمن والاستقرار، خسارة لكل شيء.
2: مرحبا بك دكتور مرة أخرى، وكما استمعنا سويا إلى ما قاله السيد القائد عن وحدة الساحات. طيب دكتور، وحدة الساحات هي واجب ديني وأخلاقي وإنساني لردع الطغاة والمستكبرين وصون حرمات الأمة، وليست مجرد تحالف عسكري لحماية مصالح سياسية مشتركة كما يحاول الإعلام العربي المتصهين تصويرها واختزالها في هذا الإطار الضيق. لكن حين تخرج وحدة الساحات من إطار المصالح إلى دائرة الواجب الديني والإنساني، ما شكل المعادلات الجديدة التي تكتب في مواجهة الطغيان والمستكبرين؟
3: نعم، حين تخرج وحدة الساحات كما تفضلت من إطار المصالح إلى دائرة الواجب الديني الإنساني الأخلاقي القرآني
2: الوطني،
3: تتحول هذه المسألة إلى مبدأ، بحيث أنه يعني يعتبر مبدأ ينطلق من الأمانة.
2: نعم.
3: أمانة الواجب القرآني الأخلاقي الشرعي الديني، لأن التحالفات السياسية هي تنتهي بتغيير المصالح، أو مثلا تحالفت عدة دول في قضية معينة يجمعها مصلحة سياسية معينة، حققت هذه المصلحة لطرف من أطراف هذا التحالف، خلاص انتهى الموضوع. لكن الواجب القرآني يثبت يستمر ما ينتهي أبدا. يعني والله عز وجل يقول ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين. إذا كان اليمن مثلا دخل في إسنادا لغزة انطلاقا من هذا الأمر والتوجيه القرآني وغيره، فهل عندما عرب على اليمن احنا بنعطيكم كذا ونعطيكم كذا ترغيب وترهيب أيضا، هل تراجع اليمن حتى من قبل ذلك عندما عرب على المسيرة القرآنية في جولات الحروب عليها الأولى بأنه نعطيكم جزء كبير جدا من السلطة والدولة ووظائفها وزاراتها، رفضت، لأن القضية مبدأ وليست مصلحة البحث عنها. فهنا لا تصبح مثلا غزة ولا لبنان ولا الأقصى ولا الضفة الغربية ملف تفاوضي، بل يعتبر معيار لإيمان الأمة وضميرها. فورأينا كما قلت كيف يعني مورس على اليمن ضغوط بالترهيب والترغيب في كل هذه الفترات الماضية، لكن كانت اليمن تنجح في هذا الاختبار، لأن المسألة كما قلت أمانة وواجب قرآني. المعادلة الجديدة هي أن هذا المستكبر الأمريكي والسعودي لم يعد يواجه جبهة عسكرية فقط، وهذا مسألة طبيعية جدا، يعني يفترض أن الناس يعملون عليها، والله عز وجل أمرنا بها، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المنطق الإنساني أنه بيقول هكذا، أنه عندما نجتمع جميعا وضد عدو يستهدفنا كلنا أكيد هذا هو المنطق. يعني اعتدى معتدي على القرية، إذا ما خرجت أبناء هذه القرية كلهم يدافع عن أنفسهم فإن هذا المعتدي سيستفرد بكل، وهذا ما بكل شخص على حدة.
2: نعم.
3: وهذا ما تفعله الصهيونية أو الكيان الصهيوني. عندما تتوحد الساحات تسقط سياسة العدل، ويسقط معها وهم أن كل شعب يمكن أن يذبح منفردا. فاليمن ثبتت هذا المفهوم منذ إسناد غزة في معركة طوفان الأقصى، معركة الحمرول.
2: نعم.
3: وفي وحدة الساحات. طبعا هذا المبدأ أعلنه سماحة شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد القائد حسن نصر الله الشهيد شهيد الأمة، واليمن مرت ثبتت فيه. وطبعا الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية ثبت هذا المبدأ ليس فقط بإعلانه فقط بل باستشهاده باستشهاده، ولأول مرة في تاريخ المسلمين أن استشهد قائد كبير جدا محسوب طبعا بين قوسين على الشيعة دفاعا بين قوسين عن السنة. هذا شيء ما حدث في التاريخ مثله إلا في حالات نادرة جدا، حالة نادرة. وهذا يؤكد مفهوم الأمة الواحدة التي ننطلق على أساسها من خلال القرآن الكريم.
2: نعم.
3: طبعا إيران يعني كانت تعتقد تقريبا من حسابات سياسية ومن حسابات بعض القائمين في النظام الإيراني من المسمى من الإصلاحيين إنه لا ممكن تكون هذا جبهات إحنا ندعمها من بعيد لكن أن ننخرط فيها، لكن تبين لهم عدم صوابية هذا المسار. الكل الآن إيران عادت إلى الرأي الذي يسود بين مجاهديها وبين إمامها الشهيد الذي كان موجود، يعني إنه يجب أن نثبت هذه هذا المبدأ مبدأ وحدة الساحات. لذلك عندما أعلنت إنه قصف بيروت الضاحية الجنوبية يعتبر خرق كبير للهدنة يستوجب العودة إلى القتال، وأدبت الكيان الصهيوني بشكل استثنائي طبعا لأول مرة في نعم. تاريخ الصراع.
2: نعم يا دكتور سنأتي إلى هذا هذه الجزئية. طيب دكتور ما الذي يدفع الإعلام العربي المتصهين إلى حبس وحدة الساحات في خانة المصالح السياسية وهروبها المتعمد من إدراكها كواجب إنساني لردع المستكبرين الصهاينة؟
3: سيدي العزيز عندما نشاهد فلسطين وحولها الأردن ومصر وسوريا ولبنان والسعودية أيضا من الخلف العراق الدول المشرق العربي والمغرب العربي دول إسلامية محيطة وكبيرة تركيا إلى باكستان إلى يعني يفترض والإسلام يناديهم والقرآن يأمرهم بأنه يا أخي هؤلاء إخوتكم دافعوا عنهم فيسكتون ويتوارون بل يذهبون للتعاون. يعني المصري عندما يشتري غاز 35 مليار دولار ماذا يعني هذا؟
2: دعم الإسرائيلي. نعم.
3: هذا دعم للصهيونية.
2: نعم.
3: طيب عندما يفعل هذا في ظل وجود أمة تتبلور من محور الجهاد والمقاومة شباب حزب الله في لبنان المجاهدين غزة ومجاهدوها في حماس والجهاد الإسلامي والحركات الفلسطينية اليمن الإيماني العزيز العراق أيضا في الحشد الشعبي الجمهورية الإسلامية في إيران يقومون بهذا الواجب كواجب ديني وإنساني. ماذا ستنتظر من السعودية؟ ماذا ستقول إعلامها المتصهين أو إعلام المتصهين في دول أخرى؟ لأنه ببساطة يعني إذا اعترفوا بأن هذا الإعلام العربي هذا المتصهين والإسلامي المتصهين طبعا إذا اعترف بأن هذا واجب ديني وإنساني معناه أنهم يدينون ذاتهم يدينون موقفهم أن موقفهم غير صحيح، فلذلك هم يقولون هؤلاء يتحركون لأجندات سياسية هؤلاء أذرعة إيران، لأنه لو قالوا هذا هؤلاء الناس اليمن تقوم بواجبها الديني والأخلاقي لقال لهم الناس طيب وأنتم لماذا لا تقومون بهذا الواجب؟ أين أنتم من واجب نصرة المظلوم؟ فهم يهربون من المعنى القرآني إلى أنه هذا يعني يختزلون وحدة الساحات أنه هذا مصالح إيران هذه أذرع إيران هذا هؤلاء وكلاء إيران، حتى لا تظهر الحقيقة أن الأمة حين تتحرك بمنطلق إيماني تصبح أكبر من خرائط تكبيكو وأكبر من إعلام الخوف وأكبر من أنظمة التطبيع التي يمارسونها. ولهذا يزيفون الوعي بشكل كبير جدا ثقافيوهم وعلماؤهم وبلاطهم وإعلامهم بحد يعني يهدفون بتبسيط سياسي لأنه حماية هذه الأنظمة وتبرير قعودها عن نصرة قضايا الأمة فلسطين العدسة لبنان. فإذا أقر هذا الإعلام بأن مواجهة أمريكا وإسرائيل هي واجب إنساني وأخلاقي وإيماني فإنهم يدينون أنفسهم. ولهذا أيضا هذا نقطة. النقطة الثانية أن هؤلاء يتحركون من خلال فلسفة مادية يعني يفسرون كل شيء تفسير مادي، والله هؤلاء يعني بمنطقة الخسارة والمكاسب المادية يعني حتى يقولوا ماذا جنيتم ما ربحتم ماذا ربحتم أنت هؤلاء هي مصالحكم تضرب، يعني ينسون أن الله عز وجل أوجب علينا وأننا عندما لا ننصرهم سنخسر رضا الله عز وجل وأننا سنذهب إلى النار. هؤلاء يستبعدون هذه المفاهيم وبالتالي يريدون أن يقيسونا ويقيسون المتحركين بهذه المقاييس التي لا يمكن تطبيقها على هذه الحالة الإيمانية.
2: نعم يعني
3: يهربوا من بأن هناك واجبا شرعيا الله عز وجل سيسألنا عنه الله يأمرنا ذلك وهم لا يعترفون بهذا، ولهذا هم بعيدون كل البعد عن مثل هذا، فإعلامهم يعكس ما هم عليه.
2: يعني يهربون إلى تبرير مواقفهم.
3: نعم.
2: نعم. طيب الدكتور، نذهب إلى آخر الأحداث والمستجدات من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. القيادة المركزية للعدو الأمريكي أعلنت أمس في وقت متأخر من بعد منتصف الليل عدوان وضرب أهداف متعددة في إيران. في نفس الوقت كان الرد الإيراني متواجد، وأعلنت إيران عن استهداف سفن أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ ومسيرات إيرانية. ومقر خاتم الأنبياء أعلن عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن. طيب يا دكتور، من ضرب وعدوان أمريكي على مواقع في إيران إلى مضيق هرمز، ما ملامح المعادلة الجديدة التي فرضتها أو فرضها الرد الإيراني على سياسة الضربات العدوانية الأمريكية؟
3: جيد، السؤال مهم جدا، ولكن لو سمحت لي أخي عبد الرزاق دعني أذهب لماذا أمريكا مستميتة في فتح مضيق هرمز، وهي وترامب نفسه يكرر كل يوم تصريح إنه إحنا مكتفين بالبترول وعندنا غاز وعندنا بنصدر للعالم وندعو الشركات تأتي إلى أمريكا فنزويلا ونفط فنزويلا. ليش؟ لماذا؟ طبعا البعض يقول لأنه أحس ترامب والإدارة الأمريكية بالعار إنه مضيق هرمز كان مفتوحا قبل العدوان على إيران، ثم لما اعتدوا على إيران وادعوا أنهم انتصروا عليها استطاعت إيران أن تغلقه.
2: نعم.
3: أو أنه أمريكا لا القضية ليس شعار، يعني ليس لديهم هذا التوجه الأخلاقي، ولا أيضا هي حريصة على الاقتصاد العالمي أنه والله بيجوع ناس هناك أو بينقص نفط على أوروبا أو على أفريقيا أو على أي دولة أخرى. لا، القضية مش بهذا الأخلاق ولا بهذه القضية التي يجب أن نفهمها جميعا ويفهمها المستمعون. أمريكا تدافع عن ما يسمى بالاقتصاد العالمي. ما حقيقة هذا الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العالمي معناه بشكل صريح وواضح، وهذا نقطة يجب فهمها، أنه أي ناتج محلي لأي بلد عربي أو مسلم أو أي دولة عالمية هو في الواقع يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وهذا نتيجة العقودية النقدية والقرصنة الهيكلية التي درجت عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت مبكر، وتقوم على مسألة مهمة جدا يجب أن يعيها الناس. يعني مش ترامب هكذا حريص على أنه يفتح مضيق هرمز ولا أنه ما يشيش روح لو بتكمل هذا، لا، لأنه كما قلت الناتج الذي ينتجه مثلا السعودي أو الإماراتي أو العراقي أو الشيشاني أو أي كان هو في الواقع يعني يصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي. كيف؟ لأنه يعني من خلال ما يسمى دورة الاستنزاف النقدي الأمريكي أو طباعة الأوراق النقدية بلا غطاء. أمريكا تطبع الآن دولار بلا غطاء، تطبع ما تريد. ما الذي يضمن؟ بتكلفة صفرية

0: تبذل شعوبها عرقها وجودها لرفع هذا الناتج القومي ثم تبيعها في المنتجات بالدولار، فإنها عمليا تستبدل ثروات مادية ملموسة بأوراق نقدية مزيفة ليس لها واقع اقتصادي.
1: يعني واقع يعني واقع خيالي.
0: واقع خيالي. نعم. عندما تدور فائض الأرباح هذا في سندات الخزائن الأمريكية، الخزانة الأمريكية وأسواق المال في نيويورك، هذا معنى بيتحول عرق هذه الشعوب الأخرى إلى سيولة وقروض رخيصة تمول بها الإدارة الأمريكية عجز موازناتها والإنتاج الحربي على حروبها التي تجنها شرقا وغربا. عندما تسطر أيضا هذا التضخم لامتصاص المدخرات، عندما يطبع مثلا البنك الفدرالي الأمريكي الدولار بشكل مفرط وتنخفض القوة الشرائية للعملة عالميا، هذا يعني أن أمريكا تقوم بسرقة مجننة لمدخرات الدول رواتبها القومية المتراكمة على شكل احتياطات نقدية.
1: يعني سرقة باسم يعني سرقة باسم القانون.
0: تأتي إلى النقطة الأخيرة هي سلاح العقوبات. يعني أي دولة تريد أن تعاقبها تستخدم واشنطن حق الفيتو على الناتج القومي لأي دولة إذا لم تلتزم هذه الدولة بالسياسات الاستعمارية الأمريكية، فيتم تجميد أموالها ومصادرتها. وهذا يثبت أن الملكية الحقيقية والنهائية لهذه الأموال مش السعودية ولا اليمن ولا العراق ولا مصر، هي واشنطن. هذا وضع سيء جدا طبعا قد بدأ من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 1944 عندما التقت 44 دولة وثبتت نظام مالي جديد هيمن عليه اليهود طبعا، واستغلت أمريكا خروج أوروبا مدمرة في ذلك الحين وفرضت ما يسمى بالدولار كعملة الاحتياط العالمية الوحيدة. عندما فرض هذا النظام كانت كل 35 دولار يقابل أنصة من الذهب الفعلي، وخلى الناس يستمروا في هذا الاقتصاد. قالوا خلاص يعني أنت تأخذ هذا 35 دولار وتأخذ الأنصة من أي بلد آخر لأنه مضمنة. تأتي صدمة نيكسون في 1971 ليعلن أنه خلاص أمريكا ما عتدي ولا ذهب، لا يعني هكذا بلطجة على العالم كله، ولأن أمريكا ما عاد عندها طبعة دولارات أكثر من الاحتياطي الذهب، فأصبح الدولار من ذلك اليوم عملة ورقية إلزامية لا تستند إلى أي اقتصاد واقعي وإنما إلى القوة العسكرية والسياسة الأمريكية وهذه الأساطيل وهذه البوارج الحربية التي تخوض غمار العالم كله.
1: بالاقتصاد العالمي بالاقتصاد العالمي الموجود عندنا. نعم.
0: لحظة لو سمحت.
1: تفضل.
0: عندما يقوم السعوديون ودول أوبك يعني لا سيما دول الخليج يرتبطون باتفاقية خطيرة جدا هي كبلت العالم. عندما اتفقوا بأن تباع كل مبيعات النفط العالمي بالدولار الأمريكي حصرا، وهنا نشأ نظام ما يسمى بالبترودولار، وهذا الذي أوقع العالم الآن في هذه. إذا أمريكا عندما تتحرك في هذا الحماس في هرمز أو في البحر الأحمر مشوا على أساس أنها بتحب شعوب العالم، لا، على أساس أنها تحافظ على سرقتها وعلى بلطجتها الاقتصادية العالمية ونهبها المعلن الواضح المدعوم
1: واضح.
0: لكل ثروات العالم.
1: نعم اتضحت. دكتور، أثناء العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية أمس قابله رد إيراني مباشرة، لكن هيئة البث للعدو الإسرائيلي عن مصادر أمنية للكيان الصهيوني أعلنت أنها ليست ضالعة في الهجمات على جمهورية إيران في الوقت الحالي. طيب دكتور، ما دلالة إعلان الكيان الإسرائيلي عبر هيئة البث عدم ضلوعها في الهجمات على إيران أثناء العدوان الأمريكي المباشر ورد طهران الفوري في لحظة توحد فيها الساحات مضيق هرمز مع البحر الأحمر؟
0: هذا مؤشر مهم جدا أخي العزيز أنه ميزان القوة الآن لم يعد لصالح أمريكا والإسرائيل. صحيح أنه هؤلاء يمتلكون تقنيات وأسلحة وقوة هائلة ومذهلة وكبيرة، لكن بسبب الصمود الإيراني وصمود محور الجهاد والمقاومة وثبات الإرادة الإيمانية، تصور بينما شعوب محور الجهاد والمقاومة تنادي بضرورة وحدة الساحات وأنه لا بد منها وتعلن طهران وصنعاء وبيروت وبغداد وفي موقف واحد، يأتي الأمريكي ليتنصل من اعتداءات إسرائيل في بيروت، ثم يأتي الإسرائيلي عندما يعتدي الأمريكي يأتي الإسرائيلي يقول أنا أيضا لا دخل لي.
1: نعم واضح، يعني تلاعب بيتلاعبوا يتلاعبوا بالألفاظ
0: يتلاعبون بالألفاظ، لكن نعم. وأيضا هذا يعبر عن أنه أمريكا يعني تقول أو إسرائيل بالأحرى عندما تدخل هذه المعركة أنا شوفوا إذا تشي تردوا أنا ما دخلت في هذا الحرب، هي أمريكا الذي دخلت في هذه الحملة في هذا الموجة من القصف. فإسرائيل تريد أن تقول أنا لا علاقة لي بهذه الضربات ولهذا لا تردوا علي، لا تدخلوني في أي رد، غريمكم هو الأمريكي، وهذا شيء عجيب.
1: وهم الاثنين مشتركان في اللعبة وإذا
0: نعم.
1: طيب

0: طيب ما عادوا يصرحون طبعا
1: نعم
0: بانهم في تلك الضربه بحد ذاتها.
1: نعم طيب يا دكتور،
0: هذا بقدر ما يفسر الضعف ان اسرائيل لا يمكن ان تخوض معركه ديمقراطيه، هذا قاعده واثبتها الواقع واثبتها
1: نعم.
0: ايضا على مدى 47 عام ما جروا على مواجهه على مهاجمه ايران
1: نعم.
0: حتى جاء هذا هذا النزغ الصهيوني طبعا وهي تربيه صهيونيه ترامب وقام لهم بذلك. فالرعب من وحده الساحات الشامله في
1: نعم.
0: هذه اللحظه التي توحد فيها النيران في مضيق هرمز في البحر الاحمر
1: نعم.
0: هذا جعل الكيان الصهيوني يعيش حاله ذعر
1: نعم.
0: ويعبر عنه بهذه التعبيرات، وهذا يعني انكسار استراتيجيه الاستراتيجية التي مضى عليها الأمريكان والصهاينة في وقت
1: إنه نعم. دكتور سؤال واحد، دكتور في سؤال واحد فقط ونختم بها الحلقة، وأتمنى الإجابة باختصار لأن المخرج بيشير لنا الوقت بيدهمنا. ترامب لقناة فوكس نيوز أمس يقول الإيرانيون طلبوا مني التوقف على من عن القصف، وقد تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين والقصف على إيران سيتوقف قريبا. طيب يا دكتور، هل تتوقف إيران عن الرد إذا توقفت أمريكا أم ستواصل الضربات حتى من دون اعتداء؟ لأن الكثير من المحللين السياسيين يرون أن مواصلة التصعيد أفضل حتى تعلن أمريكا رسميا وقف الحرب وتستجيب لكل الشروط الإيرانية المطروحة وتنتهي الحرب بفوز جمهورية إيران الإسلامية، لأن إيقاف الحرب يعني استمرار العدوان على جنوب لبنان من قبل الكيان الصهيوني وأيضا وغزة وفلسطين بشكل عام.
0: هناك ألفاظ وعبارات كررها ترامب قبيل هذا، أنه ستقف الحرب بعد يومين، سيرجع الإيرانيين بعد يوم، قد ذاكها في فمه النجس أكثر من مئات المرات، يعني مئات المرات ستتوقف والإيران يتصلوا به، وهذا كذب يعني، وهذا تجربة أيضا معنا نحن اليمنيين عندما خضنا معركة معه
1: نعم.
0: قال أنه إحنا يعني طلبنا منه، وهذا أمر نفاس لقاءك في حين، قال لا يمكن لنا أن نطلب، من المستحيلات أن نطلب يعني من هذا المجرم العتل أنه يوقف الحرب
1: نعم.
0: لكن السؤال كما تفضلتم أنه ما هو الموقف الذي سيكون؟ طبعا أنا أرى أن المنطقة مستمرة في ما يمكن أن نسميه الفوضى، ولكنها فوضى في مصلحة الشعوب الشعوب الحرة والثابتة وذات الإرادة. سيستمر هؤلاء في هذا الطريق أنه بهذا التبجع أنه وقعوا ولا إحنا بنقصكم. أي حر يقبل مثل هذا المنطق؟ لا يمكن أبدا. وبالتالي أنا أتصور أنه الموضوع سيستمر، وهذه حركة الفوضى أو التأرجع ستكون مستمرة. ورأينا الردود الإيرانية كيف كانت جبارة وقوية في الليلة الماضية وفي الليلة الذي قبلها، وبشكل فوري جدا تضرب إيران في كل مكان
1: نعم.
0: وقد دفعت وقد نجحت إيران في تدبيع العالم كله
1: نعم.
0: ثمن عدوان أمريكا إذا كنتم أيها العالم، وقد وعى العالم يعني إذا كانت غزة استطاعت أن تحول إسرائيل عبء على العالم كله، فإن إيران أيضا استطاعت أن تحول أمريكا نفسها وعدوانها على المنطقة وعلى إيران إلى عبء على العالم كله وعلى الاقتصاد العالمي. فهنا تتأكد معادلة أنه المعركة لا يمكن تجزيئها، صار طهران وصنعاء ومحور جهاز المقاومة على ربط الاستقرار الإقليمي، وقف العدوان الصهيوني على لبنان وكذلك على غزة، وهذا إن شاء الله ما سنصل إليه كمعادلة أيضا وليس مجرد أيضا أمنيات
1: إن شاء الله.
0: هذا هو ما سيكون
1: إن شاء الله.
0: أي هدوء لن يكتب له الدوام ما دام هناك شبر من جغرافيا الأمة الإسلامية
1: وهذا
0: أو تحت الفوضى
1: وهذا
0: أو تحت
1: نعم وهذا ما تتمناه الأمة العربية والإسلامية وكل الوطنيين والمقاومين لهذا الكيان الصهيوني اللقيط في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور حمود الأهنومي، وهكذا وصلنا أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة التي ناقشنا فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الدكتور حمود الأهنومي. لكم أعزائي المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.

0: عالم السر منا هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، وأوضح أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. فيما أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن المنطقة تشهد هدوءا ولن تصل إلى سلام مستدام، كما لن يتحقق وقف نهائي للحرب ما دام العدو الصهيوني يحتل فلسطين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستظل على رأس أولوياتها الوطنية، مجددة عهدها للأسرى والأسيرات الذين يواجهون سياسات القمع والتنكيل والحرمان داخل سجون العدو الصهيوني. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس دبابة ميركافة وتجمعات لجنود العدو وآلياته في الجنوب المحتل. أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس الإيرانية أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. أعلنت سلطات الكيان الصهيوني تسجيل 9152 إصابة دخلت المستشفيات منذ بدء عملية زائر الأسد، بينها 1253 إصابة من الجبهة الشمالية بعد وقف إطلاق النار مع إيران. أعلنت حكومة البرازيل رفضها استقبال كل من غالي داغان وفيفيان إيزن كسفير وقنصل عام للكيان الصهيوني في برازيليا وساو باولو. النبوء الأخير. أعلنت وسائل إعلام تركية بل وسائل إعلام أمريكية اليوم عن نشوب حريق ضخم في مركز لتوزيع المستلزمات الطبية بمدينة تريسي بولاية كاليفورنيا، وحذرت السلطات السكان من الاقتراب بسبب الدخان الكثيف. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء في حضرة الجمعة، فترة مباشرة وعلى الهواء تأتيكم في تمام الساعة 9:30، أي بعد حوالي أقل من نصف ساعة. كونوا على الموعد.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال: أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت: أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا: خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
7: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: قمامة الجيران الطيبين.
4: مالها؟
5: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
5: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
5: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
5: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
5: كلام في محله مع تحيات
6: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع ينبوع من ينابيع الحضارات فيها التاريخ يتحدث عن نفسه ويعيد نفسه من جديد. مدينة بسيطة بملامحها العظيمة وبعطاياها التي تحمل عبر ماضيها القديم حكايات مرت عبر قرون عديدة.
1: المدينة العريقة التي حفرت لاسمها مكانا في التاريخ العربي والعالمي، تاريخ أصالة وطنية وبساطة إلى زبيد بوابة التاريخ.
0: إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء ومركز الإشعاع الفكري والديني، عاصمتها اليمن. عاصمة اليمن في القرن الثالث عشر حتى القرن الخامس عشر الميلادي. شكلت زبيد ذو أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية.
1: عندما تمشي بين أزقتها العتيقة وتصعد سلالمها الضيقة المصنوعة من الطين، يخيل إليك أنك خارج الزمن، يبتعد للحظات عن نموذج الحياة العصرية المعتادة، لتروي لك جدرانها وأبوابها العريقة حكاية عصور طوال تنبعث منها رائحة العراقة والتاريخ. الأستاذ عبد علي هارون مؤرخ وباحث تاريخي يسلط الضوء على تاريخ مدينة زبيد.
2: فمدينة زبيد تأسست كمدينة وحاضرة إسلامية على يد محمد عبد الله بن زياد في عام 204 على اختلاف في هذا التاريخ، فبعضهم يقول أنها 304 وربما هم محقين في هذا الكلام، لأنه ليهم من هذا سواء كان 204 819 أو 304 919. اشتهرت به لكون محمد عبد الله بن زياد اتخذها حاضرة ملكه ومقر عزه، وليس هو المخطط لها لوجودها منذ الجاهلية الجهلة. من هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وجودها أيضا كمركز إداري رئيسي لمخلاف تهامة في أهد النبوة.
0: سميت زبيد باسم الوادي الذي تقع في منتصفه وترتفع عن سطح البحر بمئة وعشر متر، وتقع بين واديين زبيد ورماع، كما تسمى أيضا الحصيب الصغير نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن يقطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن سبأ.
1: أثبتت الدراسات الأثرية الميدانية من خلال الحفريات والتنقيبات الأثرية التي أجريت في مدينة زبيد أنها مرت بفترات تاريخية متعددة، ابتداء من تشييد جامع الأشاعر الذي أسسه الصحابي أبو موسى الأشعري في السنة الثامنة للهجرة والذي يتوسط المدينة القديمة.
0: دلت نتائج المسوحات الأثرية على أن الاستيطان البشري بهذا السهل يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد، إذ تعتبر قرية المشمة غرب القراشية الواقعة غرب مدينة زبيد من أقدم المواقع التي استوطن فيها الإنسان القديم في هذه المنطقة، والتي اعتمد في حياته فيها على الصيد.
1: تم الاستدلال على ذلك من خلال ما تم جمعه من الملتقطات السطحية لهذا الموقع، مثل السهام والرماح والسكاكين والمقاشط المصنوعة من حجر الصاوان والتي تعود إلى فترة عصور ما قبل التاريخ.
0: دلت نتائج الحفريات والتنقيبات التي قامت بها البعثة الأثرية اليمنية الكندية المشتركة عام 1997 عن وجود مستوطنات أخرى لعصور ما قبل التاريخ في منطقة المدمن غرب مدينة زبيد على مقربة من ساحل البحر الأحمر، ويعود هذا الموقع إلى فترة العصر البرونزي باليمن من 1800 إلى 2500 قبل الميلاد.
1: لعبت زبيد دورا هاما في التاريخ الإسلامي لليمن، وأصبحت مصدر إشعاع علمي وثقافي بلغ تأثيره الأفق الإسلامي كله، واكتسبت أهمية كبيرة على المستوى العلمي والثقافي، وخصوصا أن حكامها كانوا حريصين على تنمية دورها العلمي، وخير شاهد مدارسها العلمية التي تخرج منها علماء كثر، حسب ما قال الأستاذ عرفات الحضرمي مسؤول بدار المخطوطات بمدينة زبيد.
3: الحديث عن المدارس الإسلامية اليمنية حديث ذو شجون، حديث عظيم، حديث حقيقة. الكتب والمراجع التاريخية ما من مرحلة من مراحل تاريخ اليمن إلا وتتحدث عن هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا أن نربط المدارس الإسلامية بنشأتها الحقيقية فلابد أن نرجع إلى نشأتها الأصل، وهو إنشاء جامعة الأشاعرة، أول جامعة إسلامية في العالم العربي أنشئت هي جامعة الأشاعرة نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. هذه الجامعة والتي تخرج منها العديد، منها تفرعت العديد من المدارس الإسلامية، ومنها خرج كثير من العلماء، وكذلك قامت الدويلات الإسلامية المتعاقبة على مدينة زبيد كاتخاذ عاصمة علمية وسياسية أو عاصمة علمية في بناء هذه المدارس الإسلامية. فإذا أردنا الحديث عن أول مدرسة أو جامعة إسلامية هو حديث عن جامعة الأشاعرة، ومن ثم هناك المدارس الإسلامية، فمدرسة الخطوة، ومن ثم مدرسة الفاتنية، ومن ثم المدارس النجاحيين، ومن ثم المدارس الأيوبيين، وبعدها المدارس الدولة الرسولية، وبعدها المدارس الدولة الطاهرية، ومدارس الأتراك. فإذا أردنا الحديث عن مثلا عن المدارس التي بدأت في نشر العلوم الإسلامية والعلمية هو المدارس في عهد الدولة الزيادية والنجاحية، فمدرسة علي أحمد ومدرسة المزقاقي والتي تقع في باب النخل هي أول المدارس الإسلامية بعد جامع الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. وكذلك منها كانوا بني عقامة في فترة الدولة الزيادية يقومون بواجب التدريس ونشر العلم ونشر السنة والمطهرة في هذه المدرستين. من خلال ذلك يتواصل العديد من بناء المدارس الإسلامية. ففي الدولة الأيوبية بنيت العديد من المدارس، فمدرسة الدويدار، منها مدرسة الميلين وهي مدرسة الإسكندرية.
0: حظيت زبيد بمكانة علمية كبيرة، فأصبحت مهوى أفئدة العلماء ومحط رحالهم من كل حدب وصوب، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالعديد من الأسماء الهامة من العلماء والمؤرخين في مختلف الجوانب العلمية.
1: وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال إسماعيل بن أبي بكر المقري الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة. واهتمت الجامعات الأوروبية بمؤلفات علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضيات، والتي تنسب كلمة جبر المعروفة إلى عالم من زبيد.
0: يعتبر معجم تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي أحد النتاج العلمية الخالدة التي أبدعتها زبيد، وعد المعجم تاج المعالم اللغوية. والأخ أحمد محمد الغزي أحد علماء زبيد يسلط الضوء على تلك الحقبة الهامة من تاريخ زبيد.
4: مدينة كان لها دورها التاريخي والريادي في كثير من العصور لما تميز به علماؤها من العلم والمعرفة والإبداع، فلم يكتف علماء زبيد بكتب الفقه أو السيرة أو الحديث أو غيرها من الكتب فقط، إنما تركوا لنفسهم العنان للخوض في ميادين العلوم الكثيرة، ومن ضمن تلك العلوم علوم الرياضيات وعلوم الفلك وعلوم الطب. واشتهر علماء زبيديون كثر من بين أولئك العلماء، ومن بين أولئك العلماء الذين اشتهروا بإجادة العلوم العلامة أحمد بن عبد الله السانة السلمي الأصابي الزبيدي، والعلامة إسماعيل المقري الزبيدي، والعلامة إبراهيم البجلي الزبيدي، وكثير من العلماء الذين كان لهم باع طويل في إبداعهم لكثير من الفنون، ولم يتوقفوا عند هذا الحد في إبداعاتهم، فقد كان اهتمامهم حتى بلغ ذلك الاهتمام أوجه وإبداعه في أن أوجدوا كثيرا من الاهتمامات الدالة على إبداعهم وعلى نضوجهم، من ذلك المصحف الذي كتب في جامع الأشاعر وبلغت عدد أوراقه 30 ورقة، وكتب بماء الذهب وبماء الفضة. ولم يتوقفوا عند هذا الأمر بكتابته بماء الذهب وبماء الفضة وفي 30 ورقة فقط، بل راحوا يطلقون لإبداعهم العنان، فبلغ بهم الأمر إلى أن أوجدوا مصحفا كتبت في مقدمته مقدمة القراءات بأسرها القراءات العشر، ومن خلال هذه المقدمات تمكنوا من إيجاد بعض الأشكال الفنية في بعض من السور وعلامات الوقوف عند بداية الجزء وعند نهايته وعند بداية الحزب وعند نهايته أو الربع أو النصف، وأوجدوا أشكالا فنية زخرفية نباتية تضمنت عدد آيات القرآن الكريم وعدد آيات القرآن الكريم وعدد حروف القرآن الكريم الموجودة في كل جزء.
1: تميز الطابع الحضاري في زبيد بالجوامع التي تبلغ حاليا 85 جامعا، ومن أهمها جامع الأشاعر والذي أسسه أبو موسى الأشعري عام 8 هجرية، والجامع الكبير الذي يعد ثاني أكبر جامع في المدينة تأسس في القرن الثالث الهجري.
0: يعتبر الجامع كنزا من كنوز إفرازات الحضارة العربية، حيث يوجد به جميع بصمات الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على المدينة ابتداء بالزياديين وانتهاء بالأتراك.
1: شهدت حضارة اليمن القديم وخصوصا الحضارة الحميرية عندما سمع اليمنيون البعثة النبوية، جاء وفد الأشاعرة برئاسة الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري فأسلم، وقدم أبو موسى الأشعري ونشر الدعوة فيها.
0: كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة قاعدة ملك لدويلات الإسلامية المتعاقبة لفترة دامت 841 عاما منذ اختطها عسكريا محمد بن عبد الله بن زياد بأمر من المأمون برهارون الرشيد، وحتى عصر الدولة القاسمية، وتحديدا عام 1540 للهجرة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم ابن مؤسس الدولة القاسمية الإمام المنصور، مرورا بالدويلات الإسلامية المتعاقبة.
1: على مدى تاريخها الطويل كانت شاهدا حضاريا متميزا جابت شهرتها الآفاق، وقد وفد إليها طلاب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب باعتبارها مركزا للعلم وللإشعاع الحضاري والإسلامي.
0: مدينة زبيد بحق زهرة مدى انتهامة، وصفها ابن الديبع بأنها بلد العلم والعلماء والفقهاء والدين والصلاح والخير والفلاح، وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجال الفنون والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقلاع والأسوار وغير ذلك.
1: ظلت مدينة زبيد رائعة الفن المعماري، حيث لم تزل منازلها تحفظ التراث المعماري الفريد، فواجهات منازلها وأبوابها وزخارفها المتنوعة من الداخل وما نراه حول منابرها ومحاريبها وجدرانها وسقوف مساجدها وما بقي من مباني وقصور تاريخية عظيمة مثل دار النصر الكبير والقلعة وبعض الأبراج، جميع تلك المعالم تحكي قصصا ما تفردت به كل دولة من الدول المتعاقبة عليها.
0: المخطط العام للمدينة يتخذ شكل الاستدارة محاطة ببوابة بسور به 4 أبواب رئيسية لا تزال أجزاؤها قائمة تغلق عليها وقت الخطر، وكان حجم المدينة أكبر من حجمها الحالي، أما بناؤها معظمه بالآجر والنورة البيضاء.
1: من أبرز معالم مدينة زبيد السوق القديم الذي كان مقسما بحسب نوع السلعة أو الصنعة، حيث اشتهرت على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة بأنواعها المختلفة، الحرير، الديباج والقطن، ودباغة الجلود، وصناعة السكر والصابون، والصناعات الفضية والزخرفية، والحصير، وصناعة الصباغة التي وصلت مصانعها إلى حوالي 155 مصبغة سنة 1355 هجرية.
0: كانت زبيد وما تزال وستظل منبع العلم والحضارات العربية والإسلامية العريقة، وستظل منبعها الصافي للعلم منهلا دفاقا لطالبه ممزوجا بعبق ماض عريق عظيم سطره التاريخ لبلادنا، لتكون محط فخر واعتزاز لكل يمني محب لوطنه.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى في حضرة الجمعة، فترة مباشرة وعلى الهواء تأتيكم من الآن وحتى 11:00 جمعة جامعة دعوة السامعة، نبتهل فيها إلى الله ونتضرع إليه في هذه السنة، في نهاية هذه السنة الهجرية، يعني محاسبة النفس، يعني محاكاة لما أملنا وما سنعمل وما سنعد وما سنجاهد وما سننفق في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى ننال رضاه والجنة. اللهم رضاك والجنة. فأحداث تمر علينا وعلى بني آدم جميعا في هذه الحياة، بحلوها بمرها بكدرها بفرحها بحزنها بكل ما سنن بكل سنن الله في أرضه وخلقه، فنحن المتوكلون على الله، فنحن الصابرون، فنحن الصامدون، فنحن المتوكلون الواثقون بالله، المتمسكون بحبله الذي لا ينقطع. فترة مباشرة وعلى الهواء، ترويح للنفس، تزكية لها، وأيضا بكل ما يحمله القلب من رجوة ومن شكوى ومن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ملجأ من الله إلا إليه. في يوم الجمعة واحد يسترجع نفسه، واحد يتأمل في محراب قلبه، كيف أصلح وكيف أصبح وكيف أمسى وكيف يمسي. فسلام الله عليكم شعب الإيمان والحكمة، شعب الإنفاق والجهاد، الشعب الذي بعد الله يكون عليه الرهان.
0: في حضرة الجمعة.

0: اللهم صل على محمد وآله. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو ويا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى، يا مقيل العثرات، إنا نستغفرك مما عملنا في هذه السنة، مما نهيتنا عنه ولم ترضه، نستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطنا فيه غيرك، ومن كل نعمة أنعمتها علينا فاستعنا بها على معصيتك، فارحمنا واغفر لنا. اللهم ما عملنا فيها من طاعة ترضاها ووعدتنا عليها الثواب فتقبلها منا يا كريم، ولا تقطع رجاءنا منك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل ما بقي من أعمارنا في خير، واختم لنا بخير، واجعلنا من المقبولين عندك يا رب. اللهم إنا نسألك بحق نبيك وآله الأطهار أن ترفع عن أمة الإسلام الهم والضيق، وتؤلف بين القلوب. اللهم أدم علينا نعمة الإيمان والأمان. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه، وحلمت عني بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفر لي وما علمت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب، فأسألك يا الله أن تتقبله مني، ولا تقطع رجائي يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا بالسعادة، واجعل العام المقبل عام خير وبركة وعافية. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك، وهب لنا ما لا ينقصك، إنك أنت الوهاب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، وامح زلاتنا بعفوك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل عامنا المنصرم مغفورا، واجعل عامنا المقبل ميسورا، عام فرج ونصرة للأمة العربية والإسلامية، واجعله عام رزق لا ينقطع وصحة لا تزول، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ختام عامنا عفوا ورضا، وافتح لنا عاما جديدا بالنصر والعزة والتمكين لعبادك المجاهدين، وبالخير والبركة والعافية يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتذ بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

0: في حضرة الجمعة.
1: ويحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، وولي الله الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يجسد قيم رسول الله أخلاق رسول الله، هو أعظم الناس تأثرا برسول الله واهتداء برسول الله واقتداء

اكتمال الدين وإتمام النعمة. نرفع لكم آيات الشكر والامتنان من إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لحضوركم، شكرا لتفاعلكم، شكرا لإحيائكم عيد الأعياد يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. شكرا لكل يد ساهمت وكل صوت صدح بالحق وكل قلب أحيا ذكر الغدير. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن يحشرنا تحت لوائه ويسقينا من حوضه بيده الكريمة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المجالس، هذه الفعاليات، هذه البهجة، هذا السرور الذي عم الشوارع اليمني، هذه الألعاب النارية التي عمت جميع المحافظات، أحييتم أمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولبيتم نداء الغدير. نحن نطوي هذه الفعاليات يوم نصب فيه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام علما للهدى ومنارا للحق، فقالها مدوية: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إذن شكرا للأوفياء، شكرا للقلوب التي خفقت حبا لعلي، قلوب خفقت حبا لعلي قبل الألسن. شكرا للجهود الصغيرة والكبيرة، كلا بحسب عمله وكلا بحسب تحركه وبحسب حضوره الفاعل. فكل عمل أحياء هذه المناسبة هو في سبيل الله وعظيم عند الله. شكرا للوفاء المعهود من هذا الشعب، وهو العهد في يوم الغدير الذي تجدد بحضوركم وإصراركم. كانت ترجمة حقيقية لقول الزهراء عليها السلام: نحن وسيلتكم إلى الله عليها السلام. فبإحيائكم هذه المناسبة العظيمة عيد الأعياد الولاية أحييتم الدين وأتممتم النعمة على أنفسكم. اللهم ثبت أقدامنا وأقدامهم على ولاية علي، اللهم اجعلنا من المتمسكين بهذا النهج السالكين فيه، واحشرنا مع محمد وآل محمد تحت لواء أمير المؤمنين علي عليه السلام، واسقنا من يديه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، متباركين متباركين متباركين بعيد الله الأكبر، عيد الولاية، عيد الغدير. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بولايته في الدنيا والآخرة، وسلام الله عليكم شعب العهد والوفاء والولاية لأميرنا وقدوتنا أمير المؤمنين علي عليه السلام.

شعبنا اليمني هو يحتفل بهذه المناسبة كموروث إيماني في كل تاريخه عبر الأجيال، فليس احتفاله بهذه المناسبة عادة جديدة أو أمرا طارئا في واقعه، بل هو موروث كما قلنا إيماني استمر عليه شعبنا جيلا بعد جيل من ضمن موروثه الإيماني الذي ورثه في إيمانه في هويته الإيمانية التي أشاد به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عليها عندما قال الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: أين هم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع رساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟
1: وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم.
0: عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان.
2: هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟
3: أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟
2: هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟

0: يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر،
1: انظر
2: سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد.
1: يا عمر، يبدو أن فيهم رجلا واحدا.
3: فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله.
2: علي بن أبي طالب،

0: ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها، وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب. لقد أودعتك عليا على هذه الحال، فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببركتك.
1: نحن لا نهرق دم أحد، عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق.
2: هل تعرفني جيدا؟
1: نعم أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة.
2: يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بعثنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس.
1: لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك.
3: آية في فضله الأكبر، فما إلى الغاية
4: باب سوى

0: العاشرة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني، وأوضح أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته السلاح يعتبر خدمة لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالا لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة. فيما أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن المنطقة لن تشهد هدوءا ولن تصل إلى سلام مستدام كما لن يتحقق وقف نهائي للحرب ما دام العدو الصهيوني يحتل فلسطين. هاجم مستوطنون صهاينة فجر اليوم منازل المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق سلفيت، وشهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا تمثل في استهداف عدة مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف واسعة نفذتها قوات العدو في مدينة خان يونس وسط استمرار حالة التوتر والسخط بل التوتر والخطر التي يعيشها المدنيون في ظل انعدام أي مناطق آمنة. أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس الإيرانية أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن. دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي إلى توجيه ضربات أشد ضد العدو، محذرا في الوقت نفسه من احتمال تعرض بلاده للخداع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد وزير الخارجية الكوبي أن الإدارة الأمريكية تواصل تشديد الحصار والاقتصادي والطاقي المفروض على كوبا مدفوعة بأطماع التوسع والطموحات السياسية والرغبة في الانتقام. أخيرا أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قوات الدفاع الجوية التابعة لها تصدت ودمرت 231 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. من إذاعة صنعاء البرنامج العام وضمن فترة في حضرة الجمعة قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. مزيدا من الأخبار تأتيكم في تمام الساعة 11 في حضرة الجمعة من إذاعة صنعاء البرنامج العام.
1: في حضرة الجمعة.

الرسالة الإلهية في كل مضامينها، في كل تعاليمها، في كل توجيهاتها، في كل تفاصيلها، هي مصداق لرحمة الله سبحانه وتعالى. لأنها تعاليم تسمو بهذا الإنسان، ترتقي بهذا الإنسان، تزكي هذا الإنسان، وفي نفس الوقت تعالج الكثير من مشاكل الإنسان، بل وتحول دون الكثير والكثير من المشاكل فيما إذا تمسك بها الإنسان. وتضمن له في هذه الحياة الحياة الطيبة بكل ما تعنيه المفردة، حياة طيبة في كل جوانبها، وتؤسس في المجتمع الإنساني، تؤسس الروابط والعلاقات القائمة على أسس سليمة وعلى أسس صحيحة. تمثل رحمة من كل جوانب الرحمة فيما يدفع عن هذا الإنسان الكثير من المظالم، من المآسم، من الاضطهاد، من الامتهان، من الإذلال، من القهر، فيما يحقق له العدالة في حياته والخير في حياته وخير الدنيا والآخرة، فيما ينقذه من تبعات انحرافاته ومظالمه وخروجه عن الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة من عذاب الله الأكبر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

مستمعينا الكرام، في ذكرى الهجرة النبوية ومع بداية العام الجديد إن شاء الله بعد 4 أيام، خلونا نقف وقفة سريعة للفهم العميق لهذه الهجرة النبوية المباركة. الهجرة يعني تضحية، يوم علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام علي ضحى بنفسه وبات في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة الهجرية الجديدة وهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هجرة قلوب في السنة الجديدة، بوعي بثبات، وليهل الله علينا العام الجديد بالأمن والإيمان، وأن نسير على نهج محمد وآل محمد. الهجرة من مكة إلى المدينة هي مدرسة إلهية مشى عليها الرسول بتوجيهات الله لنشر الدين ليعم أرجاء المعمورة. فصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

الهجرة النبوية محطة تاريخية عظيمة ومهمة وجديرة بأن ربط بها التاريخ الإسلامي بكل ما تحمله من دروس وعبر وما نتج عنها من متغيرات كبرى. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن ابتعثه الله بالرسالة فبلغ رسالات الله بدءا في مكة أم القرى لتكون هي محطته الأولى لبلاغ الرسالة الإلهية. مجتمع مكة، قبائل قريش ومن حولهم أتيحت لهم فرصة لا يساويها فرصة أبدا، فرصة لنيل شرف عظيم، لأن يكونوا هم من يكونوا في طليعة البشرية في حمل راية الإسلام، في أن يستنيروا بنوره وأن يتخلصوا مما هم فيه من واقع ظلامي ومظلم ومليء بالظلم ومليء بالخرافات، واقع غارق تحت سيطرة الطاغوت. أن يكونوا هم في طليعة البشرية يحملون راية الإسلام بعظمتها، الإسلام بما فيه من تحرر، الإسلام بما فيه من مبادئ عظيمة وأخلاق كريمة وتشريعات إلهية، الإسلام كدين نتصل من خلاله بالله سبحانه وتعالى في هدايته وفي رعايته وفي لطفه وفي رحمته.

0: المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس، يعني حرب إقليمية.
1: محور الإباء والصمود في الزمن يا شامخا كالطود في الرياح مطلع.
2: مستمعينا الأكارم، وحدة الساحات، ساحات المقاومة، يعني أيش؟ العدو لا ينام والعدو إلى زوال. هنا توحدت القلوب وتوحد نبضها، فصارت الجدار المنيع الذي ما ينهد، كما قال أخ عزيز في لبنان، جدار وحدة الساحات جدار ما ينهد، ما عاد فيه مساومة. الدم اللي سال في كل ميدان هو نفسه. فوحدة الساحات توحدت البندقية، توحد البارود، توحدت الرصاصة، توحد الصاروخ. وهناك من يراهن على تفكفك أو تخلخل وحدة ساحات المقاومة. واليوم الشعب اليمني كما شاهدنا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في فعاليات ضخمة عن وحدة الساحات وتواصل هذه الوحدة، نتولى الله ورسوله والإمام علي ومن أمرنا الله بتوليهم من أعلام الهدى تحت شعار وحدة الساحات. اللجنة المنظمة كانت قد دعت إلى الحضور في الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجديد الوحدة المجتمعية، وكان في ميدان السبعين يوم الأربعاء الفائت، كانت الساعة 8 مساء بعنفوان يماني بقوة بقتال في إطار قوي وفعال. وحدة الساحات قتال قوي وفعال يغيظ العدا ويغيظ المستكبرين ويغيظ جحافل أمريكا وإسرائيل. ميكروفون في حضرة الجمعة كان حاضر في هذه الفعالية، والزميل محسن الشعبي وغطى لنا هذه التغطية لنستمع إليه.

0: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء، ومرحبا بكم في هذه الأمسية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد وحدة الساحات.
1: حميد سرحة، حميد عبد المحمد سرحة، وحدة الساحات عظيمة وفيها اجتمع الأمة كامل، ولن تجتمع ولن تنتصر الأمة كامل تنتصر الأمة إلا إذا توحدت، إلا إذا توحدوا واجتمعوا فيتم النصر، أما إذا تخاذلوا فلا يتم النصر.
0: اليوم هي الرسالة من خلال هذه الأمسية المشتركة بين محور دول المقاومة،
1: الرسالة أن احنا كافة في جميع أنحاء العالم الذي هم عرب ومسلمين وهم صح أحراء يكونوا متوحدين.
0: كيف تحسست الانتصارات من خلال هذه الوحدة؟
1: تحسست الانتصارات من التلقيه بالله سبحانه وتعالى والولاء للإمام علي سبحان والولاء للإمام علي سلام الله عليه والرسول سبحانه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والولاء لله سبحانه وتعالى، هي أهم أساس التلقيه بالله سبحانه وتعالى والانتصار.
2: أبو نصر الله الحفاشي، اللهم صل على محمد وعلى آله. حضورنا اليوم أولا نحن مع خيارات السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية التي كانت ضمن وحدة الساحات لردع العدو الذي يسعى من خلال الفترة الماضية لتمزيق الأمة والاستفراد بالأخوة في لبنان، أولا في فلسطين وبعدها لبنان وإيران، وتمزيق وحدة المقاومة. لكن لدينا قيادة حكيمة ومنهجية موحدة استطاعت أن تجمع هذه الأمة تحت راية واحدة وفي منهجية واحدة. الغاية والهدف من هذه الوحدة من وحدة الساحات هي كسر قرن الشيطان وأولياء الشيطان.
0: طبعا رسالتكم من خلال هذه الأمسية المشتركة لمحور المقاومة وفي نفس التوقيت،
2: أولا نخجل أمام الأخوة أمام الشعب الإيراني، نخجل لثباتهم لموقفهم القوي، والشعب الإيراني العظيم الذي يعني استمر في نزوله في الميدان طوال 100 يوم إلى اليوم ثابت. هذا ما ندعو الأمة الإسلامية أن تحتذي بهذه الشعوب الحرة وأن تلتف حول القيادة وأن تتحرك بصدق، فهي تحقق لنا أقل تكلفة لمواجهة العدو، والقعود هو ما يسبب لنا القتل الأكثر والدمار الأكثر لهذه الأمة. رسالتنا لأمريكا وإسرائيل، مهما كدتم مهما عملتم مهما حكتم من مؤامرات، أنتم اليوم في مواجهة الإمام علي، في مواجهة أولياء الله وأولياء رسول الله ومن تولوا الإمام علي عليه السلام، صعب عليكم كسر هؤلاء مهما عملتم ومهما تحالفتم.
0: طبعا ننتقل إلى ضيف آخر معنا في هذه اللحظات، الاسم والصفة، وحدثونا اليوم عن هذه الأمسية المشتركة بين محور المقاومة الذي سعى الكيان الصهيوني والأمريكي إلى الفصل بين محور الساحة.
3: علي مهاب، عضو اللجنة المركزية العليا للحشد التعبية، عضو إدارة الثقافة الجهادية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الساعة بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى نرسل رسالة إلى العدو الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر ومن لف لفهم وتحالف معهم من الأعراب المنافقون، نقول لهم أن خروجنا الآن لهذا التوقيت جميعا نحن محور القدس والجهاد والمقاومة المواجهين لأمريكا وإسرائيل، المدافعين عن الحرمات والمقدسات، المدافعين عن المظلومين والمستضعفين، خرجنا لنقدم رسالة أننا مع وحدة الساحة ولن يستطيعوا أن يفرقونا ونحن ضد تجزئة المعركة ونحن ضد تجزئة المعركة وتجزئة الساحات وتجزئة إلى دويلات متبعثرة. نقول لهم ها هو الوعد الوقت اقترب، وعد الآخرة الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر الكبير. وتذكروا الحتميات الثلاث الذي ذكرهن الله في القرآن الكريم وأكد عليها ذلك قائدنا وسيدنا السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه عندما قال الحتميات الثلاث. الحتمية الأولى زوال إسرائيل من الوجود، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الحتمية الثانية وهي خسارة المطبعين والموالين له. نقول لهم ألا تخجلوا من الله، ألا تستحوا من الله وتسارعون فيهم وتطبعون معهم وتهربلون معهم بعد تلك الجرائم الذي تقحمون أنفسكم أن تكونوا مشاركين في كل قطرة دم سفكت في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن. تقاتلون مع أعدائكم، مع الأعداء البشرية، مع أعداء الإسلامية الذي قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعسى من الله هي وعد سيكون إن شاء الله، ليست تخمينات ولا تصنيفات، هي وعد من الله سبحانه وتعالى أنكم ستخسرون. والله قد قال في آية أخرى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الحتمية الثالثة وهي انتصار أولياء الله، انتصار حزب الله، انتصار جند الله كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وفإن حزب الله هم المفلحون، فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا بعد خروجنا بعد إعلان الولاء والتولي لله ولرسول الله وللإمام علي وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واثقون كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه رسالة الشعب اليمني المجاهد العظيم، وقد سمعتموها من الناطق الرسمي العميد يحيى سريع وهو يوجه تلك الرسالة القوية بضربات مؤلمة موجعة على الكيان الصهيوني من منطلق قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونقدم رسالة أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يعرفون إلا لغة القوة، ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والقرآن يشهد والواقع يشهد والله يشهد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ويكفينا أن الله معنا ولا قلق لا من أمريكا ولا من إسرائيل، مهما عملوا مهما صنعوا مهما عملوا فنحن لهم إن شاء الله بالمرصاد ومنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: أحمد يحيى أحمد حجر خطيب جامع عدل أمانة العاصمة.
0: طبعا اليوم خروجكم في هذه الأمسية في وحدة للساحات تتجسد معنى المقاومة في وجه الاستكبار الأمريكي والصهيوني.
4: الحمد لله رب العالمين الذي نصر أولياءه المؤمنين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام، الذين ينكرون العرب ويقولون إنما هم قلة وإن اليهود أولى بهذه البلاد العربية من العرب. فالله سبحانه وتعالى خذلهم ونصرنا عليهم، والحمد لله رب العالمين على نعمة الدين، على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن والأمان، على عند كل نعمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في جميع الجبهات نصرا عزيزا، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم بما حفظ به الذكر المبين، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وكنفه الذي لا يرام في ليلهم وفي نهارهم وفي يقظتهم وفي منامهم وفي كل وقت من أوقاتهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين منتصرين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام. لو تمكنوا منا لفعلوا بنا مثل غزة ولا أعظم، ولكن الحمد لله إن الله خذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، وإن إن شاء الله يجعلهم الله عبرة للمعتبرين.
5: اللواء الركن ناصر الشوذبي مستشار وزير الداخلية في هذه الليلة في هذه الساحة المباركة التي هي بعنوان وحدة الساحات أو بمعنى أصح وحدة الأمة. نرسل نوجه رسائل عدة. أولا للداخل يجب أن نحتشد ونكون أخوة متعاونين ضد العدوان البغيض الذي أذاق البلاد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة وعلى وجه الخصوص غزة ولبنان وإيران أذاقهم يعني ويلات العدوان. فنحن الليلة نقدم نموذج يحتذى به في الوحدة الوطنية الداخلية وفي وحدة الساحات في مواجهة العدوان حتى النصر إن شاء الله، حتى تنتصر غزة ولبنان وإيران واليمن.
6: معنا كذلك في هذه اللحظات الأس
7: أحمد حسن فايع مستشار وزارة التربية والتعليم.
6: اليوم خروجكم في هذه الأمسية تجسد وحدة الساحات التي سعى الكيان الصهيوني والأمريكي إلى الفصل بين هذه الساحات.
7: بفضل الله وبحمده الذي أبقانا لهذا اليوم الذي نرى فيه قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فنحن في هذه الساعة خرجنا نصرة لإخواننا في ساحات محور الجهاد والمقاومة لنثبت للعدو أن ميداننا واحد، عدونا واحد، بثنا المباشر أيضا واحد، وبفضل الله سبحانه وتعالى قوتنا الصاروخية قوة واحدة في كل
6: نعم.
7: وبفضل الله سبحانه وتعالى قوتنا الصاروخية قوة واحدة، وكذلك أيضا مواقفنا عندما خرجنا هذا اليوم إلى هذه الساحة لنثبت للعدو أنه حتى أيضا فعالياتنا الشعبية ستكون واحدة ضد، فضلا عن جهادنا وقواتنا الصاروخية والطيران المسير وغير ذلك.
6: معنا بهذه اللحظات الأستاذ محمد البخيتي محافظ ضمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر ما تخشاه أمريكا هو أن يخوض محور
9: في مواجهة العدوان الأمريكي
8: المعركة المجتمعية من أجل وقف العدوان على فلسطين وكذلك على لبنان. هذا أكثر ما يخشاه، لأن هذا سيحرك مشاعر كل أبناء الأمة العربية والإسلامية. لذلك يحاول العدو الأمريكي تجزئة المعركة. عندما قامت إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان وبالذات في بيروت، خشيت أمريكا من الدخول في المواجهة تحت هذا العدوان، لذلك حاولت امتصاص غضب دول محور المقاومة وكانت تسعى في نفس الوقت إلى تفجير المعركة لأسباب أخرى، منها ما حدث من اشتباك في مضيق هرمز. لذلك على دول محور المقاومة أن يدركوا هذه الحقيقة وأن تستمر وحدة الساحات وأن تكون معركتنا هي على الأساس الذي تحركنا من أجله، وهو جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وكذلك في
9: غزة وإيران ولبنان.
6: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء.
10: يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، ليتجهز كل واحد منكم يقوم بدوره ولنزحف ولنغير هذا الواقع المرير الذي أحياه.

مآذن غزة كانت ركاما، مآذن غزة كانت ركاما وقد وقفت لإيرار احترابا، تمتع بالمشاهد ناظريها وتقرؤ شعب إيران السلامة. فثم مشاهد، فثم ملاحم نزلت شفاء بأفئدة الثكالى واليتامى. يراها المسجد المطروح أرضا فيجمع نفسه جسدا وهاما، وجيء به وبالشهداء صفا وصلى الفجر خلفهم انسجاما. وغزة، فغزة عرفت من ناصروها ومن في ظهرها غرسوا السهام، ومن من أجلها بذلوا نفوسا ومن لم يبذلوا حتى الكلام، ومن أكلوا لحوم مجاهديها كانت تظنهم كراما ومن كانت تظنهم لئاما. وغزة لم تزل أملا تنادي شعوب المسلمين كفا قسابا، تمد بوحدة الساحات نصحا أياديها لمن شاء انضماما. فعروة وحدة الساحات وثقا ولن يجد العدو لها انفصاما، ولن يجد العدو لها انفصاما.

0: نفيون إثبات.
1: نعم.
0: نفسها وهي أعظم كلمة في الوجود.
1: نعم.
0: فالبراءة من أدلة أصل من الأصول. لو أن رجل أحب الصالحين وأحب
1: نعم.
0: المجرمين ما قبل منه، منافق. بل إن النفاق ما هو؟ هو المداهنة وعدم اتخاذ الموقف الواضح
1: صح.
0: من الكافرين.
1: نعم.
0: فلذا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما مواقف أهل الإيمان فهي براءة، ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وفي سورة الآية 24 من التوبة عندما ذكر الله الحجب الذي تحجب الناس، قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والعجيب يا سيدي أن الولاية جاءت بعد حجة الوداع لتكون خاتمة المطاف، لكن المحبة أتت في مواجهة اليهود، لأن اليهود يريدون أن يدخل إلى الأمة من المحبة.
1: نعم.
0: فيريد أنتم يريد أن الناس يحبونهم، ويريد أن يقدم أنفسهم بالمساكين والمسالمين، وهم الأخبث وهم الأظلم وهم الأطغى. ولذا قال الرسول صلوات الله عليه وآله لا أعطين الراية غدا رجل وغدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار يفتح الله على يديه، دلالة على أن اليهود يسعون إلى إفساد مشاعر الناس وتوجهاتهم القلبية. فجاءت الولاية لتحدد لنا توجه القلب والقالب والمنهج والسلوك. فنحن مع أهل البيت، معهم معهم لا مع عدوهم. وسيد الخلق قال لهم لأهل الكساء لحمكم لحمي ودمكم دمي، أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. اللهم إننا نحمدك وأنت المحمود وحدك لا شريك لك أن جعلتنا مع خط محمد وآل محمد، نسأل الله أن نكون معهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، شكرا لكم. أيها الإخوة والأخوات، والفقرة التالية تتبع في الحال.
2: يسألونك،
1: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم شيخ ابي.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: معك غالب حنين فريق الحدائن الوادي.
1: حياكم الله يا استاذ غالب.
3: السؤال الاول يقول هل يجوز الكتابه على جدران المساجد وتعليق اللاصق الصور؟ هذا السؤال الاول.
1: الكتابه على المساجد
3: هل يجوز بيع المباح اذا كانت سبعة اسعار؟ هل يجوز بيع المباح؟
1: صلوات الله على رسول الله وآله. هو سؤاله الأول هل يجوز الكتابة والإعلانات والدعاية على أبواب المساجد وعلى جدرانها، أم أن هذه دور عبادة ينبغي أن تجنب هذه الأشياء؟ نعم،
0: الدعاية لا تجوز.
1: نعم.
0: لكن إن كانت الكتابة كفيها نصائح أو إرشادات
1: أو آية قرآنية
0: أو آية قرآنية فلا حرج. أما دعاية وإعلان ماشي، يجب.
1: نعم.
0: المساجد تصان.
1: نعم.
0: أما الكتابة
1: ليس لهذا بنية المساجد.
0: نعم. أما من باب آية أو حديث أو تذكير، مثلا هناك مجلات تكتب في مساجد أيام أشهر ذي الحجة، أنفاض رمضان
1: وكذا،
0: هذه لا حرج، لا حرج
1: فيها والأضحية،
0: هذا لا حرج، هذه فيها إرشاد للناس.
1: نعم.
0: أما الإعلان أو المفقودات أو
1: نعم.
0: أنشئ هذا لا يجوز.
1: أو
0: المقصود
1: أنه
0: يعرف بما يتناسب مع حرمة وقدسية المسجد.
1: نعم.
0: فما كان فيه إثبات قدسيته وأهميته وحث الناس على تعظيم الله وتعظيم بيوته والإكثار من ذكره، وأن لا يقضوا أوقاتهم في المسجد للحديث، لأن بعضهم قد يتقدم أو يعتكفوا ويضيوا أوقاتهم بالحديث الجانبي. المقصود ما كان فيه حث على طاعة وذكره فجائز، وما كان ليس في قدسية المسجد وفيه ما لا ينبغي أن الأسواق أو أمور تجارية هذه توضع خارج المساجد.
1: نعم. وبالمناسبة ننصح الناس أن يهتموا بالمساجد وتطيبها.
0: نعم. ونظافتها. نعم.
1: نعم.
0: والاهتمام بها والحث على إعمارها، إعمارها الإعمار المادي والإعمار
1: والمعنوي.
0: المعنوي. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني أنه هل يجوز بيع أرض مباع؟
0: كيف مباع؟
1: كأنه يقول مشاع، ممكن يقول.
0: مشاع، كأنه يقصد مشاع. المشاع برضا الورثة.
1: نعم.
0: لأن المشاع هو عبارة أن جزء من الميراث.
1: نعم.
0: الورثة اتفقوا فيما بينهم أن يظل مشاعا، وعادة يكون في المكان الذي يقبل الانقسام.
1: نعم.
0: كبيت مثلا وعددهم كبير.
1: نعم.
0: فيكون مشاعا لازم برضاهم جميعا.
1: نعم.
0: المشاع يجب برضاهم وتوافقهم،
1: توافق الورثة جميعا.
0: نعم. لأنه قد يؤدي إلى فتن وإلى مشاكل،
1: وقد تسال دماء وقد تحصل أشياء. نعم. فتن كبيرة. هذا من أسئلة الأستاذ.

0: هذا غالب، بارك الله فيكم جميعا، ولعلنا نستقبل مكالمة أخرى. ألو مرحبا.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: معكم أبو كمال بشاور.
0: يا مرحبا، حياكم الله.
1: حياكم الله،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: أقدم السؤال حقي.
0: تفضل
1: يا سيدي. ما حكم من يعني يمشي على أن يدي السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، فنبهه إمام الجامع سابق وضيف،
0: نعم،
1: فقام يعمل ركعة بدل الركعة وبعدين أدى التشهد الأخير وسلم وأدى يعني سجدة السهو، ما حكم ذلك؟ هل الصلاة باطل أم أنها
0: يعني هذا كان قبل السلام، نبهه قبل السلام
2: يدون الصلاة، لأن السجدة هي ركن من أركان الصلاة.
0: هو لو حصل في داخل الصلاة يظهر أنه هي ركن من ركن،
2: نعم
0: تمام، فممكن يعيد الركعة،
2: ممكن،
0: لكن سلم يعيد الصلاة.
2: يعيد الصلاة، نعم، الظاهر أنه قد سلم أول.
0: أيه.
2: وقد يؤدي إلى لغط أحيانا واختلاف بين المصلين.
0: هم حتى بعض العلماء اشترطوا الإعادة أن يعيد ركعة واحدة إذا لم يكن قد تكلموا، نعم، كثر الاسم، نعم،
2: بس عادة يحصل لغط، يحصل كلام، فالأحوط، نعم، أن تؤد كلها. وهنا مسألة مهمة سيدي، أن يجب الناس أن يدخل الصلاة بذهن حاضر،
0: نعم،
2: يتجنب الشواغل التي تجعله ينسى، هذه، نعم، مسألة خطيرة.
0: واليوم الناس ينبغي أن يكون فقيها.
2: نعم نعم
0: نعم.
1: طيب السؤال الثاني.
0: أيوة.
1: ما رأيكم بمن ينكر يوم الغدير، يوم غديركم في
0: ولاية الإمام علي؟
1: أيوة، في موضوع يعني في
0: موضوع ولاية الإمام علي. الآن يتكلم الشيخ، تفضل.
2: نقول لهم عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم،
0: نعم،
2: وأن يعلموا أنه كما سلمنا لرسول الله صلوات الله عليه وآله في الجهاد وهو بذل المهج والأموال وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة، فيجب أن نسلم في من اختاره الله، وأن الذين انحرفوا من بني إسرائيل ولم يسلموا لسيدنا هارون اتبعوا الإجل والسامري، فالمسألة خطيرة، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأنه لا يجوز لنا أبدا أن ننكر حديثا ثابتا عن رسول الله صلوات الله عليه وآله شواهده من القرآن واضحة وجلية، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يراجعوا إسلامهم وأن يعلموا أن البراءة من أعداء الله والولاية لأولياء الله أصل من أصول الدين، مسألة معروفة لدى كل من لديه أدنى اطلاع على أحكام الشريعة، فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن الخلافات السياسية لا تدخل في إنكار الثوابت. ألا بعض الناس للأسف يبيء نفسه إلى للشيطان ويريد أن يدخل جهنم هكذا جهارا نهارا يتقحمها تقحما عندما ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أجمع علماء الأمة على حديث الغدير الذي حضره 124,000 صحابي من حج مع الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، والحديث مشهور ومتواتر وصل حد التواتر اللفظي والمعنوي، وألفاظه معروفة ومحدودة المتفق عليها، من كنت مولاه فهذا اليوم مولاه، اللهم والي من والاه وآدي من آداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وهنا مسألة أريد أن أنبه إليها أخوان المستمعين جميعا، من معاني أنصر من نصره أن يوفق لحسن الخاتمة
0: يا الله،
2: ومن معاني خذل من خذله يوفق نعوذ بالله لسوء الخاتمة، فعلى الإنسان أن يختار لنفسه، إما أن تكون مع الله ومع رسوله ومع أولياءه أو مع الشيطان أجارنا الله من ذلك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي تفضل.
1: إياك وأبداك، بارك الله فيك. ما رأيك في من ينكر ويقول على أن ما فيش آية واضحة في القرآن الكريم في حصن الزاني الذي كان محصن
0: المحصن،
1: ترى ان ما يعني ما فيش آية واضحة حولها يعني، وينكرها قال ما بالله جلت، فما رأيكم بالرغم من الآية واضحة؟
2: أتفضل. القانون اليمني الذي وضعه علماء من جميع المذاهب وعلماء الشريعة ذكروا في هذه المسألة، ولا داعي لإثارة هذه القضايا، بل هناك في مسألة أهم من هذا كله، وهي أن الإسلام أتى للإفة،
0: نعم،
2: والتحصين والحدود هي حالة
0: والابتعاد عن الفواحش،
2: أي كلها، نعم، ظاهرة وباطنة،
0: نعم،
2: فالمقصود لأن الإسلام هدفه الأسماء زرع الفضيلة،
0: نعم،
2: والحدود في الإسلام 9 أو 11 بالكثير، نعم، أما أن الناس يتفلسفوا لا، يجب أن تكون مجالسنا وأحاديثنا في كل ما فيه فضيلة وغرس الفضيلة في المجتمع. الحدود يا إخواني حالة استثنائية محدودة جدا، ولها ضوابطها وتأديبية واستثنائية،
0: نعم،
2: ولا الأصل في الناس الفضيلة والأصل البراءة والأصل التقوى والأصل الاستقامة
0: والالتزام بشرع، نعم، الله والابتعاد عن الفواحش،
2: نعم، أما أن يجلس الناس يتحدث في
0: قضايا لا داعي لها وباطنة،
2: نعم، يدخل حتى النية السيئة أجرا الله من ذلك. ذلك. والله يقول إن الذين اجترحوا السيئات اجترحوا بمعنى نغبشوا سأوا إليها حرصوا إليها أيارنا الله من ذلك جميعا. فالذي أريد أن أقوله الأصل في الإسلام هي البراءة والطهر والإفة والنقاء. فألا الناس تتحدثوا عن الأصول مش تتحدث في الحالة الاستثنائية بمعنى أنه أمور الحدود هي أمور استثنائية تأديبية زواجر وتأديبية
0: وعائدة إلى الشارع نفسه نعم.
2: فلا داعي للنقاش فيها والاختلاف نعم.
0: والذي يقيمها هو الولي الأمر
2: نعم.
0: ومسألة نعم. ليست علينا
2: نعم. فالحديث فيها لا ينبغي
0: نحمل أنفسنا ما لم نتحمله
2: يدخل في موضوع نعم. ما ينبغي الآن هالحديث
0: نعم. مرحبا يا أخي.
1: شكرا وألف شكر بارك الله فيكم رحم الله والدينا والدكم
0: وأنتم كذلك وفقكم الله. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ العزيز وبارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير.
3: لا في معانا أسئلة يعني إذا تكرمتوا
0: تفضل بارك فيك.
3: السؤال الأول عيد الولاية وما أدراك.
0: نعم
3: طبعا شعب اليمن شعب اليمن والحكمة يعني إحنا احتفلنا بعيد الولاية هذا عيد الغدير يعني ولاية الإمام علي الذي أوصى به النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ورفع يده فقال من كنت مولاه فهذا
0: هذا علي مولاه نعم.
3: اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله.
0: اللهم صل على محمد وآله.
3: ما حكم من يسخر أو يعلق أو يشتم أو يسيء إلى هذه المناسبة الغالية المباركة علينا نحن أهل الإيمان والحكمة؟
0: بارك الله فيك. فضل أستاذ محمد.
2: السخرية طريق من طرق الكفر والله سبحانه وتعالى ذم وبين قبح من يسخرون من آيات الله ومن أحكامه ومن رسوله. فهذه مسألة خطيرة وهؤلاء
0: قالوا هو أذن قل أذن خير لكم. نعم
2: نعم وذم الذين يسخرون ويلمزون المتطوعين في المؤمنين في الصدقات. فالمقصود بل إن ورد أن أحد الأشخاص سخر فالرسول دعا عليه وقال استمر إلى ما أنت عليه ونفى صلوات الله عليه وآله مروان بن الحكم لسوء خلقه وأنه كان يسخر من الناس. فالمقصود أن السخرية إن كانت حتى مع الناس العاديين فهي من محبطات الأمل
0: نعم.
2: من محبطات الأمل السخرية وكفى بالمرء إثمان أن يسخر أو يحقر أخاه المسلم. أما من يسخر من دين الله فهذا طريق الكفر
0: أكبر قل أبي الله وآياته ورسولي كنتم تسألوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
2: الآية واضحة
0: نعم.
2: أن من استهزأ بأمر النبوي نعم. أيا كان هذا الأمر فهو طريق الكفر يؤدي الكفر
0: نعم. ليش تسخر من إيش؟ الشعب اليمني طبعا كله يحب الإمام علي ويواليه.
2: لو أن نعم. الرسول قال من كنت أولى فهذا فلان أيا كان يجب نعم. أن نسلم فنسلم لمن اختاره الله ورسوله. بل إن هذه المسألة هي حق مسألة إبليس سبب كفره لم يسلم لسيدنا آدم
0: نعم.
2: تكبر فلعن وطرد. فهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن نعلم أن ميراث إبليس هو الكبر والحسد والإناد والافتراء على الله. أما ميراث المؤمنين فالتسليم لله والتقوى والاستجابة لله ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. والإمام علي حبه دين ندين الله به وهو من الخمس أهل الكساء الذين ضمهم الرسول في الكساء وقال لحمكم لحمي ودمكم دمي أنا سلم لمن سلمتم حرب
0: وهم الذين
2: حاربتم.
0: في المباهلة
2: والله وصف في آيات المباهلة أنفسنا وأنفسكم بالإمام علي. من لم يتولى الإمام علي سيتولى اليهود والطواغيت وحثالة البشر. ورأينا من خرجوا أن خطا الولاية يعطون أموال المسلمين لأتفه مخلوق على وجه الأرض التافه ترامب الذي جمع بين الكفر والوقاحة والتفاهة. فمن لم يتولى الإمام علي ولم يرفع اليد

0: من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله فنحن لا نبالي رضي من رضي أو غضب من غضب. نحن نتولى الله ونتولى رسوله ونتولى الإمام علي ونحن مع أهل البيت رضي من رضي أو غضب من غضب. والذين انحرفوا عن خط أهل البيت فمصيرهم الخزي والهوان.
1: لا إله إلا الله. مرحبا يا أخي.
0: في حديث أريد أن أذكره.
1: أيوه تفضل.
2: ما رأيكم؟
0: يقول الرسول صلوات الله عليه وآله: أحب الله لم يغضوكم به من النعم وأحبون حب الله وأحب أهل البيت لحبي.
1: اللهم صل على محمد وآله.
0: صلوات الله عليه وآله لما أتى العباس يشكو قال: يا رسول الله أننا نمر بالنفر من قريش فإذا رأونا سكتوا. قال: أيرجون شفاءتي ببغضكم؟ وفي حديث: لن تزول قدم عبد. في جزء منه يقطعوها وهو أن أمره فيما أفناه السؤال والنتيجة.
1: نعم.
0: وشبابي فيما أبله وأن ماله من اكتسبه فيما أنفقه سؤال واحد وليس سؤالين. الأخيرة يحذفها بعضهم جهلا وبعضهم حسدا. وأن حبنا أهل البيت.
1: الله الله.
0: فالولاية لأولياء الله والمؤاداة لأداء هذه مسألة لا خلاف فيها ولا جدل بشأنها إما مع الله ومع رسوله وإما الإمام علي وإما مع الطاغوت.
1: نعم. مرحبا يا ابني تفضل.
2: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. السؤال الثاني: يعني ما حكم مشايخنا الأفاضل؟ يعني ما رأيكم في بعض البعض؟ يعني إذا مات مثلا فنان أو فنانة أو مطربة أو يعني بعضهم يقوم يعمل حالات ويزعل، وبعضهم للأسف الشديد يقوم يفتح عزاء. يعني إذا مات فنان أو مطرب أو فنانة أو مطربة.
1: نعم. ولا يحزن لما تمر به الأمة.
0: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب.
1: الله.
0: ويقول: هلك المقذرون.
1: نعم.
0: وروى سيدنا الحسن عن جده الرسول المؤتمن قوله صلوات الله عليه وآله: إن الله يحب لكم مآل الأمور ويكره لكم سفاسفها. فالإنسان إذا ألت همته اهتم بالأشياء الكبيرة، وإذا انحط تفكيره أو همته اهتم بالأشياء الصغيرة
1: الحقيرة.
0: فكل إنسان يضع نفسه
1: حيث
0: يشاء.
1: نعم.
0: فمن اهتم بالمنهج وبالجهاد وبمواجهة أداء الأمة لن يجد وقتا لهذه التفاهات.
1: نعم.
0: فنقول أن سوء التربية.
1: نعم.
0: الذين يهتمون بمسألة الفنانين والفنانات ويجعلها حالات، وبعض الناس قد يجي المقصد من مقاصده أن يحضر تلك الحفلة وتلك الحفلة ويتنقل من فنان إلى فنان. أعوذ بالله والهوان، هذا
1: نعم.
0: دبور على الإنسان أن يعلم أنه ما خلق لهذا.
1: نعم.
0: أوقاتنا أعمارنا إذا ذهب الوقت لن يعود، فالإنسان أن يترفع أما لا يليق به.
1: نعم.
0: أوضاع الأمة لا تحتاج إلى هذه الأمور، علينا أن نهتم بما يبيض وجوهنا عند الله وعند رسوله صلوات الله عليه وآله، ونهتم بأمر الأمة. أما أصحاب الاهتمامات التافهة فهذا من سوء التربية ومن سوء القرناء ومن شلة السوء. والمرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فألا هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعلموا أنهم ما خلقوا لكي يتابعوا الفنانات والفنانين الأحياء منهم والأموات، إنما خلقوا ليكون لهم دور مشرف. وكل رجلا إذا أتوا بعده قالوا مرة وهذا الأثر، والله يقول: ونكتب ما قدموا آثارهم. فيا خسارة من يأتي أثره إنه كان يتتبع هذه الأشياء التافهة، علينا أن نترفع أما لا يليق بنا.
1: الله الله. نعم يا بني.
2: الله يعطيكم العافية.
1: وأنت كذلك.
2: ولو تكرمتم.
1: تفضل يا حبيب.
2: سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فما رأيكم مشايخ الأفاضل في بعض الناس لما يدخل المسجد يعني يهمل داخل المسجد في المواضع، يعني أو يوسخ أو يعني
1: يدخل المسجد بدل من يدخل طاهر وطاهر الجامع ويكون في الجامع، يعني بين عبادة الله والاستغفار والصلاة على رسول الله يشتغل بالغيبة والنميمة ويفرق الصفوف ويعمل أعمال كثيرة جدا، ويدخل والريحة البصل من جهة والثوم من جهة والدخان، والآن في شيشة إلكترونية وعلى الله بس. يعني أين تعظيم المساجد؟ تفضلوا.
0: المقصود أن الطهارة يجب أن تكون طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر، فلا ينبغي الإنسان أن ينظف وجهه وجوارحه الظاهرة وقلبه نجس بالغيبة والنميمة والكبر والحقد والحسد.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، في إذاعة خارجية ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنقل شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. فإلى هناك
4: وعلى آل محمد وبارك على محمد.

0: وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا النقل الحي والمباشر من مسجد صنعاء المقدس، ننقل لكم من خلاله شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 26 من شهر ذي الحجة لعام 47 400 للهجرة، الموافق 12 من شهر يونيو 2026، عبر قناة اليمن الفضائية من صنعاء وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء. يتجدد اللقاء بكم ونحن في مواجهة موحدة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي وضد أنظمة الجور والاستكبار من الأنظمة العربية والإسلامية التي تتصف زورا وبهتانا بالإسلام، وهي لا تطبق، وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام، فكيف لها أن تكون مسلمة وهي ترى القدس محتلا ويدنسه الصهاينة في حملات يومية بدخول المسجد الأقصى المبارك من قطعان الصهاينة، وكيف يكون لهم إسلام وهم يرون أهلنا في غزة يقتلون ويذبحون ويجوعون، وكيف لهم أن يكونوا مسلمين وهم يرون أهلنا في لبنان يحاصرون، قراهم تباد بأكملها، بيوتهم تفجر، المواطنون اللبنانيون يرحلون بالإكراه وبالقوة، وإن لم يغادروا مساكنهم وقراهم فستواجههم طائرات العدو الإسرائيلي وأمة المليارين نسمة من أولئك المسلمين الذين لا يقومون ولا يتوجهون بتوجيهات الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عن وحدة الساحات وأهمية أن تتوحد الصفوف وتتوحد القيادة في مواجهة هذا العدوان وهذا الاصطفاف الصهيوني الكبير الذي تمثله وتقف على رأسه أمريكا وإسرائيل وأنظمة النفاق والعمالة. الإخوة المؤمنون في كل مكان، يقول الله سبحانه: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقول سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمن المهم أن نتمثل وأن نعي أهمية وضرورة وحدة الساحات لمواجهة هذا العدوان الكوني الصهيوني العالمي على بلاد المسلمين في كل مكان. فالحمد لله الذي هيأ لنا هذه القيادة القرآنية المتمثلة في السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، هذه القيادة الربانية التي تشدنا إلى الله، تربطنا ارتباطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى من خلال تجديد الولاية التي أمر الله بها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات الكريمات. الإخوة المؤمنون، ومع كل ما وصلت إليه الأمة من شتات وفرقة، إذن الإخوة المؤمنون فإنه من المهم أن نتمسك بهذه الوحدة في وحدة المواجهة لنكون صفا واحدا كما يحبه الله ويرضاه. سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد بن حسن الكباري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

زين لهم سوء أعمالهم

أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. رفعة المؤمنون في كل مكان. نذكر وننوه إلى أهمية الوقفات الاحتجاجية التي تقام بعد صلاة الجمعة في كافة المساجد والجوامع، كذلك ننوه إلى أهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل بمئة ريال، ورغم هذه الظروف الصعبة التي اخترقها العدو الأمريكي الصهيوني السعودي لمحاربة أهلنا ومحاربتنا هنا في اليمن، فلا نبخل بأن ننفق في سبيل الله بالاتصال المجاني على الأرقام 180 و170 و150 لدعم التصنيع العسكري والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية والدفاع الساحلي، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. ونسأل الله أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من كل سوء ومكروه، إنه هو السميع العليم. سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة من رحاب الجامع الكبير بصنعاء التي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد الرقيفي، وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن
4: حيّ

0: لا استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله الكريم التواب، البر الرحيم، الرؤوف المنعم الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب، ذي الطول شديد العقاب، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وعنده مفاتيح الحجب والغيوب والأرزاق والمعايش والأسباب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نحمدك اللهم يا الله حق حمدك، ونثني عليك الخير كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونسألك اللهم يا عظيم انفعله السلامة والنجاة والعفو والمعافاة من جميع الذنوب والخضوب والكرب والأعصاب، ونشهد أن لا إله إلا أنت العظيم في علاه، العلي عن القرناء والشركاء والأنداد والأعوان والأصحاب، شهادة من أقر لك بالوحدانية وخضع لسطوتك وعزتك وكبريائك بالمذلة والاستكانة والعبودية، يا غنى كل فقير، ويا عز كل ذليل، ويا قوة كل ضعيف، ويا مفزع كل ملهوف، تقدست أسماؤك وتعظمت آلاؤك، ولا إله غيرك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبدك يا الله ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك، خير من أرسلته فدعانا إلى عبادتك وتوحيدك، وأشرف من هدانا إلى مرضاتك وسبيلك، فأبان لنا أوضح الطرق والمسالك، وحذرنا مزالق الغواية والضلالة والحوالك، وتركنا على المحجة البيضاء والملة القويمة السمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ويصغي إليه الآذان وهو يرشد أهل الهداية والإيمان فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على عظيم القدر والجناب وسديد القول والفصل والخطاب سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأواب، وعلى آل بيته الأظهار قرناء الكتاب، وصحابته الراشدين الأخيار خير الصحاب، والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت القرون والدهور والأحقاب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال طاعته وهداه، والتزام دينه وعباداته، واتباع خاتم أنبيائه وهداياته، فأطيعوا الله ورسوله، واسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أمة الإسلام ويا أهل الدين والعقيدة والإيمان، تمر بنا الأيام وتتوالى علينا الشهور والأعوام في تسارع وعجلة، فما يكاد العام يأتي ويحل إلا وسرعان ما يتمضى ويتقضى ويرتح، ونحن في غفلة وتشاغل وتباعد وإعراض وتواتر، وهكذا تمضي سنة تلو أخرى وعام بعد آخر، فضوبى لمن تفكر في ذلك واتعظ بالذاهب.

من أعوامه وأيامه، فاتخذ من ذلك عبرة وعظة وادكار. فبالأمس القريب كانت الأمة تستقبل عاما هجريا، وها هي اليوم توشك على ودائه لتستقبل عاما آخر. وهكذا حياتك يا ابن آدم، هكذا حياتك يا ابن آدم، وهكذا عمرك. إلا أن الإنسان لا يركز إلا في بعض الأحوال. هكذا هو العمر، وهكذا تمر بنا الأيام. والسعيد من اتعظ بذلك، السعيد من نظر إلى سرعة تقلب الأيام والأحوال فبادر إلى الله، رجع إلى الله، هاجر إلى الله، ولسان حاله يقول: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. هجر ذنوبه وآثامه وسارع إلى مغفرة من الله ورضوانه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ها هي الأمة الإسلامية تتهيأ لاستقبال عامها الهجري 48 بعد 400 والألف، الذي نسأل الله أن يهله علينا وعلى أمتنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عام خير ورفعة، وأن يصلح فيه أحوال العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا ما كان ذلك كذلك فإني أستسمحكم أن أذهب بكم إلى هناك، وقد وقف الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والدموع تنهمر من عينيه الشريفتين، وهو يخاطب مسقط رأسه ومهوى فؤاده وقلبه قائلا: والله إني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم، إنها مكة، وإنها الهجرة، بل إنها الغاية والوجهة إلى الله وفي سبيل الله. ومن كانت غايته ووجهته إلى الله وفي سبيل الله هان في نفسه كل شيء سوى الله. هان من نفسه وفي فؤاده وقلبه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فلا أهل ولا مال ولا دار ولا عشيرة ولا تجارة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنها الهجرة إلى الله وفي سبيل الله، إنها الهجرة إلى دين الله وهداياته، إنها الهجرة التي ينبغي أن تتجسد في واقع الأمة وفي سائر أحوالها ونواحي حياتها. ذلك أن البعض قد لا يفهم من الهجرة إلا أنها مجرد حدث مضى وانقضى بانتقال الحبيب المصطفى من مكة إلى المدينة، هذا ما تعنيه هذه الهجرة بالنسبة للبعض، مجرد انتقال من مكة إلى المدينة، وإن شاء أن يكرم ذلك أو يعظمه فبين المغرب والعشاء تكون محاضرة. ولعمري لو كان ذلك كذلك، لعمري لو كان هذا هو ما تعنيه الهجرة لما قال الله جل في علاه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لعمري لو كان هذا هو ما تمثله الهجرة لما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كيف هجرته إلى رسوله وكيف هجرته إلى الله؟ فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ألا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. وما ذلك إلا لأن الهجرة ثبات على الإيمان والعقيدة الراسخة، اعتصام بالله وبالقرآن والهداية، واستقامة والتزام على منهج الصلاح والفضيلة والطهارة. ما ذلك إلا لأن الهجرة مسارعة إلى الله وإلى مرضاته، واستقامة على أحكام دينه وهداياته، ومباينة ومفارقة لأطماع النفوس وحظوظها وشبهات القلوب وأمراضها. نقول هذا لأنفسنا ولإخواننا ولأمتنا، لأن أغلب هذه الحقائق وهذه المعاني قد غابت وتلاشت من واقع الأمة. فأين إيماننا؟ أين أركان ديننا؟ أين التزامنا وطاعتنا وهجرتنا إلى خالقنا وربنا؟ هل هجرنا المعاصي والموبقات؟ فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل هجرنا ضغائن القلوب وأمراضها وتركنا أطماع النفوس وأهواءها؟ فالكثير من أبناء الأمة اليوم
غارق في شبهاته وشهواته، مقيم على معاصيه ونزواته ورغباته التي صرفته عن الله وعن طاعته، فأصبح أسيرا وعبدا لأهوائه ولرغباته. هل هجرنا المظالم والمعاصي؟ هل نبذنا الفواحش والموبقات والمعاصي والمنكرات؟ فإن الكثير من أبناء الأمة غارق في معاصيه وشهواته ونزواته وآثامه إلى أذنيه. هل هجرنا كل هذا؟ أم أن المعاصي قد استفحلت بين أبناء الأمة؟ أم أن الشرور والربا والمسكرات والمخدرات قد انتشرت بين شبابنا وأبنائنا تحت مسميات ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان؟ فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هل هجرنا الغلة والأحقاد والمشاحنات وعزفنا عن الخيانات والمخاصمات والمخادعات؟ أم أن الأكثر يلهث وراء شهواته ونزواته ومصالحه وأنانياته وأهدافه وأغراضه ومآلبه، ولو على حساب دينه وعقيدته، ولو على حساب إخوانه ووطنه وأمته؟ فهذا يخون في أمانته، يخون في ذمته وأمانته، وذاك يفرط في واجبات وظيفته ومنصبه ومسؤولياته، فلا ينجز معاملة إلا بالرشوة والعمولة، يأخذ الرشا، يأخذ الرشا والعمولات لإنجاز معاملة مخالفة أو لتمرير صفقة مشبوهة أو سلعة أو سموم أو مبيدات مضروبة تضر بأرواح الناس وحياتهم. وهذا يأكل حقوق الفقراء والضعفاء التي شرعها الله من الصدقات والزكوات، وذلك يمنع الأرامل والأيتام والأهل والقرابة والأرحام مما فرضه الله لهم من فوق سبع سماوات. وهذا وهذا وهذا، وكم سأحكي لكم، كم سأعرض من أحوال الأمة. فأين أمة الإسلام يا أمة الإسلام من كل هذا؟ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وخير من هاجر إلى مرضات ربه وطاعته. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إنها الهجرة من الخنوع والضعف والاستكانة إلى القوة والإباء والعزة والكرامة. هذا ما ينبغي أن تستلهمه أمة الإسلام عن الهجرة أو من الهجرة، لتنهض من عجزها وخوارها، وتقف في مواجهة جحافل الطغيان والعدوان الصهيوني والأمريكي الذي تجاوز كل شيء، فضرب بلاد الإسلام ودنس مقدساته، سفك دماء أبنائه وبناته وصغاره وكباره، أتوا وتجبروا وبغوا واستكبروا على أبناء الإيمان في غزة وفلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن، لا لشيء وإنما لأنهم أبوا إلا أن يقولوا ربنا الله، رفضوا الخنوع والخضوع للعنجهية والإملاءات الصهيونية والأمريكية، أبوا الخضوع للعمالة والخيانة والتطبيع مع أعداء الله وأعداء رسوله، كما فعله بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين، آلمهم أن يكون هذا حال بعض أهل الإيمان، فاجأهم وكسر غرورهم وعنجهيتهم واستكبارهم أن يقول لهم أحد من أبناء الإسلام له، فقد اعتادوا على تمرير كل ما يريدون، وما يرغبون به أو يرغبون فيه دون أن يقول لهم أحد كلا أو لا. فلما قال لهم أحد كلا أو لا جن جنونهم، فقدوا عقولهم، ضارت أحلامهم وألبابهم وطاشت، فأتوا بكل هذه الجحافل بكل هذه الجموع والبوارج والطائرات والأسلحة والعتاد والمعدات، لكن سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن الله مع عباده المؤمنين، ومن كان الله معه فلن يضيعه الله أبدا. من كان الله معه فإن الله ناصره، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، ولينصرن الله من ينصره،
إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. هذا الأثير من ذكر الله سبحانه. ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وتحنناتك وترحماتك على من ختمت به الأنبياء والرسالات سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، انظر إلينا يا الله برحماتك، ابسط علينا يا الله رحماتك، ابسط علينا يا الله رحماتك، عافنا واعف عنا وفرج عنا يا الله هذه الكروب، فرج عنا يا الله هذه الشدائد، وانصر يا الله أبناء الإيمان وأهل الإسلام، انصر يا الله أبناء الإيمان وأهل الإسلام، انصر يا الله المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين وفي العراق ولبنان وإيران واليمن وفي كل مكان أينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم لا ترفع لأعداء الإسلام في بلاد الإيمان راية، نكس يا الله راياتهم، نكس يا الله راياتهم، واخسف بهم يا الله، أغرق يا الله سفنهم، ودمر يا الله جيوشهم، وأسقط يا الله طائراتهم، واكفنا يا الله شرورهم بما شئت وكيف ما شئت يا الله. اللهم عافنا واعف عنا، أصلح الرعاة والرعية، اجعل يا الله أهل اليمن إخوانا فيك، أعوانا فيما يرضيك، ردنا إليك يا الله ردا جميلا، ردنا إلى يا الله إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وفق يا الله قادتنا لما تحبه وترضى، وحف مقامهم بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه كمال الإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونجنا من النار واصلح إنجابنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Thank you.

أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: سمع الله لمن حمده.
1: Oh.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. التزمت أشباب نية.
2: كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء مع الزملاء هناك يحيى نجيب الفرح وناصر المطري. هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وسعت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم الخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، وشهدت الساعات الماضية تصعيدا جديدا تمثل في استهداف عدة مناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم قصفها الجوي والمدفعي على الجنوب اللبناني، حيث شنت الطائرات الحربية غارات جوية استهدفت بلدات جيشيت ومحيط بلاط في قضاء مرج عيون. نفت طهران اليوم حسمها أي قرار بعد بشأن الاتفاق المعلن من قبل الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب بعد إعلان الأخير عن احتمال توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. وأفادت وكالة مهر بأن مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن تتضمن التزامات أمريكية واضحة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية وسحب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري. قال خبراء عسكريون وقانونيون إن الضربات العسكرية الأمريكية التي ألحقت أضرارا بمنشأتين لتخزين المياه في جنوب إيران تشكل جريمة حرب. طالبت الهند الولايات المتحدة بوقف الهجمات التي تستهدف السفن في أعقاب سلسلة ضربات أمريكية على ناقلات نفط يقودها طاقم هندي أسفرت عن مقتل 3 بحارة هذا الأسبوع. النبوء الأخير. حكمت محكمة في سول اليوم على الرئيس السابق يون سويك يول بالسجن 30 عاما بتهمة إصدار أوامر بتسلل مسيرة لكوريا الشمالية في محاولة لاستفزازها وخلق أسباب لإعلان الأحكام العرفية بديسمبر 2024. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائماً أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم؟ بح حضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع العديد من المواضيع. بداية سامعينا الكرام، سنبدأ مع الأمسية الفنية المشتركة لدول محور الجهاد والمقاومة لتجسيد الوحدة المجتمعية الذي أقامتها أمس اللجنة المنظمة للفعاليات، وكان الحضور كبير في ميدان 70 بمنصة الجرحى، وكانت هذه الأمسية تحت شعار وحدة الساحات. في هذا الموضوع الزميل محسن الشعبي التقى بالعديد من الحاضرين في هذه الأمسية وسجلنا العديد من اللقاءات.
8: معنا في هذه اللحظات العصمة والصفا، وحدثونا اليوم عن هذه الأمسية المشتركة بين محور المقاومة الذي سعى الكيان الصهيوني والأمريكي إلى الفصل بين محور الساحة.
9: أحمد يحيى أحمد حجر، خطيب جامع عدل، أمانة العاصمة. الحمد لله رب العالمين الذي نصر أولياءه المؤمنين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام، الذين ينكرون العرب ويقولون إنما هم قلة، وإن اليهود أولى بهذه البلاد العربية من العرب. فالله سبحانه وتعالى خذلهم ونصرنا عليهم، والحمد لله رب العالمين على نعمة الدين، على نعمة الإسلام، على نعمة الأمن والأمان، على عند كل نعمة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في جميع الجبهات نصرا عزيزا، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم بما حفظ به الذكر المبين، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام وكان فيه الذي لا يرام، في ليلهم وفي نهارهم وفي يقظتهم وفي منامهم وفي كل وقت من أوقاتهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين منتصرين على أعداء الله، أعداء الدين، أعداء الإنسانية، أعداء الشعوب، أعداء السلام. لو تمكنوا منا لفعلوا بنا مثل غزة ولا أعظم، ولكن الحمد لله إن الله خذلهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، وإن شاء الله يجعلهم الله عبرة للمعتبرين.
10: علي مهاب، عضو اللجنة المركزية العليا للحشد التعبية، عضو دائرة الثقافة الجهادية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الساعة بالذات بفضل الله سبحانه وتعالى نرسل رسالة إلى العدو الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر ومن لف لفهم وتحالف معهم من الأعراب المنافقون، نقول لهم أن خروجنا الآن لهذا التوقيت جميعا، نحن محور القدس والجهاد والمقاومة، المواجهين لأمريكا وإسرائيل، المدافعين عن الحرمات والمقدسات، المدافعين عن المظلومين والمستضعفين، خرجنا لنقدم رسالة أننا مع وحدة الساحة، ولن يستطيعوا أن يفرقونا، ونحن ضد تجزئة المعركة، ونحن ضد تجزئة المعركة وتجزئة الساحات وتجزئتنا إلى دويلات متبعثرة. نقول لهم ها هو الوعد الوقت اقترب، وعد الآخرة الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر الكبير، وتذكروا الحتميات الثلاث الذي ذكرهن الله في القرآن الكريم، وأكد عليها ذلك قائدنا وسيدنا السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، عندما قال الحتميات الثلاث. الحتمية الأولى زوال إسرائيل من الوجود واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الحتمية الثانية وهي خسارة المطبعين والموالين له، نقول لهم: ألا تخجلوا من الله، ألا تستحوا من الله، وتسارعون فيهم وتطبعون معهم وتهرولون معهم بعد تلك الجرائم الذي تقحمون أنفسكم أن تكونوا مشاركين في كل قطرة دم سفكت في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن، تقاتلون مع أعدائكم، مع الأعداء البشرية، مع أعداء الإسلامية، الذي قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعسى من الله هي وعد سيكون إن شاء الله، ليست تخمينات ولا تصنيفات، هي وعد من الله سبحانه وتعالى أنكم ستخسرون. والله قد قال في آية أخرى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الحتمية الثالثة وهي انتصار أولياء الله، انتصار حزب الله، انتصار جند الله، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، وفإن حزب الله هم المفلحون، وفإن حزب الله هم الغالبون. وهذا بعد خروجنا لإعلان الولاء والتولي لله ولرسول الله وللإمام علي وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واثقون كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه رسالة الشعب اليمني المجاهد العظيم، وقد سمعتموها من الناطق الرسمي العميد يحيى سريع، وهو يجهد تلك الرسالة القوية بضربات مؤلمة موجعة على الكيان الصهيوني من منطلق قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونقدم رسالة أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يعرفون إلا لغة القوة، ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والقرآن يشهد والواقع يشهد والله يشهد، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ويكفينا أن الله معنا ولا قلق لا من أمريكا ولا من إسرائيل، مهما عملوا مهما صنعوا فنحن لهم إن شاء الله بالمرصاد ومنتصرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
11: أبو نصر الله الحفاشي، اللهم صل على محمد وعلى آله. حضورنا اليوم أولا نحن مع خيارات السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية التي كانت ضمن وحدة الساحات لردع العدو الذي يسعى من خلال الفترة الماضية لتمزيق الأمة والاستفراد بالأخوة في لبنان، أولا في فلسطين وبعدها لبنان وإيران، وتمزيق وحدة المقاومة. لكن لدينا قيادة حكيمة ومنهجية موحدة استطاعت أن تجمع هذه الأمة تحت راية واحدة وفي منهجية واحدة. الغاية والهدف من هذه الوحدة، من وحدة الساحات، هي كسر قرن الشيطان وأولياء الشيطان.
8: رسالتكم من خلال هذه الأمسية المشتركة لمحور المقاومة، وفي نفس
11: أولا نخجل أمام الأخوة، أمام الشعب الإيراني، نخجل لثباتهم، لموقفهم القوي. والشعب الإيراني العظيم الذي يعني استمر في نزوله في الميدان طوال 100 يوم إلى اليوم ثابت، هذا ما ندعو الأمة الإسلامية أن تحتذي بهذه الشعوب الحرة وأن تلتف حول القيادة وأن تتحرك بصدق، فهي تحقق لنا أقل تكلفة لمواجهة العدو، والقعود هو ما يسبب لنا القتل الأكثر والدمار الأكثر لهذه الأمة. رسالتنا لأمريكا وإسرائيل: مهما كنتم، مهما عملتم، مهما حكتم من مؤامرات، أنتم اليوم في مواجهة الإمام علي، أولياء الله وأولياء رسول الله ومن تولوا الإمام علي عليه السلام، صعب عليكم كسر هؤلاء مهما عملتم ومهما تحالفتم.
12: عميد عبد محمد سرحة: وحدة الساحات عظيمة وفيها اجتمع الأمة كامل، ولن تنتصر الأمة إلا إذا توحدت، إلا إذا توحدوا واجتمعوا فيتم النصر، أما إذا تخاذلوا فلا يتم النصر.
8: اليوم الرسالة من خلال هذه الأمسية المشتركة بين محور دول المقاومة،
12: الرسالة إن احنا كافة في جميع أنحاء العالم الذي هم عرب ومسلمين وهم صح أحراء يكونوا متوحدين.
8: الانتصارات من خلال هذه الوحدة،
12: تحسست الانتصار من الاستقه بالله سبحانه وتعالى والولاء لله سبحانه وتعالى، هي أهم أساس والانتصار.
13: اللواء الركن ناصر الشوذبي مستشار وزير الداخلية، في هذه الليلة في هذه الساحة المباركة التي هي بعنوان وحدة الساحات، أو بمعنى أصح وحدة الأمة. نرسل نوجه رسائل عدة. أولا للداخل يجب أن نحتشد ونكون أخوة متعاونين ضد العدوان البغيض. فنحن الليلة نقدم نموذج يحتذى به في الوحدة الوطنية الداخلية وفي وحدة الساحات في مواجهة العدوان حتى النصر إن شاء الله، حتى تنتصر غزة ولبنان وإيران واليمن.
8: معنا كذلك في هذه اللحظات الأس
10: أحمد حسن بايع مستشار وزارة التربية والتعليم. بفضل الله وبحمده الذي أبقانا لهذا اليوم الذي نرى فيه قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فنحن في هذه الساعة خرجنا نصرة لإخواننا في ساحات محور الجهاد والمقاومة لنثبت للعدو أن ميداننا واحد، عدونا واحد، بثنا المباشر أيضا واحد، وبفضل الله سبحانه وتعالى قوتنا الصاروخية قوة واحدة، وكذلك أيضا مواقفنا عندما خرجنا هذا اليوم إلى هذه الساحة لنثبت للعدو أنه حتى أيضا فعالياتنا الشعبية ستكون واحدة ضد، فضلا عن جهادنا وقواتنا الصاروخية والطيران المسير وغير ذلك.

0: سامعنا الكرام، رحب بكم مجددا في فقرتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم والذي خصصناها لمكتب الأشغال العامة بمديرية ريم. سنطلعكم متى عمله في مكتب الأشغال وما هي الأعمال التي أقام بها والحملات لتنظيم الأسواق وإزالة المخالفات وما هي الأطرق التي تم شقها في هذه المديرية. وأيضا سنتطرق إلى صحة البيئة في مكتب الأشغال بمديرية ريم في الرقابة على البقالات، على المطاعم، على البوافي، لأن صحة البيئة هي الأساس في صحة الإنسان. طبعا سيكون ضيوفي الأعزاء المهندس عثمان القحفة النائب مدير الأشغال بمديرية يريم. مرحبا بك مهندس.
1: أهلا وسهلا بكم. داعة صنعاء نرحب بكم في مكتب الأشغال العامة بمديرية يريم ونقول لكم أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
0: أيضا سيكون ضيفي الأستاذ موسى محمد الصوفي رئيس قسم صحة البيئة مكتب الأشغال بمديرية يريم. مرحبا بك أستاذ.
2: حياكم الله أخي العزيز، أهلا وسهلا بكم كل عام وأنتم بخير.
0: مهندس، نبدأ قبل عيد الأضحى المبارك كانت الأسواق مزدحمة، ما الذي دعا تم عمله لتنظيم هذه الأسواق؟ هل الناس ملتزمين بعد عيد الأضحى المبارك؟ هل التزموا في أماكنهم أم عادوا على ما كانوا قبل العيد؟
1: قمنا بوضع خطة من أجل تنظيم وترتيب الأسواق وكذلك الباعة المتجولين، وحافظنا على السير من أجل راعينا ظروف المعيشة التي يمر بها المواطنين، فقمنا بحملات تكثيفية عبر قسم المرافق والأسواق والنزول الميداني بتنظيم الأسواق بشكل عام في إطار محدد وأماكن معينة وعلى خط سير موحد، تقديرا من أجل الناس أن يطلبوا الله ويحصلوا ما يعينهم هم وأولادهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن من الظروف المعيشية. في موسم العيد دائما مدن الجمهورية بشكل عام بتقع ازدحامات ومضايقات، فإحنا قمنا بوضع خطة وكذلك فريق متكامل مشترك مع صندوق النظافة، مع مكتب التجارة والصناعة، مع إدارة الأمن، مع إدارة المرور، ونظمنا الناس بحيث أنه يصبح المجال مفتوح للسيارات وكذلك للمشاة، ويتسوقون الناس بأمور طيبة وبأريحية كاملة.
0: ثبت الوضع حينما تم حملات ليلة العيد والناس الآن منتظمين أم رجعوا عشوائية كما كان قبل؟
1: بعد انتهاء موسم العيد قمنا بعمل إشعارات براءة للذمة مثل بقية الحملات في كل عام أو في كل موسم، إشعارات بالإخلاء الطرقات والشوارع من العشوائيات والبسطات والباعة المتجولين، وبتوزيعها على كل من هو موجود داخل الأسواق والشوارع لمدة 3 أيام. بدأنا الدوام الرسمي من يوم السبت الموافق 6/6 والإشعار لمدة 3 أيام. بعدها ينزل الفريق من مكتب الأشغال بالتعاون والتنسيق مع إدارة أمن المديرية وإدارة مرور المديرية وصندوق النظافة والتحسين، وإنزال شيول ورفع المخلفات وكذلك إزالة العشوائيات والبسطات المتهالكة وتنظيم الناس على الرصفوف مساحات صغيرة بحيث يصبح المنظر جيد وإزالة العوائق من الشوارع.
0: يعني هذا الأسبوع سيكون لديكم حملات؟
1: نعم، حملات إن شاء الله ستقوم بالتنسيق وإنزال الشيول ورفع كافة المخلفات.
0: أستاذ موسى، صحة البيئة هي مهمة جدا من أجل سلامة المواطنين، ما الذي تم عمله من قبلكم للرقابة على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمنتفخة وغيرها التي تضر بصحة المواطن في مديرية يريم، وهل الرقابة دورية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالبداية نرحب بكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. طبعا صحة البيئة هي أهمها الوحيد هي حماية صحة المستهلك المواطن. طبعا بنشتغل تحت قيادة حكيمة الشيخ حمد صلاح ومدير عام المديرية ومدير الأمن، كلهم متعاونين معنا وما فيهم قصر، وبنفعل خطط عمل ميدانية الذي تجعلنا نتلاشى الأخطاء السابقة. قمنا بعمل ميدانية وحملات على الزبيب والشكليت والمكسرات، هذه كان في مغشوشة يقومون بعض التجار بخلطة نوع الشكليت، يجي الشكليت منتهي يقوم يفك القرطاس حقه وخلطه مع الجديد وما عاد يدري المواطن هو منتهي ولا لا. نفس الخبر الفول السوداني، الفول السوداني نزلوا حملة قال بها أنا أعتقد في ذمار في أب في صنعاء في وصل لنا عندنا منهم كميات تم ضبطهن تلاشنا الأخضاء والحمد لله مش إنه في قصر حاجات بسيطة بس إنه بنزل قدر المستطاع. هذا حفظا على صحة سلامة المستهلك.
0: طيب هل تم النزول الميداني للبقالات والسوبرات وضبط مواد غذائية تالفة ومنتهية؟
2: نعم أتلفنا مع حوالي 30 طن السنة التي مضت كلها من البقالات ومن التجارات سوء تخزين منتهيات تالفات معرضات للشمس معرضات للبيع أسلوب خاطئ.
0: هل تم ضبط معامل تشتغل وتصنع مواد غير مطابقة أو تزور تاريخ الانتهاء والإنتاج في المديرية؟
2: معامل لا ضبطنا في معامل تشتغل عشوائي مش عبر المعايير الصحية ربما أنه يجي فعلك عينات بدون تاريخ وعينات 4-5 حبات في تاريخ في نفس الكرتون ونرجع نتواصل بالوزارة ما فيهم قصر بيضبطوهم بيتم الضبط عليهم.
0: السكريم
2: ما بش عندنا معامل عندنا نقاط بيع تم الفحص عبر المواصفات المقاييس ضبط الجودة والمراقبة عليهم من عندنا إنه ضروري التثليج 24 ساعة المواد التي تصدر رائحة كريهة ما يدخلين الثلاجة في إجاورين يكون عملهم.
0: سعود إليك أستاذ سننتقل إلى أستاذ عثمان. لاحظنا كانت سابقا يريم وصل لا قبل يريم وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل يريم يعني أقل شيء ساعة لما يخرج من يريم. الحمد لله الآن 5 دقائق وخرجت من يريم يعني أمور طيبة. هل أنتم مواصلين ولديكم مثلاً دائري غير هذا الدائري ولا أنا فتحت الطريق دمت الضالع؟ ضروري من إصلاح الطرقات هناك، ضروري من الشارع العام يتم إصلاحه حتى يتسنى المسافرين يتنقل إلى محافظة عدن.
1: الحمد لله رب العالمين، هذا بإذن الله تعالى قمنا برفع خطط للشوارع المستهدفة والمكسرة والتي كانت تحتاج إلى تأهيل وإصلاح، تم رفعها إلى المحافظة والمحافظة رفعت إلى القيادة في صنعاء وتم اعتماد الدائري الغربي المؤدي من جولة المعسكر بداية يريم من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية يسمى دائري تعز وتم تأهيله وإصلاحه في الأعوام السابقة. وكذلك تم اعتماد هذا العام الدائري الشرقي خط عدن لأنه تم افتتاح طريق الضالع وكانت الطرق في مدينة يريم شبه مكسرة وخاربة وغارقة وحفار ومستنقعات والحمد لله رب العالمين تم التأهيل والإصلاح للجهة الشرقية بالدائرة الشرقية يعني نصف الشارع الآن أصبح جاهز للعبور والمرور ومرور السيارات والشاحنات وتم من الاعتماد مركزي من صنعاء نعم مؤسسة العمل الطرق والجسور وكذلك تم صيانة وصندوق صيانة الطرق بإصلاح هذا الشارع الحيوي.
0: كم كيلو بيسبرون؟
1: 1.8 كيلو بداية الدائرة الشرقية يسمى الدائرة الشرقية يمتد من جولة المعسكر حتى جولة أحواض المجاري بطول 1.8 كيلو ويدخل في الشارع المؤدي دمت مباشرة دمت عدن ما يدخل المدينة لأنه جهة شرق المدينة يعتبر رابط ما بين الشارع العام الرئيسي من جولة المعسكر حتى خط دمت من الجهة الشرقية للمدينة
0: سيكون متنفس للمسافرين ما يدخلش المدينة عند الزحمة.
1: نعم مباشر يسمى الخط الدائري الدائري الشرقي لمدينة يريم وكذلك اعتماد شارع 20 الرابط ما بين الشارع العام والدائري الغربي من بداية جولة إدارة أمن المديرية وحتى ما يربط الدائري الغربي لمدينة يريم خط تعز وتم اعتماده كذلك مركزيا وبدأ الآن العمل ساري فيه وكذلك تم شق بعض الطرق بعض الشوارع الداخلية التي تحتاج إلى شق وإصلاح إزالة المخالفات بالإمكانات المتاحة لأنه لا يوجد لدينا وحدة شق ولا يوجد شيول ولا دركتل ولا حتى سيارة للتفتيش بنعمل بجهود ذاتية وبحسب إمكاناتنا المتاحة.
0: حاولتم رفع إلى مكتب الأشغال في المحافظة لإعطاكم مثلا سيارة؟
1: أكثر من 1000 مذكرة منذ بدأ تأسيس مكتب الأشغال بمديرية يريم في عام 75 إلى الآن والمذكرات كل سنة لطلب مخططات عامة هيكلية لوحدات جوار من 2008 إلى الآن لم نحصل على أي مخطط مما بدأ الزحف العمراني على غالبية حول المدينة من عدة جهات، وخاصة منطقة الدورين اللي هي الجهة الجنوبية خط تعز، ولم يتم اعتماد مخططات. هذا جانب ومعيق جدا، معيق لعملنا. كذلك طلب شيول، رغم أنه القيادة ليست عاجزة، يريم مثابة محافظة، يريم تعتبر مثلث برمودا، يريم كثافة سكانية، سوق تجاري، أيضا تعتبر مقام قوامها قوام محافظة من جميع المقاييس لو نظرتها.
3: معكم إيرادات، والإيرادات هذه لازم ما تخصص لكم أقل شيء 40% تكون لمكتب الأشغال، يشتري مثلا سيارات، معدات للمهندسين وما إلى ذلك. لابد مثل ما مثلا عمارة العاصمة خصصوا سيارات لكل منطقة، يتم تخصيص من مكتب الأشغال محافظة إب. ومن هنا أدعو الأستاذ أو المهندس إبراهيم الشامي مدير مكتب الأشغال هناك أن يعمل على إيجاد سيارات للمناطق أو للفروع في المديريات التفتيش، وأيضا عملية شق ضروري أن يعملوا شق ويتم التعاون. والآن أعتقد في الدمج بيدخل قطاع المساحة التخطيط لديكم أنتم في الأشغال.
1: بالنسبة للإيرادات، إحنا مكتب تنفيذي مرتبطين بإدارة عامة في المحافظة، كل إيراداتنا محلية مشتركة مركزية، ضمان رفع المخلفات بتورد إلى المحافظة، ما بيعود لناش منها أي شيء. أكثر من سنة وستة شهور لم نحصل على النسبة المعتمدة من رفع المخلفات للمكتب، ولا كذلك النص الراتب. سنة وستة شهور إلى الآن منقطعة علينا، فإحنا مرتبطين بالنسبة للإيراد بالإدارة العامة، وبنورد للإدارة العامة وكذلك المحلية والمركز المشاركة إلى البنك المركزي في المحافظة بطريقة قانونية.
3: نتقل للأستاذ موسى، المطاعم والبوفيات هي المهمة، هل يتم الرقابة عليها هنا؟ لأنه المسافرين بيخطوا من يريم، بيوصل وقت الظهر يمكن ينزل المطعم بوفيا وما إلى ذلك، كيف يتم الرقابة عليهم؟
2: نعم أخي الكريم، نبدع بالفحص الدوري، الفحص الفيروسات، العاملين كاملا بشكل عام، بننزل لجان ميدانية فحص فيروسات، ونصدر لها البطاقة الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض المعدية. بيقوم الفحوصات في مستشفى ريم العام، مستشفى حكومي، والعائد والإيراد، العائد والإيراد لهم للدولة، ما بنتعاملش مع مستشفى خاص، لأن المستشفيات الخاصة ما في عندهم لا أمانة ولا ضمير ولا دين، يقوم يفعل لك نرمل يعني نكتف أنه ما بيش فيها أي مرض ولو هو مريض. اكتشفنا 4 حالات فيروس نوع بي قبل 6 شهور، وتصدرناهم صنعاء لمعالجتهم ورجعوا بخير، تلاشى الأخطاء. بننزل بنلاحظ المرايل، الكفر شوز، الكفر هيت، الجوانتي، قضاء الرأس، قضاء الرأس، الكفوف حق اليد، المريله الذي يلبسها او اللبس الخاص او اللبس الخاص بالمطعم نفسه،
3: الاظافر،
2: ايوه، نظافه العامه والشخصيه الذي هو مطلوب فيها. بنفس الوقت الاكل البائت ممنوع، اي حاجه بتبقى من يوم اول، ايوه، بتدي تسمم او ما بش طريقه تخزين صحيحه. الثلاجات ايوه، السراسر تلقاهم بعض الأحيان تحت الثلاجة تحت الضي، بس إحنا بننزل نزول مفاجئ، حتى ننزل الساعة 6 الصباح بنلاحظ الزيوت حق البروست، حق الشيبس، حق الضاء، بنقوم بتلافهن. حتى أننا نزلت بطريقة جديدة، نزلنا نتلفهن، نزلت الساعة 6 أتلفهن في مادة الصابون، وصل القاه قدو أسود، قدو متغير، قدو بايت، سكب مادة الصابون وخلاص، هو يضطر إنه يغسلها أيوه حتى يتلاشى الأمراض.
3: ما لاحظتم مثلا في سراسير، في ذا، ما هي المخالفات اللي بتكون عليهم؟
2: بصراحة ما قد حصلناش من هذا المخالفات الجسيمة، لأن احنا فوقهم نادرا، يعني كم من أول تلقى، بس يقوم تغريمه مخالفة صحية واندار والتزام وتوثيق ومخالفة، يكون الرقابة عليها أكثر والتركيز عليها أكثر، حتى أنه تبقى عندنا سوابق له، ما عاد استطيعش أنه يكرره. ملف معنا، كل منشأة ملف بنفعلها له، وأي سوابق بتتكرر حتى نحيل للنيابة.
3: ندعو من أصحاب المطاعم البوفيات أي نظفهم في السوم، العمال أتمنى أنا بنلاحظ بعض البوافي والمطاعم مش هنا في يريم، في بعض المحافظات ما قد دخلت هنا في يريم الصدق، يعني علشان نكون واضحين أمام الجميع. أظافيرة قد هالواحد أظافير ساعة، أظافير الحمار إحنا نقولها باللهجة العامية، وتحتها تراب وذا، والله وأرجع أنا أقول بنفسي أقول لا تعال يا أخي، قال لك الله أنت مباشر، وأظافيرك هكذا عيب، ما
0: ما يصبرش. يعني في ضروري النظافة، النظافة هي لأن الأظافر هي اللي بتنقل الجراثيم، تنقل الجراثيم والميكروبات وأكبر سبب عدوى فعلا.
1: بالنسبة صحة البيئة في ريم، نحن في المكتب مشرفين عليهم كإدارة ولا بأس بهم، ولديهم شهادات تقدير عمل وجهد من الوزارة ومن الإدارة العامة من صنعاء، بيقوموا بعملهم بأكبر واجب. لدى القسم، قسم صحة البيئة، مفتشين مكون من 12 مفتش يقوم بإصدار تكاليف رسمية موقعة من القسم ومن لدينا من إدارة المكتب ومختومة بالنزول الميداني على خطط سير من مناطق معينة وأسماء محددة تعم المدينة بشكل عام، سواء خدمية لديهم زي موحد وعليها الشعار، شعار صحة البيئة، وكذلك بطايق للمفتشين بحيث ما يجيش أي مواطن يدخل يفتش، فيقوموا بالتفتيش على المنشآت الخدمية والغذائية وعلى الصناعية. متخصصين أخذوا دورات تدريبية وكوادر لهم ما يقارب 25 سنة، وبعضهم 20 وبعضهم 15 سنة، أقل موظف لدينا، يقوموا بأداء العمل بمحاضر ضبط ومحاضر مساطرة ومحاضر تحريز، ويوافون بالتقارير اليومية، مساطرة المواد الغذائية إلى المخزن، وتم إتلافها لعدة أرباع في السنة، في خلال السنة مجموع الأرباع هذه أربعة في السنة ما يقارب 30 طن التي تم إتلافها من جميع المواد خلال العام، لأنه العام الماضي تكدست بعض التجارات من وركود السوق مما أدى إلى مخزون كبير. فإحنا العمل الأساسي هو حماية المواطنين من الأمراض والعدوى، كذلك فريق بيقوم بعمله على حمامات العامة اللي هي ما يسمى التركية القديمة. مجال صحة البيئة واسع، على البوافي، على المطاعم، المحلات الغذائية، معامل الحلويات، معامل السمبوسة، جميع الحلويات بشكل عام، جميع سواء معامل، لا يوجد لدينا هنا مصانع، إنما فيه معامل صغيرة بتأدي عملها وتسوق في بتسوق في حدود 3 إلى 4 أيام إذا أسبوع بالكثير، وينتج حتى أنه يكون طري وطازج للمستهلك برقابة. ألزمناهم بتواريخ أيضا حق معاملة السكريم، نقاط بيع كما تكلم رئيس القسم سابقا. فإجراءات صحة البيئة لدينا مهمة جدا كالشؤون الفنية، محافظة على المواطن وعلى المستهلك.
0: أختم معكم أستاذ موسى عشان نرجع أختم مع المهندس عثمان. أشي منك رسائل إرشادية للمواطنين، لأنه بيسمعونا جميع المحافظات مش فقط يريم، إرشادات للمواطن مثلا إذا دخل المطعم وما لقاش نظيف بوفية يبلغكم أنتم.
4: أنا أول الأخوه المواطنين بأن يكونوا على يقظة في إبلاغنا في أصغر مشكلة صحية، سواء منتيات أو تالفات أو فاستات أو سوء تخزين أو ما إلى ذلك، حتى يتسنى لنا إتمام عملنا على أكمل وجه، إنه بحاجات ما مش عارفين فيها،
5: بس
4: الكمال هو لله صح.
5: والمواطن أساس الرقابة،
4: والمواطن إحنا خدامين للمواطن، إذا المواطن تعاون معنا إحنا بنستخدمه في على أكمل وجه.
5: وينتبهوا الأظافر إذا لقي مثلا عامل في أظافر؟
4: الأظافر تكون مكان راكد للبكتيريا والأمراض المعدية صح. المخابز الأظافر يكون يشوفوا الأظافر، يشوفوا الخبز، يكون يفكر الخبز زي يشوف
5: كيفية منظر
4: العمل، حتى المخبز إذا في شافوا منظره مش تمام ومش مشبوه في النظافة بلغونا يا أخي، وإحنا على قدم وساق على 7295-7944.
5: عيد الرقم ثاني
4: 7295-7944، وإحنا على قدم وساق منتظرين اتصالهم.
0: هذا طبعا سامعنا الكرام الرقم يريم فقط، لأنه بعض الناس يصير يتصلوا من محافظة أخرى، لكن هذا الرقم اللي إحنا أي حلقة بنعملها أو برنامج يكون مخصص لهذه المديرية، كأن يبلغ بهذا الرقم في مديرية يريم. مهندس عثمان، نختم معك رسائل والشهادات تقولها.
1: أنا أطلب وأترجى من قيادة المحافظة والسلطة المحلية أن تولي يريم عين الاهتمام. لا نعلم لماذا هذه المدينة ليست سايبة، إنما صاعدين مغمضين ما حد بيبصرها، رغم أنهم بيمروا أغلبية سكان اليمن
6: سواء مسؤولين ولا مواطنين. المواطن ينتقدنا وكل الكلام في ظهور مكتب الأشغال. الأشغال الأشغال الأشغال الأشغال. إحنا قد تكلمنا سابقا على أنه بنرفع آلاف الخطط، آلاف المذكرات، صيانة الطرق أيضا. إحنا قد من على موسم أمطار صيانة مجاري السيول والعبارات ما بنلقاش تجاوب. فأرجو وأطلب من القيادة المحافظة والسلطة المحلية أن ترعى هذه المدينة الاهتمام كما قد رعيتها. الآن أكثر من 10 مشاريع التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية من رصف ومن زفلته ومن صبيات. فنرجو إكمال هذا الجميل في بعض شوارع رئيسية الشارع العام، شارع الرضمة، كذلك شوارع داخلية تحتاج إلى صيانة وتأهيل فقط. ونطلب احتياجات مثل الشيول، هذا حاجة مهمة، أول شيء لإزالة المخالفات. الشيول حاجة رئيسية لهذه المدينة، وأكررها للألف المرة بأننا بحاجة إلى شيول. كذلك سيارة لقسم التفتيش، هذا أقل شيء، لقسم التفتيش والرقابة للمتابعة.
3: ندعوهم هنا أن يتم أخذ عين الاعتبار بمديرية ريم. أدعو محافظ المحافظة، أدعو المهندس إبراهيم الشامي أن يعمل على إيجاد شيولات لهذه المديريات لكي يتم إزالة المخالفات وأيضا الرقابة أكثر وشق الشوارع. إذا سمعناك، ما تبقى إلا نشكر أولا الأستاذ موسى الصوفي رئيس قسم صحة البيئة في مكتب الأشغال بمديرية ريم. أيضا نشكر الأستاذ أو المهندس عثمان القحفة النائب لمكتب الأشغال بمديرية ريم محافظة إب. شكر لكم مهندس عثمان.
6: شكرا لكم جزيل الشكر، ونشكركم على اهتمامكم في هذه المدينة والقناة يمن الصمود.
0: السلام عليكم، مرحب بكم مجددا. بعد ذلك انتقلنا الى فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية السدة محافظة إب. سنطلعكم وتم عمل هذا الفرع من صرف الفقراء والمساكين وكيف يتم تحصيل الموارد الزكوية، وايضا سنتكلم عن مشروع العاجزين ومشروع الغارمين في هذه المديرية. طبعا سيكون ضيفي الاستاذ مختار حمود عبد المغني مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية السدة محافظة إب. مرحبا بك استاذ مختار.
7: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ مختار، نبدأ في الوضع العام القائم اليوم في ظل العدوان على جمهورية إيران الإسلامية وأيضا على شعبنا العظيم وعلى المقاومة بشكل عام. يحاول العدو الأمريكي الإسرائيلي باحتلال البحر الأحمر، احتلال باب المندب، احتلال مضيق هرمز، ولكن المقاومة بتقوم بصد هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. ماذا عن قراءتكم للمشهد العام في هذه المديرية؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أولا نرحب بكم ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونستغل الفرصة عبر إذاعة صنعاء في هذه الأيام لنرفع لسيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي تعازينا في ذكرى وفاة العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رحمة الله عليه. وأما بخصوص الوضع والحرب القائمة، فإن العدو قد وصل إلى مرحلة لا عودة، ولم يجد من يقف أمامه إلا محور المقاومة، وعلى رأس المحور الجمهورية الإسلامية في إيران. العدو أراد للأمة الإسلامية جمعاء أن تكون خاضعة خانعة كدول الخليج، لكن كان المحور هو حجر العثرة التي وقفت أمامه. واندلعت الحرب واستهدف العدو الجمهورية الإسلامية، واستهدف لبنان، واستهدف غزة، وكذلك استهدف اليمن، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وجد مقاومة، لأن المشروع ليس مشروعا سياسيا فقط في محور المقاومة، وإنما مشروع عقائدي ديني، نكون أو لا نكون. فبعد استهداف قيادات الجمهورية الإسلامية في إيران، الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، لكن لا زالت الجمهورية الإسلامية واقفة وثابتة، ولا زال النظام قائم، وفشلت الحرب بأهدافها المعلنة التي أعلنها العدو، وعلى رأسها إسقاط النظام ويعني تقيير الشرق الأوسط أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى، إقامة دولة إسرائيل الكبرى. لكن بفضل الله وبفضل المقاومة ثبتت الجمهورية الإسلامية. نقطة أخرى أرادها العدو ويستعملها كثيرا، وهي ورقة ضغط، يعتبرها العدو ورقة الورقة الاقتصادية، والتي نعاني منها يعني أشد المعاناة أكثر مما عانينا من الحرب العسكرية. ونحن في مكتب الزكاة أكثر من يلتمس يعني ويلات هذه الورقة الحرب الاقتصادية ومعاناة الناس، يعني احنا اقرب الناس الى المجتمع وكجهة ارادية، لكن وضع الناس بسبب الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي
8: وصل إلى مرحلة يعني لا تطاق، إلى مرحلة يعني صعبة جدا جدا جدا. فبدل أن يعني الكثير من الناس كان مزكي أصبح يعني مستحق للزكاة بسبب الوضع الاقتصادي، سببه هو الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن بسبب موقفه الداعم للمقاومة الإسلامية وللمحور ولقطاع غزة والمجاهدين في قطاع غزة.
3: طيب أستاذ مختار، أنا ندخل في عملكم الزكوي في مديرية السدة، ماذا عن آليتكم لتحصيل الزكاة؟ خصوصا البعض يعني هذه الأيام يقول ظروفه سيئة، البعض يمتنع عن الزكاة، البعض يغالط، يعني الوازع الديني قليل جدا تسديدها للزكاة لكي تقوم بواجبها لتسليمها للفقراء والمساكين.
8: بالنسبة للعمل التحصيل، نقوم بتوزيع الموظفين أو بتشكيل لجان وفرق نزول ميدانية للتحصيل مراعاة لظروف الناس المعيشية. يعني بدل ما ينزل عندنا من طرف المديرية مثلا من عزلة بن الحارث أو من عزلة وادي عصام أو من عزلة العرافة، نقوم بتكليف الموظفين للنزول الميداني للتحصيل، لكن عبر أكيد قسائم وسندات رسمية، لكن ندعو ونغتنم الفرصة وندعو الجميع إلى استشعار أهمية هذا الركن العظيم، ركن مقرون بالصلاة. ما عاد يحتاج الإنسان أنه تجي الدولة تقول له ما بالله صلى، فإذا استشعر الناس أنه الزكاة مثل الصلاة ما عاد يحتاج أن احنا ننزل عند نزول ميداني، أقل شيء قد يدفع زكاته لا عند العدل والعدل يسدد، لكن بنحتاج أن احنا نشكل فرق نزول ميدانية وبه ناس يعني بيستشعروا أنه هذا الشيء مفروض عليهم ركن أساسي في الدين، وعندهم وازع ديني وضمير بينزلوا للمكتب يسددوا ما عليهم من زكاة ويشلوا سنداتهم.
3: وبهذا الخصوص احنا نوضح للمستمع الكريم في مديرية السدة والمديرية الأخرى عن المشاريع التي تم صرفها لفقراء المساكين هنا في هذه المديرية.
8: بخصوص المشاريع، يعني هناك عدة مشاريع، منها مشروع الزكاة النقدية للفطرة، زكاة الفطرة. هذا العام صرف للمديرية 889 حالة بما يقارب 17,780,000 ريال في عام 47. ومن هنا نطالب الهيئة بإعادة ما كان يصرف سابقا، لأنه كان يصرف للمستحقين في الكشوفات كامل المستحقين، وهذا الموضوع سبب لنا عائق وإشكالية وإحراج. بيقولوا سرقتم لنا، يعني حين كان يصرف 4,700 حالة الآن بيصرف لي 700 يعني إلى 800 حالة أقل من يعني ربع الكشوفات، وبيس منه الفطرة الذي حصلت من المديرية يصرف. بينما من قبل كانت هنا يعني نفسها الفطرة كانت أقل من الذي بتحصل ذا الحين ويصرفوا الذي في الكشوفات كامل، لكن ذا الحين رجعوا ما عاد بيصرفوا لنا إلا يعني شيء بسيط جدا، ونرجع إحنا الذي بنواجه الناس الله من الهيئة، يعني ما عاد بيعتمدوا إلا ما تم تحصيله في الفطرة، كما كانت تحصيل الفطرة يرجعوا يردوها للفقراء والمساكين الذي في قاعدة البيانات. وهذا قاعدة البيانات إحنا قد تحدثنا معك اللقاء السابق يا أستاذ بسام، إنه ضروري جدا من إعادة أو تصحيح قاعدة البيانات لأن فيها خلل كبير جدا جدا جدا.
3: طيب هل لديكم أنتم آلية بتصحيح البيانات، لأن أنتم المعنيين في مديرية السدة، لكي من ما هوش فقير افسحوا عن المجال هذا، خلوه يدخلوا فقير آخر يعني لكي يستفيدوا الناس.
8: بالنسبة لتصحيح البيانات مركزيا احنا ما بش معنا اي صلاحيات ولا احنا مخولين بتصحيح اي بيانات، لكن قد جالنا توجيه وان شاء الله قد بدأوا الناس في تصحيح البيانات بحيث يتم استبعاد المتوفين او المستغنين او المسافرين خارج البلاد او من قد تحسنت ظروفه وقد ما عاد مستحق للزكاة. قد بدأنا بالعمل ان شاء الله، يعني وقد احنا شبه مكملين او قد كملنا، يعني قد بنسبة 85%.
3: طيب نأتي إلى مشروع العاجزين عن العمل وهم المهمين، ما الذي تم عمله بهذا الخصوص في المديرية؟
8: بخصوص مشروع العاجزين عن العمل، تم استهداف أو اعتماد 218 حالة من المديرية، لأن الشروط المواصفات التي جاءت من رئاسة الهيئة يعني شروط دقيقة ومعايير دقيقة جدا، والحمد لله رب العالمين وفق الله في ذي الموضوع، ونزلوا الناس النزول ميداني إلى كل قرية، يعني إذا ما كانش إلى كل بيت للاستقصاء، وكان يعني العمل ناجح والحمد لله ما لقيناش أي واحد يقول أنا كنت مستحق وما حد سكلني، لأنه تم النزول قلت لك إذا لم يكن إلى كل بيت وتم النزول إلى كل قرية، وبالتعاون مع عدول القرى والمدراء المدارس والتربويين والخطباء والمشايخ والناس كما تفاعلوا في ذي الموضوع، وتم التسجيل في الشروط، وما بش الحمد لله حالة أنه دخلت ضمن المشروع هذا وما هي مطابقة للمعايير، أو أنبه حالة كانت مطابقة للشروط والمعايير وما تم شيء استهدافها وتسجيلها.
3: كم بيصرفوا لهم شهريا؟
8: بيصرف شهريا يعني 20,000 وبيصرفوها ربعيا يعني بكل 3 أشهر 60,000 حوالي سنتين. أيوة ربعية وأحيانا شهرية.
3: أيضا سمعنا كلام سينضم إلينا محمد أمين العثماني رئيس قسم المصارف ومديرة السدة. ماذا عن الغارمين وكيف تم الرفع إلى الفرع المحافظة وكم تم إخراج الغارمين في المديرية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بكم أجمل الترحيب. بالنسبة للغارمين يأتي الغارم ومعه جميع المستندات ونقوم بتعبئة الاستمارة والاطلاع على الوثائق الخاصة به، وقد رفعنا أكثر من 35 معاملة الناجحة منها لحد الآن أو الذي استخدموها أو الذي قد تنفذت 13 حالة، منهم يعني من يحصل على 250,000 ومنهم على 150,000 ومنهم على يعني وفق الحالة الخاصة به. لا هذا بالنسبة للعلاجية الغارمين للمستشفيات، هذا ايوه هذا يعتبر غارم لمستشفى، هذا بالنسبه للمستشفيات. اما بالنسبه للحالات الذي قد تنفذت منها الحالات النيابيه قد تنفذت 3 حالات، واحده من فوق المليون، مليون تقريبا ومية، والثانيه 4 مليون، وتم استلام المبلغ في النيابه بوكاله النيابه في مقر المجمع الحكومي. نعم هذا المشروع جيد جدا الصدق للامانه. بالنسبة للغارمين بفروع كثيرة، يعني غارم مثلا بالحبوس وغارم للمستشفيات. المستخدم عندنا في مديرية السدة هي حالتين فقط بالنسبة للذي تنفذت عندنا، النيابة أو المحاكم وبالنسبة للمستشفيات، ولا حد الآن قد تنفذت أكثر من 13 حالة.
3: المستشفيات كيف بتعدين مع مستشفى؟
9: لا أي مستشفى بالنسبة لهم، يعني الصدق أنهم متعاونين معنا لأكثر من مستشفى، وقد تعاونوا معنا في مستشفيات كثيرة، منها مديرية السدة، منها مديرية يريم، منها مديرية مدينة الذمار أصلها، وسددوا المستشفيات كاملة. إلا من 350,000 من حدود هذا مركزيا. أيوة يرفع بها صنعاء ويتم الرفع بها من صنعاء، لكن الحدود حقنا أو السقف 300,000
3: ما مش 500
9: من فوق 500 صنعاء. أو من ضمن المساعدات مساعدة الحبوب، تم صرف هذه السنة أكثر من 2500 قدح وزعت على 13 عزلة بالتساوي حسب الحجم، كل عزلة حسب حجمها، منهم يعني 120 قدح ومنهم 80 قدح حسب الكثافة السكانية. وايوه وفق قاعده البيانات، وفق قاعده البيانات المعتمده لدينا، بالرغم انها ما زالت لديها بعض الاشكاليات من حيث التصنيف، الا ان احنا تجاوزنا هذا بالتعاون مع العقال واللجان المجتمعيه، وتم اختيار الاحق الاشد فقرا والمستحق لها، وكانت العمليه ناجحه بالنسبه لتوزيع الحبوب، هو توزيع سنوي لانه من السنه للسنه. أيضا كان هناك برنامج ثاني، برنامج السلة الغذائية، أدوا مثلا عند مديرة السدة 1123 قدح أو كيس يعني 50 كيلو، هذا بالنسبة لفرع الزكاة، و10% 125 كيس، إجمالي 1248، تم الرفع بهن من الهيئة العامة للزكاة مديرة السدة، وتم الصرف عن طريق التعبئة حسب يعني التوزيع من أيوة حسب الكشوفات المستحقة لذلك وحسب التوجيهات.
3: أيضا إحنا نقول عقال القرى اتقوا الله، حينما تمنع الزكاة من أي شخص مستحق أن يؤتي الزكاة إلى الفروع، أنت مؤاثم، أنت ستحاسب يوم القيامة، هذه زكاة إلهية لابد أن تعطى عشان تصرف للفقراء والمساكين. أنت لاحظتم من 23 وقبل كانت تصرف لمعظم الفقراء والمساكين، الآن قلت الزكاة، البعض امتنع أنه يسد الزكاة، والبعض يغالط، والبعض يغالط أيضا، وإذا هو تاجر يقلل البيانات الذي عنده. خافوا الله واتقوا الله، هذه زكاة، طهروا أموالكم، طهروا أولادكم.

0: بطاقة ومن هم قد سافر ومن هم قد كذا، لكن هذا 400 بطاقة شخصية تم قطعها بتمويل الهيئة العامة للزكاة مجانا، يعني بالتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية.
1: بس ما حد اشتكى عندكم انه ما رضيت على طريق شخصية وما تم
0: ما لا لا كان يعني دولنا كشوفات، وعبر الكشوفات يعني كان معنا نسخة والأحوال المدنية نسخة، ومن هو اسمه في الكشف الطوالي يصير يعني ما بالله يسلم الوثائق المطلوبة للأحوال المدنية ما بش ابتزاز، لا يوجد أي حالة ابتزاز، لأنه جاء فيها يعني توعد شديد سواء من قبل الأحوال المدنية أو من الهيئة العامة للزكاة.
2: طيب نأتي إلى الصعوبات والإشكاليات التي تواجهكم في مديرية السدة بالنسبة للزكاة، ماذا عنها؟
0: يا أخي العزيز، يعني بالنظر إلى الوضع العام لمديرية السدة تجد أن أغلب أبناء مديرية السدة كانوا يعتمدون بشكل أساسي على المرتبات، كانوا أعظمهم موظفين يعني، والأغلب مدرسين أو في السلك العسكري سواء في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع تبع الجيش. فبسبب الوضع والعدوان والحصار القائم على البلاد ونقل البنك ساءت الأوضاع الاقتصادية، تقدر تقول في أكثر من 85% من أبناء المديرية يعني وضعهم صعب، لأنه كان اعتمادهم الأساسي على المرتبات، وهذا الشيء يعتبر من العوائق والإشكالات التي بتواجهنا في الميدان في تحصيل الزكاة، لأن البعض تلقى عليه متراكمة زكاة متراكمة لسنوات، يعني أقل واحد مثلا من 2015 غير الذي قد لهم سنين، يعني بعضهم من 1416 هجرية تلقى يعني عليه زكاة متراكمة من 1416 هجرية لليوم، وكانت مبالغ رمزية.
1: ما كانش يحدوا جميع الزكوات، كانت واجبات غير تصرف بشيء بسيط.
0: نعم نعم
1: واجب إلهي.
0: الله كان ما كان يبصروها كواجب إلهي، يعني كان حتى المسمى الواجبات الزكوية، لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله وفضل القيادة الحكيمة للسيد القائد يعني تأسست الهيئة لتصرف الزكاة في مصارفها التي حددها الله، وتجمع الزكاة يعني بالشكل المطلوب الذي يرضي الله، لا إفراط ولا تفريط. كذلك من الصعوبات التي بنواجهها في الميدان عدم التعاون من بعض العقال والعدول في القرى، يعني وهذا بيسبب لنا يعني إشكاليات وتعب، بعض الناس ما بتلقاش عندها ذمة يعني بدل ما بيأكل الزكاة أو أنه قصه أنه عيتكمل لصاحبه أنه أنا ما عدا أنزلك بالقطفة إلا نص قدح شعير وانت بعت مليون بطاط، فمن هنا وعبركم عبر إضاعة صنعاء نطالب أو نرجو الجميع سواء في مديرية السدة أو في غيرها من المديريات أن الناس تقوى الله في ذي الموضوع، لا يحمل الإنسان نفسه شهادة يعني شهادة زور قبل ما تكون يعني رفع قطفة من العاقل، الإنسان بيطرح نفسه في موضوع شهادة زور.
2: إذا سامعك لما تبقى إلا نشكر الأستاذ مختار حمود عبد المغني مدير فرع عمل الزكاة بمديرية السدة محافظة إب، شكرا لكم أستاذ مختار.
0: نشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذا الركن العظيم، ونشكر إضاعة صنعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الأخير سامعي الكرام ما تبقى إلا أن نشكركم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم وحلقات متجددة ومواضيع عديدة، إلى اللقاء.
3: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: وقفة إعلانية.
5: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة

0: لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر سلسلتنا التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد أحداثها الشيقة والمفيدة من ذاكرة تاريخ اليمن.
1: وفي مستهل حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزات، نحييكم ونتمنى لكم أطيب اللحظات.
0: مستمعينا الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة عن غزو اليمن للحبشة ردا على غزوها لليمن، وذكرنا عدد من المعارك التي خاضها اليمن ضد الأحباش والانتصارات التي حققوها على الغزاة. وها نحن اليوم في هذه السلسلة التاريخية أمام معارك خولان والأزد والسهرة ضد الأحباش، والتي أتت بعد أن كان لليمنيين القدرة الحربية في شن العمليات العسكرية الخاطفة وكذلك الهجمات المباشرة والواسعة على الغزاة.
1: ومع هذه القدرة الحربية لليمنيين، فقد كان التعامل العسكري مع الغزو الحبشي في تلك الفترة يجمع ما بين الجهد الشعبي كالمقاومة العفوية من قبل القبائل والجهد الرسمي المتمثل في دفع التشكيلات العسكرية النظامية إلى القيام بواجبها في تحرير المناطق المحتلة.
0: وأيضا وبهذه القدرة الحربية لليمنيين أنذاك، نفذت الفرقة العسكرية اليمنية عمليات هجومية على الأحباش في منطقة نجد المحرب في أرض السهرة، وحققت انتصارا كبيرا على الأحباش وعلى أعوانهم من المرتزقة المناصرين للغزاة، لتأتي بعدها معارك حاشد.
1: فمعارك حاشد قد أتت حينما تحركت القوات المرابطة في حدود قبيلتها للهجوم على الأحباش ومن حالفهم من خولان والسواهر ومن أنضم إليهم من قبيلة الأبناء البدوية، وتمكنت تلك القوات من دحر الأحباش وإلى وراء تلك المناطق.
0: أحبتنا الكرام، حينما نتسلسل بالأحداث التاريخية نجد بأن اتفاق قبائل صعد على مواجهة الغزو الحبشي، تمكن اليمنيون من تطهير معظم بلادهم من الغزاة الأحباش وبسط النفوذ على أجزاء واسعة من البلاد عدا منطقة الساحل الغربي، فقد ظل تحت سيطرة الأحباش الذين تكبدوا الخسائر الكبيرة خلال معاركهم مع أبناء اليمن أنذاك.
1: كما نجد أيضا الملك يشرح يواجه الأحباش في معارك عدة، حيث شن عليهم حروب شعواء في الكثير من المناطق، وكانت الكفاءة القتالية لليمنيين تشير إلى استعدادات كبيرة أنجزها ذلك الملك في سبيل إعداد قوة قادرة على حسم المعركة مع الغزاة. وتبرز تلك الكفاءة في معركة وادي سردد شمال وادي سهام.
0: وقد اكتسبت تلك المعارك أهمية كبيرة بسبب قيادة الملك يشرح بنفسه للقوة العسكرية التي تولت مهمة التصدي للقوات الغازية التي حاولت أكثر من مرة الهجوم على القوات اليمنية لتحقيق أي انتصار، ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، مما جعل الغزاة يلجؤون إلى طلب التعزيزات من معسكراتهم في اليمن وكذلك إمدادات من الحبشة.
1: وبعد هذه التعزيزات والإمدادات للأحباش، شنت قواتهم هجوما معاكسا على القوات اليمنية التي أبدت صمودا كبيرا في وجه الغزاة، حتى تمكنت بذلك الصمود من كسر الهجوم ودحر المعتدين. وبعد تلك الانتصارات الساحقة، يعود الملك يشرح إلى صنعاء في استراحة محارب لن تدوم طويلا، فسرعان ما سيخطط لحملة عسكرية واسعة ستمتد هذه المرة إلى أغلب مناطق تهامة وتصل إلى معسكرات العدو.
0: مستمعينا الأعزاء، شهدت اليمن في عهد شمر هرعش خطوات سياسية مهمة بالتزامن مع العمليات العسكرية والمقاومة الشعبية الشرسة للغزاة الأحباش، وكانت تلك الخطوات تصب في مصلحة الموقف العسكري بعد أن أدركت القوى اليمنية ضرورة تصحيح مسار المواجهة وتقوية الجبهة العسكرية.
1: وهذا التصحيح للمسار لن يتم إلا بإنهاء الخلافات أو التخفيف من حدة الصراع والتنافس على السلطة والنفوذ، حيث كانت تلك القوى تخوض حربا سياسية أثرت بشكل سلبي على المركز الحضاري لليمن، ومكنت الأجانب من احتلال الأجزاء الغربية من البلاد.
0: وبعد هذه الفترة صارت الوحدة بين مختلف الكيانات والقوى ولم تكن بفعل الصدفة، وإنما نتيجة الإحساس العميق بمستوى النتائج الكارثية للخلافات التي أدركها العقل السياسي اليمني في تلك الفترة. ولهذا ظهر لنا اللقب الملكي ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنى.
1: وفي هذه الفترة بعد التجربة المريرة للقوى اليمنية أصبح مد اليد للأجنبي أمرا غير مقبول إن لم يكن خيانة حقيقية، فالأجانب استقلوا الوضع المتأزم لصالحهم، إلا أنهم كشفوا عن حقيقتهم لليمنيين الذين عرفوا الأهداف واستوعبوا المخطط، لتكون بعد ذلك الوحدة كمقدمة لحسم المعارك ضد الغزاة في مسيرة الخلاص من الاحتلال الأجنبي.
0: إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: منى العراسي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ أحمد المعطري،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
0: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعودنا أسبوعيا أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع من خلال هذه الفترة في إذاعة صنعاء. ملزمة الأسبوع التي سنقف عليها هذه المرة هي ملزمة الدرس الثالث من آل عمران، ولتكن منكم أمة. طبعا هذه الملزمة هي في إطار سلسلة آل عمران، والتي تتحدث على ضوء آيات من سورة آل عمران تتحدث عن أمر خطير جدا، وعن كيف نواجه هذا الأمر الخطير، والتي بدأت بقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خطورة كبيرة جدا تحولكم بعد إيمانكم إلى كافرين. ثم أتت الهداية من الله في إطار هذه الآيات في سياق الحديث عن خطورة أهل الكتاب في تحويلهم للأمة إلى كافرة إن هي أطاعتهم. أتت الهداية على ضوء الآيات من قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهكذا. في بداية الملزمة أكد رضوان الله عليه أن من أهم ما رسخه القرآن الكريم هو أن الله رحمن رحيم، أن الله رحيم بعباده، ولأن الله رحيم بعباده يهديهم، يبين لهم آياته، ويسميها آيات لأنها علامات على حقائق، حقائق لا يمكن أن تتخلف عن أن تحصل نتائجها سواء كانت سلبا أو إيجابا. فهدى الله الناس لأن من منطلق رحمته بهم، والله عندما يهدينا هو يهدينا من منطلق رحمته، وهو يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة. هذا شيء مؤكد، لأن الثمرات كلها ليست مرتبطة بأن ثمرتها هي الجنة فقط، لا شيء قبلها، بل يهدينا إلى ما نحن في أمس الحاجة إليه هنا في الدنيا، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشر والباطل، لا نصبح عبيدا للشيطان. وعلى الرغم من ذلك كله يكتب لنا أجرا على كل ما نسير فيه مما نحن في أمس الحاجة إليه، فيكتب لنا أجرا عليه، ويكتب لنا الفوز بالجنة. لأن الآيات هي في سياق الحديث عن أهل الكتاب، عن أعمالهم الخبيثة، خططهم الماكرة، ولأن الآيات أتت في هذا السياق والله سبحانه وتعالى يتعامل معنا من منطلق رحمته، هدانا إلى كيف نكون بمستوى مواجهتهم، كي لا نظلم، لا نذل، لا نقهر، لا نصبح جندا للشيطان، لا نصبح جندا للشر والباطل، عبيدا للشيطان. فبدأ التوجيه نحو الهداية من الأمر بتقوى الله حق تقاته، ثم الاعتصام بحبله، ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا هو العنوان الفرعي الذي تتحدث عنه الملزمة. قال رضوان الله عليه بعد هذه المقدمة أن الله يتعامل معنا من منطلق رحمته، وأن آيات الله هي حقائق، أعلام على حقائق لا بد أن تتحقق ولا بد أن تحصل نتائجها، وأنه عندما يهدينا هو يهدينا إلى ما نحن بأمس الحاجة إليه، في أمس الحاجة إليه في الدنيا قبل الآخرة، هدانا وأرشدنا إلى كيف نواجه هذا الخطر الذي قد نتحول من خلاله إلى كافرين بعد إيماننا. وبدأت الهداية بتقوى الله، ثم الاعتصام بحبل الله، ثم ولتكن منكم أمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في سياق هذا الحديث قال رضوان الله عليه: لا تتصور أبدا بأن معنى المسألة في مواجهة أهل الكتاب هو أن تتجه بعينيك إلى نيويورك أو إلى إسرائيل أو إلى لندن أو باريس أو نحوها. من هنا العمل يأتي في مواجهتهم، من هنا من الداخل، لأنهم هم وهم في مجال أن يضربوا الأمة يتغلغلون إلى داخلها بمختلف وسائلهم الخبيثة ويسعون في الأرض فسادا، فسادا ثقافيا، فسادا أخلاقيا، فسادا اقتصاديا، فسادا في البيئة، فسادا في كل مجالات الحياة. لا بد للأمة وهي في طريقها إلى أن تؤهل نفسها لتكون بمستوى مواجهة أهل الكتاب، وفي مجال أن تحصن نفسها من خبث أهل الكتاب حتى لا تتحول إلى أمة كافرة، إلى أمة مرتدة بعد إيمانها، سواء الأمة على مستوى الأمة أو أي مجتمع داخل هذه الأمة. لا بد أن تتحرك في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وإلا فقد تكون أنت تفكر بأنك تجهز قطعا عسكرية لتضرب واشنطن وهم يضربونك في داخل كل بيت من بيوت مجتمعك. هذا لا يتأتى، لا يمكن أن تتجه لضربهم عسكريا وهم يضربونك أخلاقيا، اقتصاديا، ثقافيا داخل كل بيت. إذا غاب العمل على تصحيح الوضع من الداخل تحت العمل في إطار الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا مهما امتلكت من أسلحة في مواجهة اليهود والنصارى، لأن هذا الأمر أتى في إطار وضع الخطة الحكيمة المستمرة التي تؤهل الأمة لمواجهة أهل الكتاب اليهود والنصارى. فالأمة لا يمكن أن تقف على قدميها إلا بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الخير، أن تواجه الفساد، أن تواجه المنكر الذي يعمل اليهود على أن يتغلغل في داخلها لكي تكون بمستوى المواجهة. ولكن هنا مشكلة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبح العمل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤطرا جدا داخل هذه الأمة، والذي جنى على هذا المبدأ، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، هم الفقهاء وأنفسهم. الذي جنى على هذا المبدأ نفسه، على هذا المبدأ نفسه، هم أصحاب أصول الفقه وأصحاب كتب علم الكلام والفقهاء أنفسهم، الذين حولوا المسألة إلى مسألة فردية. لأن المفترض في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون مسألة بمستوى أمة، أمة تتحرك، أمة تأمر بالمعروف، أمة تنهى عن المنكر. والله هنا يقول ولتكن منكم أمة، لأن الله يعلم أن كل فرد بمفرده لا يستطيع أن يعمل شيئا. لا بد في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير أن يتحركوا من قاعدة واحدة، من توجيهات واحدة، خطة واحدة، من أساليب واحدة، حتى يكون فعلا أمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودعوة إلى الخير بناءة تكون نتيجتها تصب في قالب تأهيل الأمة فيما يتعلق بوحدتها، فيما يتعلق باهتماماتها بأمر الدين، وفيما يتعلق باهتمامها في مواجهة أهل الكتاب سواء في الداخل أو في الخارج. إذا كنت مؤمنا بالله، واثقا بالله، واثقا بكتاب الله، تعتبر هذه آيات القرآن أعلاما على حقائق واقعة، حقائق لا تتخلف، فتحرك وميدان العمل أمامك واسع. حاول أن تجعل من نفسك لبنة في صرح بناء واحد متماسك، حاول أن تجعل من نفسك عنصرا فاعلا متحركا في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار وحدة لمجتمع يسير على خطة واحدة ونهج واحد. من هنا يبدأ العمل. يا من تقول ماذا نعمل؟ اليهود والنصارى يتحركون، يعملون، يشتغلون بالليل والنهار، يجب أن نتحرك، والتحرك يبدأ من هنا لنكون بمستوى مواجهتهم. أن نتوحد، أن نعتصم، أن نكون بشكل أمة، ننطلق في أوساط الأمة هذا، أمة داخل هذه الأمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعمل على بناء هذه الأمة، ولكن في إطار خطة واحدة ومنهج واحد وأسلوب واحد. ميدان العمل، ميادين العمل مفتوحة تتسع لأن تشمل كل طاقاتك المعنوية والمادية، لكن حاول أن تغير من نفسك حتى تصبح إنسانا فاعلا قادرا على تغيير نفسية المجتمع بأكمله نحو الأفضل. نحن بحاجة إلى أن نظهر في وعينا، في سلوكنا، في أعمالنا، في جدنا، في اهتمامنا إلى درجة تحطم معنويات المخربين من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض، فييأسون، فيضمحلون ويتضاءلون أمام ما يلمسونه من كل شخص منا من جده واهتمامه ووعيه، فيرون الناس كتلا من الصلب تتضاءل نفسياتهم وتضمحل ويتلاشون شيئا فشيئا حتى يصبحوا في المجتمع لا قيمة لهم. المجتمع الذي يبدو أفراده حتى المتدينون فيه وطلاب العلم وحملة العلم يبدون وكأنهم أغبياء، فيتحرك هذا المنافق بنشاط والذي في قلبه مرض والمرجف بنشاط، لأن الساحة تدفعهم نحو هذا. الساحة فارغة لا أحد يتحرك فيها، ونفسيات الناس ومعنويات الناس منحطة ومهزومة، حينها يتشجع المنافقون، يتشجع المثبطون، يتشجع المفسدون أن ينطلقوا فيعملوا. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون بشكل أمة ننطلق على أساس واحد وخطة واحدة ومنهج واحد في ميدان الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير. والله قال وأولئك هم المفلحون، عندما يقول وأولئك إشارة إلى من يعملون على أن يكونوا بشكل أمة مؤهلة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أرقى وسائله وفي أرقى نظمه، من منطلق واحد، توجيهات واحدة، خطة واحدة. هؤلاء هم المفلحون، هم المفلحون. إذا كنت أنت المفلح وحدك لا غيرك، فغيرك يعني هو الخاسر. والله قال عن هؤلاء الذين ينطلقون بهذا الشكل وأولئك هم المفلحون. إذا كنت تتجه نحو هذا الاتجاه وتبني هذا البناء، متجه لأن تكون أمة أو أن تكون أنت من ضمن أمة تبني هذا البناء، وأنت مثلا معلم، ففعلا سيكون تعليمك جهادا في سبيل الله، وتكون أنت طالب علم ممن تفرش الملائكة أجنحتها لك إذا كنت ممن يتحرك على أن تكون ضمن أمة وتؤهل أمة وتبني أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ففعلا ستكون مفلح. وإلا فلا يمكن أن تعد مجاهدا وأنت في طريق الخسران، ولا أن تعد سالكا لطريق الجنة وأنت في طريق الخسران، ولا أن تفرش الملائكة أجنحتها لك وهي تعلم أنك لا تسير على هذا الطريق، طريق الفلاح. يريد أن يتعلم ولكن دون أن ينطلق في هذا الميدان مع المفلحين، ميدان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمكن أن تفرش الملائكة أجنحتها لك إذا كنت طالب علم، ولا أن يكون تعليمك جهادا إذا كنت معلم. من بداية التوجيه للناس نحو الطريق التي فيها ما يجعلهم بمستوى مواجهة هذا الخطر، بل القضاء عليه وضربه، كلها تتجه نحو وحدة الكلمة تحت الاعتصام بحبل الله جميعا، كلها في هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة. الآية الأولى فيها ثلاث عبارات تؤكد على وحدة الكلمة، وحدة الأنفس، وحدة الصف. ولتكن منكم أمة كذلك تؤكد الوحدة. ثم يأتي نهي مؤكد بوعيد شديد، وأولئك لهم عذاب عظيم. تنهى عن التفرق، تنهى عن الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عندما ينهانا عن التفرق لا بد وأنه قد رسم لنا الطريق التي إذا سرنا عليها سنكون متوحدين على أرقى ما يمكن أن نتصور، من توحد الصف، توحد الكلمة، تآلف القلوب، تآلف النفوس. لقد أرشد الله إلى ما يجعلنا بهذا المستوى في كتابه الكريم. فإذا رأينا أنفسنا في الواقع مفرقين غير متوحدين، لأننا بعيدون عن القرآن، بعيدون عن ثقافته. عندما نتفرق ونختلف فنحن تفرقنا واختلفنا على الرغم من وجود آيات الله التي تحول بيننا وبين التفرق لو عملنا بها. أما عندما نتفرق ونختلف ونصبغ فرقتنا واختلافنا بصبغة دينية فإن ذلك يدل على جهل شديد، جهل شديد بآيات الله، جهل شديد في مقام معرفة الله، اتهام لله في حكمته، اتهام لله في رحمته، اتهام لله في علمه وهدايته الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم. أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق، نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. الوهابيون أكد رضوان الله عليه في إطار الحديث عن التفرق وعن خطورته، من يعمل على أن يفرق الأمة هذا يرتكب جرما كبيرا فظيعا. وأكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقوا كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين. لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. إن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى، الذي يضرهم، الذي يؤثر عليهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم، هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. من تفرقوا لأنهم تفرقوا فعصوا وخالفوا توجيهات الله، تفرقوا فخدموا أعداء الله. أن اليهودي لا يأتي إليك فيقول لك أكفر بالقرآن، أكفر بمحمد، سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر. عندما تكون إنسانا لا يبالي، عندما تكون مجتمعا لا يبالي، عندما تظل مجتمعا متفرقا، عندما لا تهتم بهذه القضية، فإنك قد هيأت نفسك لتكون بيئة صالحة توصلك إلى الكفر، توصلك إلى الارتداد بعد الإيمان، فتقدم على الله كفرد أو كمجتمع بوجوه مسودة. الوسط الذي قبل هذا الكفر هو ذلك الوسط الذي لم ينطلق على هدي الله من أول ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هم الذين يمكن فعلا أن يكونوا هم من يضربون أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها، وليسوا هم أولئك الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدون بعد إيمانهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار. إذن الحل الوحيد أن تكون مفلحا، أن تنطلق في هذا الميدان، أن نتوحد، أن نعتصم، أن لا نتفرج، أن نكون أمة تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. من يثبط من ينطلقون في هذا الميدان يرتكب جرما. التثبيط معول هدم خطير على الأمة. لهذا قال الله مهددا لأولئك الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا. قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله. فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك، وهو يوجهك إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي هي تنطلق من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا ما قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك، فإنك قد غشيت نفسك وظلمت نفسك. فإذا أردت أن تنطلق في ميدان أن تكون من ضمن أمة، لبنة في صرح أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من أراد أن يقول لك بأنك ستخسر، بأنك ستعاني، أعلم أن الله أرحم بك، وأن الله قال عن أولئك أنهم هم وحدهم المفلحون. الله عندما يرشدنا أن نسير على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا، وعندما يقف معنا هو من له ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور. هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين على أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. انتهت هنا خلاصة الملزمة، ويجب أن يعود الإنسان إلى الملزمة لقراءتها وتفهمها، لأنها ملزمة فيها مواضيع مهمة جدا جدا جدا، تتعلق ببناء الأمة، تتعلق بمواجهة اليهود والنصارى. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يجعلنا بمستوى مواجهة أعدائه وأن يجعلنا من المفلحين، ونعوذ بالله من الارتداد بعد إيماننا إلى كافرين. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل بإذن الله تعالى للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، ونصر مؤزر لكل المجاهدين في سبيل الله الذين يعملون على مواجهة أعداء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني أنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
2: أنا عبد القادر محمد عباس، كنت موظف في القطاع الخاص متقاعد، وأنا عندي سلم معاشي من عسل عامة أمريكا معي. أرجع كل العمال في القطاع الخاص أن يأمنوا في التأمين الاجتماعي علشان يروحوا على حياة كريمة بعد التقاعد.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل هذا الركام المتراكم الهائل من الوقائع والأحداث والآلام والمخاطر والأعداء وهجماتهم التي لا تتوقف، في كل ذلك تتضح عظمة وفاعلية المنطلق للفعل المجاهد المقاوم والمدافع عن الدين والأرض والعرض وعن أقدس القيم وأحق الحقوق الإنسانية الطبيعية في وجه هذا الإجرام والتغول والطغيان الصهيوني الأمريكي المنافق المتمادي. هذا المنطلق أو السلاح الأقوى والأفعل هو الذي نجد مفتاح شفرته الدلالية في قول رمز المقاومة وسيد شهدائها الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: نحن نقاتل بالإيمان قبل البندقية، وبالله قبل عباد الله. وقوله الخالد أيضا: نحن لا نهزم، حينما ننال من عدونا ننتصر، وحينما نستشهد ننتصر. وعلى ذلك وفي ضوء هذا الكلام القيادي

مواجهة الطغيان وأعداء الله والإنسانية، ولا يغير شيئا في حقيقة أن زمام المبادرة والنصر هو بيد هذه المقاومة المجاهدة الثابتة على عهدها مع الله ومع مبدئها، وأن العدو المجرم المعتدي هو الخاسر والمهزوم رغم مجازره وفظاعاته وتفوقه المادي والتسليحي والسخاء المطلق لكافله وموظفه وحاضنه، سواء في الغرب المستكبر الكافر أو في قوى النفاق على مستوى المنطقة والمناطق الأخرى. ونحن نعني بالدرجة الأولى على هذا الصعيد الشيطان الأمريكي الأكبر. وهنا لا بأس أن نلتفت إلى ما تتحدث به الأرقام إجمالا عن المئات من طائرات النقل الأمريكية والمئات من السفن التي تنقل الأسلحة والمعدات من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن مختلف دول الحلف الشيطاني الصهيوني المستهدف لهذه الأمة وللإنسانية، كل ذلك إسنادا لكيان العدو للاستمرار في عدوانه النازي الدموي المتواصل على شعوب المنطقة في غزة ولبنان وفي إيران. بل إن رأس العدوان الأمريكي هو اليوم هو رأس الحرب، وهو المتصدر للهجمة بكل ما فيها من شراسة وخطورة وحقد ودموية وإجرام. والعدوان عموما يخفي من أهدافه الخبيثة الخطيرة المهددة لكل أمتنا بل للعالم بأكمله أكثر مما يطفو على السطح. ويكفي كاشفا لذلك أن نقرأ ما يرد على ألسنة مسؤولي هذا العدوان في تل أبيب وفي واشنطن من تصريحات علنية تشير بكل وقاحة وصلافة وانفضاح إلى أن الإسلام في زعمهم هو المستهدف بكل هذه الهجمة في هذه المنطقة، وأنهم يسعون إلى تصفية دين الله وقتل أبنائه الذين يدافعون عن أنفسهم في وجه هذه الهجمة. وهذا له بالغ الأهمية في كشف حقائق أهداف العدو الصهيوني الأمريكي المركب، ويضع الكرة في ملعب الشعوب المحكومة بأنظمة الخيانة والتطبيع، ويعين عليها التيقظ من سباتها والوقوف في وجه هذه الأنظمة التي خدمت نفسها وثروات وإمكانات هذه الشعوب لصالح العدو الساعي إلى اجتثاث دينها وهويتها بل وجودها برمته من جذوره. وفي مقابل كل ذلك لا يجب أبدا أن يفوت المتأمل في أمثال هذه السياقات ما يتعرض له هذا العدو رغم كل شيء من خسائر وأوجاع وآلام. فرغم التكتم الشديد المعروف لقادة هذا العدوان في كيان العدو الصهيوني وحتى من يكفلهم ويضمنهم في البيت الأبيض والعواصم الصهيونية الأخرى في الغرب الأمريكي والأوروبي، رغم هذا التكتم على خسائرهم وخسائر رأس حربتهم جيش العدو اليهودي الصهيوني الجزار القاتل في جنوب لبنان وما يلقاه من بأس المقاومين في أكثر من جبهة أخرى، وكذلك في الهجمة المسعورة الحالية على إيران، إلا أن ثمة ما يكفي من الشواهد والمصادق العينية الناطقة بالحجم ثقيل الوطأة لورطة المعتدين وفداحة مخاسرهم الناتجة عن عدوانهم وجرائمهم ومجازرهم المتواصلة في جنوب لبنان المجاهد المقاوم وفي غير ذلك من مناطق عدوانهم ومغامراتهم الإجرامية المتواصلة. وهكذا يرى هذا العالم بكله قاسيه ودانيه

0: سواء عبر ما تكشفه الصور الحية أو ما تكشفه حتى تصريحات المحللين والمدققين حتى من أوساط العدوان نفسه، إلى أي مدى يكذب العدو المجرم ويضلل ويدلس، سواء فيما يتصل بجرائمه ومجازره وتجاوزاته بحق المدنيين هنا وهناك، أو فيما يتعلق بخسائره البشرية والمادية التي يتجرع غصصها على يد أبطال الجهاد والمقاومة في كل جبهاتها وساحات وميادين عملياتها الضاربة للعدو السادي السفاح وداعميه والمتواطئين معه في كل مفصل وفي كل مجال.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. اغتيال طبيب سوري وزوجته برصاص المرتزقة في عدن بعد تحريض إخواني واسع. اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين ترفض قرار الأونروا. وكالة إبرنا تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم وتؤكد أن الهدف الأساس هو إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي في كل جبهات المنطقة. والصين تتخذ التدابير اللازمة لحماية شركاتها ومواطنيها ردا على العقوبات الأمريكية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اغتيل في مدينة عدن المحتلة اليوم طبيب سوري مع زوجته. في تفاصيل الحادثة، أقدم أحد مجندي الحراس المكلفين بتأمين منزل المحافظ الخائن على فتح نيران سلاحه الرشاش بصورة هستيرية عشوائية على زملائه والمارة، أدى ذلك إلى مقتل المجند المرتزق أحمد البطاني ومجند آخر يدعى أكرم خضر الحسني، وإصابة عدد من أفراد الأمن وحراسة مسجد الصحابة بجروح بليغة. المصادر ذكرت أن عملية إطلاق النار الكثيف تزامنت مع خروج ومرور الطبيبين السوريين اللذين يعملان في برج الأطباء في المنصورة، حيث سقط الطبيبان فورا جراء تغلغل الرصاص الغادر في جسديهما دون أي ذنب. حسب تقارير إعلامية اليوم، فإن جريمة الاغتيال هي نتاج تحريض ممنهج ومنظم يقوده إعلاميون وناشطون تابعون لحزب الإصلاح ضدهما. وأفادت مصادر أمنية أن الجريمة وقعت في منطقة الديرين بمديرية المنصورة، تحديدا في المحيط الأمني والسكني لمنزل القيادي المرتزق عبد الرحمن شيخ المعين من قبل الاحتلال محافظا لعدن. وقد اختلفت روايات المرتزقة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه إدارة أمن عدن تصفية الجاني بموقع الجريمة، زعمت الصفحة الرسمية للسلطة المحلية فراره في تخبط يؤكد حجم الفشل الإداري والأمني. هذه الحادثة الأليمة تكشف للرأي العام المحلي والدولي أن مدينة عدن والمحافظات المحتلة باتت طاردة لكل مظاهر الحياة والكفاءة، وأن الخلاص الحقيقي لحماية الإنسان اليمني والوافد يكمن في تطهير هذه المناطق من دنس الاحتلال وإنهاء سلطة الميليشيات المسلحة الإجرامية وإسكات أبواق الفتنة والتحريض واستعادة دولة النظام والقانون التي تبسط أمنها بحس وطني وديني مسؤول فوق كل شبر من أرض الوطن. أدان التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فصل 70 موظفا، بينهم 14 موظفا استشهدوا خلال الحرب، معتبرا أن القرار استند إلى ادعاءات إسرائيلية تفتقر إلى الأساس القانوني وإجراءات العدالة، ورأى أن استمرار التمسك بقرار الفصل يشكل انحيازا للرواية الإسرائيلية ويقوض الثقة بمؤسسة يفترض بأنها داعمة للاجئين الفلسطينيين. بدورها أعربت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين عن رفضها الشديد لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا القاضي بفصل 70 موظفا في قطاع غزة، معتبرة ذلك القرار تعسفيا ومفتقرا إلى إجراءة التحقيق العادل والشفاف. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية
اللواء علي عبد الله أن تصدير النفط والغاز إما متاح للجميع أو لن يكون متاحا لأي كان. ونقلت وكالة مهر الإيرانية اليوم عنه القول: أمريكا من ناحية تتحدث عن التوافق والمفاوضات، من ناحية أخرى ترتكب الإجرام. هذا التناقض الواضح في سلوك أمريكا وأقوالها هو العامل الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة. لهذا السبب عرض أمن التجارة والاقتصاد الدوليين وخاصة مضيق هرمز للخطر. إنهم لا يستطيعون أبدا بالدعاية وبالحرب الإعلامية تعويض إخفاقاتهم المتتالية ومهاناتهم في الحرب مع إيران الإسلامية أو إخفاء تحريضهم على الحرب. وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي قائلا: إذا أرادت أمريكا مرة أخرى أن تشن هجمات على إيران فسوف تتلقى ردا أشد من ذي قبل، وستصبح نار الحرب مشتعلة إلى جانب انعدام الأمن في المنطقة بشكل شامل وأوسع. هذا وتنتظر 50 سفينة الإذن من حرس الثورة الإيرانية للعبور من مضيق هرمز نتيجة العربدة الأمريكية. سياسيا نفت طهران اليوم حسمها أي قرار بشأن الاتفاق المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الأخير عن احتمال توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا كشفت اليوم عن تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم الحالية، مؤكدة أن الهدف الأساس هو إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي في جميع جبهات المنطقة، مع إلزام الولايات المتحدة بتعهداتها لإجبار كيان العدو الصهيوني على إنهاء عدوانه في لبنان. وأوضحت إيرنا أنه سيفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة فورا بعد توقيع المذكرة، على أن يتم الإفراج عن بقية الأصول تدريجيا وبشكل متزامن مع سير المفاوضات. وأشارت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم الحالية لم تتناول أي اتفاق بشأن الملف النووي، حيث جرى الاتفاق على أن تجرى المحادثات الخاصة بعد شهرين من توقيع الاتفاق الحالي، مبينة أن مفاوضات 60 يوما المرتقبة ستبحث 3 ملفات محددة، وهي استمرار البرنامج النووي، رفع العقوبات الأمريكية الظالمة، وآلية تعويض الأضرار. نقلت وكالة رويترز عن مصدر هندي أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية لديها اليوم للاحتجاج بشأن ضربات عسكرية أمريكية استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل عمان، وهذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال مدة 3 أيام. وقتل 3 بحارة من الهنود في هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، في حين تم إنقاذ 20 بحارا بعد غارة استهدفت السفينة جيلفير يوم أمس الخميس. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال يوم الأمس أن السفن التي تعرضت للهجوم بسواحل عمان في الأيام الأخيرة كانت تحمل طواقم هندية واستهدفت من قبل البحرية الأمريكية. النبأ الأخير: علقت بكين على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات صينية بتهمة تزويد إيران بالأسلحة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم إن الصين أكدت مرارا معارضتها الشديدة للعقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني دولي ولم تحصل على موافقة مجلس الأمن، كما أكد أن بكين سوف تتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها وبشكل حازم.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق عن فرض وتوسيع العقوبات ضد شركات من بيلاروس والصين بزعم تزويدها الحرس الثوري الإيراني بأنظمة الدفاع الجوي المحمولة. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: اغتيال طبيب سوري مع زوجته برصاص المرتزقة في عدن بعد حملة تحريض إخوانية واسعة. اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين ترفض قرار الأونروا بفصل 70 موظفا في غزة وتطالب بالتراجع عنه. وكالة إرنا تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مؤكدة أن الهدف الأساس هو إنهاء العدوان الصهي الأمريكي في كل جبهات المنطقة، والصين تتخذ التدابير اللازمة لحماية شركاتها ومواطنيها ردا على العقوبات الأمريكية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

معطيات كثيرة، دلالات مهمة تؤكد نجاح محور الجهاد والمقاومة في ردع كيان العدو الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي الباغي على دول المحور. ففي الوقت الذي راهن فيه العدو مع حلفائه على إمكانية فرض معادلات جديدة في المنطقة عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية، تكشف التطورات المتسارعة أن العديد من تلك الرهانات اصطدمت بجدار الصمود والثبات الذي أظهرته قوى محور الجهاد والمقاومة، في مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن، الأمر الذي أدى إلى فشل جملة من الأهداف المعلنة وغير المعلنة، وإلى تحول كثير من الأهداف المتوقعة إلى أعباء وخسائر استراتيجية متزايدة. لقد كانت الحسابات الأولية للعدو تقوم على فرضية مفادها يقول إن تصعيد الضغوط سوف يؤدي إلى تفكك جبهة المقاومة وإضعاف إرادتها السياسية والعسكرية، غير أن الواقع الميداني أثبت العكس تماما، حيث أظهرت قوى المقاومة قدرة عالية على التكيف والاستمرار وعلى إدارة المواجهة ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي أسقط رهانات العدو الهادفة إلى إرباك وتفكيك المحور، كما أفشل أيضا محاولات فرض الاستسلام أو التراجع. من النتائج غير المباشرة للمواجهة مع الأعداء تزايد الشكوك داخل معسكر العدو نفسه بشأن جدوى السياسات المتبعة، فمع استمرار التكاليف العسكرية والاقتصادية والأمنية بدأت تبرز تساؤلات حول ما تحقق للعدو من أهداف مقارنة بالخسائر المتراكمة في الواقع، وتعززت هذه الشكوك مع فشل تحقيق الأهداف المعلنة خلال الفترات الزمنية المحددة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، ناهيك عن استمرار قدرة محور المقاومة على الصمود والمبادرة، ما أسهم هو الآخر في تراجع الثقة بفرضيات الحسم السريع التي بنيت عليها العديد من الخطط ومن التقديرات.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

أدلني إن ما شاء في الترب لا أتران يرى له ويرى في السهل والجبل.

حصبة براحتي والضب كلما جرى مع الجملين والضب

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبينوا من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فجاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
4: هذه التي ترونها صورة تدعى حلم صهيون، وهي مأخوذة من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وعرضتها جامعة كورنيل الأمريكية، وبحسب الشرح المرفق معها فهي تمثل خارطة إسرائيل الكبرى. لا شك أنكم تعرفونها، أي الحلم الإسرائيلي الكبير، ولا شك أنكم تعرفون أن بني صهيون ربما بدأوا التنفيذ، لكن أين وصلوا؟ وما هي استراتيجيتهم؟ وخطة يونون التي حققوا معظم بنودها وبقي فقط السعودية والأردن وبلاد النيل. أرض الميعاد. ربما لن يثير استغرابكم فكرة أن الصهيونية بالمعنى الديني أوجدها المسيحيون وتحديداً البروتستانت منهم، حيث انتشر في القرنين 16 و17 أفكار بين رجال الدين البروتستانت تنادي بما اسموه عودة اليهود إلى فلسطين. وهذه الفكرة كانت جزءاً مما يسمى الرؤية الألفية، التي اعتقدت أن عودة اليهود إلى أرضهم ستعجل من عودة المسيح ونهاية العالم. ومن بين هؤلاء البروتستانت ظهر اللورد شافتسبري في القرن 19، وهو أحد الذين نادوا بعودة اليهود إلى فلسطين لأسباب دينية، ما يعني أن جذور الحركة الصهيونية ولدت لدى المسيحيين قبل أن يأتي اليهود ويتبنوها. وهؤلاء على رأسهم، أي اليهود الذين تبنوا فكرة الصهيونية، ليو بينسكر وموسى هيس صاحب كتاب روما والقدس، لكن أشهرهم على الإطلاق ثيودور هيرتزل الذي نشر عام 1896 كتابه الدولة اليهودية، والذي دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كحل لإنهاء اضطهادهم في أوروبا. ثم ترجم دعوته هذه إلى مؤتمر عقده في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، وفيه تم تحديد الهدف الرئيس للحركة الصهيونية، وهو إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وذلك عبر الاستيطان والتنمية الاقتصادية والسياسية. وقد أدى هذا المؤتمر إلى تشكيل المؤسسات الصهيونية التي عملت على تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحقيق الهدف السياسي للحركة، لما بات يعرف بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. تحقيق الحلم. عام 1948 تحول ما كان حلما لدى اليهود إلى حقيقة، وأعلنوا قيام دولتهم على جزء من أراضي فلسطين التاريخية. لكن ليس هذا ما كان يطمح اليهود إليه، أي دولة على جزء من أرض فلسطين، بل كان طموحهم أبعد وأكبر من ذلك بكثير. وفي أحد خطاباته ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل قال: إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب، وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهود أن يحققوها، وهي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. بل إن بن غوريون هذا نفسه وفي مقدمة الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1952 قال إن الدولة قامت على جزء من أرض إسرائيل، ما يعني أن مؤسس دولة إسرائيل في فلسطين لم يكن مقتنعا أن الحلم قد تم تنفيذه كاملا، بل كان هنالك المزيد. وهذا يفسر لما لبت تل أبيب سريعا طلب البريطانيين والفرنسيين الهجوم على مصر عام 1956 بحجة تأميم قناة السويس من قبل نظام عبد الناصر في القاهرة. فإسرائيل آنذاك كانت متعطشة لتحقيق الحلم والطموح الكبير، ولكن لأن الواقع آنذاك كان أقوى من الخيال الذي في رؤوس الإسرائيليين ولاعتبارات الحرب الباردة، انسحبت الدولة العبرية، لكنها لم تنسى الحلم في رؤوس قادتها وحاخاماتها. فوجدت في حرب عام 1967 فرصة لعودة الحلم، وفعلا أجهزت على كامل فلسطين حين احتلتها ومعها الجولان وشبه جزيرة سيناء. وفعلا وبعد شهر واحد من هذا النصر الإسرائيلي على العرب، انطلقت حركة أرض إسرائيل الكبرى بمشاركة سياسيين ومفكرين صهاينة، دعوا إلى الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستيطان اليهود فيها، حتى أنهم بعد سنوات فقط شاركوا في الانتخابات وفازوا أنذاك ب39 مقعدا، وكانت هذه أكبر نتيجة يحصل عليها اليمين الإسرائيلي منذ قيام الدولة العبرية. نكسة إسرائيل. عام 1973 قررت القاهرة توجيه ضربة رد اعتبار على خسارتها عام 1967، واندلعت حرب أكتوبر التي هزمت فيها إسرائيل، وحقق الجيش المصري والمدعوم عربيا آنذاك نجاحا لافتا زعزع الحلم الإسرائيلي بإنشاء دولتهم الكبرى، فيما اعتبر نكسة لهذا المشروع. لكن بقدر ما كان خيبة أمل لليمين بقدر ما ساعدهم على استقطاب مزيد من المؤيدين، حتى أنهم عام 1977 أي اليمين ممثلا بحزب الليكود الذي كانت حركة إسرائيل الكبرى جزءا منه، تمكن لأول مرة من قيام الدولة العبرية من الوصول للسلطة ودحر حزب العمل اليساري الميول. ومنذ تلك اللحظة بدا واضحا أن إسرائيل لن تخرج من الضفة الغربية مهما حصل، حتى لو اضطرت مؤقتا للخروج من سيناء. وهذا ما دفع مناحيم بيغن للمضي قدما لتحقيق سلام مع المصريين عبر الانسحاب من سيناء، وذلك لتثبيت أقدامهم في الضفة والتفرغ لها، فهي الخطوة الثانية وفق مشروع توسع إسرائيل. وعلى الرغم من كون تل أبيب أنجزت فعلا اتفاق كامب ديفيد الذي أجبرهم على الخروج من سيناء، إلا أن اليمين داخل الدولة العبرية كان يخطط لعودة لما يعتقد أنها أرض الميعاد والتي سيناء جزء منها، حتى أنه عقب الاتفاقية ولد حزب داخل إسرائيل عرف باسم حزب كاخ على يد الحاخام مائير كهانا، والذي كان مهوسا بفكرة دولة إسرائيل الكبرى، حتى أنه كان يسعى منفردا لتحقيقها عبر تهجير الفلسطينيين بالقوة من الضفة الغربية، لدرجة أن الحكومة في تل أبيب قررت اعتقاله عام 1980 لحيازته متفجرات وأسلحة كانت مخصصة لتحقيق هذا الحلم. لكنه خرج بعد 7 أشهر بوساطة من مناحيم بيغن أنذاك، واستمرت حركته بالنمو والقوة أكثر حتى باتت تحظى بدعم وتأييد كثيرين. خطة يونون. عام 1982 نشرت مجلة كيفونيم الناطقة باسم إدارة الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية دراسة بعنوان استراتيجية لإسرائيل في الثمانينات، وذلك بعد أسبوع فقط من الغزو الإسرائيلي للبنان في 6 يونيو/حزيران. هذه الوثيقة كتبها شخص يدعى أوديد يونون، وهو مستشار سابق لأريال شارون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وبحسب خطته فإن هدف إسرائيل القادمة هو تفتيت الدول العربية عبر التناحر الطائفي، حيث ترى الوثيقة أن إسرائيل في مطلع الثمانينات تحتاج إلى نظرة جديدة لأهدافها في الداخل والخارج، تحقق حلم اليهود بدولة من نهر النيل إلى نهر الفرات. وهي كما ترى فإن العالم العربي الإسلامي المقسم هو بمنزلة برج من الورق كما ذكرت الوثيقة، حيث هو عبارة عن مكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة، وهو ما يشكل تحديا لإسرائيل وفرصة عظيمة في نفس الوقت أمامها. وركزت الخطة التي عرفت بخطة يونون على إضعاف الدول العربية وتقسيمها لاحقا كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني.
5: عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه قضية غريبة جدا، فهم يتجهون نحو الولاء لهم، نحو العلاقة معهم، نحو العمل لما يرون فيه مقربا إلى أولئك، نحو الخطوات والسياسات والمواقف التي يرونها تقربهم من أولئك بحسب ظنهم وتوهمهم، بمسارعة ومبادرة وجد واهتمام عملي يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهم حسبوا أنهم سيؤمنون أنفسهم تجاه المخاطر والتحديات من أي طرف ومن جانب أولئك بهذه الوسيلة، بهذه الطريقة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويؤكد أن مآل أمرهم، أن عاقبتهم، أن النتيجة التي سيصلون إليها وما يحصدونه من توجهاتهم الخاطئة ومواقفهم المنحرفة هو الندم والخسران والفضيحة. فسيفتضحون مهما كانوا في مراحل معينة يصنعون المبررات ويقدمون المقولات والمزاعم التي يبررون بها علاقتهم وتحالفهم بأولئك وخطواتهم السلبية في داخل الأمة، لكنهم مع الوقت يفتضحون أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت سيصلون في عاقبة أمرهم إلى حالة الندم حين يكتشفون أنها لم تتحقق لهم أهدافهم التي كانوا يأملون أن يحصلوا عليها من توجههم الخاطئ والمنحرف، ويخسرون كل شيء. البعض قد يخسر السلطة بعد أن يكون قد قاتل معهم وبذل معهم كل شيء، تحرك معهم إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، تماهى معهم، أطاعهم، كان وهو في موقع رئيس أو في موقع أمير أو في موقع ملك، كان بمنزلة مأمور يخضع ويطيع ويسمع لسفير أمريكي في بلاده، أو يكفي اتصال من مسؤول أمريكي لينفذ سياسة معينة ويتخذ موقفا معينا، كان قد بلغ به الحال أن يعادي أبناء أمته، أن يقاتلهم، أو أن حتى يتحرك ضدهم على المستوى الإعلامي والسياسي أو على كل المستويات، أو يتحرك ضدهم في الساحة يضع أمامهم العراقيل ليشوههم، ولكنه في نهاية المطاف سيخسر. كل الذين اتجهوا في اتجاه العمالة والانحراف والخيانة والموالاة لأعداء الأمة عاقبة أمرهم الندم والفضيحة والخسران.
2: يعاود شيطان الحرب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه، وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له، حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة، لناحية أن محور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل، سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل شعوب ودول أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي. والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن.
6: سنستهدفهم أينما وجدناهم، تحدد إيران أهدافها بغاية الوضوح. وهذه العبارة التي ترد في بيان حرس الثورة لا تحتمل اللبس، فالمقصود القوات الأمريكية والإسرائيلية، وإن كان الجنود الأمريكيون قد فروا منذ بداية الحرب من القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الفنادق والمباني الإدارية وفق ما كشف وزير الخارجية الإيراني. في القواعد أو في الفنادق أنتم هدف لنا، هكذا تقول إيران للقوات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا على ما يبدو لا يوافق بعض دول الخليج. فهذه الدول وحتى الساعة لم تنجر إلى الحرب كما أراد لها دونالد ترامب، تتسلح بالترقب الحذر، تدرس خياراتها بتأن، ولكن المشكلة تبقى في وجود القواعد الأمريكية على أراضيها. من هنا أتى البيان رقم 48 لحرس الثورة. في بيانه وجه نداء عاجلا إلى الشعوب في دول منطقة غرب آسيا، محذرا إياها من البقاء قرب القواعد والمقار التابعة للقوات الأمريكية والإسرائيلية. فكيف ستتلقف السلطات الرسمية في دول الخليج مثل هذا النداء؟ وهل تقبل أن يستخدم شعبها والمدنيون فيها دروعا بشرية من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية كما يرى حرس الثورة؟ ما دقة المعلومات الصحفية الغربية التي تنقل عن مصدر استخباري سعودي تأكيده أن الرياض تحث الولايات المتحدة على مواصلة عدوانها على إيران؟ وهل هي موحدة حول رؤية واحدة في الانخراط في الحرب أم الاستمرار في دعم جهود التفاوض؟ تكاد تكون الإمارات الوحيدة إلى الآن التي تجاهر علنا بدعم الحرب بهدف التصدي لتهديدات إيران على حد تعبير سفيرها في واشنطن. فماذا في أجندة بقية الشقيقات؟ الثابت أن دبلوماسية العقل التي تنظر لها مسقط يمكن أن تكون هي الجامعة بينها وتتيح لها تجنب الانجرار إلى حرب لا تخدمها وتنويع خياراتها والتحالفات.
7: إيران جوار حقيقي ومختلف عن إسرائيل، وأنا مندهش أن احنا النهاردة نقع في نفس الخطأ الذي استنزفنا فيه سنة 1980. أستبدل عدو حقيقي بعدو مفترض، وأتكلم عن خطر شيعي أو إيراني وما أتكلمش عن خطر إسرائيلي، وأتكلم عن مثلث عن هلال شيعي وبقولش عن نجمة الإسرائيلية اللي فوق الأفق قد كده.
8: نعم، إذن استبدال إسرائيل بإيران كعدو للعالم،
7: هل هذا معقول؟ نعم.
2: ما توحي به أنشطة مجرمي الحرب الصهيونية مرشحة للمزيد من لبنان إلى فلسطين، حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال، فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياتها المتعددة. ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفية الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشتركات الجامعة لبني الإسلام كافة، بل حتى عن قدرية الجغرافيا الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.
9: بين نار الجنوب ومفاوضات واشنطن يبرز في الكواليس سؤال يتجاوز تفاصيل جولة 22 من الشهر الحالي: من يقود التفاوض اللبناني؟ ففي وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض المباشر باعتباره خيار الدولة، تحدثت تقارير صحفية عن حراك يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الوساطات والاتصالات المرتبطة بالملف اللبناني، ولا سيما في ظل الحديث المتزايد عن ترابط ما يجري في لبنان بمسارات إقليمية أوسع تمتد من واشنطن إلى إسلام أباد. لكن خلف هذا النقاش تبدو الأولوية في مكان آخر، فمع استمرار عدوان كيان الاحتلال على الجنوب وتوسيع دائرة الاستهدافات والتهديدات لا يظهر أن المشكلة تكمن في تعدد القنوات اللبنانية بقدر ما تكمن في محاولة العدو فرض وقائع جديدة بالنار قبل أي تسوية سياسية. مصادر سياسية تؤكد أن العناوين الأساسية ما زالت موحدة: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، تثبيت حق لبنان في السيادة الكاملة على أرضه، وتعزيز دور الجيش والدولة. أما الاتصالات المتعددة فتنظر إليها الأوساط المعنية باعتبارها توزيعا للمسؤولية الوطنية لا تنافسا على الأدوار، وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وعودة الحديث عن ربط الساحات والملفات في المنطقة. فكلما ارتفع منسوب التوتر الإقليمي ازدادت حاجة لبنان إلى موقف داخلي متماسك يحول دون استخدام ساحته ورقة ضغط في حسابات الآخرين. وبينما يستمر العدو في الرهان على الاستنزاف، يبقى الرهان اللبناني على وحدة الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال، وعلى تحويل أي مسار تفاوضي إلى وسيلة لانتزاع الحقوق لا لجعله بديلا منها.
10: كويين، يعني نحن حيوانات بصورة بشر. هذا اللي عم يسعوله اسمه سلام، هو ضمنيا اسمه استسلام، منه سلام. نحن كلنا مع السلام بالأرض، بس الواقع بيقول غير هيك. أنا كيف بدي أعمل سلام مع إنسان هو بيلاقي أنه أنا كل وجودي هو إله؟ هن بينظرون على أن نحن خلق نسمى عندهم بالتلمود جويم، يعني نحن حيوانات بصورة بشر، مش المسلمين، مش السنة، مش الشيعة، مش المسيحية، مش الملحدين، مش الشيوعية، مش الاشتراكية، كل البشر دون التلمود، حتى اليهود التوراتيين اللي ما بيأمنوا بالمشروع الصهيوني هن حيوانات يجوز التضحية فيهم. طيب قبل ما تفوت إيران وحصل على الخط، إسرائيل اعتدت أو لا؟ اعتدت، سلبت الجنوب أراضيهم، أهل الجنوب أراضيهم أو لا؟ أخذت. حدا تحرك لحتى يخلص أهل الجنوب إلا تنديدات، حتى نحكي الصراحة تنديدات. طب التنديدات شو بتعمل؟ لو بقعد بندد من هون لألفين سنة ما هتعمل شيء. الأهل فلسطين إخواننا قالوا من الأربعينات عم ينددوا كرمالهم، شفنا آخر حرب على غزة فوق 50,000 قتيل، هذا المذكور 50,000 قتيل. طب التنديدات شو عملت؟ يعني عقلا المقاومة واجبة، الإنسان اللي بيتم اعتداء على بيته ما بيقدر يعمل شيء، لو بسنانه لازم يقاتل.
2: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة من ضفاف هرمز حتى البحر الأبيض المتوسط، ويفرض سقفا جديا لأول مرة في المنطقة، في تأكيد أن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار، والانتقال من موقع الدفاع إلى فرض معادلات ردع هجومية تنحسر معها غطرسة العدو وتتآكل ويشتد ذعره وتزداد عزلته العالمية تحت تداعيات قوة الجغرافيا وتفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق يهدد العالم بترسانته النووية وتسجيله مستوى قياسيا في زيادة الإنفاق عليها، في تطور يشير إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق. ومن المتوقع أن يحتدم تحت ظلال تصاعد التوترات الجيوسياسية من الشرق الأوروبي إلى منطقة المحيط الهادئ وما بينهما.
11: انطلقت الموجة الأولى من الضربات الأمريكية مستهدفة خاصرة إيران الجنوبية. تخيلوا معي المشهد: سماء هادئة فوق محافظات الجنوب تنقلب فجأة إلى كتلة من اللهب، انفجارات ضخمة تهز مدينة سيريك وأخرى تضرب مدينة ميناب. هذه المدينة ميناب التي ما زالت تنزف من جراح حرب الأربعين يوما الماضية، حين قصف فيها مدرسة ابتدائية وراح ضحيتها 170 طفلا وطفلة، اليوم تعود ميناب لتسمع دوي الموت من جديد.
12: لم تتوقف النيران هنا، امتدت الاستهدافات إلى محيط مطار بندر عباس وجزيرتي قشم وهنجام، 7 مناطق ساحلية إيرانية وضعت تحت مرمى النيران الأمريكية. الهدف واضح وصريح: شل القدرات العسكرية الإيرانية،
11: تدمير الرادارات وتجريد طهران من سيطرتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. لكن هل اعتقدت الإدارة الأمريكية أن طهران ستقف مكتوفة الأيدي؟ من يظن ذلك فهو كما وصف طهران يمارس غباء بكل المقاييس. جاء الرد الإيراني كالصاعقة، لم يكن ردا عابرا، بل كان رسالة مكتوبة بالنار موجهة مباشرة إلى واشنطن وحلفائها. أطلقت إيران 18 صاروخا استهدفت القواعد الأمريكية في قلب دول الخليج، قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كلها كانت تحت رحمة الصواريخ الإيرانية. وهنا جن جنون الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لإخضاع إيران بشتى الطرق أمر بتوسيع دائرة النار. إيران التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تستسلم قررت رفع الرهان إلى الحد الأقصى، أطلقت 12 صاروخا دقيقا نحو الأردن مستهدفة قاعدة موفق السلطي. لماذا هذه القاعدة بالذات؟ لأنها وحسب الإعلان الإيراني عش الدبابير الأمريكية، حيث تتمركز فخر الصناعة العسكرية الأمريكية مقاتلات F-35 وF-15 وF-16. وسط كل هذا الركام اتخذت طهران القرار الذي يخشاه العالم بأسره، القرار الذي سيجعل أسواق المال العالمية تنهار وعواصم الغرب ترتجف. مقر خاتم الأنبياء يعلن رسميا إغلاق مضيق هرمز بالكامل. نعم، شريان الطاقة العالمي مقطوع حتى إشعار آخر، تحذير إيراني صارم، أي قطعة بحرية تقترب ستكون هدفا مشروعا، وقد ترجم هذا التحذير فورا على أرض الواقع أو بالأحرى في مياه البحر. بحرية الحرس الثوري تشتبك في مياه الخليج، وهيئة الملاحة البريطانية تتلقى نداء استغاثة لاشتعال النيران في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل صحار العمانية. وفي الجانب الآخر الهند تنعى ثلاثة من بحارتها فقدوا في غارة أمريكية على ناقلة أخرى. في خضم هذه الفوضى إيران لا تلعب في هرمز فقط، بل ترسم معادلة إقليمية جديدة من لبنان إلى هرمز وصولا إلى باب المندب، حيث يقوم الحوثيون بإغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بإسرائيل.
13: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة.
14: أسلحة وآلة قتل، 51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن بقية حياة على أرضه، ويتوحش الصهاينة لخنقه عن طريق وتيرة حرب منخفضة تستنزف الشارع والمقاومة عبر الاغتيالات وخنق المساعدات وإطباق الحصار في عدوانية حاكمة لسلوك اليهود. لا تجدي معها الدبلوماسية أو المساومات أو الصفقات أو حتى الركون على نصر بارد يمكن أن يأتي عبر مجموعة من الضغوط عن طريق تبني الفشل المجرب منذ عقود، كما تفعل السلطة في لبنان لمنح العدو جوائز بالمجان، وهو الواقع في انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة كاملة تقربنا من وعد الآخرة.
15: ضغطة زر واحدة قد تكون كافية لإطفاء آخر بصيص أمل لمريض يصارع الموت على سرير العناية المركزة، أو لطفل حديث الولادة لا يعرف من الدنيا سوى صمت الأجهزة التي تبقيه على قيد الحياة، إذ تعصف بمستشفى الأقصى في وسط قطاع غزة أزمة تتجاوز مجرد نقص الإمدادات لتمثل تهديدا مباشرا للحياة. فمع شح الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات التي التي يمنع الاحتلال إدخالها يقترب المستشفى من لحظة حرجة قد تتوقف فيها مصادر الطاقة التي تشغل أقسامه الحيوية بالكامل.
16: عانينا بشكل كبير في خلال فترة الحرب العامين والنصف من نقص كبير في الوقود في بعض الأحياء، قطع الطيار الميكانيكية، الفلاتر، لكن حل الوقت الحالي نحن نعاني بشكل كبير من نقص زيوت المشغلة لهذه المولدات، حيث أنها تقريبا في السوق المحلي استنفذت ولا يوجد أي زيوت يمكن تساعدنا على تشغيل هذه المولدات.
17: كان الأحرى بالولايات المتحدة أن لا تضمن إسرائيل عند وقف إطلاق النار إن هي لا تستطيع ضبطها. عندما ضمنتها معناه ما تقوم به إسرائيل هو فعل أمريكي. نقطة الثانية أن السلاح الذي يلقى على اللبنانيين والغزيين وسلاح أمريكي. النقطة الثالثة أنه ليس فقط في لبنان في الحصار وكذلك في هرمز الولايات المتحدة تنقض وقف إطلاق النار. السبب أنها لم تأتي ولن تنضم للحرب أنها لا يمكن أن تحدد أهداف لهذه الحرب لأنها اختبرت إيران ولم تحقق شيء أمامها.
5: وأيضا يسعى إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات وهذه المعركة ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بالشعوب هذه الأمة وبلدانها شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.
14: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف وللنقاش عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. مرحبا بكم سيد الكريم.
18: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وجمعتكم مباركة
14: على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، بداية الحديث عن تطورات الأسبوع الماضي حافل بالتطورات والمنعطفات تاريخية، منعطفات تمر بها الأمة خطيرة على أمتنا العربية والإسلامية. الحرب الصهيوأمريكية على الأمة وترسيخ أهمية معادلة وحدة الساحات وتعاون المسلمين في مواجهة معادلة الاستباحة والإشارة إلى القوات المسلحة اليمنية في بيانها الذي أضافت رفع الحصار المفروض على شعبنا وأهداف عملياتها. الشعب اليمني في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر على الأمة بأسرها، ما الذي تمتلكه وما الذي يؤهلها؟ نريد أن تبين لنا ما الذي تمتلكه اليمن بقواتها المسلحة بشعبها العظيم لما يؤهلها لخوض هذه المعركة الوجودية، المعركة التي لا بد منها لمواجهة العدو الأول والأوحد وهم اليهود الصهاينة أعداء الله والبشرية جمعاء.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. منذ 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى بأبعادها الاستراتيجية وتلاها بعد ذلك الإعلان عن وحدة الساحات، وكان من ضمن ذلك معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بأبعادها الحضارية والاقتصادية والثقافية والدينية، تغير المشهد تماما. فكان أهلنا في فلسطين منذ العام 1917 لوحدهم، حتى أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله شعر لستم وحدكم، الله معكم ونحن معكم، وطبق معه الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة هذا الشعار قولا وفعلا، ولقد أثبتت وحدة الساحات أن كانت أن عنصر القوة الذي كان يتمتع به كيان العدو الإسرائيلي وهو أنه كان يستفرد بالعرب والمسلمين بدون أي وحدة، وما أن تشكلت وما أن تشكل محور الجهاد والمقاومة حتى انقلبت المعادلة رأسا على عقب، وما نشهده الآن في معركة الوعد الصادق في مرحلتها الرابعة ووحدة الساحات في لبنان واليمن والعراق وإيران ما هو إلا دليل على أن العودة الأمة إلى الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية كانت هي الحل الناجح والناجع لمواجهة هذا العدو الغاصب، العدو الأمة بكل مقدرتها. يسعى العدو معه بعض الصهاينة العرب للتقليل والتثبيط من أهمية وحدة الساحات ودورها الاستراتيجي في مواجهة العدو. ما الذي يمكن أن يقدمه اليمن؟ قدم اليمن خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في معركة البحرية والطيران المسير والقوة الصاروخية نموذجا رائعا للجيش المؤمن الذي استطاع أن يقلب المعادلات، بل أن المعركة التي يقودها الشعب اليمني بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي حفظه الله وصفت بأنها المعركة الأخلاقية التي أعادت للعالم أخلاقه وأنها أعادت المفاهيم إلى أصلها، فلم يعد يقول أحد عمق العدو إنما يقول عمق الأراضي المحتلة، ولم يعد أحد يقول يافا وإنما يقول لم يعد أحد يقول تل أبيب بل يافا، ولا نقول أم الرش لا نقول إيلات وإنما نقول أم الرشراش، ولا نقول مطار بن غوريون وإنما نقول مطار اللد في إعادة الوعي، لأن معركتنا هي معركة وعي وتكامل المعرفي مع الجهد العسكري ضروري جدا لمواجهة هذا العدو المتغطرس في ظل ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وجناحيه الإسرائيل الكبرى، والجناح الآخر هي الإبراهيمية التي تريد هذه المشاريع كلها سلخ هوية الأمة وإبعاد البعد العربي الإسلامي لإيجاد مسميات طائفية تنتهي بالتطبيع واليهودة والقضاء على الأمة بكل مقوماتها.
14: نعم سيد الكريم، ترامب وثرثرته الفارغة والمعروفة والمعهودة، تصريحات متناقضة في نفس اليوم، هل هي من وجهة نظركم ارتجال شخصي أو تكتيك ضغط مدروس؟ أيضا ترامب يقول الشيء ويقول عكسه بعد ساعات، هذا ارتباك ولا حرب نفسية متعددة؟ ما يحاول ترامب إيصاله إلى الأمة؟ ما يحاول إيصاله؟ هل أمريكا قوة عظمى أم هناك إرباك أم تناقض؟ الكثير من الكتاب والسياسيين يقولون هي تنفيذ لأجندات صهيونية، وهناك من يقول هذه الماسونية العالمية من تنفذ ومن تخطط، وهناك من يقول هو ارتجال شخصي. هل ترامب جدي أو يلعب؟ هكذا ما يعني، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
18: دونالد ترامب المجرم التافه هو تعبير عن الحضارة الغربية بكل وحشيتها، بل أن أجمل ما فيه بأنه أظهرها بدون أي مكياج أو قفازات حريرية. وهو في نفس الوقت تعبير عن الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، وإنما استخدام القوة المفرطة والتعالي والتجبر والجبروت قد أوصل الولايات المتحدة إلى هذه الأزمة. الأزمة ليست ناشئة باللحظة، فقد رأينا في مطلع القرن 21 بدايات نشوء وجذور هذه الأزمة عند الاختلاف على الانتخابات الأمريكية والاحتكام إلى القضاء بين آل غور وبوش، ثم محاولة التغطية عليها بافتعال أحداث ديسمبر والعدو وهمي وهو الإسلام بعد التخلص عدو الشيوعي وحلف وارسو. دونالد ترامب يعبر عن الصمود الحضاري والأخلاقي للغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، وقمة الجنون والارتباك الذي يعيشه بأن وصل البعض باعتبار المسيح وأن من يعارض ترامب فأنه يعارض الله حسب ما يعلنون ويتكلمون، هذا من جانب. من جانب آخر كلنا عشنا وشاهدنا ورأينا التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عند غزو العراق نتيجة احتلال النظام العراقي حينها للكويت، فقد تحالف معه العالم كله بما في ذلك الدول العربية وإسلامية كثيرة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقف عاجزة وبائسة منفردة في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يشترك معها أي دولة حتى الحليف التاريخي والأم الحنون للإنجلوساكسونية وهي بريطانيا بخبثها والأمها وتسلطها. لم يستطع ترامب أن يحشد معه أي دولة أو أي مكون، بل أن حتى الدول الخليجية التي تنطلق منها تلك الغارات والموجودة في أنظمة الدفاع الجوي تتنصل بشكل أو بآخر ولا تستطيع الإعلان عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعبر بما لا يدع مجال للشك أن الأزمة الأمريكية هي بدايات السقوط لهذه إمبراطورية الجبروت، الإمبراطورية أبستن. ترامب كلما حاول التراجع قليلا ضغط عليها اللوبي الصهيوني بملفات أبستن اللا أخلاقية التي فيها كل أنواع الرذيلة والبشاعة والتي تعبر عن إجرام ووحشية النظام الغربي الذي يدعي أنه واحة الحرية والديمقراطية.
14: مضيق هرمز، وإذا ما أتى الحديث عن مضيق هرمز، ما الذي يقول خبراء في السياسة أنه شريان حياة للنفط العالمي، هل هو قنبلة موقوتة أم ورقة رابحة؟ بيد من مضيق هرمز في هذه الفترة؟
18: الولايات المتحدة الأمريكية كان يعرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنها القوة البحرية الأولى في العالم، وهي تستطيع بحاملات الطائرات نقل الجيوش بأكملها، وقد استخدمتها في شن حروبها العدوانية على كل أصقاع الأرض. لم يفكر أحد مجرد التفكير بمهاجمة هذه حاملة الطائرات حتى أذلها الشعب اليمني وقواته المسلحة وخاصة القوات البحرية والصواريخ المجنحة التي جعلت حاملة الطائرات من ذراع طويلة للولايات المتحدة الأمريكية إلى عبء استراتيجي، وهذا غير موازين القوى في البحر الأحمر. وما أن أتى العدوان على إيران حتى كان الجيش الإيراني والحرس الثوري قد استفاد من التجربة وأذل البحرية الأمريكية. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية في موقع قوة لسيطرت على مضيق هرمز واجتاحت حتى إيران ولو حتى المناطق الساحلية، الذي يتحكم في مضيق هرمز حاليا هي الجمهورية الإسلامية في إيران بيد الحرس الثوري وقواتها المسلحة، تماما كما حدث أثناء معركة الفتح الموعود وفي بين القوات المسلحة الأخيرة اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة التي تتجه إلى الأراضي المحتلة في فلسطين لكي يستفيد منها العدو. وقد أثبتت الدراسات مؤخرا أجراها أحد باحثين في مؤتمر فلسطين الدولي الرابع الدكتور محمد البخراني أن ميناء إيلات أفلس إفلاسا تاما بسبب الحصار الذي شن عليه. فلو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية فائض من القوة لاستخدمته ولت أن تسيطر على هذه المضائق وتخضعها لإرادتها كاملة. الفخ الذي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا حصل له عاقبة سيئة في إيران، فعندما تم اختطاف الرئيس الأمريكي وخضع النظام بأكمله تصور المجرم الطاغية ومعه الصهاينة في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل وبعض الصهاينة العرب أن اغتيال القيادة الإيرانية سيؤدي إلى انهيار النظام وسقوطه ومن ثم السيطرة عليه بتلك الضربة الخاطفة أو ما يسمى بالصدمة الاستباقية والحرب الوقائية.
14: نعم، بناء على المعطيات اليوم سيد الكريم، هل الحرب في قادم الأيام لها سيناريوهات أخرى، مثلا استنزاف، ولا هناك لحظة حسم قريبة على يغير واقع المنطقة بكلها؟ كيف تقرؤون وفق هذه المعطيات القادم والخريطة القادمة كيف سيكون المشهد؟
18: المنطقة أمام مشروعان، المشروع الأول وهو مشروع محور الجهاد والمقاومة، والمشروع الثاني هو مشروع الشرق الأوسط الجديد.
14: نعم،
18: من الأبعاد الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى هو انقسام الأمة ما بين مجاهد مقاوم وما بين مطبع منبطح، إما تكون مع الحق وإما تكون مع الشيطان. لم تعد تلك القسمة التي حاول المشروع الشرق الأوسط تقسيم الأمة إلى كانتونات طائفية وعرقية، بحيث يتحول كيان العدو الإسرائيلي إلى كيان شرعي ويحاول التحكم في الأمة وحماية بعضها من بعض. فهذا المشروع الذي يقوم على سلخ الأمة كان من نتائجه وردات الفعل فيه، لأن الأمة لديها قوة حية، أن الثقافة القرآنية التي بدأت تنتشر وتسود بعد الثورة الثقافية السلمية التي قادها الشهيد القائد حسن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ورواها بدمه، ثم حافظ عليها وطبقها عمليا وقادها وحولها إلى دولة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أن استطاعت مواجهة هذا المشروع الصهيوني. ولذلك قال المجرم نتنياهو في 2014 بعد ثورة 21 سبتمبر أن وجود الحوثيين في باب المندب أشد خطرا على كيان العدو الإسرائيلي من السلاح النووي الإسرائيلي. فهذا المشروع الذي هو يقوم على عدة مسارات، المسار الأول وهو المسار الاقتصادي وإقامة هيئة موانئ بحرية من تركيا إلى دبي، كانت العقدة فيه هي اليمن، ولذلك أتى العدوان على اليمن وخاصة معركة الساحل الغربي من أجل إقامة مدينة النور وربطها بمشروع نيوم الذي قيمه محمد بن سلمان في نهاية البحر الأحمر. الجناح الآخر للمشروع وهو الجناح الديني الذي يقوم على ما يسمى بالإبراهيمي. المشروع ليس بجديد، فقد حاولت الصهيونية في بدايتها بعد قيامها بالحركة البروتستانتية عام 1523 محاولة لإقامة ما يسمى بيت الرب في الهند عند سلطان مغولي مسلم وإقامة بيت الرب، ولكنه فشل. وها هو محمد بن زايد افتتح معبد هندوسي في الإمارات ويحاول إقامة ما يسمى بالإبراهيمية. ولذلك يحاول المجرم الطاغية التافه دونالد ترامب أن يجبر باكستان وتركيا ومصر والأردن وعدة دول بإقامة اتفاقية إبراهام. فرغم أن الأردن ومصر لديها اتفاقية تطبيع مع كيان العدو، لكنها لم تعد كافية. فهذه الأنظمة التي انبطحت لكيان العدو الإسرائيلي مطلوب منها الأكثر والأكثر. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر التاريخ وكيان العدو الإسرائيلي يتبعون سياسة الخطوة خطوة من أجل الحصول على مآربهم، لكن جاء هذا المعتوه وبكل صفاقة يهينهم، فكان محور المقاومة ومشروع الجهاد والحل الأنجع والأمثل الذي استطاع إيقاف وإنهاء مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنها جولة وعلينا أن نستعد للجولات القادمة التي ستكون أشد فتكا وأكثر صرامة.
14: نعم، إذن في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة لكم أستاذ دكتور العرامي أحمد العرامي.
18: نحن على ثقة بأن التمسك بحبل الله تعالى والتوكل عليه والجهاد في سبيله ليس لأجل قطعة أرض ولا لأجل أمر وطني فقط أو قومي أو مصلحة ضيقة، وإنما جهاد في سبيل الله وتحت راية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سينتصر الإسلام بإذن الله تعالى وينتصر الحق ومعنا كل أحرار وشرفاء العالم بإذن الله تعالى.
14: إذن الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
5: مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة. يحولها إلى حالة استعداد لولاية الطاغوت المستكبر.
2: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي. إلى اللقاء.

تبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي الصيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: الخامسة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية فيتشيسلاف بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب جمهورية الفلبين بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وعبر رئيس مجلس النواب في البرقيتين عن التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية بين اليمن وبلد كل منهما بما يخدم المصالح المشتركة. اغتيل في مدينة عدن المحتلة اليوم طبيب سوري وزوجته. وفي تفاصيل الحادثة أقدم أحد مجندي الحراسة المكلفين بتأمين منزل المحافظ الخائن على فتح نيران سلاحه الرشاش بصورة هستيرية وعشوائية على زملائه والمارة، مما أدى إلى مقتل المجند المرتزق أحمد البطاني ومجند آخر يدعى أكرم خضر الحسني وإصابة عدد من أفراد الأمن وحراسة مسجد الصحابة بجروح بلغة. وذكرت المصادر أن عملية إطلاق النار الكثيف تزامنت مع خروج ومرور طبيبين سوريين اللذين يعملان في برج الأطباء بالمنصورة، حيث سقط الطبيبان فورا جراء تغلغل الرصاص الغادر في جسديهما بدون أي ذنب. أحصى مركز معلومات فلسطين 55 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي ضد العدو الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، أسفرت عن مقتل مستوطن صهيوني وجرحى 9 آخرين بينهم حالة خطيرة. استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم آلية عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفة بمحلقة أبابيل الإنقضاضية، كما استهدفت قوة إسرائيلية تموضعت في مبنى في بلدة الشمع بمحلقة أبابيل الإنقضاضية محققة إصابات مؤكدة. أكد مصدر غربي لوكالة رويترز أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا إلى أن جنيف هي المكان المرجح لعقد المفاوضات. وقال المصدر إن بعض المذكرة بل أن نص المذكرة لا يزال قيد الإعداد، وأن إيران تتمسك بموقفها بأن الاتفاق يجب أن ينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان. أكد التلفزيون الإيراني أن 50 سفينة تنتظر إذنا ببحرية حرس الثورة الإسلامية للعبور عن مضيق هرمز بعد تعليق العبور بسبب شرور أمريكا، فيما قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الإدميرال حبيب الله إن غرب وشرق مضيق هرمز يقعان تحت سيطرة محكمة للحرس الثوري والجيش الإيراني. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم وجمعتكم مباركة.
1: وقفة إعلانية.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا مه ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا قاضي.
1: من هو هذا الذي معكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
1: يا الله أنا القابل
2: الحجاج.
1: الحي
2: ناهي راعي شوي
3: باقي معنا قاسم يا نكي بحساي
2: حج حسان
3: بهكو بالي فرقة كبيرة تصلح نتفنش هذا فيها.
2: أيوة يا حج ضروري نتفن أصحابي
1: صحتي يا حي يا بشير
4: نبي نختي
1: الحمد لله. وانتي كيف حالك؟ كيف قدمتي؟
4: الحمد لله لقيت مالا مسكين زوجها هرب من الوهابيين جلست عندي وضيفتني الله يحفظها.
5: يرحمك يا أنت وصاحبك مالك إنا لله راجع الله يرحمهم كلهم. وانت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين الله يقسم قلب ملتك وابنك يا
2: فعلت يا حج صالح لو ما
6: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين؟
2: إيه؟
6: تخبئ اسمين الشهداء.
0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 25.
1: يا رب يا الله يا الله عصب قلبي يا رب صبرني يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا رب صبرني يا رب يا الله عصب قلبي.
7: أبي يا جد أبي بين أسمع صوتهم وأمسرهم قبالي أنا شو بصدق أن قد استشهدوا.
8: الموت حق على كل إنسان يا ابني. والله اختر هذا الشهداء في سبيله وأجاب القتلة حيكون شديد ولا تكون هو
7: مي ما عم يضحك وش يا جد جالسين يبكوا فوق القبر ويهنوا مسكيني.
8: أنت لا فيش تبكي قبالي تمام أنت رجال البيت يا محمد.
7: أتبكي وحدي لو أشبع لكن قبال الناس وقبال أمي ماشي يا جد ماشي
8: هيا ما ستينا قوم يا قوم الله يهديك تدعي أمك نخطى شرق علينا.
7: حاضر يا جد حاضر.
8: أنسر عمك أحسن الفكر.
7: عمي حسان هو اللي كي حجج عدهم بخير وسدي لهم تم وخبز وماء وعرجع ذا الحين.
8: تمام يلا سلا يا محمد عاد الطريق طويلة.
7: حاضر يا جد.
8: ضروري نخطى من طريق فرعية والله ما يخلوا للأحوال الأحوال.

0: احمد الله واشكري يا فاطمه. يحيى شايف حي يرزق عند الله، والقاتلين في وسط جهنم مقيدين، حسابهم على الله يا فاطمه.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على سلامة زوجش يا خديجة.
0: الله يسلمك ويعصم قلوبكم بالصبر. انتبهوا لانفسكم في الطريق.
2: اي اي ماما، اي ما قد انتم جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: بدهم مراعين ليش؟ هيا توكلوا على الله، الله يحفظك.
1: وانتي يا خديجة انتبهي لنفسش، الله يقومش بالسلامة.
0: والله ما نسخان فاركم يا فاطمة، مبلحن صالح رجل مكسورة، وأنا تعبة ما قدرش أخطأ كذبة بسريها، لكن خيرة الله
1: أحسن كل خيرة.
0: ودعي لنا يا فاطمة عند الكعبة، وسلمي على سيدي رسول الله. وش كي لما فعلوا بنا الوهابيين، هول الكلاب حسبهم وأمرهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خديجة إن شاء الله.

0: هذا القاضي أحمد السياغي رحمة الله تقشاك إنا لله وإنا إليه
1: راجعون. هذا الحج حسين القريطي قتلوه.
0: قتلوه الحج حسين.
1: قتلوه يا ناس.
0: ربنا هكذا إنا لله.
1: يا رب رحمتك يا رب.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحين متعكفين هذول كلهم وقف على قبر نهرب ولا انفلتم إنا لله.
2: هذا شيء حسين الداري وأصحابه راحوا.
0: أحكي حرب الله الحج.
1: يا رب أنت قبل القتلة والمجرمين.
2: لا حول ولا قوة.
1: رحمك الله يا حج حسين القريطي.
3: اسرعوا يا رجال اسرعوا اسرعوا. والله ان الوهابي وجيش ابن سعود خداري. هيا نتحرك طريق تهامه.
0: نعم شيخ ابن هذا الحجاج
3: حيخافوا من الله بلاش نقاتلهم به. اتحركوا
0: هذا الشهداء حتى احسن من حد منهم من حد منهم حتى يحرم الله البيت حتى يحرم الله هذا الحجاج.
3: الله يتولاهم برحمته ولعنة الله على القتلة والظالمي. ها قرب يا حج وقرب انت هي وقربوا هي. هذا شوية ماء وتم ونقمة. كلوا كلوا هيا يا رجال كلوا يا حجة كلوا على سبيل نتوكل على الله قبل ما يلحقونا.
1: إنا كيف عن سافر يا حج حسن ودنهبوا علينا كل شيء.
3: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
2: كلام الصح يا خبرة خلونا نخطأ عيرجعوها ولا الوهابين يقتلون. خلونا نخطأ معنا.
3: لا تقلقوش اخطوا معي اخطوا اخطوا اخطوا معي. انا اخوكم حسن الفقيه من الروضه.
2: وانا حمود الداري يا حج حسن من هجره الداري من الرضمه.
1: وانا اخوكم احسن الحاضر من سبحه.
0: الله نضيف الله المهدي من اب وذيك اللي بيبكي فوق صاحبه حسن غمضه صاحبي من صنعه.
3: الحين ما هو خبركم ما قررتوا يا رجال.
2: كان هي نقضب نقرا الفاتحه على الشهداء هي ما نفعل نقراها ونتوكل.
3: اذن
2: أعوذ بالله
3: لا حوليها أسير ودع صاحبي النقيب حسين وارجع بساعة وتوكلنا على الله تعالى.
1: صراط الذين
0: مغضوب عليهم ولا الضالين
1: ولا
0: الضالين. يا خبر اكتبوا ارحمهم
2: هي اخطاوا
0: ارحمهم الله يتقبلهم
2: هي اخطاوا
0: الله يكتبوا من الحجة.
1: هيا يا خبر
0: الله يتقبلهم من الحجة. أيوة تحرك أيوة تحرك طاي ترك لا حول ولا قوة إلا بالله. أي اختار عبدك هنا أرحمه أرحمه الله يتقبله الله يتقبله.

0: شفنا الهواي اللي أنا قيم حسين وحوش مجرمين ضربوا علينا الرصاص مثل السيل من الجبال ومن كل مكان ما عدرينا وين نختبي ومكاننا نلبي لبيك اللهم لبيك. وبعضنا كان يقرأ القرآن بصوت عالي والجماعة ذول الوهابيين كان يزيد حقدهم وخلصوا على أغلب الحجاج. لا احترموا تلبية ولا احترموا حتى حرمة القرآن ولا الحجاج ولا عدراعوا حتى حق الجور وحق العروبة ولا حتى أخوة الإسلام. يا نقيب حسين.
1: يا حج صالح، الله وحده يحكم بيننا وبينهم. هذه الجريمة ما حد فعلها قبلهم ولا حد يفعلها بعدهم إلا هم.
0: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود. قسما يا نقيب حسين، لا اتفرقوا لا بين زيدي ولا بين شافعي. قتلوا الحجاج اللي في القافلة من كل مناطق اليمن وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وقتلوا كل الجرح.
2: حقوا الحجاج الذي هربوا وقتلوهم كلهم، منهم قاسم ابن القاضي حسن قتلوا كبال عيني.
0: حتى أنا واللي سلموا معي لو كان هربنا كان بيقتلونا، لكن جراحنا ما سعفتنا فبقينا بين الجثث وسط الدم، واللي ما تحرك منه وظنوه مقتول سلم، والباقيين كلهم خلصوا عليهم وسلبوهم كل ما كان معهم، نهبونا وقتلونا. قاتلهم
1: هذا أفعالهم دائما، لأن هذا هي أفعال الخونة والغدارين.
0: لكن يا نقيب حسين، والله إن أصحابك قاتلوا لا ما خلصت بخيرهم، واستبسلوا واستشهدوا سلام الله عليهم. للحين يا نقيب حسين أنا بستودعكم.
1: انتبه لنفسك.
0: أبشر يا نقيب حسين، ووصيتك يا نقيب حسين، افضحوا القتلة افضحوا القتلة وعلموا كل المسلمين في مكة عن جريمة الوهابيين. دولة ضروري الناس يعرفوا من عدوهم.
3: استودعتك الله.
1: يا أمان الله.
3: استودعكم الله.
1: في أمان الله يا حج صالح.
0: في أمان الله.
1: استودعك الله.
0: الله.
1: انتبه لنفسك.
0: الله.
2: لو يخطأ معنا الحج صالح إن أحسن لنا الجلسة هنا. أو ما يا نقيب حسين.
1: أهل عازيرهم يمنيين مثلنا يا حج حسان، وعدونا وعدوهم واحد، هم الوهابيين جنود ابن زعوم.
2: أي والله إنك صادق يا نقيب حسين. الله يستر علينا وعلي.
1: هيا حج حسان اطلع مع محمد فوق البغلة حقه.
2: يا نقيب حسين.
1: بسم الله.
2: انا جيت اودعك الصدق خاطره.
1: ايش تودعني يا حسن الفقيه؟ انا عدسي.
2: لا بلا بخبرة اتخطى معاهم. اصبر جبلتهم حجاج من الذين نجاهم الله من القاف.
1: من هم يا حج حسان؟
2: واحد من بيت القريب، واحد من سلحاء من بيت الحاضري، وواحد من صعب.
1: طا معانا احسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله. والطريق واحدي طولت ولا قصرت، قدحنا قريبين من مكة.
1: كان استودعتك الله يا حج حسن.
2: مع الله.
1: مع الله.
2: في وداعة الرحمن يا نبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
1: وين الرسالة؟ أعطني إياها.
0: اسمع يا شيخ.
1: إيه.
0: أول رسالة يا شيخ موضوع الزيوت، يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود وايش سويتوا في موضوع الزيوت؟
1: إيه، بشر طويل العمر، الموضوع تم والجيش خلص على الزيوت.
0: الله يبشرك يا شيخ. الرسالة الثانية يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود استخدم الملاينة مع الإمام يحيى والكلام الطيب، واتهم طرف ثالث إنه اللي قتل الحجاج الزيود.
1: طرف ثالث؟
0: إيه طرف ثالث يا شيخ. فهمت وش يقصد سلطاننا عبد العزيز يا شيخ؟
1: إيه.
0: ويقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود لا تدخل الجيش في الموضوع، قول اللصوص، قطاع الطريق، الإخوان الغطغط، أهم شيء لا تدخل الجيش في السالفة هذه.
1: بلغ طويل العمر، يبشر، وكلنا فدوة له.
0: إيه يا شيخ كلنا فداه، أنا وصلت الرسالة.
1: إيه هذا هو الكلام.
0: يا مان الله.
1: الأخوان والغضب وخالد بن جامح وماجد بن الخثيلة وسلطان بن مجاد العتيد هم قتلة الحجاج السيوف، وانا والسلطان ما لنا اي دخل.

0: يا رب بلغنا حج بيتك الحرام وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا أرحم الراحمين.
1: أسكر يا أسكر اتخبوا
0: يا يا الله أستر يا الله أستر
1: أسكر
0: اتخبوا قولوا أسكر أصحاب أحباب ملاعين قتلة
1: اتخبوا يا رجال
0: جو نخطى الطريق الفرعية غربي ما رأيكم ما رأيك يا حاج
2: أي اسمع يا أخي حسان أنا عندي رأي نفترق الجماعة عيونهم على الطريق وإحنا خيرا ولا كم بتبصروا ما رأيكم يا جماعة
0: هيا اسمعوا يا الله مع الجماعة جو نتوكل على الله ونغير الطريق
1: أنا أسكر رجعوا رجعوا الوهابي رجعوا رجعوا
0: هيا ما رأيك يا ضيف الله
2: أنا من رأيي يا حسن خبها أنا شوي لما يصيروا هذا الكلام
0: نقتسم فرقتين أو ما رأيك يا ضيف الله
2: أيوة أحسن رأي نصير نهرب منهم بسرعة
0: أيوة صح من أجل نقدر نهرب بسرعة هي خاطركم يا رجال الحق بعد خبرتي

0: اللي معاك وينقب راسه.
1: سرقكم يا جماعة والله احنا مسلمين مثلكم، الاول اللي هبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد استوبنا.
0: اقول اخلع الثياب وانت تطلفوا بظهرك.
1: والله ما عاد معانا ريال، احنا ما عاد استوبنا حتى ناكل في الطريق نموت جوع.
0: بسرعة
1: نابت
0: بلادكم
1: بل
0: كلمة زيادة. اخنعوا ملابسكم وتسهلوا.
2: لحقوا.
3: اعطيكم حقكم. رجل بالحجر مثل الشياطين.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: لأني سمعت عمي أحسن بيصيح من رأس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أفجعهم.
2: قولوا لي يا خال، هل متجينا من هذا الطريق بنبسر حلقة قافرة من الناس؟
3: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولي وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال
1: جيتوا في وقت التلاجم. ومين صعد العسكري في راسه؟
4: ونعم بها صداقات رب البلدان.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس وينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع آية حديث الولاية وكذلك آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وتحدثنا بشكل مختصر حول الموضوع، وأيضا تحدثنا حول الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقلنا بأن هذه الآية هي جاءت في أواخر عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في سورة المائدة، والمائدة آخر الصور نزولا، وتعبر عن حدث مهم وحدث ثقيل، وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه في نفس الوقت، يعني في تلك المرحلة في أواخر عهد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بعد حجة الوداع. بعد حجة الوداع لم يكن هناك موضوع ثقيل تبليغه وحساس ومرتبط تبليغه بحيوية الرسالة واستمرارها بشكل سليم مثل موضوع الولاية، مثل موضوع الولاية ومن يقوم مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الآن سنتحدث قليلا حول موضوع الآية القرآنية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية عندما نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قول الله يا أيها الرسول بلغ، يعني من خلال الجو العام كما تحدث قائد الثورة أنها آية متوسطة ما بين إنما وليكم الله، يعني نزلت ما بين هذين الآيتين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، نزلت هذا الآية على رسول الله عندما الإمام علي سلام الله عليه كان يصلي في المسجد فدخل فقير فلم يعطيه أحد فكان الإمام علي راكعا. طبعا الروايات كثيرة في هذا الموضوع عند السنة والشيعة. الإمام علي مد أصبعه خاتم أصبعه وهذا الفقير أخذ هذا الخاتم. هذا الآية بلغ ما أنزلك من ربك أنها متوسطة ما بين إنما وليكم، رجع الله أمره يبلغ هذا الموضوع إنما وليكم الله ورسول الذين آمنوا، وبعد أن تم تبليغ هذا الموضوع المهم اكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتي الثلاث الآيات في سورة المائدة آخر السور نزولا. لا بأس أن نتحدث حول الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لاحظوا الآية ابتداء لا ينبغي أن نتجه إلى المعنى الآخر أو نخرج عن ظاهر الآية إلى معنى آخر مع عدم وجود قرينة، مع عدم أيضا وجود ضرورة للخروج إلى معنى آخر. الآية واضحة بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني بيدوا الزكاة حال ركوعهم. هذا المعنى الظاهر للآية القرآنية، لا ينبغي أن نتجه إلى معنى آخر، وبالذات أنه لا قرينة يعني تصرف المعنى عن معناها الظاهري. فالآية تتكلم عن شخص أدى ركعة وأدى الزكاة وهو راكع، أدى الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون. لو كان هذا الموضوع، لو كان هذا الموضوع يتحدث عن حال، طبعا احنا ما احناش مكلفين كمسلمين نحن ندي الزكاة واحنا راكعين، إذا بالتأكيد هذا الموضوع هو يتحدث عن حدث خاص، يتحدث عن حدث خاص، لأن ما احناش مكلفين ندي الزكاة واحنا راكعين، هذا يتكلم عن حدث خاص. ولم يتحدث أحد لا بروايات صحيحة ولا بروايات ضعيفة ولا سنة ولا شيعة أن شخصا آخر يعني أدى الزكاة وهو راكع غير الإمام عليه السلام الله عليه، ما بحد بيتكلم حول هذا الموضوع. الكل الروايات تتحدث كلها حول الإمام علي، شخص الإمام علي هو من أدى زكاته وهو راكع. والمسألة هي لا تستقيم إلا بهذا الشكل، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. البعض منهم قال له هذا راكعون هي عائدة إلى الصلاة، يعني بمعنى أنها إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني كذا تقديم وتأخير، يقيمون الصلاة وهم راكعون. أقول له ما بالداعي تقدموا وتأخروا، قد الله وضعها في مكانها، يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني ليش داعي إلى تي الأساليب، يعني ما لها ضرورة، يعني ما لها ضرورة، هي تتحدث عن حدث خاص. وقال ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لماذا تحولونها إلى يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني هم مصلون، هم بيدوا جزء من الصلاة الركوع. وأيضا هذا لا ينسجم حتى في البلاغة والذوق، والذوق الفني الأدبي يعني لأن إقامة الصلاة هي أرقى وأرفع من مسألة ركوع، يعني لما جي تقول يقيمون الصلاة وهم مصلون، يعني باعتبار أنهم راكعين بيأدوا جزء من الصلاة، يقيمون الصلاة وهم مصلون، إقامة الصلاة أرفع من مسألة وهم مصلون. يعني لما تجي أنت تضيف موضوع إلى شيء آخر وتصفه وتقوم تشي توصفه بشيء أدنى من منه نفسه، يعني تصبح المسألة سامجة. يعني قد الله بيقول لك يقيمون الصلاة وإقامة الصلاة أهم من قضية مصلون أو يؤدون ولا هو راكع ولا، إقامة الصلاة يعني يجعلونها قيمة، يعني مثل ما تقول ما شاء الله عليه هذا علم الهداية، هذا معنا علم الهداية وهو خطيب ما شاء الله وخطيب، ها يعني تصبح المسألة سامجة، تقول هو خطيب يعني هكذا علم هداية بالتأكيد، يعني علم هداية معنا على أرقى مستوى في كل الجوانب العلمية بالتأكيد أنه خطيب وعلى أرقى مستوى من الخطابة. يعني تلاحظوا كيف أن المسألة أنت لما تشي تمدح علم الهداية، ها وتجي تقول أمان أن علم الهداية هذا ما شاء الله عليه وخطيب يقدر يتكلم ما شاء الله يقدر يتكلم، ها بالتأكيد يعني المسألة مفروغ منها. وهذا الشيء يمدح هذا الذي بيقيم الصلاة ويجي يدي بشيء أضعف من الإقامة الصلاة نفسها، لا يعني هذا المنطق يعني منطق ساذج، منطق ساذج، فلا ينبغي أنه يدوه في مثل هذا المقام، يدوه في مثل هذا المقام، ايش يقول لك يقيمون الصلاة وهم مصلون، يعني هذا منطق سقيم. إقامة الصلاة أرقى بكثير من قضية أداء الصلاة، أداء الصلاة ولا يعني يجدي لك يعني ايش يقول، قال الله هذا عامة والذين آمنوا عامة في كل المسلمين، عامة في كل المسلمين، هذا أيضا منطق غير سليم. لأنه لاحظوا أنتم من بداية الآيات، من بداية الآيات إيش بيقول الله رب العالمين، بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ها يعني يا أيها الذين آمنوا عاد تتولوا اليهود والنصارى. وبعدها أيضا في آية أخرى بيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يا أيها الذين آمنوا عاد ترتدوا عن الدين، جزء منكم عاد يرتد عن الدين. ويرجع بعدها بعد آية إنما وليكم الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني دائرة الذين آمنوا بيقول لنا الله جزء منها عيكون متولي لليهود والنصارى، وجزء منها عيتخذوا يتولوا من يتخذ دين الله هزوا ولعبا، وجزء منها عيرتد ويرجع بعد هذا كله يرجع يقول لنا يا أيها الذين آمنوا تولوا الذين آمنوا، ها مثل يا أهل صنعاء مشوا بعد أهل صنعاء. ها يعني هذا المنطق منطق سقيم يا أخوة. يعني مثلا لما أجي أقول لك يعني على سبيل المثال، مع أن أهل صنعاء يعني أعظم وأرقى يعني لما نجي يقول على سبيل المثال نقول والله جزء من أهل صنعاء سيئين وجزء منهم كذا لعابين وجزء منهم كذا، ويا أهل صنعاء مشوا بعد أهل صنعاء، إيش حيقولوا الناس؟ حيقولوا هذا مجنون. يعني هذا مثل ما الذي يقول يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الناس مشوا بعد الناس، يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا. عادك بتقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني جزء من الذين آمنوا من دائرة الذين آمنوا يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ويا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه وجزء يرتد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني جزء يتخذوا، وبعدها ترجع تقول يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا. يعني بتلاحظوا كيف أنه هؤلاء الناس كما بالتعصب مذهبي بيرجع حتى الآيات القرآنية يخليها ولا ككلام المجانين. ما حد بيقول يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الناس جزء منكم مجرم وجزء منكم عيفعل وجزء منكم، يا أيها الناس اتبعوا الناس امشوا بعد الناس. هذا منطق ما هو سليم. إذن يجب أن نفهم طبيعة اللغة العربية. طبيعة اللغة العربية لما بيجي يقول يا أيها الذين آمنوا ما هوش المقصود دائما تعميم استغراق لكل الأفراد، غير صحيح هذا الكلام. والآيات القرآنية كثيرة في هذا المجال. يعني مثلا لما بيقول الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هل المقصود بها كل الذين آمنوا؟ من الرسول من الذين آمنوا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ما الإمام علي من الذين آمنوا؟ الحسن حسين من الذين آمنوا؟ عمار بن ياسر من الذين آمنوا؟ هل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون؟ أما أنها تتحدث عن حدث خاص وتتحدث عن فئة وازنة، فئة تتحدث عن فئة، ولا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، المفسرين بيقولون أن الذي قالها هو عبد الله بن أبي، يعني حدث خاص مثلا. هناك آيات قرآنية، ولا لما قال الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، البخاري مسلم بيقول نزلت في أبو بكر وعمر. يعني قد يتكلم النبي، قد يتكلم القرآن الكريم بصيغة عامة ويكون ابتداء الحدث يتكلم عن حدث خاص، يعني تكلم عن حدث خاص عن اثنين مثلا ولا واحد ولا هذا. هكذا طبيعة اللغة العربية يا أخوة، هذا طبيعة اللغة العربية، هذا طبيعة اللغة العربية. فلا ينبغي أن احنا يعني بعض أحيان تجي وانت في قرية ويجي مجموعة وبه في القرية مثلا 20 أسرة، وتقول لأبوك يا أبا بعد ما نمشي، يقول لك امشي بعد حمران العيون، بيجوا بأسرة مشحوطة مثلا، وتقول له بعد ما يقول لك امشي بعد حمران العيون امشي بعد الرجال. ها طيب ما كل الذي في قرية الرجال، لكن هو وإن ادى صيغة عامة لكن هو بيقصد جهة محددة. يعني مثلا لما يجي واحد يدور له على ما يقولوا عن بنت ناس يشتي يتزوج، ها ويرجع يقول يتزوج بها ويرجع مثلا يظلمها، يقولوا ظلمت بنت الناس، ها ظلمت، بده صيغة عامة رغم انها بنت ناسي واحد، بنت ناسي واحد. الله بيقول في القرآن الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، هو واحد ما هوش نحن والله. ها فاللغة العربية بطبيعتها، اللغة العربية بطبيعتها قد تأتي صيغة عامة، قد تأتي صيغة عامة والمقصود واحد، المقصود واحد، لاحظتوا كيف؟ فهنا الآية تختلف عن آيات أخرى، يعني والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، هذا يتكلم عن شيء آخر. الآن الآية تتكلم في سياق قيادي، إنما وليكم الله، بخاطب المؤمنين يا مؤمنين وليكم، بيتكلم عن جهة قيادي الله. شوفوا حتى خلها وليكم مفردة، ما قالش أولياءكم، رغم أنه بيتكلم عن ثلاث جهات، الله ورسوله والذين آمنوا. ها ولاية الرسول امتداد لولاية الله، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا امتداد قيادي ما هوش خاص بكل الذين آمنوا، امتداد قيادي، هو يمثل ولاية الله في الأرض. لاحظتوا كيف امتداد قيادي تمثل المسألة. فهنا المسألة تتكلم عن اتجاه قيادي، وبعدها بيدي لنا عن أهل الكتاب وخطورتهم وغيرهم، يرجع يقول لنا يا أيها مشوا بعد يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الذين اتبعوا الذين آمنوا. هذا المنطق يعني كيف بيرجعوا يخلوا آيات القرآن الكريم للأسف يخلوها ساذجة نتيجة التعصب المذهبي. هي تتكلم عن حدث خاص، عن رجل خاص، عن موقف خاص يا أخوة، موقف خاص. وهذا شيء، هذا شيء عجيب، هذا من الأشياء العجيبة، التعصب المذهبي إلى أن يوصل، إلى أن يوصل يوصل الناس. فما احناش بحاجة أصلا ندخل لنا في بعض الأحيان يقول لك وهم راكعون، المقصود وهم خاشعون. يا أخي ما احناش بحاجة نخرج إلى المعنى الغير شرعي مثلا، المعنى الغير ظاهري إلى معنى آخر. ما بشي قرينة تصرفنا عن هذا الموضوع أصلا، ما بشي قرينة تصرفنا عن هذا الموضوع. والقرآن كله يعبر عادة عن الخشوع بالسجود، سجدا لله، سجدا في القرآن بالذات، يعني في القرآن بالذات الركوع ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحتى التعميم نفسه الخاشعون، لما شي تقولي تعمم لي ان كل الخاشعين، ها كل الخاشعين، به زيوت خاشعين وشوافع خاشعين وهابين خاشعين حتى أبوذين خاشعين، الخشوع ذاك لما يقف كذا وبخشوع وبيها، يعني أنت التعميم هذا تعميه، فيه نوع من التعميه، فيه نوع من التعميه، لما تعمم المسألة فيها نوع من التعميه. لا، الآية واضحة من البداية تتكلم عن اتجاه قيادي، إنما وليكم، بيقول يا مؤمنين وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ها الذي أدى زكاته راكع وأقام الصلاة وهو راكع. إذن هنا اتضحت لنا المسألة بأن الموضوع واضح يا أخوة، الموضوع ما يشتي له لف ودوران، ما يشتي له لف ودوران يعني، ولا يشتي له تحريفات ولا يشتي له تأويلات. الموضوع يتكلم عن حدث خاص ورجل خاص، والآية في سورة المائدة أو آخر سورة نزول. شوفوا الانسجام العجيب حتى ما بين آية الولاية وحديث الولاية، إنما وليكم الله، وإيش بداية حديث الولاية؟ إن الله مولاي ورسوله وأنا مولى المؤمنين، ها والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. شوفوا وانصر من نصره، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تلاحظوا كيف الانسجام العجيب ما بين الآية القرآنية وما بين النص النبوي، ما بين النص النبوي. إذن اتضح لنا في خلال هذا المقطع بأن التعميم غير صحيح هنا، يعني يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الذين آمنوا، يا أيها الناس اتبعوا الناس، لا ما هو شل. وأيضا لما يجي يقول لك إن المقصود يقيمون الصلاة وهم راكعون، يعني المسألة فيها تقديم وتأخير في اللغة. يا أخي ما احناش بحاجة تقدم وتأخر، الآية واضحة، ويؤتون الزكاة، ما قالش يقيمون الصلاة وهم راكعون، قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني هو لا يتكلم عن حدث عام، يعني ما احناش مكلفين كلنا ندي الزكاة واحنا راكعين. إذن هذا حديث خاص، حدث خاص حصل. والتعميم كما قلنا في لغة العرب قد يدي صيغة عامة، والمقصود واحد، والمقصود اثنين، والمقصود ثلاثة، والمقصود مجموعة، والمقصود في أوازنة. هذه طبيعة اللغة، هي طبيعة اللغة العربية. فلا ينبغي أن ننخدع أيها الإخوة بأساليب أولئك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجواب ولي بين الضلوع دم الذي ثكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت آه

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد المرسل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 77 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآية كما سمعنا وأنصتنا تحصر وتقصر البر، وهو كل الخير تحصره في الإيمان بالله وبكل ما أخبر به من الغيب وبما أنزله من الكتب وبما أرسله من الأنبياء، ثم باتباع ما أمر به من سلوك صادق مستقيم في الإنفاق والوفاء والصبر في كل حال. والآية ليست مقطوعة الصلة عن الآيات قبلها التي تضمنت الأمر بتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وما رافق ذلك من تقولات السفهاء وتشكيك اليهود والمنافقين، وهو موقف من اليهود لم يندفع إليه إلا بغيا وحسدا وكتمانا لما عندهم من الحق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وعلى أي حال، فهذه هي عادة اليهود في كل زمان ومكان.

أن يتجادل الناس حول الأماكن التي تحدد كقبلة لأي أمة، وإنما المطلوب هو الاتجاه إلى الله. وليس المهم أن يختلف الناس في الجهة التي يتجهون إليها لأداء الشعائر، وإن المهم هو السباق إلى الخيرات، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بل ليس المقصود من الاتجاه إلى القبلة أيا كانت، ليس المقصود بها ذات القبلة أو ذات المكان، بل يجب أن يكون المقصود هو الله لا شريك له. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، نعم فلو قصد الناس المكان لأشركوا. ولهذا نفهم سر ذلك الهتاف المتجه إلى الله في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا فالله ينبهنا في هذه الآية إلى أن البر الذي نبحث عنه ونتسابق لنيله لن نجده في هذا المكان أو ذاك الاتجاه، فكل الأماكن والاتجاهات ملك لله وعابدة له، وهو واسع الوجود في كل مكان لمن اتجه إليه، عليم بمن دعاه. ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فما على العباد إلا أن يتجهوا إليه ليجدوه، وإلا أن يستجيبوا له ليجيبهم، وإلا أن يؤمنوا ليرشدوا وينالوا البر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الآيات القرآنية كلها تنبع من هذا المنبع وتصب في هذا المصب، وتدعو إلى نفس الاتجاه إلى الله. ومنها هذه الآية التي نحن بصددها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هكذا يقول الله للناس: لا تبحثوا عن البر في الشكليات، ولا تؤملوا نيله بالمظاهر. يجب أن لا تأكل الشكليات اهتمامكم، وأن لا توهن قواكم، ولا أن تثير المظاهر خلافاتكم، ولا أن يتعلق بها جدالكم، فذلك أمر خادع كاذب، وجهد ضائع خائب، لأنكم اتجهتم إلى غير الهدف، وسعيتم إلى غير ذي نفع، وتمسكتم بما لا يجدي. فوجهوا اهتمامكم ووفروا قواكم وطاقاتكم إلى الحقائق المفيدة. ولكن الناس رغم هذا التنبيه والإيضاح، طالما وقعوا في هذا المنزلق وتاهوا في هذا المتاه في كل قضاياهم وشؤونهم، تراهم يتنازعون ويتجادلون على الشكليات وكأنها شيء مهم، وفي كل أزماتهم وأزمانهم يتجادلون على المظاهر وكأنها هي الهدف، وينسون الأساسيات، يختلفون في القشور ويتركون اللب، يتعلقون بالهامشيات ويغفلون عن الجواهر والأعماق، يشتبكون حول الفروع وينسون الأصول والمنابع. هذا هو داء الناس، وهذا هو عيبهم في كل زمان ومكان، وفي كل قضاياهم الدينية والدنيوية، وإنها لغفلة تدعو إلى العجب. ولهذا فإن الله الرحيم بنا يصرفنا عن هذا الهراء، ويبعدنا عن هذا الداء والوباء، ويدلنا على الدواء والطريق السواء. إنه ينبهنا إلى خطأ ما نمارسه من الاهتمام بالقشور والشكليات، ويوجه عنايتنا إلى اللب والأساسيات في كل أمورنا وشؤوننا. وما قضية القبلة التي ثار حولها الجدل إلا واحدة من القضايا التي يجب أن تقاس عليها غيرها، وأن نحذر الوقوع في مثل هذا الجدال العقيم، وفي مثل هذه المنزلقات التي لا تجدي ولا تنفع في كل شؤوننا. ها هو الله بعد أن ينفي وجود البر في أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب، يوجهنا إلى الوجهة الحق فيقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا هو المنبع الذي يجب أن نتجه إليه، وهذا هو النور الذي يجب أن ننجذب إليه، وهذا هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه لنجد البر والفلاح والخير والنجاح في الدارين. إن الإيمان بالله وتوحيده يحررنا من العبودية لسواه، ويؤمننا من كل خوف إلا منه، ومن كل حاجة إلا إليه، ومن كل ذل إلا له. الإيمان بالله يسبغ علينا النعم، ويفتح لنا أبواب البركة.

وينشر علينا الرحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويغرس في قلوبنا اطمئنانا ويملأها نورا وسلاما. أما الإيمان باليوم الآخر فإنه يصون حياتنا من الظلم والجبروت ويكبح جماح نفوسنا من العدوان والطاغوت ويضفي على سلوكنا العدل والإحسان وعلى أعمالنا الإخلاص والإتقان خوفا من عقاب الله وطمعا في جزائه وثقة في عدله ويقينا في حكمة قضائه. إن الإيمان بالآخرة هو المؤشر الصحيح للإيمان بالله والعلامة الصادقة على اليقين بعدله وحكمته. أما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين فهو يجعلنا نشعر بأننا جزء من موكب كريم وجند في جيش عظيم يؤمن بالله ويجاهد فيه ويوقن، وبأننا تابع لا بل نحن رفقاء طريق لخير رفقاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين باختصار يجعلنا نحس بأننا نسير مع من سبقنا ومن سيلحقنا في مسيرة وقافلة واحدة لها طريق واحد هو الإيمان وهدف واحد هو الله، فلا شتات ولا افتراق ولا جدال ولا شقاق. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فطوبى له من موكب أنيس مطمئن رشيد، ويا له من طريق منير، وجل من هدف رفيع مجيد. وبعد، فإن الإيمان بما ذكر لا بد أن يتجسد سلوكا يتصف بالعدل والإحسان، وعملا يتصف بالصدق والإتقان، وعلاقة رباطها الحب والأمان. وكيف لا وقد أصبح الإنسان مؤمنا بالله مملوكا لله لا يملكه شيء ولا أحد سواه، موقن بأنه عبد لله لا يخشى ولا يخاف سواه، واثقا من عطائه وغناه لا يحتاج ولا يسأل سواه. وعليه فإن هذا اليقين يتجلى في سلوك يوضحه الله بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. تصوروا مجتمعا بهذا السخاء وهذا الرخاء، فيه الإنسان يؤثر حب الله على حب المال ويؤتي المال وينفق من خير ما يملك لكل من يحتاج ولكل من يضطر إليه، وما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنه والله لمجتمع سعيد قوي. ولكن كيف يستمر هذا الحال وكيف يبقى هذا المجتمع القوي السعيد؟ إن هناك من الأعمال والصفات ما يضمن استمرار هذه الحال وتلك الصفات، وهي قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إن الصلاة تديم صلاة العبد بالله، كما أن الزكاة تديم قوة المجتمع وسلامه ونموه وتبقي عزته وقوته. وكيف لا وهم مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لهم صفات أخرى مكملة، هي قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لقد عاهدوا الله فأوفوا واستقاموا على الإيمان وعلى الصلاة وعلى إيتاء المال لكل محتاج كحق، وعلى إيتاء الزكاة كركن واجب لا يسقط به الحق السابق، فإن في المال حقا سوى الزكاة. وهذا الإيمان والوفاء جعلهم صابرين في البأساء والضراء، شاكرين في النعماء، متراحمين، متعاونين في الحالين. ثم هم مع كل هذا الخير والعطاء والقوة والنمى والصبر في البأساء والضراء حريصون على صد كل اعتداء ضد دينهم، ولهذا تراهم صابرين حين البأس، فلا يترددون في الجهاد ولا يخافون الاستشهاد ولا يرهبون الجلاد، بل يصبرون ويصابرون ويرابطون في سبيل الله وابتغاء مرضاته. إنهم كرماء بالنفوس كما هم كرماء في المال، أوفياء بعهود الجهاد كما هم أوفياء بعهود السلام والوداد، صادقون في الدفاع عن دينهم كصدقهم في إقامته. فطوبى له من مجتمع عزيز قوي بعزة الله وقوته، كريم سخي بكرم الله وسخائه، صابر وفي بصبر الله ووفائه، شجاع أبي لإيمانه بأن الله هو المميت المحيي. لقد نالوا البر واتصفوا به لأنهم اتجهوا إلى الله لا إلى سواه، وتركوا السبل المتفرقة واهتموا بالجواهر لا بالقشور، وقصدوا الأساسيات ورفضوا الشكليات. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في تاريخ الهجرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، نجد أن هناك الكثير من الدروس والعظات والعبر، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لدينه بالهزيمة، ولا يرضى لعباده بالهزيمة، بل يحقق لهم النصر والعزة والكرامة، وهو سبحانه وتعالى من يتدخل بكل وسيلة وبكل طريقة لينتصر دينه وعباده المؤمنين. وأيضا من الدروس المهمة أن الله سبحانه وتعالى يستبدل كل من عصى، كل من فرط، كل من لم يتحرك في نصرة الحق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به، بل يأتي بالبديل عنه، البديل المؤمن، البديل الثابت، البديل الصابر، البديل الصادق مع الله سبحانه وتعالى، البديل الذي لا يخاف لومة لائم. ولذلك من يتأمل للمجتمع المكي، كان مجتمع مغاير تماما للمجتمع المدني. كان المجتمع المكي مثلا مجتمع لا يؤمن إلا بالماديات، لا يعرفون إلا ثقافة الأخذ، لا يؤمنون إلا بمن لديه المال والجاه، ولذلك لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه لا يمتلك المال والجاه، كانوا يرون العظمة فقط في هذه الأشياء. ولذلك قال الله عنهم أنهم هكذا كانوا يقولون عن رسول الله، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة. هذه الأشياء ما هي؟ ماديات، لا يؤمنون إلا بالماديات. لماذا ليس لديه كنز؟ ليس لديه جنة؟ لماذا هو فقير إلى هذه الدرجة؟ ولذلك أتى الله سبحانه وتعالى بالبديل الذي يختلف تماما في المجتمع المدني عن المجتمع المكي. مجتمع المدينة ليس مجتمع مادي، بل مجتمع قيمي مبدئي، يؤمن بالمبادئ والقيم والأخلاق وعظيم الصفات ومكارم الأخلاق، ويرى أن لها قيمة عظيمة هذه الأشياء المعنوية، بينما أهل مكة لا يعترفون بتلك الأشياء. ذلك المجتمع الذي كان آخذا لا يؤمن بالعطاء بل بالأخذ في مكة، استبطر الله عنه مجتمع المدينة مجتمع معطاء، قال الله عنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذلك المجتمع الذي في المدينة قال الله عنهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا، وأولئك ربما يصل الحال بهم إلى أن يبكوا أنهم لم يعطوا، إذا هم يسخطون، مثل حتى بعض الحالات في المدينة من المنافقين. بدلا عن مجتمع مكة الذي كان يرى أن اتباع النبي عبارة عن مشاكل، كان ينظر أهل مكة، الكثير منهم ينظر إلى أن رسول الله عبارة عن مشاكل، يتشائمون من رسول الله وبمقدم رسول الله ومن الرسالة الإلهية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك قال الله عنهم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني تأتينا مشاكل وربما حصار وربما أزمات بسببك إذا اتبعنا هذا الهدى الموجود معك. جاء مجتمع المدينة الذي كان يرى أنها عزة وكرامة حتى أن يضحي في سبيل الله، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، كانوا هكذا يقولون لرسول الله، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. مجتمع عظيم جدا. والمجتمع المعطاء والمجتمع الثابت والمجتمع الذي يعرف عظمة الهدى والمجتمع المخول بأن ينصر الرسالة وأن يكون على يديه أو أن يقدم على يديه النموذج الجذاب البراق للرسالة والمشروع الإلهي. أما أي مجتمع أو حتى إنسان لا يؤمن إلا بثقافة الأخذ لا يمكن أن ينتصر الدين على يديه. الدين يحتاج إلى عطاء، الدين يحتاج إلى كرم، الدين يحتاج إلى من ينفق من ماله، من ينفق من وقته، من ينفق من جهده، من ينفق بكل جوانب الإنفاق من أجل هذا الدين، من أجل هذه الرسالة. هذا هو من يستطيع أن ينصر الهدى وينتصر الدين على يديه. لذلك كانت أهم ميزة في المجتمع المدني في مجتمع الأنصار هو تلك الصفة العظيمة التي خلدها عنهم أو لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حينما قال إنكم ما علمتم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، عكس المجتمع المكي تماما. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما بيدخل في النفس عندما يعطي وينفق، لا يرتاح، يرتاح عندما ينفق هكذا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذا هو المجتمع الذي أتى الله به بديلا عن مجتمع مكة ينتصر الدين على يديه. خسر ذلك المجتمع في مكة الذي أراد الله أن يكون هو الطليعة، هو في مقدمة العرب الذين ينصرون هذه الرسالة وهذا الدين رسول الله، منهم كتاب نزل بلغتهم في أرضهم على رجل منهم يعرفونه، يعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه وإخلاصه ويعرفون كل مكارم الأخلاق الموجودة فيه، لكنهم حينما تولوا واتبعوا أهواءهم وكان حالهم ذلك الحال السيء الذي تشبهوا فيه بقوم ثمود عندما قال الله عن قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قد جئناهم بالهدى إلى بين أيديهم فأحبوا العمى. وأهل مكة كانوا هكذا حالهم، أتى الله لهم بالهدى فأحبوا العمى وأحبوا الضلالة وأحبوا الباطل وأحبوا الخرافات وأحبوا الطغاة والطغيان والظالمين، فكان حالهم الخسران، الحالة السيئة، المقت عند الله سبحانه وتعالى والكراهية عند الناس والصفحة السوداء في تاريخ البشرية. مجتمع المدينة أتى له الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، مجتمع يخلو من الطمع والجشع والأنانية والكبر والغطرسة، هذه الصفات السلبية التي كانت موجودة في مجتمع مكة، لا مجتمع فيه قمة الإخلاص والتواضع ومكارم الأخلاق وغير ذلك من الأشياء العظيمة والصفات العظيمة التي حملها ذلك المجتمع، فحمل بحملها دين الله سبحانه وتعالى واستطاع أن يمثل القدوة والنموذج الراقي لدين الله. من الدروس المهمة أيضا في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومن المحطات التي مر بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حينما نأتي لننظر في رسول الله نفسه الذي هو رسول للعالمين الذي يمثل بالنسبة لنا القدوة والقيادة حالتين، يجب أن نتطلع إلى رسوله في كل زمان وفي كل عصر وفي كل جيل. رسول الله هو رسول للعالمين إلى يوم القيامة، إذن لابد أن نتطلع إليه كقدوة وقيادة، ننظر إلى القرآن كمنهج فنستلهم من ذلك كله، من حركة الرسول في الإسلام، حركته بالقرآن وعلى أساس القرآن وما قدمه القرآن فيما قدم من توجيهات إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفيما فيه من حديث عن الرسول نستلهم رؤى صحيحة حتى لا نكون ممن يتيهون وراء أفكار ظلامية. اليوم كم هم أبناء الأمة العربية الإسلامية الذين يتيهون خلف أفكار لمفكر أمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو شرقي أو غربي ويتركون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يتبعون رؤى غريبة غربية ويتركون الرؤى الإيمانية القرآنية الإلهية النبوية المحمدية، يتبعون الباطل ويتبعون الظلام ويتركون الحق ويتركون النور. إذن لا نتوه مع التائهين الذين حالهم كحال من يتيه في صحراء في متاهات الضلال. أتانا الله سبحانه وتعالى بالنور الذي يجب أن نتطلع إليه دائما، أن نتوجه من موقع الاقتداء برسول الله والاهتداء بالهدى الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنقف أثر رسول الله، لنقتدي به، لأنه هو القدوة وأعظم قدوة، وما كما قال عنه الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: فكفى به رائدا وإلى النجاة قائدا. رسول الله يكفيك أنت كقدوة، إذا كنت في مجال عملك في مجال اقتصادي فرسول الله قدوتك، في مجال عسكري فرسول الله قدوتك، في مجال أمني، في مجال زراعي، في مجال اجتماعي، في أي مجال أنت متحرك في هذه الحياة، في رسول الله ما يكفي من القدوة والأسوة والقيادة العظمى والأسوة والمعلم. أن نتأكد أن نتيقن أنه لا خلاص لنا ولا فلاح لنا إلا بالاتباع لرسول الله والاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولنعلم أن كثير مما يصل إلينا كمسلمين من هنا ومن هناك إنما منشأه ومصدره وما يقدمه الأعداء، ويصل من خلال أعدائنا إلينا الذين لا يريدون لنا أي خير ويريدون إضلالنا بكل طريقة ووسيلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: نعم الوكيل.
1: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاء سيئة سيئة مثلها

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

العربية وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف والتعز وريمة وعمران وذمار والمديريات الحرة في محافظتي مأرب ولحج اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، تأكيدا على وحدة محور القدس والجهاد والمقاومة والجهوزية الكاملة لمواجهة أي تصعيد من قبل قوى الاستكبار العالمية. ورفع المشاركون في الوقفات شعارات الحرية والبراء مرددين الهتافات المنددة باستمرار جرائم العدوان الصهيوني الأمريكي ومخططاته التآمرية الإجرامية التي تستهدف دول المنطقة والأمة الإسلامية، ومؤكدين الثبات والمضي في مسار النصر والدعم لمعادلة وحدة الساحات والدفاع عن قضايا الأمة ومقدساتها. وأشار بيان صادر عن الوقفات إلى أن هذا الموقف الشعبي العظيم يأتي استجابة لله تعالى في الجهاد وردع العدوان والإجرام، خاصة بعد أن تمادى العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ونكثه لاتفاق وقف إطلاق النار، منددا في الوقت ذاته باستمرار الحصار الظالم على القطاع وتعمد تعذيب الأسرى ومنع وصول الأدوية والاحتياجات الإنسانية إليهم، علاوة على تكرار اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك وتصعيد الجرائم والانتهاكات في لبنان والتي راح ضحيتها آلاف من الشهداء والجرحى. كما استنكر البيان بشدة عودة العدو الأمريكي والإسرائيلي لشن عدوان ظالم على الجمهورية الإسلامية في إيران مما يهدد السلم والأمن الدوليين وخطوط التجارة العالمية، إلى جانب استمرار الحصار الجائر المفروض على اليمن ودول محور الجهاد. وجدد البيان التأكيد على وحدة الميدان والمعركة مع محور القدس، مشددا على أن الشعب اليمني المسلم لا يمكن أن يقف مكتوفي الأيدي ولا متفرجا، والأعداء يستبيحون المنطقة ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويدنسون المقدسات، مؤكدا الاستمرار في مواكبة الخيارات العسكرية بالاستنفار الشعبي الشامل على كافة المستويات بما في ذلك استئناف دورات التعبئة العسكرية العامة والأنشطة الشعبية. وأعلن البيان التأييد والدعم الكاملين للقوات المسلحة اليمنية والقوات محور الجهاد والمقاومة، مشيدا بالرد العسكري الإيراني السريع والقوى الذي القوي الذي يدك معاقل الأعداء، وموجها التحية والإعزاز لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدة ومقاومته الباسلة في غزة ولأبطال حزب الله في لبنان الذين يسطرون أروع الملاحم بضرباتهم الحيدرية المنكلة بالصهاينة المجرمين. وأدان البيان مواقف بعض الأنظمة العربية والإسلامية الخائنة التي جعلت من بلدانها ساحة للمعارك عبر فتح أجوائها للطيران الأمريكي والإسرائيلي لضرب شعوب الأمة، معتبرا ذلك خيانة عظمى وشراكة واضحة مع شر البرية، وذلك في حربهم على الإسلام وداعيا شعوب تلك الدول إلى اتخاذ مواقف قوية ومسؤولة تجاه أنظمتها المتصهينة. تفقد وكيل محافظة صنعاء المهندس صالح المنتصر اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شارع غزة بمديرية صنعاء الجديدة البالغ تكلفته الإجمالية 282 مليونا و464 ألف. واطلع الوكيل على أعمال المرحلة الأولى البالغة تكلفتها 70 مليون ريال، واستمع من مديري مكتب الأشغال المهندس محمد عشية والوحدة التنفيذية المهندس محمد مكرم إلى شرح حول مكونات المشروع الذي يشمل سفلتة ورصف خرسانيا بطول 840 مترا وإنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار، ومشددين على أهمية المشروع في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير وفقا على المواصفات الفنية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق،
1: حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد، أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي
9: يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة، إخراج طاهر الحرازي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نطل عليكم في حلقة جديدة من مدينة مسكونة بالحب والجمال، معالمها الدائرية الموحية بعظمة التاريخ. اسمها تعز، شهرتها عدينة، وفي فم التاريخ أحلى مدينة. تعز ابتسامة التاريخ ودلال الطبيعة وغنج الجمال. تعز العظيمة، تعز العلم، تعز الثقافة، تعز مأوى العلماء وموفد العظماء عبر الحقب.
1: تعز اليوم، تعز الأمس، هي ماضي اليمن وحاضرها ومستقبلها. تمتد من سواحل مخا وباب المندب غربا، وتحادد الحديدة والضالع ولحج، وتشكل مساحة أريافها أضعاف مساحة المدينة الحضرية المزدحمة بالسكان على السفوح الشمالية لجبل صبر.
2: كانت قبلة للعلماء وللفقهاء وللأدباء وللرحالة والمفكرين، أبرزهم الرحالة المغربي ابن بطوطة الشهير الذي أتى في عهد المقاعد الرسولي، وتم تأليف عدد من المؤلفات الفقهية والعلمية.
0: تأخذك مدينة تعز بشقها القديم إلى العصور الذهبية، تنعش بذلك ذاكرة مكان يكتنف بعشرات الشواهد التاريخية التي شيدها عظماء وما زالوا يملؤون المكان هيبة وحضورا.
1: يعود تاريخ المدينة إلى ما قبل الميلاد، ولكن ذاع صيتها منذ زارها الصحابي الجليل معاذ بن جبل بطلب من الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله في السنة 8 للهجرة، وأسس فيها جامع الجند. واعتبر المؤرخ والباحث محمد سيف أن عصرها الذهبي هو عصر الدولة الرسولية.
0: كانت مقرا لنشر الدين الإسلامي في بقية ربوع البلاد، وكانت المدينة تسمى عدينة، وفي أواخر القرن السادس الهجري عرفت باسم تعز بعد وصول توران شاه الأيوبي لليمن سنة 1173 ميلادية.
1: تعود نشأتها إلى القرن السادس الهجري عندما ظهر اسمها لأول مرة بعد وصول توران شاه إلى اليمن عام 1173 ميلادي. ويذكر مؤرخ التاريخ اليمني أن ظهورها قبل توران غير أن الاكتشافات والحفريات الأثرية تؤكد أنها موجودة قبل ذلك التاريخ، بدليل أن توران شاه جعل فيها أمير ينوب عنه.
0: أول من مدنها الملك المظفر الرسولي، حتى أصبحت عاصمة الدولة الرسولية التي امتد حكمها إلى شتى بقاع اليمن، والتاريخ يصفها بأنها العاصمة الثانية من سلسلة الرسولي.
1: من البوابة الغربية لمدينة تعز تقودنا الخطى لتتجه بنا نحو الآثار التاريخية التي تحتضنها مدينة تعز، ومن منازلها تفوح رائحة الحضارة التي حملها أجدادنا على أكتافهم حجرا حجرا، كعبير تستنشقه رئتك المتضورة شوقا لعناق نسمات هواء قادمة من قديم التاريخ.
3: يعتبر العصر الذهبي لمدينة تعز هو عصر الدولة الرسولية. الدولة الرسولية حكمت اليمن 200 سنة وكانت عاصمتها تعز. كان يوجد في مدينة تعز 20 قصرا ملكيا، وكان يوجد فيها 30 مسجدا على هيئة مسجد الأشرفية والمظفر.
0: حضارة ما زالت بصمات أصابع بانيها تتجلى من خلال مبانيها المحكمة التصميم والبارزة في النقوش. للمدينة تاريخ حضاري وإسلامي بلغ أوج قوته وازدهاره عندما اتخذها الملك المظفر عاصمة الدولة الرسولية في الفترة ما بين عام 1229 إلى عام 1454 للميلاد.
1: الزائر للمدينة القديمة تستقبله العديد من المعالم التاريخية، كقبة الحسينية التي تبدو صورة مفعمة بالدفء حين تغازل أشعة الشمس سطحها، وترغم القبة أعين قلوب زائريها للدوران حولها متأملين إتقان الماضي الذي خلده تاريخ المدينة في صفحاته حتى اليوم.
0: ما تزال المدرسة الأشرفية متخمة بالفسيفساء الملونة البديعة، قبتها الشاهقة التي تغطي المساحة الوسطى للمسجد الذي يقع داخلها.
1: ومن أبرز معالمها قلعة القاهرة التاريخية التي تتربع على تلة مرتفعة وتشرف على مدينة تعز، وكانت تحرسها من هجمات الأعداء، وكذلك مسجد المظفر والمعتبية وغيرها الكثير. ما زالت المدينة تحتفظ بأسواقها الشعبية كسوق الشنيني الأبرز والأقدم فيها، والمتميز بعرض بعض السلع التقليدية والحرفية، وخصوصا سلع العطارين، والحديث عن تعز لا يكفي لسرد تفاصيلها وحكايات موروثها الشعبي.
0: تزهر المدينة بمعالم أثرية جمة، أهمها السور الذي كان يحيط بالمدينة والذي تخلله 7 أبواب لم يتبقى منها سوى 2، الباب الأول وباب موسى. هذه الأبواب كانت تغلق لحماية المدينة وتحافظ على أهليها.
4: لو عدنا بذاكرتنا، لا أقول قليلا ولكن أقول كثيرا، إلى بدايات تأسيس مدينة تعز أو مدينة ذي عدينة. بدايتها كمركز دولة، كانت عاصمة لدولة أوشان في القرن 4 قبل الميلاد، إلى أن جاء الإسلام واتجه أبنائها بنوع من أنواع الشفافية والحب والعشق والطهارة، عشق الطهارة الذي في الدين الإسلامي وما نادى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتجهت الوفود من تعز إلى فرنسا وإلى حدود الصين. بني حمير، أبناء حمير وسباء ومعين، هؤلاء الذين هم بناة الحضارة، سواء كانت الحضارة في اليمن أو الحضارة في بلاد الرافدين أو في الشام، ولا أغالي إذا قلت وفي مصر. مدينة تعز في الذاكرة بقت منها آثار كثيرة، لكن عملت تعز بقسوة. من مساجد تعز أدركت مسجد الظاهرية، وفيه مسجد وفيه صومعة ونصر. أدركت هذا المسجد، وأدركت مسجد سويدان، وأدركت مسجد الأميرة نبيلة، تخرب. باب موسى هو اسمه باب سنان، سنان باشا، أيوة هو الذي بناه سنان باشا رحمه الله. لكن جاء واحد صوفي من حق تهامة من بيت الفقيه، وسكن في طرف الأجينات عند مقبرة الباشوات، الباشا بهرام والباشا إبراهيم والباشا، كانت قباب نذكرها احنا، طرف عند مسجد ما يسموها الآن الناصر أو بقدامه. جاء هذا الصوفي من تهامة موسى بن أحمد بن عجيل وسكن هناك، سموا باب موسى الناس.
1: شهدت عبر مراحل تاريخها جملة من الأنشطة الإنسانية التاريخية والحضارية المزدهرة، بدءا من السكن والموطن البشري المبكر في عدة مناطق، ومنها منطقة البرح ومستوطنات العصر الحجري في حمام علي.
0: عثر على الخط المسند مكتوب على ألواح مختلفة في مدن قديمة، منها جبل حبشي والسواء، وبقايا أسوار وآثار معابد وأسواق وقنوات سدود وقنوات مياه وصهاريج، كما عرفت المستوطنات المقابر الصخرية وقنوات للري في منطقة ماوية.
1: أغلب كتب الرحال العرب ذكرت تعز بشكل متميز، حيث زارها ابن بطوطة عام 1377 في عهد الدولة الرسولية، ووصفها بأنها من أحسن المدن اليمنية وأعظمها. أما ياقوت الحموي عام 1229 قال أنها قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورة، وقال ابن المجاور عنها في كتابه: تعز قلعة حصينة، وليس في جميع اليمن أسعد منها وأكثر منها تحصينا. وقد وصفها الرحال الهولندي بيتر فان دون سنة 1618 مدينة تعز بأنها جميلة وأعجب بالأبراج والأسوار.
0: احتضنت مدينة تعز كوكبة من المثقفين من أنحاء العالم، حيث كانت بمقام الأندلس حاليا في المجال الثقافي. وبعد سقوط الدولة الرسولية عام 1454 للميلاد، بدت معالمها الحضارية والتاريخية تظهر بلباس من الإيمان.

0: خلال التاريخ الحديث شهدت نشاطا زراعيا واقتصاديا متميزا نتيجة ازدهار زراعة البن وتجارته وتصديره، كما ظل ميناء المخا أكثر المواني ازدهارا حتى نهاية القرن التاسع عشر للميلاد.
1: بني حماد لا تذكر إلا ويذكر بنها الأشهر والأكثر استهلاكا في بلادنا المتميز بمذاقه ورائحته. تشكل جبال بني حماد وسفوحها ووديانها أرض زراعية لشجرة البن وبعض الفواكه والمحاصيل، وأبرز وديانها وادي الضباب المنحدر من ذبحان وبعض قرى قدس.
0: ومنطقة بني حماد كانت مركزا قديما لحكام الدولة المعافرية كما يذكر بعض المؤرخين، وتضم عزل بني حماد العديد من القرى المتجاورة في حميمية تعكس أصالة الإنسان اليمني ومعدنه الأصيل.
1: تعز لم تكن عظيمة فحسب، بل هي فاتنة أيضا، لا سيما وقد أرخت ذوائبها على صدرها وتغنجت بأحضان حبيب أشم يسمى جبل صبر، وقد منحها ذلك الحبيب جمالا ودلالا لم يكن للمدينة عدا حدائق علقت ببابل العراق. ناهيك عن سحر الطبيعة الخلابة ومناخها الفريد الذين جعلها أجمل بكثير من مدينة البندقية.
0: وحينما يهطل الجمال في مدينة تعز تتفدق الروض أزهارا وتصير القفار حدائق، فتجري الجداول وتنبت الحشائش وتظهر البراعم على عروش أغصان خضراء وأوراق خضراء، وكلاهما يتمايل طربا مع حبات الرمل المتناثرة على موجات الرياح الباردة.
1: تعرضت لعدة حروب قضت على كثير من موروثها الحضاري والثقافي والمادي والفكري، ومنها مكتبة الأشرفية التي أحرقت، وعلى الرغم من هذا تظل مدينة تعز أسطورة خالدة خلدتها كتب التاريخ وأبجدية حضارة، وما زالت شواهدها قائمة حتى الآن.

مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر سلسلتنا التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد أحداثها الشيقة والمفيدة من ذاكرة تاريخ اليمن.
1: وفي مستهل حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، نحييكم ونتمنى لكم أطيب اللحظات.
0: مستمعين الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة عن غزو اليمن للحبشة ردا على غزوها لليمن، وذكرنا عدد من المعارك التي خاضها اليمن ضد الأحباش والانتصارات التي حققوها على الغزاة. وها نحن اليوم في هذه السلسلة التاريخية أمام معارك خولان والأزد والسهرة ضد الأحباش، والتي أتت بعد أن كان لليمنيين القدرة الحربية في شن العمليات العسكرية الخاطفة وكذلك الهجمات المباشرة والواسعة على الغزاة.
1: ومع هذه القدرة الحربية لليمنيين، فقد كان التعامل العسكري مع الغزو الحبشي في تلك الفترة يجمع ما بين الجهد الشعبي كالمقاومة العفوية من قبل القبائل والجهد الرسمي المتمثل في دفع التشكيلات العسكرية النظامية إلى القيام بواجبها في تحرير المناطق المحتلة.
0: وأيضا وبهذه القدرة الحربية لليمنيين أنذاك، نفذت الفرقة العسكرية اليمنية عمليات هجومية على الأحباش في منطقة نجد المحرب في أرض السهرة، وحققت انتصارا كبيرا على الأحباش وعلى أعوانهم من المرتزقة المناصرين للغزاة، لتأتي بعدها معارك حاشد.
1: فمعارك حاشد قد أتت حينما تحركت القوات المرابطة في حدود قبيلتها للهجوم على الأحباش ومن حالفهم من خولان والسواهر ومن أنضم إليهم من قبيلة الأبناء البدوية، وتمكنت تلك القوات من دحر الأحباش وإلى وراء تلك المناطق.
0: أحبتنا الكرام، حينما نتسلسل بالأحداث التاريخية نجد بأن اتفاق قبائل صعد على مواجهة الغزو الحبشي، تمكن اليمنيون من تطهير معظم بلادهم من الغزاة الأحباش وبسط النفوذ على أجزاء واسعة من البلاد عدا منطقة الساحل الغربي، فقد ظل تحت سيطرة الأحباش الذين تكبدوا الخسائر الكبيرة خلال معاركهم مع أبناء اليمن أنذاك.
1: كما نجد أيضا الملك يشرح يواجه الأحباش في معارك عدة، حيث شن عليهم حروب شعواء في الكثير من المناطق، وكانت الكفاءة القتالية لليمنيين تشير إلى استعدادات كبيرة أنجزها ذلك الملك في سبيل إعداد قوة قادرة على حسم المعركة مع الغزاة. وتبرز تلك الكفاءة في معركة وادي سردد شمال وادي سهام.
0: وقد اكتسبت تلك المعارك أهمية كبيرة بسبب قيادة الملك يشرح بنفسه للقوة العسكرية التي تولت مهمة التصدي للقوات الغازية التي حاولت أكثر من مرة الهجوم على القوات اليمنية لتحقيق أي انتصار، ولكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، مما جعل الغزاة يلجؤون إلى طلب التعزيزات من معسكراتهم في اليمن وكذلك إمدادات من الحبشة.
1: وبعد هذه التعزيزات والإمدادات للأحباش، شنت قواتهم هجوما معاكسا على القوات اليمنية التي أبدت صمودا كبيرا في وجه الغزاة، حتى تمكنت بذلك الصمود من كسر الهجوم ودحر المعتدين. وبعد تلك الانتصارات الساحقة، يعود الملك يشرح إلى صنعاء في استراحة محارب لن تدوم طويلا، فسرعان ما سيخطط لحملة عسكرية واسعة ستمتد هذه المرة إلى أغلب مناطق تهامة وتصل إلى معسكرات العدو.
0: مستمعين الأعزاء، شهدت اليمن في عهد شمر هرعش خطوات سياسية مهمة بالتزامن مع العمليات العسكرية والمقاومة الشعبية الشرسة للغزاة الأحباش، وكانت تلك الخطوات تصب في مصلحة الموقف العسكري بعد أن أدركت القوى اليمنية ضرورة تصحيح مسار المواجهة وتقوية الجبهة العسكرية.
1: وهذا التصحيح للمسار لن يتم إلا بإنهاء الخلافات أو التخفيف من حدة الصراع والتنافس على السلطة والنفوذ، حيث كانت تلك القوى تخوض حربا سياسية أثرت بشكل سلبي على المركز الحضاري لليمن، ومكنت الأجانب من احتلال الأجزاء الغربية من البلاد.
0: وبعد هذه الفترة صارت الوحدة بين مختلف الكيانات والقوى ولم تكن بفعل الصدفة، وإنما نتيجة الإحساس العميق بمستوى النتائج الكارثية للخلافات التي أدركها العقل السياسي اليمني في تلك الفترة. ولهذا ظهر لنا اللقب الملكي ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنة.
1: وفي هذه الفترة بعد التجربة المريرة للقوى اليمنية أصبح مد اليد للأجنبي أمرا غير مقبول إن لم يكن خيانة حقيقية، فالأجانب استقلوا الوضع المتأزم لصالحهم، إلا أنهم كشفوا عن حقيقتهم لليمنيين الذين عرفوا الأهداف واستوعبوا المخطط، لتكون بعد ذلك الوحدة كمقدمة لحسم المعارك ضد الغزاة في مسيرة الخلاص من الاحتلال الأجنبي.
0: إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: منى العراسي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ أحمد المعطري،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الإخراج فؤاد الجوفي.
0: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. مسيرات جماهيرية بمختلف المحافظات تجدد تفويض القوات المسلحة مؤكدة وحدة الميدان مع قوى المقاومة. حماس تؤكد أن إزاحة الاحتلال للخط الأصفر بغزة خرق فاضح للتهدئة. المقاومة اللبنانية تكسر زحفا صهيونيا وتدمر 4 دبابات. وطهران تنفي مزاعم ترامب بشأن توقيع اتفاق مرتقب في جنيف. والأدميرال سياري يؤكد السيطرة المحكمة على مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ قاسم مصلح القانون بعد حياة حافلة بالعطاء، مشيدا في برقية العزاء بمناقب الفقيد الوطنية ومعبرا عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وأبناء عزلة عيال صياد خاصة ونهم عام، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية فاتشيزلاف فولدين بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. كما بعث برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية الفلبين فاوستينو بوجي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وعبر في البرقيتين عن التطلع إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين اليمن وبلد كل منهما بما يخدم المصالح المشتركة. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، تأكيدا على الجهوزية العالية والتعبئة الشاملة لمواجهة أي تصعيد من قوى الاستكبار العالمي. ونددت في بيانها المشترك بنكث العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار باستمراره في حرب الإبادة والحصار بقطاع غزة وتصعيد جرائمه في لبنان، مستنكرة بشدة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد للسلم الدولي وخطوط التجارة العالمية. وبارك البيان الضربات الحيدرية لأبطال حزب الله وملاحم المقاومة الفلسطينية الباسلة، وأدان التواطؤ لدى الأنظمة العربية المتصهينة التي فتحت أجواءها للطيران المعادي، معتبرا ذلك خيانة عظمى وشراكة مع شر البرية في الحرب على الإسلام والمسلمين. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام جيش العدو الصهيوني بإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة بالتزامن مع قصف وتهجير للمواطنين، اعتبرت ذلك انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. الناطق باسم الحركة حازم قاسم أكد أن هذه الخطوة ترجمة لتهديدات رئيس حكومة العدو الإرهابي لزيادة السيطرة على القطاع، منتقدا صمت مجلس السلام وعجز الدول الضامنة عن منع هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تفجير المفاوضات الجارية في القاهرة وإفشال الجهود المبذولة خدمة للحسابات السياسية والانتخابية للعدو. وجه القيادي في حركة حماس محمود مرداوي التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الخليل ومحافظات الضفة الذين جسدوا أروع صور الثبات بأداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة، وشدد على أن سياسات الضم والاستيلاء ستبوء بالفشل ولن تمنح العدو أي شرعية.
في الشأن الإنساني استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية بأشد العبارات قرار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالإنابة كريستيان ساندرز بإنهاء خدمات 70 موظفا فلسطينيا في قطاع غزة بأثر فوري، معتبرة القرار رضوخا واضحا للابتزاز السياسي وللضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني للنيل من مؤسسات الشعب الفلسطيني. أفشلت المقاومة الإسلامية في لبنان محاولة تقدم برية لقوات العدو الإسرائيلي باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، وأوضحت غرفة عمليات المقاومة في بيان لها أن مجاهديها رصدوا قوة صهيونية مؤلفة من 12 آلية مدرعة تحركت تحت غطاء ناري فسفوري كثيف من بلدة شمع باتجاه أطراف مجدل زون، حيث تم استهدافها بصليات صاروخية متكررة ما أجبرها على الانكفاء بعد تدمير دبابتي مركافة بالصواريخ الموجهة. ومع تجدد محاولة تقدم القوة فجرا كمن لها المجاهدون واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبالقذائف الصاروخية، ودمروا دبابتي مركافة أخريين لتجبر المدفعية بقية القوة على الانسحاب نحو طير حرفة مخلفة آلية عسكرية مدمرة بعبوة ناسفة في وادي حسن. وضمن معركة العصف المأكول وردا على خروقات الاحتلال المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار، نفذت المقاومة سلسلة عمليات نوعية شملت دك تجمعات لجنود العدو وآلياته في بلدتي شمع والقوزح ورشاف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية واستهداف آلية عسكرية في طير حرفة، وقوة صهيونية تموضعت في مبنى ببلدة الشمع وذلك بمحلقات أبابيل الانقضاضية ما حقق إصابات مؤكدة. كما قصفت المقاومة موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخية، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمسيرة صهيونية مقاتلة من نوع هرمز 450 زك بصاروخ أرض جو في أجواء إقليم التفاح وأجبرتها على التراجع. هذه الضربات جاءت في وقت يواصل فيه العدو خروقاته ويشن غارات جوية على عدد من المناطق. سياسيا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني دعوتها للسلطة السياسية لوقف أي مسار تفاوضي مباشر مع الكيان، معتبرة الاستمرار فيه انتحارا سياسيا مجانيا ومخالفة للدستور ولوثيقة الوفاق الوطني بما يخدم مصالح الأعداء ويعمق الانقسام. نفى مصدر مقرب من فريق المفاوضات الإيراني صحة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروجت لها وسائل أعلام أجنبية بشأن الانتهاء من مسودة اتفاق بين طهران وواشنطن وتوقيعه الأحد المقبل في جنيف. وأكد المصدر في تصريح لوكالة أنباء فارس أن عملية المراجعة واتخاذ القرار في إيران لم تنتهي بعد من الأساس، وأن تحديد الزمان والمكان أمر مرفوض جملة وتفصيلا. جاء ذلك بالتزامن مع نفي متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي التوصل إلى أي نتيجة نهائية، واصفا الإعلانات الأمريكية بالتكهنات التي لا رصيد لها من الواقع. عسكريا، أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تقع تحت السيطرة العملياتية المحكمة للقوات المسلحة الإيرانية، وأوضح أن الخليج وبوابة المضيق الغربية يديرها الحرس الثوري، بينما تخضع المنطقة الشرقية للمضيق وشمال المحيط الهندي لسيطرة القوة البحرية للجيش، حيث لا يمكن لأي خطوط أو لأي قطع بحرية أن تمر دون إذن مسبق. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: مسيرات جماهيرية بمختلف المحافظات تجدد التفويض للقوات المسلحة مؤكدة وحدة الميدان مع قوى المقاومة. حماس تؤكد أن إزاحة الاحتلال للخط الأصفر بغزة خرق فاضح للتهدئة.
المقاومة اللبنانية تكسر زحفا صهيونيا وتدمر 4 دبابات مركبة. طهران تنفي مزاعم ترامب بشأن توقيع اتفاق مرتقب في جنيف، والأدميرال سياري يؤكد السيطرة المحكمة على مضيق هرمز. بهذا سماعينا الكرام تنتهي النشرة الأخبار 4 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها محور الجهاد والمقاومة، يمن بعث واحد، وأيضا رغم أنف العدو الصهيوني أمريكي وإيران تهزم أمريكا عسكريا وسياسيا. فأهلا بالجميع.

عندما أقدم الشيطان الأكبر الأمريكي المستكبر على تنفيذ عدوانه الغادر والباغي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسنادا لربيبته الإجرامية إسرائيل ومشروعها الخبيث المتمثل بما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد، دخل بكل ثقة وثقله وقواته وسلاحه المتطور الذي لطالما روج له ولدقته ولذكائه التكنولوجي الضاربة بمختلف الوسائل الدعائية والهرودينية على مدى عقود، ظنا أن ذلك السلاح سيمكنه من تنفيذ مخططاته الإجرامية الصهيو أمريكية اليهودية الشاملة، إلا أنه اصطدم بجدار فولاذي مقاوم دك قواعده العسكرية في المنطقة بصواريخ فرط صوتية ومسيرات فتاكة من إيران واليمن ولبنان والعراق، دمرت أسطورة قوات أمريكا البحرية وحاملات طائراتها العملاقة لتفرض عليها مبدأ الفرار للنجاة بنفسها وطاقمها المذعور من جحيم ضربات المقاومة. لم يفهم العدو الصهيوني الأمريكي الإرهابي بقيادته وبقيادة الكافر ترامب والمجرم نتنياهو، لم يفهم الدرس الأول في حرب 40 يوما، فأقدم بغباء وغطرسة في مواصلة عدوانه الغاشم على لبنان وفلسطين، متجاهلا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاهم عليه في باكستان، والتف عليه مدعيا أن لبنان لم تكن من ضمن الاتفاق، معتقدا أنه بهذه الخطوة ذكيا وقادرا على تمرير مؤامراته على محور الجهاد والمقاومة.

وأيضا ظنا أن ذلك السلاح سيمكنه من تنفيذ مخططاته بصواريخ فرد صوتية ومسيرات فتاكة من إيران واليمن ولبنان والعراق دمرت أسطورة قوات أمريكا البحرية وحاملات طائرتها العملاقة لتفرض عليها مبدأ الفرار للنجاة بنفسها وطاقمها المذعور من جحيم ضربات المقاومة. لم يفهم العدو صايو أمريكي الإرهابي بقيادة الكافر ترامب والمجرم نتنياهو لم يفهموا هذا الدرس الأول في حرب 40 يوما، فأقدم بغباء وغطرسة في مواصلة عدوانه الغاشم على لبنان وفلسطين متجاهلا اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاهم عليه في باكستان، والتف عليه مدعيا أن لبنان لم تكن من ضمن الاتفاق، معتقدا أنه بهذه الخطوة ذكيا وقادرا على تمرير مؤامراته على محور الجهاد والمقاومة. وبعد أن استمر العدو صايو أمريكي إسرائيلي المجرم في إجرامه المتواصل بحق لبنان وفلسطين وقام بتوسيع عدوانه الطاغي على الضاحية الجنوبية ببيروت مستهدفا المدنيين والأعيان والأحياء السكنية، جاءه الرد الصاعق من دول محور الجهاد والمقاومة بشكل سريع وحاسم، لتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية وباقي دول المحور وحدة الساحات وتماسكها وثباتها على الموقف المتصدي للغطرسة الصهيو أمريكية الشيطانية في المنطقة، ومؤكدا للعدو الأمريكي أن هذه المحور المقاوم عصي على الكسر، وأن المساس بأي دولة فيه هو اعتداء على دول المحور بأكمله، بل وقد أكد المحور أيضا قوته الصلبة وبأسه الشديد الذي مرغ أنف العدو الصهيو أمريكي الباغي وقذف بالغطرسة الأمريكية والحلم الصهيو إسرائيلي الخبيث في وحل الهزيمة والخسران، وشكل معادلة جديدة ألقت بالهيبة الأمريكية الكرتونية وقواتها في جحيم المقاومة. وما زاد من خسران العدو الصهيو أمريكي وضاعف هزائمه وأربك حساباته ومخططاته التي كانت تهدف إلى تفكيك محور الجهاد والمقاومة والنيل من دولة واحدة تلو الأخرى عبر محاولة لضربه من الداخل، هو ووعي الشعوب الحرة والأبية. وما أكد ذلك بوضوح هو إقامة الأمسية الكرفنالية الموحدة في كل من اليمن وإيران ولبنان والعراق وفلسطين في بث فضائي واحد ومتزامن، تعميقا لوحدة الساحات ودليلا على تماسكها ووحدتها المنطلق من أوامر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله المتين والجهاد في سبيله ضد أعداء الله والإسلام من أرباب الكفر أمريكا وإسرائيل. اليوم وفي أرض الإيمان والحكمة يؤكد الشعب اليمني العظيم ثبات مواقفه الإيمانية والجهادية المساندة لإيران ولبنان وفلسطين، حيث خرج في وقفات شعبية وقبلية حاشدة بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات ومديريات وقرى وحارات الجمهورية الحرة تأييدا ولخيارات القوات المسلحة اليمنية وقوات محور الجهاد والمقاومة، مشيدا بالرد اليمني والإيراني السريع والقوي والحصار البحري المفروض على كيان العدو المجرم، مؤكدين أن خيار المقاومة والاعتداء والاعتماد على القوة والتعبئة المستمرة هو السبيل الوحيد لردع الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، وأن اليمن لن يبقى متفرجا أمام جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة ولبنان، وأن بلدنا سيبقى ركيزة أساسية في معادلة واحدة لوحدة الساحات حتى تحقيق النصر وتطهير المقدسات بإذن الله.

تكشف التطورات الأخيرة في المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي الغادر عن تحول نوعي في طبيعة الصراع الدائر في المنطقة، وبعد أشهر من الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية وجدت واشنطن نفسها أمام ردود إيرانية قوية ومتسارعة أعادت خلط الأوراق وأربكت الحسابات الأمريكية، ناهيك عن أن الكافر ترامب والمجرم نتنياهو وجدا نفسيهما في مستنقع الهوان والهزائم المتوالية من قبل محور المقاومة. لذا سارع المعتوه ترامب إلى استجداء وقف الإطلاق النار كعادته، واليوم كشفت وكالة الأنباء الإيرانية إيرانا عن تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم الحالية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو إنهاء العدوان الصهيوني الأمريكي في جميع جبهات المنطقة، مع إلزام الولايات المتحدة بتعهداتها لإجبار كيان العدو الصهيوني على إنهاء عدوانه على لبنان. ونشرت وكالة أنباء إيرانية ودولية تفاصيل المذكرة التي تضمنت بندا يقضي بوقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتعهد أمريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرفع الكامل للحصار الأمريكي البحري خلال 30 يوما، وتعهد أمريكا بسحب قواتها من محيط إيران وتعليق عقوبات بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات المفروضة على إيران وتمكينها من الوصول الكامل إلى مواردها المالية. كما تضمنت المذكرة أنه سيفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة فورا بعد توقيع المذكرة، على أن يتم الإفراج عن بقية الأصول تدريجيا وبشكل متزامن مع سير المفاوضات. وأشارت رسائل إعلام إيرانية إلى أن مذكرة التفاهم الحالية لم تتناول أي اتفاق بشأن الملف النووي، حيث جرى الاتفاق على أن تجرى المحادثات الخاصة بعد شهرين من توقيع الاتفاق الحالي، مبينة أن مفاوضات 60 يوما للمرتقبة ستبحث 3 ملفات محددة فقط، وهي استمرار البرنامج النووي، رفع العقوبات الأمريكية الظالمة، وآلية تعويض الإصرار بل تعويض الأضرار. وعلى الصعيد الاستراتيجي وأمن الملاحة، شددت وكالة إيران على أن طهران لم تقدم أي التزام بشأن إدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن مستقبل إدارة المضيق سيحسم كاملا في إطار إقليمي وبقرار مشترك بين طهران ومسقط، بما يضمن السيادة الوطنية والأمن الإقليمي للمنطقة بعيدا عن التدخلات الإملائية الغربية. ووفقا لوكالة مهر الإيرانية، فإنه سيتم الاتفاق النهائي فقط حول مسألة مصير المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني، كما تم إخراج ملف البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة بشكل نهائي من جدول أعمال المفاوضات. وحول الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي المجرم ترامب وبعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تفيد بأن الاتفاق بين طهران وواشنطن تم الانتهاء منه وسيتم توقيعه يوم الأحد القادم في جنيف، أكد مصدر مقرب من فريق المفاوضات الإيراني اليوم أن لا صحة لهذه الادعاءات على الإطلاق، موضحا أن عملية المراجعة واتخاذ القرار في إيران لم تنتهي بعد من الأساس، وبناء على ذلك فإن تحديد يوم الأحد كموعد للتوقيع وجنيف كمكان له أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وفي وقت سابق نفى متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل بلاده إلى نتيجة نهائية بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة خلافا لما أعلنه ترامب، معتبرا أن ما يطرح بهذا الصدد مجرد تكهنات وأن هذا النص لا يزال بحاجة إلى دراسة واعتماد من قبل المؤسسات المعنية في إيران، مؤكدا في ذات السياق أن مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي لوقف العدوان على بلاده باتت أقرب من أي وقت مضى، داعيا وسائل الإعلام للامتناع عن التكهن بمضمونها إلى أن يتم نشرها رسمياً.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها محور الجهاد والمقاومة، بأس واحد مرغ أنف العدو الصهيو أمريكي، وإيران تهزم أمريكا عسكريا وسياسيا. لكم التحية من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت صيمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحيتي وسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نعود من جديد أمام هذه الأحجار لنقول هل نحن مستعدين أن لا نعمل شيئا؟ كما إذا قلنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الإخوة اصرخوا، ألستم تملكون صرخة أن تنادوا الله أكبر
1: الله أكبر،
0: الموت لأمريكا
1: الموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود
1: اللعنة على اليهود،
0: النصر للإسلام
1: النصر للإسلام.
2: ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم، وبالرغم من كل الجهود الهائلة المتمثلة بكل أشكال الحروب والاستهداف لإسكات هذا الصوت والقضاء على هذا المشروع ووأده منذ البداية، إلا أن هذا المشروع نما وتعاظم وقوي وتجذر، لأنه منطلق بالاستناد إلى واقع حقيقي، وبالاستناد أيضا إلى القرآن الكريم، إلى الحق الذي لا ريب فيه. ثم أتت منذ ذلك اليوم إلى اليوم كل الشواهد التي تشهد لهذا العمل أنه عمل صحيح، وأنه توجه صائب، وأنه موقف حق، وأنه موقف ضروري تفرضه المسؤولية ويتطلبه الواقع وتفرضه الظروف، وأن الأمة إما أن تكون في حالة الموقف، وإما أن تكون في حالة اللا موقف،
3: وإما أن تكون في حالة اللا موقف.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. في كل هذا الركام المتراكم الهائل من الوقائع والأحداث والآلام والمخاطر والأعداء وهجماتهم التي لا تتوقف، في كل ذلك تتضح عظمة وفاعلية المنطلق للفعل المجاهد المقاوم والمدافع عن الدين والأرض والعرض وعن أقدس القيم وأحق الحقوق الإنسانية الطبيعية في وجه هذا الإجرام والتغول والطغيان الصهيوني الأمريكي المنافق المتمادي. هذا المنطلق أو السلاح الأقوى والأفعل هو الذي نجد مفتاح شفرته الدلالية في قول رمز المقاومة وسيد شهدائها الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: نحن نقاتل بالإيمان قبل البندقية، وبالله قبل عباد الله. وقوله الخالد أيضا: نحن لا نهزم، حينما ننال من عدونا ننتصر، وحينما نستشهد ننتصر. وعلى ذلك وفي ضوء هذا الكلام القيادي الحكيم، لا بأس إطلاقا في أن تضحي هذه الأمة المجاهدة، في أن تفقد المقاومة المحقة من عتادها أو من عديدها وقادتها مهما كان حجم الفقد. فمسألة التضحية والعطاء بما فيه عطاء الروح والشهادة هو من بديهيات الصراع ومن بديهيات هذا السبيل المشرف السامي، سبيل الجهاد في سبيل الله في مواجهة الطغيان وأعداء الله والإنسانية. ولا يغير شيئا في حقيقة أن زمام المبادرة والنصر هو بيد هذه المقاومة المجاهدة الثابتة على عهدها مع الله ومع مبدئها، وأن العدو المجرم المعتدي هو الخاسر والمهزوم رغم مجازره وفظاعاته وتفوقه المادي والتسليحي والسخاء المطلق لكافله وموظفه وحاضنه، سواء في الغرب المستكبر الكافر أو في قوى النفاق على مستوى المنطقة والمناطق الأخرى. ونحن نعني بالدرجة الأولى على هذا الصعيد الشيطان الأمريكي الأكبر. وهنا لا بأس أن نلتفت إلى ما تتحدث به الأرقام إجمالاً عن المئات من طائرات النقل الأمريكية والمئات من السفن التي تنقل الأسلحة والمعدات من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن مختلف دول الحلف الشيطاني الصهيوني المستهدف لهذه الأمة وللإنسانية، كل ذلك إسنادا لكيان العدو للاستمرار في عدوانه النازي الدموي المتواصل على شعوب المنطقة في غزة ولبنان وفي إيران. بل إن رأس العدوان الأمريكي هو اليوم هو رأس

0: قاحة وصلافة وانفضاح، إلى أن الإسلام في زعمهم هو المستهدف بكل هذه الهجمة في هذه المنطقة، وأنهم يسعون إلى تصفية دين الله وقتل أبنائه الذين يدافعون عن أنفسهم في وجه هذه الهجمة. وهذا له بالغ الأهمية في كشف حقائق أهداف العدو الصهيوني الأمريكي المركب، ويضع الكرة في ملعب الشعوب المحكومة بأنظمة الخيانة والتطبيع، ويعين عليها التيقظ من سباتها والوقوف في وجه هذه الأنظمة التي خدمت نفسها وثروات وإمكانات هذه الشعوب لصالح العدو الساعي إلى اجتثاث دينها وهويتها، بل وجودها برمته من جذوره. وفي مقابل كل ذلك، لا يجب أبدا أن يفوت المتأمل في أمثال هذه السياقات ما يتعرض له هذا العدو رغم كل شيء من خسائر وأوجاع وآلام. فرغم التكتم الشديد المعروف لقادة هذا العدوان في كيان العدو الصهيوني، وحتى من يكفلهم ويضمنهم في البيت الأبيض والعواصم الصهيونية الأخرى في الغرب الأمريكي والأوروبي، رغم هذا التكتم على خسائرهم وخسائر رأس حربتهم جيش العدو اليهودي الصهيوني الجزار القاتل في جنوب لبنان، وما يلقاه من بأس المقاومين في أكثر من جبهة أخرى، وكذلك في الهجمة المسعورة الحالية على إيران، إلا أن ثمة ما يكفي من الشواهد والمصادق العينية الناطقة بالحجم ثقيل الوطأة لورطة المعتدين وفداحة مخاسرهم الناتجة عن عدوانهم وجرائمهم ومجازرهم المتواصلة في جنوب لبنان المجاهد المقاوم، وفي غير ذلك من مناطق عدوانهم ومغامراتهم الإجرامية المتواصلة. وهكذا يرى هذا العالم بكله، قاسيه ودانيه، سواء عبر ما تكشفه الصور الحية أو ما تكشفه حتى تصريحات المحللين والمدققين حتى من أوساط العدوان نفسه، إلى أي مدى يكذب العدو المجرم ويضلل ويدلس، سواء فيما يتصل بجرائمه ومجازره وتجاوزاته بحق المدنيين هنا وهناك، أو فيما يتعلق بخسائره البشرية والمادية التي يتجرع غصصها على يد أبطال الجهاد والمقاومة في كل جبهاتها وساحات وميادين عملياتها الضاربة للعدو السادي السفاح وداعميه والمتواطئين معه في كل مفصل وفي كل مجال.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة.

0: الهيئة العامة للزكاة.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال.
2: الوالد رضوان الله عليه كان معلما حقيقيا، لم يكن مجرد ملقم كما هي الحالة لدى الكثير من المعروفين على أنهم من حملة العلم والمحسوبين على أنهم علماء. كانت منهجيته التعليمية قائمة على التدقيق وعلى تقديم المفاهيم الصحيحة.
1: في المشروع القرآني الذي أسسه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والذي يعد العلامة بدر الدين الحوثي مرجعيته الفكرية الأبرز، ينظر إلى المرأة ككيان أساسي شريك في بناء الأمة وصناعة الأجيال وتحمل المسؤولية الدينية والجهادية وفق ضوابط إيمانية. ترتكز فلسفة المشروع تجاه المرأة على عدة محاور رئيسة، منها الشراكة في المسؤولية العامة. يرفض المشروع الفكر الغربي الذي يهمش المرأة أو يفصل دورها عن الرجل، بل يعتبرها شريكة للرجل في تحمل المسؤولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صناعة الرجال والمجاهدين، حيث يركز فكر المشروع القرآني على الدور التربوي العظيم للمرأة كأم وزوجة، فهي من يقع على عاتقها غرس قيم العزة والشجاعة وتجهيز الرجال وتشجيعهم للانطلاق في ميادين العمل والجهاد والحصانة الأخلاقية، حيث يؤكد المشروع على ضرورة صيانة المرأة وحفظ كرامتها وعفتها ضمن موقع مصون بعيداً عن مفاهيم الانفتاح العشوائي والفوضى الثقافية التي يروج لها الأعداء، ولن يتأتى لها ذلك إلا من خلال الالتزام الديني والتربوي وتقديم السيدة فاطمة الزهراء كنموذج أعلى وقدوة للمرأة المسلمة في الوعي والعبادة والتصدي للانحرافات الثقافية. وقد ترجم مشروع الثقافة القرآنية هذا الفكر إلى واقع عملي واسع يتضمن العمل التعبوي والتثقيفي والإشراف أيضا على الأنشطة الاجتماعية والمراكز الصيفية للنساء وتأصيل الهوية الإيمانية في أوساط المجتمع.

في الفقرة الميدانية سامعين الكرام، أقامت التعبئة العامة للأمان الهيئة النسائية فعالية مركزية إحياء لذكرى السنوية لرحيل العلامة الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفاء لمسيرته العلمية والجهادية واستذكارا لمواقفه الإيمانية في مواجهة الطغيان والاستكبار. طبعا هذه الفعالية ألقت منسقة التعبئة العامة الأستاذة ابتسام المحطوري كلمة ترحيبية رحبت فيها بالحاضرات، وأيضا أشادت بمناقب العالم الرباني الجليل السيد بدر الدين الحوثي وإرثه الفكري ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والتضحية والجهاد في سبيل الله. أيضا أشارت إلى أن السيد بدر الدين الحوثي مثل نموذجا للعالم العامل الصادق الذي حمل هم الأمة ورب الأجيال على ثقافة القرآنية وثبات في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار.

وللحديث عن هذه الفعالية سمعينا الكرام كان لنا لقاء مع الأستاذة هناء المعاقري الناشطة الثقافية للحديث عن أهمية هذه الفعالية وأبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية وكيف للمرأة اليمنية أن تستفيد وأن تتأسى من شخص العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.

0: سامعين الكرام، أحياء نساء اليمن في فعالية ثقافية خطابية الذكرى السنوية لرحيل العلامة العالم الرباني بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. الأستاذة هناء المحقري النشطة الثقافية تشاركنا الحديث حول هذه الفعالية التي أحيتها حرائر اليمن. أستاذة هناء، حياكم الله، ويعني في هذه الفعالية وهذه الذكرى نعزي أنفسنا ونعزي الأمة الإسلامية بوفاة هذه الهامة العلمائية اليمنية السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. سيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن هذه الفعالية لابد لإقامة هذه الفعاليات أهمية. ما أهمية إقامة فعالية لإحياء الذكرى السنوية لرحيل هذا العلامة؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي وقرة عين مصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطاهرين. أولا نعزي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للعالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، ونعزي أنفسنا ونقول عظم الله أجر الجميع، وأننا في إقامة مثل هذه الفعاليات. نحن عندما نقيم مثل هذه الفعاليات يعني نعود العودة الصادقة والعودة الجادة إلى أن نتحدث عن من هو العالم الرباني الذي هو فعلا جسد القيم والمبادئ والإسلام والأخلاق، الذي جسدها في الواقع وكان سلوكه وفكره وجهاده وتضحياته هو من أجل الله وفي سبيل الله. فنرى أن هذه الفعاليات هي دائما تربطنا بأعلام هدى، بأعلام فعلا جسدوا الإيمان وجسدوا الصبر وجسدوا الإحسان، هم السباقون في من كانوا يتحملون الصعوبة منذ البداية. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الفعاليات هي بتبنينا وبتبني فكرنا ووعينا وتربطنا بالأعلام الذي يجب أن نرتبط بهم مدى حياتنا. فللفعاليات دور كبير في التوعية وفي أننا دائما نتحدث عن هذا العالم الرباني الذي فعلا نشأ كريمة واشتهر بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة، وكان فعلا هو من السباقين الأولين، وهم من العلماء الذين تحركوا في مواجهة الباطل، وهو الذي تحرك فعلا من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن يكون له فعلا بصمة كبيرة في أنه فعلا نشر دين الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فنرى أنه فعلا جسد كتاب الله قولا وعملا وتحرك بحركة القرآن الكريم، وأنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن الكريم يعني رأينا أنه كان يعني يهتم كل الاهتمام في أنه فعلا يوضح للأجيال الذي كان يدرسهم المنهجية الحق. والإنسان دائما يرتبط بالقرآن الكريم ودائما يرتبط بمن الذي يجب أن يلتف الناس حوله وبمن الذي يجب علينا أن نواجههم، لأنها فعلا واجه سيد بدر الدين يعني هجمة شرسة من قبل الوهابي التي فعلا كانت يعني فيها الضلال والباطل. ونراه يعني فعلا عندما تحرك كان تحرك قرآني، كان تحرك من أجل أن يعمل بصمة في أن يكون الإنسان يعني دائما وأبدا ترسيخ مبادئ وترسيخ أثقة بالله وترسيخ أن نكون فعلا ذو قيم وذو أخلاق وأن نكون واعيين لأننا في مجال الصراع مع أهل الباطل.
0: نعم، يعني هذا هو الأثر وهذا هو العمل الصالح الذي بقي للسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي. يعني توفي الشخص لكن أعماله لم تدفن معه، بل بقيت قائمة وأثرها مستمر وممتد إلى يوم القيامة، ونحن بدورنا نتعلم ونعلم أبنائنا أهمية هذه الشخصيات العلمائية، الدور الذي قامت به تحركه الفكري والثقافي والديني والجهادي، لا سيما أن السيد العلامة بدر الدين الحوثي أمضى 86 عاما وهو في هذه الحركة الدؤوبة، لم يثنيه لا مرض ولا قلة المادة ولا صعوبات التي كانت تواجهه من خلال يعني الهجمات الشرسة التي كان يتصدى لها من المد الوهابي الذي كان يسعى دائما إلى زعزعة العقيدة الإيمانية لدى أبناء اليمن. يعني هذه الفعاليات كما ذكرت أستاذ هنا مهمة جدا، ونتمنى أن تستمر وبقوة بفعالية، لأننا بحاجة لمثل هذه النماذج في وسط عالم يقدم لنا نماذج وقدوات يعني مزيفة بأعمال غير حقيقية. يعني مثلا أنا ألاحظ كم ينفق وسائل الإعلام وكم تنفق تلك الدول على مسألة كرة القدم، يعني إنفاقات كبيرة ومهولة وتغطية إعلامية على كل المستويات من أجل تغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم، أما هذه الشخصيات وهذه الهامات الفكرية والدينية فلا تنال حقها من تسليط الضوء عليها، والذي يكون الأثر بدوره يعود علينا نحن. أستاذة هنا، أبرز النقاط التي جاءت في هذه الفعالية التي أحيت ذكرى السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فعلا عندما تكلمتي على أنه فعلا نرى في هذه المرحلة كيف أن الشعوب عندما ابتعدت عن منهجها القرآنية وعن أعلام الهداية من آل بيت رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، كيف اليوم يعني يصرفون أموال هائلة في أشياء تافهة، ينفقونها على كرة القدم، على مسلسلات مباهضة، على أشياء لا تمت بالدين أي صلة. لكن عندما نحيي هذه الفعالية، فعالية إحياء ذكرى السنوية لسيدي بدر الدين الحوثي، وعندما نتكلم عن هذا الشخصية الذي هو فعلا كان يعمل وكان دائما كانت حركته هي حركة القرآن الكريم، وكان يعمل على تحصين الجيل من الأفكار الدخيلة، فقد كثف جهوده في التدريس ونشر حلقات العلم، وأيضا كان يعني على أساس يعني يحشد الناس ودائما يقول للناس بأنهم دائما ينفقون في سبيل الله في المجالات التي هي لله رضا، وأيضا كان دائما يربطهم بآل بيت رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، لأنه فعلا نرى أن اللوبي الصهيوني دائما يبعدنا عن هؤلاء الشخصيات لكي يعني يتحكموا بنا ولكي يدجنونا ولكي يبعدونا عن الشخصيات الذي هم فعلا من يريدون أن يربوا الأمة التربية الصالحة، التربية القرآنية، التربية الواعية، التربية التي تحصن أبناءنا وبناتنا من الضلال، من الضياع، من التي، من الانحراف، من أي شيء يريد العدو اللوبي الصهيوني أن يستهدفنا. فنرى أن من أبرز النقاط التي يعني على أساس ذكرناها في الفعالية هو المنهجية والأسلوب الذي تحرك بها سيد الراحل رضوان الله عليه سيدي بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، التي كانت حركة القرآن الكريم الذي فعلا تحرك من أجل الدعوة إلى الخير ومن أجل الأمر بالمعروف ومن أجل النهي عن المنكر، وكان دائما يستشعر مسؤوليته وكان يهتم بكل جد وبكل اهتمام من أجل أن يحصن هذا الجيل من الثقافات الدخيلة، وكان يحرص على معرفة الحق، وكان دائما يريد أن يتسلح الناس سلاح الحق. فهذا كان دوره في نشر الوعي وفي الحركة الجهادية وفي التحرك الجهادي، وأيضا كانت حركته وكان اهتمامه في أنه يريد أن تكون الأمة العربية والإسلامية دائما تعتصم بحبل الله، أن تكون فعلا معتصمة بحبل الله وأن ترجع إلى منهجية القرآن الكريم، لأن العدو دائما يحاربنا في منهجيتنا، في قيادتنا، في رؤيتنا، في كل شيء. فنرى العالم الرباني هو فعلا كان له دور كبير، وكان من العلماء الذين لم يتخلوا عن مسؤوليتهم، كان يتحرك بالرغم من يعني على أساس من مرضه، بالرغم من كبر سنه، إلا أنه فعلا تحرك بكل ثقة وبكل يقين يريد أن يوصل رسالة قوية وكبيرة، من أجل أنه فعلا يربينا على أننا نسير في هذا المسار وأن لا نستسلم، وأن نكون فعلا ممن يواجهون الطغاة الظالمين، ممن يكون لهم دور كبير في أن نحصن أبناءنا وأبناتنا من التدجين ومن الضياع ومن الضلال، ممن فعلا يواجه كل الطغاة المستكبرين. ونراه سيدي بدر كيف أنه فعلا عندما تحرك بحركة القرآن كيف واجهته الحكومة الظالمة والنظام الظالم، فحاربوه في كل شيء، فضاردوه، فكانت فعلا سبحان الله يعني نرى من هذه الحركة ونرى من هذا الأثر أنه فعلا ربانا على الصبر، ربانا على أننا فعلا عندما نتحرك بحركة القرآن فإن الله سبحانه وتعالى سيتدخل معنا، وأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنا. وهذا ما رأيناه حاصل، ومثلا عندما تحرك به العالم الرباني السيد بدر الدين بن أمير الدين الذي جسد القيم والأخلاق، والذي تحرك بحركة القرآن الكريم، والذي فعلا دعا الناس إلى أن يسيرون بهذا بالقرآن الكريم، وإلى أن يوضح لهم ما هو الصراط المستقيم، والذي هو فعلا تحرك وكله ثقه بأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه.
0: إذن أستاذة هناء، كيف للمرأة اليمنية أن تستفيد من شخص السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، خصوصا بأنها هي المربية وهي التي تصنع الأجيال؟
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. للمرأة اليمنية دور كبير وعظيم في تربية الأبناء، وأيضا في تحصين المجتمع من أي اختراق ومن أي ضلال ومن أي انحراف. فللمرأة دور كبير في إقامة دين الله، في إحقاق الحق، في دعوة الناس إلى الخير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تربيتها لأبنائها وبناتها، التربية الصحيحة، التربية التي هي فعلا تجعلنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى، ونثق بالله الثقة العالية، ونستشعر مسؤوليتنا أمام الله، والتي تجعلنا دائما نرى من هم الأعداء الحقيقيين، ونرى كيف خطورتهم، ونحرص كل الحرص على أن نكون فعلا خير أمة أخرجت للناس، وأن نكون فعلا أمة متوحدة، أمة معتصمة بالله سبحانه وتعالى، دائما تدعو إلى الوحدة، تدعو إلى الخير، تدعو إلى أن يكون لنا فعلا كلمة واحدة لمواجهة الطغاة والمستكبرين. ونرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها فعلا عندما تتحرك التحرك الكبير والتحرك الواعي لتحصين الأمة من الضلال ومن الضياع، فنرى فعلا بأنها هي من حصنت الجبهة الداخلية، وهي التي فعلا جعلت الجبهة الداخلية أنها فعلا تواجه اللوبي الصهيوني، وعندها وعي وعندها يقين بأننا فعلا نمشي وفق المسار الذي سار إليه هؤلاء العلماء العظماء الذي هم يهتدون بهدي الله، والذي الله سبحانه وتعالى اختارهم لينورونا، ليبصرونا، ليجعلونا فعلا نسير، يعني نسير في نور وفي بصيرة، وممن يجعلنا دائما نعمل الأعمال الصالحة التي هي ترضي الله سبحانه وتعالى. ونرى عندما السيد سيدي بدر الدين سلام ربي عليه كيف كان في تربيته لأبنائه ولبناته، كان هو الرجل المربي، الرجل المعلم، ونرى من ثمرات سيدي بدر أنه يعني على أساس ربى السيد حسين بدر الدين الحوثي هذا العلم الذي بصرنا ونورنا من خلال ملازمه التي فعلا جسدت لنا الإيمان، والذي جسدت لنا القيم، والذي جعلت للمرأة دور كبير وعالمي في رؤيتها القرآنية وفي نظرتها لما يدور من حولها. وأيضا هذا العالم الرباني الذي هو ربى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يواجه اللوبي الصهيوني بكل ثبات وبكل يقين وبكل إيمان. فنرى عندما قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قال إنما نحن بركة من بركات هذا العالم الرباني. فنرى فعلا أن للمرأة دور كبير في أنها تستفيد من هذا الرجل الرباني، وأنها فعلا تتحرك بحركة القرآن، وأنها فعلا تنشر الوعي، وأنها تكون لها دور كبير في إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
0: إذن أستاذة هناء، شاكرة لك إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الفعالية وعن غيرها من النقاط التي تتمحور في مجملها عن أهمية يعني العودة إلى مثل هذه الشخصية للاستفادة والتعلم منها. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري الناشطة الثقافية.

0: إلى هنا سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الذي نتمنى أن نكون وفقنا في طرح موضوع هذه الحلقة، ونتمنى أن نتوفق أيضا بتوفيق من الله عز وجل أن نقتدي بسيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي في حركته العلمية والثقافية والدينية والجهادية. وإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى الإيلاف الدعي في مارب حتى الإيلاف الدعي في مارب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: لله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري آمن، بل تحول إلى منصة صراع ترسم فيه خرائط النفوذ الجديدة. وإن كانت واشنطن قد دخلت البحر الأحمر بأساطيلها وبوارجها لحماية سفن الكيان المجرم، فإن اليمن هو سيد القرار في البحر الأحمر وقادر على ردع أمريكا القشة وكسر هيبتها وصناعة المعجزات وفق استراتيجية القيادة التي تجمع بين المفاجأة وبين التصعيد المحسوب والدقيق.
1: المرحلة الرابعة، وتشمل السفن المقترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية في أي مكان تطاله أيدينا. ومع العدوان الإسرائيلي على رفح تشمل أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو الإسرائيلي، وإلى أي جهة ستتجه. يعني ليست المسألة مشروطة بأنه إذا كانت ستتجه إلى ميناء من موانئ فلسطين المحتلة محملة ببضائع العدو الإسرائيلي، طالما وتلك الشركة ترسل سفنا للموانئ في فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي فستتخذ ضدها هذه الإجراءات في أي مكان كذلك تطاله أيدينا، سواء عند الاستهداف لها كانت تنقل بضائع في تلك اللحظة للعدو الإسرائيلي أو لا. إذا كانت من بعد صدور قرار الحظر قد نقلت في أي حمولة فإنها ستكون هدفا في أي مكان تطاله أيدينا.

0: بالفعل والقول السديد وبلهجة لا تخشى التهديد والوعيد. أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن المرحلة الرابعة من التصعيد وتوسيع نطاق العمليات لتشمل كل ما تصل إليه القدرات العسكرية اليمنية من سفن وأهداف تابعة للعدو في البحر الأبيض المتوسط.
1: فتح هذا الإعلان باب التكهنات وأثار الكثير من التساؤلات على وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية والعربية والدولية حول عناصر المرحلة الرابعة للتصعيد من النواحي الزمانية والمكانية وأيضا الإجرائية، ولكن بيان القوات المسلحة اليمنية لم يتأخر كثيرا، فقد أطل العميد يحيى سريع من ميدان السبعين في اليوم التالي موضحا طبيعة المرحلة الرابعة.
2: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب شعبنا العزيز وأحرار أمتنا الإسلامية، نفذت القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات نوعية وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد. وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

0: مثل الخامس من مايو من عام 2024 فاتحة لمرحلة جديدة من الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية. إنها المرحلة الرابعة من التصعيد التي ستطال فيها يد القوات المسلحة أي سفن مرتبطة بإسرائيل في المتوسط، وفيها أثبت اليمن مجدداً وقوفه إلى جانب فلسطين قولاً وفعلاً.
1: اتسمت المرحلة الرابعة من التصعيد بمرحلتين، الأولى والتي بدأ تنفيذها منذ ساعة إعلان البيان باستهداف كافة السفن المخترقة لقرار الحظر، حظر الملاحة المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط.
0: والمرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ في حال أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على رفح، وذلك بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها.
2: نتكلم عن معادلة جديدة، المرحلة الرابعة. يعني المختصر يعني المفيد أن المناورة اليمنية هي توسعت في الجغرافيا، بعد أن كانت في خليج عدن امتدت إلى بحر العرب، وبعد أن كانت تقريبا في المناطق الجنوبية من الحديدة. كنا نتابع دائما وفاء أن الاستهدافات هي من الحديدة وجنوب الحديدة، اليوم تمتد إلى كامل البحر الأحمر وصولا باتجاه أمر الرشاش وإلى هذا. الموضوع ليس في الجغرافيا، هو في القدرات. منذ فترة عرضت الوحدات اليمنية لمسيرة مداها 3000 كيلومتر، هي شهاد من فئة صمد. هذه هي القدرات أيضا هي تتعلق بهذه المرحلة، توسيع الاستهدافات على الدول التي هي تدعم العدو أو لا تمنع عملية معينة على رفح، حتى يعني قال العميد سريع بالحرف الواحد، حتى مهما كانت وجهتها لم يعد الموضوع يتعلق بأنها تتوجه إلى إسرائيل أو لها علاقة بموانئ الكيان. كل دولة هي لا تظهر عن معارضتها لهذه الارتكابات وهذه الجرائم ضد فلسطين، هي أيضا سوف تكون شركاتها مهددة في المدى مهما كانت وجهتها في الجغرافيا وفي الأسلحة وفي توسيع المجالات ضد الشركات.
0: تعددت مسارات المرحلة الرابعة وتنوعت أهدافها، وكانت أشد إيلاما ووجعا على ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والصهيوني. وقد اعترفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمدى فاعلية هذه المرحلة وأثرها بالقول:
1: إن القوات اليمنية تمتلك ترسانة أسلحة تتطور بشكل لافت.
0: ولم يقتصر الأمر على إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات فحسب، لكن المرحلة الرابعة من التصعيد حملت مفاجآت لم تكن في حسبان العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني ولم يكن يتوقعها.
1: توسعت العمليات ودخلت أسلحة نوعية بدءا من صاروخ فلسطين البالستي مرورا بزورق طوفان واحد، ومن ثم بصاروخ حاطم اثنين البالستي الفرط صوتي، وصولا إلى زورق طوفان المدمر الذي يتميز بقدرة تدميرية عالية وتكنولوجيا متقدمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اليمن ينفذ وعد الرابعة، دائرة الاستهداف العسكرية التي تنفذها القوات البحرية والصاروخية والطيران المسير تتسع في مساحة المنطقة العملياتية وعدد الأهداف الموضوعة في دائرة الاستهداف في البحور الثلاثة من العربي إلى الأحمر إلى المتوسط. جرت العمليات اليمنية الأخيرة خلال الساعات التي مضت. نجحت العملية بحسب القوات المسلحة في استهداف 6 سفن. تكشف العمليات تجاوزا للاختبار الذي مثلته المرحلة الرابعة ونطاقها الممتد في القارات الثلاث من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا بالإضافة للمحيط الهندي. الاختبار صوب على القدرات العسكرية المعقدة وهي الآن منعكسة ميدانيا. خلفية توسيع العمليات اليمنية تتعلق برفح والتصعيد العسكري الإسرائيلي والأمريكي، والأخير يجر إلى توسيع العمل المقاوم في كل الجبهات. جبهة اليمن تفرض ضغطا يتصاعد مع مرور الوقت. تقول التجربة الناجحة في عمليات القوات المسلحة في البحر الأحمر والعربي وصولا إلى المحيط الهندي إن إمكانية نقلها إلى المتوسط متاحة، وإنها تسير بالطريقة نفسها عندما بدأت من نقطة صفر ثم تسعت ليصبح عبور البحر الأحمر وباب المندب وخارج عدن والعربي بالنسبة للسفن والكيانات المستهدفة شبه منعدم. الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي تحت مسمى التحالف دون فعالية، على الرغم من أنه يحاول العمل وتحقيق أهدافه، من بينها تأمين السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتجه إلى موانئه، لكنه لم ينجح. تخطت القوات المسلحة اليمنية عائقا عسكريا ليس عاديا في منطقة عمليات معقدة تتطلب حماية السفن والملاحة البحرية غير المستهدفة دون تأثير بهامش خطأ محدود. البعد الاستراتيجي للعمليات اليمنية المساندة لغزة وفلسطين ينظر إليه من محورين: الأول آني يتعلق بالحصار المفروض على كيان العدو الإسرائيلي وحرمانه من استخدام البحار دون تكلفة عالية، والثاني تشكيل تهديد دائم للكيان وتجريده من الاحتماء بحلفاء إقليميين ودوليين. فمشروع الحماية موضوع الآن في مهب الرياح.

0: في إطار الحديث عن مرحلة التصعيد الرابعة، تحدثت الكثير من الصحف الغربية ووصفتها بأنها المرحلة الأكثر تأثيراً على المستوى الاستراتيجي للمعركة، بالأخص معركة الحصار البحري ضد كيان العدو الإسرائيلي. وقد تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك بالقول:
1: إن قوات صنعاء رفعت سقف الحظر ليضم كل شركات الشحن التي تتعامل مع إسرائيل لتضييق الخناق وتطبيق حصار بحري كامل على تل أبيب وشل الحياة من الموانئ المتبقية لها، خاصة من جهة البحر المتوسط كميناء حيفا وأسدود وغيرها. فإدراج الشركات الكبرى في قائمة الحظر يمثل ضربة مركزية لسلاسل التوريد لإسرائيل، ويضع شركات الملاحة الدولية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مقاطعة إسرائيل أو التعرض لاستهداف مباشر، وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا عالميا يدفع إلى عزل تل أبيب تجاريا عن الخارج.
2: أدت التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر إلى اضطرابات عديدة في الملاحة والتجارة البحرية العالمية، وانعكس ذلك على حركة التجارة ومدد التسليم وتكاليف الشحن وغيرها، بل أثر ذلك على أنشطة الكثير من الموانئ لا سيما الواقعة منها على البحر المتوسط، والتي لجأت إليها شركات الشحن العالمية باعتبارها نقاط عبور أو إعادة تصدير بعيدة عن مناطق الصراع، حيث باتت هذه الموانئ تشهد اكتظاظا في الحاويات ومنطاقتها التخزينية القصوى. فقد تسببت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الأخيرة بحسب صندوق النقد الدولي إلى تراجع النقل البحري للحاويات عبر هذا الممر الحيوي بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد. كما أسفرت التوترات عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة 67% خلال يناير الماضي على أساس شهري. وفق تقرير لوكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، فإن استمرار الاضطرابات فترة طويلة قد يؤدي إلى ممارسة ضغوط أكبر على سلسلة التوريد وعواقب تشغيلية أكثر خطورة. وقد يتطلب الوضع إجراء تعديلات من جانب شركات تشغيل الموانئ، بما في ذلك التغييرات في النفقات الرأسمالية. وفي حين سجلت موانئ على ضفاف غرب البحر المتوسط انتعاشا وازدحاما في عمليات الشحن والتخزين، تشهد العديد من موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن، ولعل الحالة الأبرز هي قناة السويس التي تراجعت عائداتها بنحو 60% على أساس سنوي.

0: مع إعلان صنعاء المرحلة الرابعة، تحركت حاملات الطائرات الأمريكية إلى البحر الأحمر بثقلها وجبروتها، ظناً منها أنها سترهب الشعب اليمني كما أرهبت عواصم ودولاً عدة. لكن اليمنيين حولوا البحر الأحمر إلى مصيدة لفخر التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وإمبراطوريتها البحرية.
1: في 31 من مايو لعام 2024 نفذت القوات المسلحة اليمنية أجراء عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة.
0: في الأول من يونيو عام 2024 تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور للمرة الثانية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر، وضربة ثالثة أجبرتها على مغادرة المنطقة في 22 من يونيو 2024 لتتولى المهمة بعدها حاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن.
2: لأول مرة عن استهداف حاملة الطائرات أيزنهاور نهاية شهر مايو 2024، ومجرد الإعلان عن ذلك مثل المفاجأة الأكبر لناحية الجراءة على قرار الاستهداف، بل والإعلان عن ملاحقتها حيث تطال القدرات اليمنية.
3: الأمريكي حاول أن ينكر هذا الاستهداف وأن يقلل منه، ولكن هذا يعود إلى حرجه، شعوره بالحرج وشعوره بالهزيمة وبكسر هيبته، فهو يتأثر من مثل هذه العمليات، تؤثر على مستوى النفوذ، على مستوى ما كان يمتلكه من خوف لدى دول المنطقة، حرصه على أن يبقى له نفوذه وهيبته وأن تبقى حالة الخوف منه وهي السائدة على مستوى العالم الإسلامي، ولذلك حاول أن يقلل. لكن ستبقى حاملة الطائرات الأمريكية هدفا من أهداف قواتنا المسلحة لاستهدافها كلما سنحت الفرصة لذلك.
2: برأت أيزنهاور بالهروب نحو شمال البحر الأحمر لتضطر لمغادرته نحو البحر الأبيض المتوسط قبل أن يصدر البنتاغون بياناً في 22 من يونيو، أي بعد 3 أسابيع من أول عملية استهداف، ليعلن رحيل أيزنهاور النهائي نحو الولايات المتحدة.
4: حقيقة الوضع كان لا يصدق على الإطلاق. لا أعتقد أن أي شخص على متن المجموعة الهجومية كان يتوقع حدوث ذلك.
5: هذه أشد معركة تواجهها البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية من ناحية المدى القريب الذي كنا فيه من العدو. لم يكن الاعتراض على مسافة بعيدة، كل ما كان يحدث أمام أعيننا.
6: لا أعتقد أن الناس يدركون حقا مدى الخطورة القاتلة لما نقوم به وحجم التهديد الذي يواجه السفن. الحوثيون يشنون الهجمات يوميا وسفننا مهددة كل يوم، الهجمات الحوثية بلا عوادة.
2: فرار أيزنهاور مثل صدمة كبيرة للأوساط الأمريكية إلى مستوى القول إن حاملة الطائرات أصبحت من الماضي وقد عفى عليها الزمن.

0: لقد أعاد اليمن تعريف معنى القوة، ليست القوة في العتاد والسلاح فقط، بل في الإرادة والإيمان.
1: وأعاد تعريف معنى العروبة ليس بشعارات في القمم، بل بدماء في الميدان وتضحية بالقول والفعل.
0: من صنعاء إلى غزة، ومن البحر الأحمر إلى المتوسط، كتب اليمنيون والفلسطينيون معا فصلا جديدا من فصول الحرية والكرامة،
1: فصلا يقول للعالم إن العدوان مهما اشتد فإن الأمة ما تزال قادرة على أن تنهض من رمادها وأن تنسج من وجعها راية انتصار.
0: وهذا هو اليمن، يقف شامخا على ضفاف البحر الأحمر، رافعا رايته وسيفه في وجه كل السفن الصهيونية، وكل سفينة تدعم الإبادة في غزة لا يمكن أن تعبر بسلام.
2: مساندة من القوات الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
3: يا الله سدد يا رب. واليمن، وما أدراك ما اليمن السعيد.
4: ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، فنهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان وإصرار.
5: ومع كل تصعيد للعدو تشتد فيه ممارسات القتل والتنكيل والتجوير، يصعد اليمنيون من مقاومتهم واستهداف مصالح العدو في البحرين الأحمر والعربي. ولم يتوقف الردع الصاروخي عند البحر الأحمر والعربي، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.
3: ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح.
5: ويستهدفون مصالح العدو الصهيوني في المحيطات استجابة لنداء الله تعالى، دون أن ترهبهم تهديدات الصهيونية الأمريكية والبريطانية واليهودية.
6: بداية تصعيد العدو باتجاه رفح هي مرحلة مهمة، لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع والمؤن إلى العدو الإسرائيلي اتجاه أي ميناء من موانئ هذه السفن التي تقوم بهذا العمل، والشركات نفسها التي تقوم بهذا العمل سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات.

0: البحر المسجور. البحر المسجور
1: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
0: البحر المسجور
1: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور،
0: البحر المسجور
1: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، أكدت في بياناتها الجهوزية العالية لمواجهة تصعيد قوى الاستكبار، منددة بنكث العدو الصهيوني لاتفاق التهدئة واستمرار حرب الإبادة والحصار على غزة وتصعيد جرائمه بلبنان والعدوان على إيران، ومجددا الموقف اليمني الثابت برفض البقاء في موقع المتفرج، مع إعلان التأييد الكامل لرد طهران الصاروخي والضربات الحيدرية لأبطال حزب الله و سلاح المقاومة الفلسطينية. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام جيش العدو الصهيوني بإزاحة الخط الأصفر غرب مدينة غزة فجرا بالتزامن مع القصف والتهجير انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار بهدف التفجير، وكذلك بهدف لتفجير مفاوضات القاهرة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 مواطنين فلسطينيين أحدهم بحالة خطرة اليوم خلال هجوم للمغتصبين الصهاينة على أهالي قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. رحبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الحكومة النرويجية الانضمام إلى حزمة العقوبات الأوروبية المفروضة على عدد من المغتصبين الإسرائيليين والمنظمات المتورطة في انتهاكات واعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. أفشلت المقاومة الإسلامية في لبنان محاولة تقدم برية لقوات العدو الصهيوني باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، وتمكن مجاهديها من تدمير 4 دبابات ميركافة وألية عسكرية بعبوة ناسفة وإجبار القوى الصهيونية على الانكفاء ودك تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في شمع والفوزح ورشاف وكذلك طير حرفة بالصواريخ والمدفعية ومحلقات أبابيل الانقضاضية. نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول أن الإعلان الرسمي عن أي اتفاق مرهون بالتوصل إلى نتيجة نهائية وسيتم الإعلان عنه فور التوصل إليه، فيما نقلت وكالة فارس عن مصدر في الفريق المفاوض الإيراني أن الادعاء بتوقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في جنيف هو محض كذب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستعزز قوة ضرباتها على نظام كييف لردعه عن الرغبة في مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فجاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
4: هذه التي ترونها صورة تدعى حلم صهيون، وهي مأخوذة من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وعرضتها جامعة كورنيل الأمريكية، وبحسب الشرح المرفق معها فهي تمثل خارطة إسرائيل الكبرى. لا شك أنكم تعرفونها، أي الحلم الإسرائيلي الكبير، ولا شك أنكم تعرفون أن بني صهيون ربما بدأوا التنفيذ، لكن أين وصلوا؟ وما هي استراتيجيتهم وخطة يونون التي حققوا معظم بنودها، وبقي فقط السعودية والأردن وبلاد النيل؟ أرض الميعاد. ربما لن يثير استغرابكم فكرة أن الصهيونية بالمعنى الديني أوجدها المسيحيون وتحديدا البروتستانت منهم، حيث انتشر في القرنين 16 و17 أفكار بين رجال الدين البروتستانت تنادي بما اسموه عودة اليهود إلى فلسطين. وهذه الفكرة كانت جزءا مما يسمى الرؤية الألفية، التي اعتقدت أن عودة اليهود إلى أرضهم ستعجل من عودة المسيح ونهاية العالم. ومن بين هؤلاء البروتستانت ظهر اللورد شافتسبري في القرن 19، وهو أحد الذين نادوا بعودة اليهود إلى فلسطين لأسباب دينية، ما يعني أن جذور الحركة الصهيونية ولدت لدى المسيحيين قبل أن يأتي اليهود ويتبنوها. وهؤلاء على رأسهم، أي اليهود الذين تبنوا فكرة الصهيونية، ليو بينسكر وموسى هيس صاحب كتاب روما والقدس، لكن أشهرهم على الإطلاق ثيودور هيرتزل الذي نشر عام 1896 كتابه الدولة اليهودية، والذي دعا فيه إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين كحل لإنهاء اضطهادهم في أوروبا. ثم ترجم دعوته هذه إلى مؤتمر عقده في مدينة بازل بسويسرا عام 1897، وفيه تم تحديد الهدف الرئيس للحركة الصهيونية، وهو إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وذلك عبر الاستيطان والتنمية الاقتصادية والسياسية. وقد أدى هذا المؤتمر إلى تشكيل المؤسسات الصهيونية التي عملت على تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتحقيق الهدف السياسي للحركة، لما بات يعرف بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. تحقيق الحلم. عام 1948 تحول ما كان حلما لدى اليهود إلى حقيقة، وأعلنوا قيام دولتهم على جزء من أراضي فلسطين التاريخية. لكن ليس هذا ما كان يطمح اليهود إليه، أي دولة على جزء من أرض فلسطين، بل كان طموحهم أبعد وأكبر من ذلك بكثير. وفي أحد خطاباته ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل قال: إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب، وللشعب اليهودي خريطة أخرى يجب على شباب اليهود أن يحققوها، وهي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين دجلة والنيل. بل إن بن غوريون هذا نفسه وفي مقدمة الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام 1952 قال إن الدولة قامت على جزء من أرض إسرائيل، ما يعني أن مؤسس دولة إسرائيل في فلسطين لم يكن مقتنعا أن الحلم قد تم تنفيذه كاملا، بل كان هنالك المزيد. وهذا يفسر لما لبت تل أبيب سريعا طلب البريطانيين والفرنسيين الهجوم على مصر عام 1956 بحجة تأميم قناة السويس من قبل نظام عبد الناصر في القاهرة. فإسرائيل آنذاك كانت متعطشة لتحقيق الحلم والطموح الكبير، ولكن لأن الواقع آنذاك كان أقوى من الخيال الذي في رؤوس الإسرائيليين والاعتبارات الحرب الباردة، انسحبت الدولة العبرية، لكنها لم تنسى الحلم في رؤوس قادتها وحاخاماتها. فوجدت في حرب عام 1967 فرصة لعودة الحلم، وفعلا أجهزت على كامل فلسطين حين احتلتها ومعها الجولان وشبه جزيرة سيناء. وفعلا وبعد شهر واحد من هذا النصر الإسرائيلي على العرب، انطلقت حركة أرض إسرائيل الكبرى بمشاركة سياسيين ومفكرين صهاينة، دعوا إلى الاحتفاظ بالمناطق المحتلة واستيطان اليهود فيها، حتى أنهم بعد سنوات فقط شاركوا في الانتخابات وفازوا أنذاك ب39 مقعدا، وكانت هذه أكبر نتيجة يحصل عليها اليمين الإسرائيلي منذ قيام الدولة العبرية. نكسة إسرائيل. عام 1973 قررت القاهرة توجيه ضربة رد اعتبار على خسارتها عام 1967، واندلعت حرب أكتوبر التي هزمت فيها إسرائيل، وحقق الجيش المصري والمدعوم عربيا آنذاك نجاحا لافتا زعزع الحلم الإسرائيلي بإنشاء دولتهم الكبرى فيما اعتبر نكسة لهذا المشروع. لكن بقدر ما كان خيبة أمل لليمين بقدر ما ساعدهم على استقطاب مزيد من المؤيدين، حتى أنهم عام 1977 أي اليمين ممثلا بحزب الليكود الذي كانت حركة إسرائيل الكبرى جزءا منه، تمكن لأول مرة من قيام الدولة العبرية من الوصول للسلطة ودحر حزب العمل اليساري الميول. ومنذ تلك اللحظة بدا واضحا أن إسرائيل لن تخرج من الضفة الغربية مهما حصل، حتى لو اضطرت مؤقتا للخروج من سيناء. وهذا ما دفع مناحيم بيغن للمضي قدما لتحقيق سلام مع المصريين عبر الانسحاب من سيناء، وذلك لتثبيت أقدامهم في الضفة والتفرغ لها، فهي الخطوة الثانية وفق مشروع توسع إسرائيل. وعلى الرغم من كون تل أبيب أنجزت فعلا اتفاق كامب ديفيد الذي أجبرهم على الخروج من سيناء، إلا أن اليمين داخل الدولة العبرية كان يخطط لعودة لما يعتقد أنها أرض الميعاد والتي سيناء جزء منها، حتى أنه عقب الاتفاقية ولد حزب داخل إسرائيل عرف باسم حزب كاخ على يد الحاخام مائير كهانا، والذي كان مهوسا بفكرة دولة إسرائيل الكبرى، حتى أنه كان يسعى منفردا لتحقيقها عبر تهجير الفلسطينيين بالقوة من الضفة الغربية، لدرجة أن الحكومة في تل أبيب قررت اعتقاله عام 1980 لحيازته متفجرات وأسلحة كانت مخصصة لتحقيق هذا الحلم. لكنه خرج بعد 7 أشهر بوساطة من مناحيم بيغن أنذاك، واستمرت حركته بالنمو والقوة أكثر حتى باتت تحظى بدعم وتأييد كثيرين. خطة يونون. عام 1982 نشرت مجلة كيفونيم الناطقة باسم إدارة الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية دراسة بعنوان استراتيجية لإسرائيل في الثمانينات، وذلك بعد أسبوع فقط من الغزو الإسرائيلي للبنان في 6 يونيو/حزيران. هذه الوثيقة كتبها شخص يدعى أوديد يونون، وهو مستشار سابق لأريال شارون ومسؤول سابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وبحسب خطته فإن هدف إسرائيل القادمة هو تفتيت الدول العربية عبر التناحر الطائفي، حيث ترى الوثيقة أن إسرائيل في مطلع الثمانينات تحتاج إلى نظرة جديدة لأهدافها في الداخل والخارج، تحقق حلم اليهود بدولة من نهر النيل إلى نهر الفرات. وهي كما ترى فإن العالم العربي الإسلامي المقسم هو بمنزلة برج من الورق كما ذكرت الوثيقة، حيث هو عبارة عن مكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة، وهو ما يشكل تحديا لإسرائيل وفرصة عظيمة في نفس الوقت أمامها. وركزت الخطة التي عرفت بخطة يونون على إضعاف الدول العربية وتقسيمها لاحقا كجزء من المشروع التوسعي الصهيوني.
5: عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه قضية غريبة جدا، فهم يتجهون نحو الولاء لهم، نحو العلاقة معهم، نحو العمل لما يرون فيه مقربا إلى أولئك، نحو الخطوات والسياسات والمواقف التي يرونها تقربهم من أولئك بحسب ظنهم وتوهمهم، بمسارعة ومبادرة وجد واهتمام عملي يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهم حسبوا أنهم سيؤمنون أنفسهم تجاه المخاطر والتحديات من أي طرف ومن جانب أولئك بهذه الوسيلة بهذه الطريقة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويؤكد أن مآل أمرهم، أن عاقبتهم، أن النتيجة التي سيصلون إليها وما يقصدونه من توجهاتهم الخاطئة ومواقفهم المنحرفة هو الندم والخسران والفضيحة، فسيفتضحون مهما كانوا في مراحل معينة يصنعون المبررات ويقدمون المقولات والمزاعم التي يبررون بها علاقتهم وتحالفهم بأولئك وخطواتهم السلبية في داخل الأمة، لكنهم مع الوقت يفتضحون أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت سيصلون في عاقبة أمرهم إلى حالة الندم حين يكتشفون أنها لم تتحقق لهم أهدافهم التي كانوا يأملون أن يحصلوا عليها من توجههم الخاطئ والمنحرف، ويخسرون كل شيء. البعض قد يخسر السلطة بعد أن يكون قد قاتل معهم وبذل معهم كل شيء، تحرك معهم إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، تماهى معهم، أطاعهم، كان وهو في موقع رئيس أو في موقع أمير أو في موقع ملك، كان بمنزلة مأمور يخضع ويطيع ويسمع لسفير أمريكي في بلاده، أو يكفي اتصال من مسؤول أمريكي ينفذ سياسة معينة ويتخذ موقفا معينا، كان قد بلغ به الحال أن يعادي أبناء أمته، أن يقاتلهم، أو أن حتى يتحرك ضدهم على المستوى الإعلامي والسياسي أو على كل المستويات، أو يتحرك ضدهم في الساحة يضع أمامهم العراقيل ليشوهها، لكنه في نهاية المطاف سيخسر. كل الذين اتجهوا في اتجاه العمالة والانحراف والخيانة والموالاة لأعداء الأمة عاقبة أمرهم الندم والفضيحة والخسران.
2: يعاود شيطان الحرب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتوائه، وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له، حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة، لناحية أن محور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل، سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل شعوب ودول أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي. والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن.
6: سنستهدفهم أينما وجدناهم، تحدد إيران أهدافها بغاية الوضوح. وهذه العبارة التي ترد في بيان حرس الثورة لا تحتمل اللبس، فالمقصود القوات الأمريكية والإسرائيلية، وإن كان الجنود الأمريكيون قد فروا منذ بداية الحرب من القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الفنادق والمباني الإدارية وفق ما كشف وزير الخارجية الإيراني. في القواعد أو في الفنادق أنتم هدف لنا، هكذا تقول إيران للقوات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا على ما يبدو لا يوافق بعض دول الخليج، فهذه الدول وحتى الساعة لم تنجر إلى الحرب كما أراد لها دونالد ترامب، تتسلح بالترقب الحذر، تدرس خياراتها بتأن، ولكن المشكلة تبقى في وجود القواعد الأمريكية على أراضيها. من هنا أتى البيان رقم 48 لحرس الثورة. في بيانه وجه نداء عاجلا إلى الشعوب في دول منطقة غرب آسيا، محذرا إياها من البقاء قرب القواعد والمقار التابعة للقوات الأمريكية والإسرائيلية. فكيف ستتلقف السلطات الرسمية في دول الخليج مثل هذا النداء؟ وهل تقبل أن يستخدم شعبها والمدنيون فيها دروعا بشرية من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية كما يرى حرس الثورة؟ ما دقة المعلومات الصحفية الغربية التي تنقل عن مصدر استخباري سعودي تأكيده أن الرياض تحث الولايات المتحدة على مواصلة عدوانها على إيران؟ وهل هي موحدة حول رؤية واحدة في الانخراط في الحرب أم الاستمرار في دعم جهود التفاوض؟ تكاد تكون الإمارات الوحيدة إلى الآن التي تجاهر علناً بدعم الحرب بهدف التصدي لتهديدات إيران على حد تعبير سفيرها في واشنطن. فماذا في أجندة بقية الشقيقات؟ الثابت أن دبلوماسية العقل التي تنظر لها مسقط يمكن أن تكون هي الجامعة بينها وتتيح لها تجنب الانجرار إلى حرب لا تخدمها وتنويع خياراتها والتحالفات.
7: إيران جوار حقيقي ومختلف عن إسرائيل، وأنا مندهش إن إحنا النهاردة نقع في نفس الخطأ الذي استنزفنا فيه سنة 1980. أستبدل عدو حقيقي بعدو مفترض، وأتكلم عن خطر شيعي أو إيراني وما أتكلمش عن خطر إسرائيلي، وأتكلم عن مثلث عن هلال شيعي وبقولش عن نجمة الإسرائيلية اللي فوق الأفق قد كده.
8: نعم، إذن استبدال إسرائيل بإيران كعدو للعالم،
7: هل هذا معقول؟
2: ما توحي به أنشطة مجرمي الحرب الصهيونية مرشحة للمزيد من لبنان إلى فلسطين، حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال، فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياتها المتعددة، ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفية الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشتركات الجامعة لبني الإسلام كافة، بل حتى عن قدرية الجغرافيا الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.
9: بين نار الجنوب ومفاوضات واشنطن يبرز في الكواليس سؤال يتجاوز تفاصيل جولة 22 من الشهر الحالي: من يقود التفاوض اللبناني؟ ففي وقت يؤكد فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون تمسكه بمسار التفاوض المباشر باعتباره خيار الدولة، تحدثت تقارير صحفية عن حراك يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الوساطات والاتصالات المرتبطة بالملف اللبناني، ولا سيما في ظل الحديث المتزايد عن ترابط ما يجري في لبنان بمسارات إقليمية أوسع تمتد من واشنطن إلى إسلام أباد. لكن خلف هذا النقاش تبدو الأولوية في مكان آخر، فمع استمرار عدوان كيان الاحتلال على الجنوب وتوسيع دائرة الاستهدافات والتهديدات، لا يظهر أن المشكلة تكمن في تعدد القنوات اللبنانية بقدر ما تكمن في محاولة العدو فرض وقائع جديدة بالنار قبل أي تسوية سياسية. مصادر سياسية تؤكد أن العناوين الأساسية ما زالت موحدة: وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، تثبيت حق لبنان في السيادة الكاملة على أرضه، وتعزيز دور الجيش والدولة. أما الاتصالات المتعددة فتنظر إليها الأوساط المعنية باعتبارها توزيعا للمسؤولية الوطنية لا تنافسا على الأدوار، وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وعودة الحديث عن ربط الساحات والملفات في المنطقة. فكلما ارتفع منسوب التوتر الإقليمي ازدادت حاجة لبنان إلى موقف داخلي متماسك يحول دون استخدام ساحته ورقة ضغط في حسابات الآخرين. وبينما يستمر العدو في الرهان على الاستنزاف، يبقى الرهان اللبناني على وحدة الموقف الرسمي والشعبي في مواجهة الاحتلال، وعلى تحويل أي مسار تفاوضي إلى وسيلة لانتزاع الحقوق لا لجعله بديلا منها.
10: كويين، يعني نحن حيوانات بصورة بشر. هذا اللي عم يسعوله اسمه سلام، هو ضمنيا اسمه استسلام، منه سلام. نحن كلنا مع السلام بالأرض، بس الواقع بيقول غير هيك. أنا كيف بدي أعمل سلام مع إنسان هو بيلاقي إنه أنا كل وجودي هو إله؟ هن بينظرون على أن نحن خلق نسمى عندهم بالتلمود جويم، يعني نحن حيوانات بصورة بشر، مش المسلمين، مش السنة، مش الشيعة، مش المسيحية، مش الملحدين، مش الشيوعية، مش الاشتراكية، كل البشر دون التلمود، حتى اليهود التوراتيين اللي ما بيأمنوا بالمشروع الصهيوني هن حيوانات يجوز التضحية فيهم. طيب قبل ما تفوت إيران وحصل على الخط، إسرائيل اعتدت أو لا؟ اعتدت، سلبت الجنوب أراضيهم، أهل الجنوب أراضين أو لا؟ أخذت. حدا تحرك لحتى يخلص أهل الجنوب؟ إلا تنديدات، حتى نحكي الصراحة، تنديدات. طب التنديدات شو بتعمل؟ لو بقعد بندد من هون لألفين سنة ما حتعمل شيء. الأهل فلسطين إخواننا قالوا من الأربعينات عم ينددوا كرمالهم، شفنا آخر حرب على غزة فوق 50,000 قتيل، هذا المذكور 50,000 قتيل. طب التنديدات شو عملت؟ يعني عقلا المقاومة واجبة، الإنسان اللي بيتم اعتداء على بيته ما بيقدر يعمل شيء، لو بسنانه لازم يقف.
2: حزام الجهاد والمقاومة يطوق أعداء الأمة من ضفاف هرمز حتى البحر الأبيض المتوسط، ويفرض سقفا جديا لأول مرة في المنطقة، في تأكيد أن انتزاع أمن المنطقة من مخالب الصهيونية يستحصل بقوة النار، والانتقال من موقع الدفاع إلى فرض معادلات ردع هجومية تنحسر معها غطرسة العدو وتتآكل ويشتد ذعره وتزداد عزلته العالمية تحت تداعيات قوة الجغرافيا وتفعيلها وتوظيفها بوجه شر مطلق يهدد العالم بترسانته النووية وتسجيله مستوى قياسيا في زيادة الإنفاق عليها، في تطور يشير إلى سباق تسلح نووي جديد يلوح في الأفق، ومن المتوقع أن يحتدم تحت ظلال تصاعد التوترات الجيوسياسية من الشرق الأوروبي إلى منطقة المحيط الهادئ وما بينهما.
11: انطلقت الموجة الأولى من الضربات الأمريكية مستهدفة خاصرة إيران الجنوبية. تخيلوا معي المشهد: سماء هادئة فوق محافظات الجنوب تنقلب فجأة إلى كتلة من اللهب، انفجارات ضخمة تهز مدينة سيرك وأخرى تضرب مدينة ميناب. هذه المدينة ميناب التي ما زالت تنزف من جراح حرب الأربعين يوما الماضية، حين قصف فيها مدرسة ابتدائية وراح ضحيتها 170 طفلا وطفلة، اليوم تعود ميناب لتسمع دوي الموت من جديد.
12: لم تتوقف النيران هنا، امتدت الاستهدافات إلى محيط مطار بندر عباس وجزيرتي قشم وهنجام، 7 مناطق ساحلية إيرانية وضعت تحت مرمى النيران الأمريكية. الهدف واضح وصريح: شل القدرات العسكرية الإيرانية، تدمير الرادارات وتجريد طهران من سيطرتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. لكن هل اعتقدت الإدارة الأمريكية أن طهران ستقف مكتوفة الأيدي؟ من يظن ذلك فهو
11: كما وصفت طهران يمارس غباء بكل المقاييس. جاء الرد الإيراني كالصاعقة، لم يكن ردا عابرا، بل كان رسالة مكتوبة بالنار موجهة مباشرة إلى واشنطن وحلفائها. أطلقت إيران 18 صاروخا استهدفت القواعد الأمريكية في قلب دول الخليج، قاعدة علي السالم وقاعدة أحمد الجابر في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كلها كانت تحت رحمة الصواريخ الإيرانية. وهنا جن جنون الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لإخضاع إيران بشتى الطرق أمر بتوسيع دائرة النار. إيران التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن تستسلم قررت رفع الرهان إلى الحد الأقصى. أطلقت 12 صاروخا دقيقا نحو الأردن مستهدفة قاعدة موفق السلطي. لماذا هذه القاعدة بالذات؟ لأنها وحسب الإعلان الإيراني عش الدبابير الأمريكية، حيث تتمركز فخر الصناعة العسكرية الأمريكية، مقاتلات F-35 و-F-15 و-F-16. وسط كل هذا الركام اتخذت طهران القرار الذي يخشاه العالم بأسره، القرار الذي سيجعل أسواق المال العالمية تنهار وعواصم الغرب ترتجف. مقر خاتم الأنبياء يعلن رسمياً إغلاق مضيق هرمز بالكامل. نعم، شريان الطاقة العالمي مقطوع حتى إشعار آخر، تحذير إيراني صارم، أي قطعة بحرية تقترب ستكون هدفا مشروعا، وقد ترجم هذا التحذير فورا على أرض الواقع أو بالأحرى في مياه البحر. بحرية الحرس الثوري تشتبك في مياه الخليج، وهيئة الملاحة البريطانية تتلقى نداء استغاثة لاشتعال النيران في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل صحار العمانية. وفي الجانب الآخر الهند تنعى ثلاثة من بحارتها فقدوا في غارة أمريكية على ناقلة أخرى. في خضم هذه الفوضى إيران لا تلعب في هرمز فقط، بل ترسم معادلة إقليمية جديدة من لبنان إلى هرمز وصولا إلى باب المندب، حيث يقوم الحوثيون بإغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بإسرائيل.
13: تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة.
2: أسلحة وآلة قتل، 51 دولة تركت قطاع غزة بقايا أطلال يبحث عن بقية حياة على أرضه، ويتوحش الصهاينة لخنقه عن طريق وتيرة حرب منخفضة تستنزف الشارع والمقاومة عبر الاغتيالات وخنق المساعدات وإطباق الحصار في عدوانية حاكمة لسلوك اليهود. لا تجدي معها الدبلوماسية أو المساومات أو الصفقات أو حتى الركون على نصر بارد يمكن أن يأتي عبر مجموعة من الضغوط عن طريق تبني الفشل المجرب منذ عقود، كما تفعل السلطة في لبنان لمنح العدو جوائز بالمجان، وهو الواقع في انتكاسة تقترب من نهاية عامها الثالث بهزيمة كاملة تقربنا من وعد الآخرة.
14: ضغطة زر واحدة قد تكون كافية لإطفاء آخر بصيص أمل لمريض يصارع الموت على سرير العناية المركزة، أو لطفل حديث الولادة لا يعرف من الدنيا سوى صمت الأجهزة التي تبقيه على قيد الحياة، إذ تعصف بمستشفى الأقصى في وسط قطاع غزة أزمة تتجاوز مجرد نقص الإمدادات لتمثل تهديدا مباشرا للحياة. فمع شح الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات التي يمنع الاحتلال إدخالها يقترب المستشفى من لحظة حرجة قد تتوقف فيها مصادر الطاقة التي تشغل أقسامه الحيوية بالكامل.
15: عانينا بشكل كبير في خلال فترة الحرب العامين والنصف من نقص كبير في الوقود في بعض الأحياء، قطع الغيار الميكانيكية، الفلاتر، لكن في الوقت الحالي نحن نعاني بشكل كبير من نقص زيوت المشغلة لهذه المولدات، حيث أنها تقريبا في السوق المحلي استنفذت ولا يوجد أي زيوت يمكن تساعدنا على تشغيل هذه المولدات.
16: كان الأحرى بالولايات المتحدة أن لا تضمن إسرائيل عند وقف إطلاق النار إن هي لا تستطيع ضبطها. عندما ضمنتها معناه ما تقوم به إسرائيل هو فعل أمريكي. نقطة ثانية أن السلاح الذي يلغى على اللبنانيين والغزيين وسلاح أمريكي. نقطة ثالثة أنه ليس فقط في لبنان في الحصار وكذلك في هرمز الولايات المتحدة تنقض وقف إطلاق النار. السبب أنها لم تأتي ولن تنضم للحرب أنها لا يمكن أن تحدد أهداف لهذه الحرب لأنها اختبرت إيران ولم تحقق شيء أمامها.
5: وأيضا يسعى إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات وهذه المعركة ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بالشعوب هذه الأمة وبلدانها شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.
0: فتبينوا.
2: مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا يسعدنا أن نستضيف وللنقاش عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء. مرحبا بكم سيد الكريم.
17: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وجمعتكم مباركة
2: على الجميع إن شاء الله. سيد الكريم، بداية الحديث عن تطورات الأسبوع الماضي حافل بالتطورات والمنعطفات تاريخية، منعطفات تمر بها الأمة خطيرة على أمتنا العربية والإسلامية. الحرب الصهيوأمريكية على الأمة وترسيخ أهمية معادلة وحدة الساحات وتعاون المسلمين في مواجهة معادلة الاستباحة والإشارة إلى القوات المسلحة اليمنية في بيانها الذي أضافت رفع الحصار المفروض على شعبنا وأهداف عملياتها. الشعب اليمني في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر على الأمة بأسرها، ما الذي تمتلكه وما الذي يؤهلها؟ نريد أن تبينوا لنا ما الذي تمتلكه اليمن بقواتها المسلحة بشعبها العظيم لما يؤهلها لخوض هذه المعركة الوجودية، المعركة التي لا بد منها لمواجهة العدو الأول والأوحد وهم اليهود الصهاينة أعداء الله والبشرية جمعاء.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. منذ 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى بأبعادها الاستراتيجية وتلاها بعد ذلك الإعلان عن وحدة الساحات، وكان من ضمن ذلك معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بأبعادها الحضارية والاقتصادية والثقافية والدينية، تغير المشهد تماما. فكان أهلنا في فلسطين منذ العام 1917 لوحدهم، حتى أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله شعار لست أنتم وحدكم، الله معكم ونحن معكم، وطبق معه الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة هذا الشعار قولا وفعلا، ولقد أثبتت وحدة الساحات أن عنصر القوة الذي كان يتمتع به كيان العدو الإسرائيلي وهو أنه كان يستفرد بالعرب والمسلمين بدون أي وحدة، وما أن تشكلت محور الجهاد والمقاومة حتى انقلبت المعادلة رأسا على عقب، وما نشهده الآن في معركة الوعد الصادق في مرحلتها الرابعة ووحدة الساحات في لبنان واليمن والعراق وإيران، ما هو إلا دليل على أن العودة الأمة إلى الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية كانت هي الحل الناجح والناجع لمواجهة هذا العدو الغاصب، العدو الأمة بم كل مقدرتها. يسعى العدو معه بعض الصهاينة العرب للتقليل والتثبيط من أهمية وحدة الساحات ودورها الاستراتيجي في مواجهة العدو. ما الذي يمكن أن يقدمه اليمن؟ قدم اليمن خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في معركة البحرية والطيران المسير والقوة الصاروخية نموذجا رائعا للجيش المؤمن الذي استطاع أن يقلب المعادلات، بل أن المعركة التي يقودها الشعب اليمني بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي حفظه الله وصفت بأنها المعركة الأخلاقية التي أعادت للعالم أخلاقه وأنها أعادت المفاهيم إلى أصلها، فلم يعد يقول أحد عمق العدو إنما يقول عمق الأراضي المحتلة، ولم يعد أحد يقول يافا وإنما يقول لم يعد أحد يقول تل أبيب بل يافا، ولا نقول أم الرش لا نقول إيلات وإنما نقول أم الرشراش، ولا نقول مطار بن غوريون وإنما نقول مطار اللد في إعادة الوعي، لأن معركتنا هي معركة وعي وتكامل المعرفي مع الجهد العسكري ضروري جدا لمواجهة هذا العدو المتغطرس في ظل ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد وجناحيه الإسرائيل الكبرى، والجناح الآخر هي الإبراهيمية التي تريد هذه المشاريع كلها سلخ هوية الأمة وإبعاد البعد العربي الإسلامي لإيجاد مسميات طائفية تنتهي بالتطبيع واليهودة والقضاء على الأمة بكل مقوماتها.
2: نعم سيد الكريم، ترامب وثرثرته الفارغة والمعروفة والمعهودة، تصريحات متناقضة في نفس اليوم، هل هي من وجهة نظركم ارتجال شخصي أو تكتيك ضغط مدروس؟ أيضا ترامب يقول الشيء ويقول عكسه بعد ساعات، هذا ارتباك ولا حرب نفسية متعددة؟ ما يحاول ترامب إيصاله إلى الأمة؟ ما يحاول إيصاله؟ هل أمريكا قوة عظمى أم هناك إرباك أم تناقض؟ الكثير من الكتاب والسياسيين يقولون هي تنفيذ لأجندات صهيونية، وهناك من يقول هذه الماسونية العالمية من تنفذ ومن تخطط، وهناك من يقول هو ارتجال شخصي. هل ترامب جدي أو يلعب؟ هكذا ما يعني، كيف تقرؤون هذا المشهد؟
17: دونالد ترامب المجرم التافه هو تعبير عن الحضارة الغربية بكل وحشيتها، بل أن أجمل ما فيه بأنه أظهرها بدون أي مكياج أو قفازات حريرية، وهو في نفس الوقت تعبير عن الأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما استخدام القوة المفرطة والتعالي والتجبر والجبروت قد أوصل الولايات المتحدة إلى هذه الأزمة. الأزمة ليست ناشئة باللحظة، فقد رأينا في مطلع القرن 21 بدايات نشوء وجذور هذه الأزمة عند الاختلاف على الانتخابات الأمريكية والاحتكام إلى القضاء بين آل غور وبوش، ثم محاولة التغطية عليها بافتعال أحداث ديسمبر والعدو وهمي وهو الإسلام بعد التخلص عدو الشيوعي وحلف وارسو. دونالد ترامب يعبر عن الحضاري والأخلاقي بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، وقمة الجنون والارتباك الذي يعيشه بأن وصل البعض باعتبار المسيح وأن من يعارض ترامب فأنه يعارض الله حسب ما يعلنون ويتكلمون، هذا من جانب. من جانب آخر كلنا عشنا وشاهدنا ورأينا التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عند غزو العراق نتيجة احتلال النظام العراقي حينها للكويت، فقد تحالفوا معه العالم كله بما في ذلك الدول العربية وإسلامية كثيرة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقف عاجزة وبائسة منفردة في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، ولم يشترك معها أي دولة حتى الحليف التاريخي والأم الحنون للإنجلوساكسونية وهي بريطانيا بخبثها والأمها وتسلطها. لم يستطع ترامب أن يحشد معه أي دولة أو أي مكون، بل أن حتى الدول الخليجية التي تنطلق منها تلك الغارات والموجودة في أنظمة الدفاع الجوي تتنصل بشكل أو بآخر ولا تستطيع الإعلان عن تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعبر بما لا يدع مجال للشك أن الأزمة الأمريكية هي بدايات السقوط لهذه إمبراطورية الجبروت، الإمبراطورية أبستن. ترامب كلما حاول التراجع قليلا ضغط عليها اللوبي الصهيوني بملفات أبستن اللا أخلاقية التي فيها كل أنواع الرذيلة والبشاعة والتي تعبر عن إجرام ووحشية النظام الغربي الذي يدعي أنه واحة الحرية والديمقراطية.
2: مضيق هرمز، وإذا ما أتى الحديث عن مضيق هرمز، ما الذي يقول خبراء في السياسة أنه شريان حياة للنفط العالمي؟ هل هو قنبلة موقوتة أم ورقة رابحة؟ بيد من مضيق هرمز في هذه الفترة؟
17: الولايات المتحدة الأمريكية كان يعرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنها القوة البحرية الأولى في العالم، وهي تستطيع بحاملات الطائرة نقل الجيوش بأكملها، وقد استخدمتها في شن حروبها العدوانية على كل أصقاع الأرض. لم يفكر أحد مجرد التفكير بمهاجمة هذه حاملة الطائرات حتى أذلها الشعب اليمني وقواته المسلحة وخاصة القوات البحرية والصواريخ المجنحة التي جعلت حاملة الطائرات من ذراع طويلة للولايات المتحدة الأمريكية إلى عبء استراتيجي، وهذا غير موازين القوى في البحر الأحمر. وما أن أتى العدوان على إيران حتى كان الجيش الإيراني والحرس الثوري قد استفاد من التجربة وأذل البحرية الأمريكية. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية في موقع قوة لسيطرت على مضيق هرمز وافتتحت حتى إيران ولو حتى المناطق الساحلية، الذي يتحكم في مضيق هرمز حاليا هي الجمهورية الإسلامية في إيران و بيد الحرس الثوري وقواتها المسلحة، تماما كما حدث أثناء معركة الفتح الموعود وفي بين القوات المسلحة الأخيرة اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب في وجه الملاحة التي تتجه إلى الأراضي المحتلة في فلسطين لكي يستفيد منها العدو. وقد أثبتت الدراسات مؤخرا أجراها أحد باحثين في مؤتمر فلسطين الدولي الرابع الدكتور محمد البخراني أن ميناء إيلات أفلس إفلاسا تاما بسبب الحصار الذي شن عليه. فلو كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية فائض من القوة لاستخدمته ولت أن تسيطر على هذه المضائق وتخضعها لإرادتها كاملة. الفخ الذي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا حصل له عاقبة سيئة في إيران، فعندما تم اختطاف الرئيس الأمريكي وخضع النظام بأكمله تصور المجرم الطاغية ومعه الصهاينة في الإدارة الأمريكية وفي إسرائيل وبعض الصهاينة العرب أن اغتيال القيادة الإيرانية سيؤدي إلى انهيار النظام وسقوطه ومن ثم السيطرة عليه بتلك الضربة الخاطفة أو ما يسمى بالصدمة الاستباقية والحرب الوقائية.
2: نعم، بناء على المعطيات اليوم سيد الكريم، هل الحرب في قادم الأيام لها سيناريوهات أخرى، مثلا استنزاف، ولا هناك لحظة حسم قريبة على يغير واقع المنطقة بكلها؟ كيف تقرؤون وفق هذه المعطيات القادم والخريطة القادمة كيف سيكون المشهد؟
17: المنطقة أمام مشروعان، المشروع الأول وهو مشروع محور الجهاد والمقاومة، والمشروع الثاني هو مشروع الشرق الأوسط الجديد.
2: نعم،
17: من الأبعاد الاستراتيجية لعملية طوفان الأقصى هو انقسام الأمة ما بين مجاهد مقاوم وما بين مطبع منبطح. إما تكون مع الحق وإما تكون مع الشيطان. لم تعد تلك القسمة التي حاول المشروع الشرق الأوسط تقسيم الأمة إلى كانتونات طائفية وعرقية، بحيث يتحول كيان العدو الإسرائيلي إلى كيان شرعي ويحاول التحكم في الأمة وحماية بعضها من بعض. فهذا المشروع الذي يقوم على سلخ الأمة كان من نتائجه وردات الفعل فيه، لأن الأمة لديها قوة حية، أن الثقافة القرآنية التي بدأت تنتشر وتسود بعد الثورة الثقافية السلمية التي قادها الشهيد القائد حسن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه ورواها بدمه، ثم حافظ عليها وطبقها عمليا وقادها وحولها إلى دولة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أن استطاعت مواجهة هذا المشروع الصهيوني. ولذلك قال المجرم نتنياهو في 2014 بعد ثورة 21 سبتمبر أن وجود الحوثيين في باب المندب أشد خطرا على كيان العدو الإسرائيلي من السلاح النووي الإسرائيلي. فهذا المشروع الذي هو يقوم على عدة مسارات، المسار الأول وهو المسار الاقتصادي وإقامة هيئة موانئ بحرية من تركيا إلى دبي، كانت العقدة فيه هي اليمن، ولذلك أتى العدوان على اليمن وخاصة معركة الساحل الغربي من أجل إقامة مدينة النور وربطها بمشروع نيوم الذي قيمه محمد بن سلمان في نهاية البحر الأحمر. الجناح الآخر للمشروع وهو الجناح الديني الذي يقوم على ما يسمى بالإبراهيمي. المشروع ليس بجديد، فقد حاولت الصهيونية في بداياتها بعد قيامها بالحركة البروتستانتية عام 1523 محاولة لإقامة ما يسمى بيت الرب في الهند عند سلطان مغولي مسلم وإقامة بيت الرب، ولكنه فشل. وها هو محمد بن زايد افتتح معبد هندوسي في الإمارات ويحاول إقامة ما يسمى بالإبراهيمية. ولذلك يحاول المجرم الطاغية التافه دونالد ترامب أن يجبر باكستان وتركيا ومصر والأردن وعدة دول بإقامة اتفاقية إبراهام. فرغم أن الأردن ومصر لديها اتفاقية تطبيع مع كيان العدو ولكنها لم تعد كافية، فهذه الأنظمة التي انبطحت لكيان العدو الإسرائيلي مطلوب منها الأكثر والأكثر. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر التاريخ وكيان العدو الإسرائيلي يتبعون سياسة الخطوة خطوة من أجل الحصول على مآربهم، لكن جاء هذا المعتوه وبكل صفاقة يهينهم، فكان محور المقاومة ومشروع الجهاد والحل الأنجع والأمثل الذي استطاع إيقاف وإنهاء مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنها جولة وعلينا أن نستعد للجولات القادمة التي ستكون أشد فتكا وأكثر صرامة.
2: نعم، إذن في نهاية هذا اللقاء كلمة أخيرة لكم أستاذ دكتور العرامي أحمد العرامي.
17: نحن على ثقة بأن التمسك بحبل الله تعالى والتوكل عليه والجهاد في سبيله ليس لأجل قطعة أرض ولا لأجل أمر وطني فقط أو قومي أو مصلحة ضيقة، وإنما جهاد في سبيل الله تحت راية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سينتصر الإسلام بإذن الله تعالى وينتصر الحق ومعنا كل أحرار وشرفاء العالم بإذن الله تعالى.
2: إذن الدكتور أحمد العرامي رئيس جامعة البيضاء كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
5: مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتهم. أسوأ اختراق، أخطر اختراق وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة. يحولها إلى حالة استعباد لولاية الطاغوت المستقبل.
2: وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
0: فتبينوا.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي الصيام، تنسيق أحمد الصنعاني.

11 مساء مستمعينا الأعزاء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. مسيرات جماهيرية في مختلف المحافظات تجدد تفويض القوات المسلحة وتؤكد وحدة الميدان مع قوى المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيو أمريكية. حماس تؤكد أن إزاحة الاحتلال الصهيوني للخط الأصفر بغزة خرق فاضح للتهدئة. المقاومة اللبنانية تستهدف مربضي مدفعية وتجمعا لآليات جيش العدو، وتكسر زحفا صهيونيا في مجدل زون، وتدمر 4 دبابات ميركافا. طهران تنفي مزاعم ترامب بشأن توقيع اتفاق مرتقب بجنيف، والأدميرال سياري يؤكد السيطرة المحكمة على مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى

0: للراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. كما بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب بجمهورية الفلبين فاوستينو بوغي داي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. وعبر رئيس مجلس النواب في البرقيتين عن التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية بين اليمن وبلد كل منهما بما يخدم المصالح المشتركة. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، تأكيدا على الجهوزية العالية والتعبئة الشاملة لمواجهة أي تصعيد من قوى الاستكبار العالمي. ونددت الحشود في بياناتها بنكث العدو الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار واستمراره في حرب الإبادة والحصار على قطاع غزة وتصعيد جرائمه في لبنان، مستنكرة بشدة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد للسلم الدولي وخطوط التجارة العالمية. وجددت الجماهير الموقف اليمني الثابت بفرض البقاء في موقع المتفرج إزاء استباحة الدماء والمقدسات، معلنة التأييد الكامل للرد العسكري الإيراني السريع والقوي ومباركة الضربات الحيدرية لأبطال حزب الله وملاحم المقاومة الفلسطينية الباسلة. كما أدان البيان تواطؤ الأنظمة العربية المتصهينة التي فتحت أجواءها وأراضيها للطيران المعادي، معتبرا ذلك خيانة عظمى وشراكة مع شر البرية في الحرب على الإسلام والمسلمين. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام جيش العدو الصهيوني بإزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مدينة غزة فجر اليوم بالتزامن مع قصف وتهجير للمواطنين، اعتبرته انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن هذه الخطوة ترجمة لتهديدات رئيس حكومة العدو الإرهابي لزيادة السيطرة على القطاع، منتقدا صمت مجلس السلام وعجز الدول الضامنة عن منع هذا الانتهاك الذي يهدف لتفجير المفاوضات الجارية في القاهرة وإفشال الجهود المبذولة خدمة لحسابات العدو السياسية والانتخابية. طالب 62 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين طلبوا إدارة الرئيس الأمريكي بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف منع مرضى السرطان الفلسطينيين من الوصول إلى العلاج وإعادة فتح الممر الطبي الذي كان يتيح لسكان قطاع غزة تلقي الرعاية الصحية في مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية. وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن الكيان الصهيوني يسمح بعدد محدود من عمليات الإجلاء الطبي إلى دول أخرى، لكنها تواصل منع المرضى من الوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية رغم قربها الجغرافي وقدرتها على استقبال الحالات المرضية، معتبرين أن هذا الواقع جعل الإصابة بالسرطان في غزة أشبه بحكم بالإعدام على آلاف المرضى. ولفتت الرسالة إلى وفاة أكثر من 1200 مريض فلسطيني أثناء انتظار الموافقة على الإجلاء الطبي، داعية الإدارة الأمريكية إلى العمل مع مصر وقطر وتركيا لتسهيل نقل المرضى وتوفير العلاج لهم، إضافة إلى إعادة فتح الممر الطبي بشكل دائم وضمان عودة المرضى ومرافقيهم إلى غزة بعد انتهاء العلاج. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم مربض المدفعية المستحدث التابعة لجيش العدو الصهيوني في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، ومربض المدفعية المستحدث التابعة لجيش العدو الصهيوني في مزرعة سردة جنوب لبنان بمسيرات انقضاضية. ودك مجاهدو المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات جيش العدو الصهيوني في محيط بلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية، واستهدفوا آلية هامر تابعة لجيش العدو الصهيوني في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام بمحلقة أبابيل الانقضاضية، محققين إصابة مؤكدة. وفي وقت سابق اليوم أفشلت المقاومة الإسلامية في لبنان محاولة تقدم برية لقوات العدو الصهيوني باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، وأوضحت غرفة عمليات المقاومة في بيان لها أن مجاهديها رصدوا قوة صهيونية مؤلفة من 12 آلية مدرعة تحركت تحت غطاء ناري فسفوري كثيف من بلدة شمع باتجاه أطراف مجدل زون، حيث استهدفوها بصليات صاروخية متكررة وأجبروها على الانكفاء بعد تدمير دبابتي ميركافا بالصواريخ الموجهة في شمع. ومع تجدد محاولة تقدم القوة فجرا كمن لها المجاهدون واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ودمروا دبابتي ميركافا أخريين، لتجبر المدفعية بقية القوة الصهيونية على الانسحاب نحو طير حرفة، مخلفة آلية عسكرية مدمرة بعبوة ناسفة في وادي حسن. سياسيا، جددت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني دعوتها للسلطة السياسية لوقف أي مسار تفاوضي مباشر مع الكيان الصهيوني، معتبرة الاستمرار فيه انتحارا سياسيا مجانية ومخالفة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، ويخدم مصالح الأعداء ويعمق الانقسام. وعبرت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الدوري عن رفضها القاطع لمخرجات المفاوضات الأخيرة والشروط الجائرة التي فرضت التزامات أحادية دون إلزام العدو بوقف العدوان والانسحاب وإعادة الإعمار، منددة بصمت الوفد اللبناني المفاوض أمام تصريحات الخارجية الأمريكية التي وصفت حزب الله بالعدو المشترك. كما حيت الكتلة الرد الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة إياه انتصارا لحق لبنان المشروع ومصدر قوة وإسناد في مواجهة غطرسة الأمريكية الإدارة الأمريكية وابتزازها الممنهج. نفى مصدر مقرب من فريق المفاوضات الإيراني صحة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وروجت لها وسائل إعلام أجنبية وعربية بشأن الانتهاء من مسودة اتفاق بين طهران وواشنطن وتوقيعه الأحد المقبل في جنيف، مؤكدا في تصريح لوكالة أنباء فارس أن عملية المراجعة واتخاذ القرار في إيران لم تنتهي بعد من الأساس، وأن تحديد الزمان والمكان أمر مرفوض جملة وتفصيلا. جاء ذلك بالتزامن مع نفي متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي التوصل إلى أي نتيجة نهائية، واصفا الإعلانات الأمريكية بمجرد تكهنات لا رصيد لها من الواقع. عسكريا، أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله السياري أن مضيق هرمز والمناطق المحيطة به تقع تحت السيطرة العملياتية المحكمة للقوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن الخليج وبوابة المضيق الغربية يديرها الحرس الثوري، بينما تخضع المنطقة الشرقية للمضيق وشمال المحيط الهندي لسيطرة القوة البحرية للجيش الإيراني، حيث لا يمكن لأي خطوط أو قطع بحرية المرور دون إذن مسبق. وتوعد الأدميرال سياري بالثأر لشهداء المدمرة دنا 104 الذين استهدفتهم القوات الأمريكية غدرا قرب السواحل السريلانكية أثناء مهمة تدريبية سلمية، منتقدا الصمت الدولي المطبق تجاه الجريمة الأمريكية. كما أشار إلى الكفاءة العالية لإنتاج واستخدام سلاح المسيرات في العمليات الردعية الأخيرة، مفندا مزاعم الأعداء حول تراجع القوة البحرية الإيرانية، ومؤكدا جهوزيتها لردع أي حماقة ميدانية. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. مسيرات جماهيرية في مختلف المحافظات تجدد تفويض القوات المسلحة وتؤكد وحدة الميدان مع قوى المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيوني-أمريكية. حماس تؤكد أن إزاحة الاحتلال الصهيوني للخط الأصفر بغزة خرق فاضح للتهدئة. المقاومة اللبنانية تستهدف مربضي مدفعية وتجمعا لآليات جيش العدو، وتكسر زحفا صهيونيا في مجدل زون، وتدمر 4 دبابات ميركافا. وطهران تنفي مزاعم ترامب بشأن توقيع اتفاق مرتقب في جنيف. والأدميرال سياري يؤكد سيطرة المحكمة على مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

عندما تكون ثقافة الغدير مبدأ تنطلق الأمة على أساسه، فالنتيجة المحتومة هي النصر وهي العزة، وهي أن نكسب ولاء الله لنا لنكون من أوليائه.

يجعلنا في قواعده الأساسية أن يبقى الولاء لله، وأن نؤمن بولايته علينا في كل شأننا وفي كل أمرنا. وولاية رسوله هي امتداد لولايته، ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه.

من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. ومن إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة مأمون الدرواني. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. ومن الأمنيات والخدمات محمد وردان. الهندسة الإذاعية سليم الحميدي. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

مستمعينا الأعزاء، طبعا يدور الحديث حاليا وفي هذا الوقت تحديدا خلال هذه الليلة منذ تقريبا ساعة أو أكثر من ساعة، هناك حديث عن أنه بالإمكان أن يتم توقيع مذكرة تفاهم. هناك مذكرة تفاهم يتم تبادلها بين الإخوة الإيرانيين من جهة، والعدو الأمريكي وأذنابه الصهاينة من جهة أخرى. وهناك حديث فعلا عن أن مذكرة التفاهم هذه ربما توقع، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم هذه، ولا حتى موعد للتوقيع عليها. وإنما يتحدث ترامب أنه يقول نريد أن نتوقع أن نوقعها الأحد، وترامب بيشعب له في كل مرة هو في تشعوبة جديدة. وبعض القنوات ومنها تحديدا قناة الجزيرة تذهب إلى أنه قد تم الاتفاق على هذه المذكرة وأنه سيتم التوقيع عليها، رغم أنه لم يصدر إيرانيا أنه فعلا أن الطرف الإيراني قد وافق على هذه المذكرة وأنه بالفعل سيتم التوقيع عليها لا يوم الأحد ولا غير الأحد. فحتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق النهائي على مذكرة التفاهم. ومذكرة التفاهم هذه أيضا هي ليست اتفاق وقف إطلاق نار، وإنما مذكرة تفاهم على ضوئها يعني إبداء حسن النوايا للذهاب إلى وقف نهائي لإطلاق النار. ويتحدث الطرف الإيراني طبعا عن أن الجبهة اللبنانية موجودة ومتضمنة في مذكرة التفاهم، وأيضا هناك التزام أمريكي بأنها لن تكون البادئة بأي عدوان أو استفزاز مستقبلا. وهذه جزئية فيها لفة أمريكية، هم حيبدأوا وحيجدوا لأنفسهم المبررات لأي عدوان قادم. ومع ذلك نقول دائما أن مذكرة التفاهم هذه إذا وقعت، أو حتى الاتفاق إذا وقع بعد ذلك اتفاق، كل ذلك كل شيء يوقع مع العدو الأمريكي هو مبني أساسا على عدم الثقة بهذا الأمريكي. ولذلك نحن حذرون محور المقاومة بشكل عام والإخوة الإيرانيين خصوصا حذرون من أن العدو الأمريكي والصهيوني حتى وإن وقع اتفاق لابد أنه ينقض عهده، كما أوضح لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن اليهود ناقضون للعهود. واليوم الأمريكي يتحرك بالحركة اليهودية الصهيونية، وليس هناك حديث عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية كدولة وجمهورية أو أي طرف آخر مثلا الاتحاد الأوروبي، وإنما الطرف اليهودي يتعامل الآن مع الطرف المسلم. نحن في معركة بين معركة دينية، هي معركة دينية، ويجب أن نفهم جميعا هذا الأمر. يحاول الكثير أن يغيب هذا المفهوم أنها معركة دينية، وخصوصا قناة الجزيرة أنها ما بيذكروش حكاية أنها معركة دينية أو شيء، يقولوا أمريكا وإسرائيل وإيران ومحور المقاومة، حتى ما بيقولوش محور المقاومة، بيقولوا إيران ووكلاءها في المنطقة، عدم ملاعين قناة الجزيرة. ولذلك عموما نقول أنها حرب بين الإسلام من طرف واليهود ومن معهم من طرف آخر. الإسلام متمثل بمحور المقاومة، إيران ولبنان وفلسطين واليمن والعراق، والطرف اليهودي ممثل بأمريكا والصهاينة اليهود اللي هي الكيان الصهيوني الكيان المؤقت، وأذنابهم من الذين يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، المحسوبين على الطرف المسلم، وهم يهود أكثر من اليهود. يؤكد القرآن الكريم أنهم إخوانهم. فعموما كما قلنا حتى هذه اللحظة
لم يصل الإيرانيون إلى إعلان نهائي عن مذكرة التفاهم هذه، ولذلك لا نريد أن نخوض في تفاصيلها نحن في إعلامنا إلا إذا صدر من الإخوة في الإعلام الإيراني، من الإعلام الرسمي أو المتحدثين الإيرانيين الرسميين المعروفين، ولا نذهب وراء ما تريده أمريكا، لأنه قناة الجزيرة والقنوات العربية السائرة في ركبها يقدمون الرواية الأمريكية ويقدمون الرغبة أيضا الأمريكية، فهم يريدون أن نذهب إلى توقيع مذكرة التفاهم هذه وحديث أنها ستوقع في جنيف العاصمة السويسرية جنيف. ليش في جنيف؟ ويعني لماذا مش في إسلام أباد مثلا؟ إسلام أباد هي الوسيط. هل يعني دخلت هذا؟ طبعا التسريبات اللي من قناة الجزيرة واللي من الأمريكيين واللي من غيرهم، هذا كله تسريبات يراد منا أن ننجر وراء هذه التسريبات ونبدأ بالحديث عنها وبمناقشتها، بينما في الواقع لم يتم حتى الآن إقرار هذه المذكرة من قبل الطرف الإيراني ومحور المقاومة.

طبعا مستمعينا الأعزاء، هناك جزئية مهمة جدا، أنه في كل خطوة يخطوها الأمريكي في أي معركة، سواء معركة سياسية أو معركة عسكرية أو معركة اقتصادية، أي خطوة يقوم بها الأمريكي حتى وإن كانت خطوة هزيمة وخطوة فيها تنازل صريح، يحاول الأمريكي ومن ورائه الإعلام المتأمرك يحاولون تقديم هذه الخطوة على أنها نصر، بالرغم أني واضحة وجلية أني هزيمة منكرة. مثلا اليوم بيتكلموا عن مذكرة تفاهم، وأنه الأمريكي حقق إنجاز أنهم توصلوا إلى مذكرة التفاهم هذه، وأصبحت مذكرة التفاهم يشتوا يتكلموا عنها أنها إنجاز أمريكي. بينما عندما جاء العدو الأمريكي في الحرب 12 يوم السابقة وفي الحرب 40 يوم التي بدأ شنها في 11 من رمضان، كان الأمريكي أهداف الأمريكي والصهيوني تغيير النظام في إيران، القضاء على إيران، القضاء على المفاعل النووي الإيراني، تدمير إيران وتاريخ وحضارة إيران. لو تذكروا ترامب كان يقول هكذا. وبعدين تقلصت الأهداف شوية، تقلصت شوية شوية شوية شوية. اليوم يريد من إيران أن يفتحوا مضيق هرمز، ويريد من إيران أن يوقعوا مذكرة التفاهم هذه، مذكرة التفاهم اللي بتقول أنه على الأمريكي أن يعود أدراجه، أنه على الإسرائيلي أن ينسحب من جنوب لبنان، أن على الأمريكي أن يعيد الأموال الإيرانية المسلوبة، أن على الأمريكي أن. ومع ذلك الإعلام بيقدموا أنه كويس، أنه يعني أمريكا حققت إنجاز أنها وصلت مع إيران إلى مذكرة التفاهم. وهكذا يراد تصوير أي خطوة يقوم بها الأمريكي أنها خطوة ممتازة وأنه نصر أمريكي، بالرغم أنها هزائم وليست فقط هزيمة واحدة. فطبعا يقول الدكتور أحمديان قبل 24 ساعة تقريبا، يعني الساعة مش 24 ساعة، أقل، قبل 20 ساعة، الساعة واحدة من صباح اليوم، يعني من صباح يوم الجمعة، كتب مقال في حسابه في منصة تويتر إكس، يقول الانتقال، الدكتور حسن أحمديان طبعا الأستاذ علاقات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الانتقال من خطاب تدمير إيران إلى اتفاق على الطاولة أمريكيا لم يأتي من فراغ. يعني الأمريكي لم ينتقل من خطابه حول تدمير إيران إلى اتفاق عادوا على الطاولة ما قد وقعوه، وفارح فيها الأمريكي. يقول أحمديان لم يأتي من فراغ. يقول أحمديان الشروط الإيرانية التي تم الاتفاق عليها مبدئيا في السابق لم تتح لترامب الخروج بصورة نصر، لذلك وبعد الاتفاق المبدئي تراجع عنها وأرسل تعديلاته إلى طهران عبر الوسطاء. لم ترد عليه إيران، بل أبقته في حالة تريث وانتظار طيلة الأيام الماضية، بل وأظهرت له الجهوزية لاستئناف الحرب عندما قامت بضرب إسرائيل أولا وإسقاط الطائرة الأباتشي ثانيا، لتقول له إيران في إشارتها تقول لترامب إنك لا تستطيع تغيير واقع فشلك العسكري بالمراوحة. لذلك حاول الضغط عليها عسكريا بالتزامن مع وجود الوسطاء في طهران، الوسطاء في طهران. فردت عليه طهران في ليلتي التصعيد بضرب ضعف الأهداف التي ضربها في إيران، وبهذا فقد الأمل في حمل طهران على القبول بما يريد. أما الإعلان عن اتفاق بعد كل ذلك فهو إعلان عن التراجع إلى ما اتفق عليه سابقا، وهو ترجمة دبلوماسية لفشله العسكري قبل كل شيء. إن وقع الاتفاق الإطاري اللي هي مذكرة التفاهم، إن وقع بالفعل
فنحن إزاء بداية حقبة جديدة في إيران والمنطقة، وهذا يخيف البعض ويفرح آخرين في المنطقة، إذ يبدي الخاسر والرابح بوضوح، يبدي الخاسر والرابح بوضوح. وللحديث بقية، دكتور حسن أحمديان.

أيضا أهمية المقاطعة في التحرر من سيطرة الأعداء وتحكمهم بالشعوب حينما تكون الشعوب معتمدة في غذائها واحتياجاتها الضرورية للحياة على أولئك الأعداء. وهذه مسألة في غاية الأهمية، يعني لا يجوز إطلاقا أن يكون اعتمادنا في الحصول على غذائنا، على دوائنا، على ملابسنا، على ضروريات حياتنا اعتمادا على أعدائنا فيما يأتي من عندهم.

0: طبعا بالتأكيد مستمعينا سنواصل الحديث حول موضوع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، والحديث عن أن هناك مذكرة تفاهم. بالفعل رئيس الوزراء الباكستاني قال توصلنا إلى مذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا، ولكن ما قالش أنه قد عرضت على الطرفين ووافقوا عليها ووقعت، يعني وصلوا هم إلى صيغة نهائية عاد ما وقعتش. لكن حنتكلم حول هذا الموضوع، فقط نعود إلى هنا إلى الوطن حتى لا يقول البعض أنه مواضيعنا نسينا مواضيعنا اللي هي أيضا مهمة في الداخل اليمني، والتهينا بالعدوان الأمريكي على إيران. الوضع الداخلي في تحديدا في محافظة عدن، الأسبوع الماضي تكلمنا عن ارتفاع درجة الحرارة وعن الفساد وعن منظومة الفساد وعن أشياء كثيرة. اليوم نتحدث عن الفوضى، وهذا أمر الجميع يعرفه أن المحافظة المحتلة وتحديدا محافظة عدن وداخل مدينة تعز يعني فوضى لا تطاق. عموما في عدن تحديدا اليوم الصباح أو صباح يوم الجمعة قاموا الناس على 2 أطباء، طبيب وطبيبة، مقتولين، قتل طبيب وطبيبة في عدن بسبب فوضى الاحتلال، وأيضا التحريض بين فيما بين العصابات، كل واحد يحرض على الآخر. خلونا نتابع هذا التقرير عن الفوضى اللي أحدثها الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي الصهيوني في عدن، وماذا حدث ليلة أمس.
1: فوضى الاحتلال تضرب عدن وتخنقها من كل حدب وصوب. هذه المرة استفاقت عدن على جريمة مروعة. طبيب سوري وزوجته الطبيبة مدرجان بدمائهما في إحدى شوارع حارة درين بالمنصورة، لا يبدو من المشهد أنها رصاصات طائشة كما يروج لذلك إعلام أدوات الاحتلال السعودي، يقول إنهما قتلا على خلفية إطلاق نار عشوائي من أحد عناصر حراسة ما يسمى محافظ عدن قبل أن يقتل مطلق النار في ظروف غامضة، ويأمر رئيس مجلس الثمانية من المرتزقة بالتحقيق في الجريمة. إحدى المنصات السورية لا تستبعد أن يكون التحريض سببا في الجريمة على خلفية عمل الدكتور

الجماعات في قيادة الألوية التي شكلها ودربها وأشرف على تسليحها، وبالتالي فإن حدوث جريمة بهذا الشكل ليس أمرا مستبعدا في بيئة تحكمها الميليشيات التكفيرية كذراع مباشرة للمملكة السعودية. تحويل المحافظات المحتلة إلى قنبلة موقوتة ليس أمرا عابرا ولا توظيفا مؤقتا، بل هندسة تديرها أجهزة مخابرات عابرة للحدود، تزرع هذه القنابل في أكثر من دولة وتجلبها إذا اقتضت الحاجة من دولة لأخرى، كما هو الحال في سوريا وغيرها. الهدف الأول والأخير استنزاف شعوب الأمة وتتويهها في أزمات أمنية متوالية لإبعادها عن مسار النهوض بالمسؤولية تجاه قضاياها الكبرى. حينها لا قضية ولا حلم سيراود الجميع أكثر من عودة الأمن وإن توالت عقود الاحتلال والسيطرة.

طبعا مقتل الدكتور وزوجته الدكتور ايش كان اسمه سامر، الدكتور سامر حسن وزوجته، مقتلهم في عدن بناء على طلب الإخوان النظام السوري الداعشي، بناء على طلبهم، وهذا ما حدث بالفعل. يعني عامل هنا شوف يعني درع بني أمية بيقول أهل اليمن بدنا فزعتكم، من يريد من بريد الصفحة هذا الدكتور الشبيح، الشبيح معناه أنه على طول من كانوا مناصرين لبشار الأسد، كان مسؤول عن قسم الكلية والتشريح في مشفى تشرين العسكري، وهلأ هربان. يعني بيدولهم لأنفسهم المبرر أن يقتلوه، قالوا أنه كان مع الشبيحة ومع بشار الأسد وهرب إلى اليمن هو وزوجته. نشتي منكم قال حاول يأخذ منا مصاري كرمال مش

0: عارف ايش. المهم انه بيقولوا لهم تصرفوا يا اهلنا في اليمن، بدنا فزعتكم، فزعتكم في اليمن اللي هم في عدن، التنظيمات الإرهابية أيضا اللي في عدن نفسها. فبتلاحظوا أن العمليات مترابطة والأشرار مترابطين والأعداء مترابطين، هم نفسهم والجميع تربطهم عصا الصهيونية الأمريكية. معروف أن القاعدة وداعش أدوات أمريكية بامتياز. وهذا الثاني بعدين، واحد من أبناء عدن من الدواعش بيقول هذا واحد من كبار طبعا هذا الكلام قبل 4 أيام، وهذا الكلام الآن قبل 3 أيام، بلاغ إلى شرطة عدن وأمن عدن. هذا واحد من كبار أطباء مستشفى برج الأطباء عدن، الطبيب الشبيح، برضو جاب الكلام حق الدواعش السوريين بالرغم أنه راجحي وحتى شكله يعني يبدو أنه يمني بس من تنظيم القاعدة واضح. الشبيح سامر حسن طلع من كبار شبيحة الأسد، لديه سوابق وجرائم عديدة في سوريا، حيث كان يعمل في مستشفى تشرين العسكري. هذا الطبيب حسب كلام وشهادات سوريين، وهو شهادة كلهم دواعش طبعا، أنه هرب إلى عدن مع بداية سقوط النظام واستقر فيها، واستقبله برج الأطباء عندنا. بختنا بالمجرمين، لاحظ بختنا بالمجرمين، وهو نزل عدن يعني أيضا بيشتغل طبيب. طبيب حتى إذا بتقول إذا كان مثل ما بتقوله وأكيد أنه كذب أنه كان بيعمل إجرام، هو الآن بيشتغل في عدن طبيب بيعاونك أنت وبينقذك هو زوجته. وبعدين قالوا أني رصاصة طائشة اليوم بعد اغتياله هو وزوجته، رصاصة طائشة ضربت الاثنين، أي رصاصة واحدة يا سلام، ولا حتى رصاصتين، كيف رصاصتين طائشتين قتلته هو زوجته. حتى عندما تريدون أن تنفذوا الجريمة تتنصلوا من ما عندكم الشجاعة على تبنيها، قلوا أيوة قتلناهم لأنه كان من الشبيحة، لكن بيتهربوا. المهم هذا الداعشي بيقول بختنا بالمجرمين بهذه البلاد، وإن نودي وجوهنا من أهل سوريا. اليوم هناك مطالبات عزيزة من أهلنا السوريين بالفزعة، ولا تسودوا وجوهنا. هذا واحد اسمه عبد الله الراجحي. وبعدين بعد ما قتلوهم طلع الإخواني المعروف محمد الضبياني، معروف في حسابه على منصة إكس تقريبا، قال ما صحة تورط هذا الطبيب السوري في عمليات تعذيب المعتقلين السوريين أيام النظام البائد وبيع الأعضاء. يتواجد الطبيب سامر أحمد حسن في برج الأطباء في عدن. هذا من هو محمد الضبياني الإخواني المعروف. هذا الكلام متى كان الضبياني متى كان مش واضحة. عموما اليوم تم اغتياله هو وزوجته، تم اغتياله هو وزوجته، وعلى طول طلع يعني واحد من الدواعش السوريين يقول اسمه عمر مدنية، مقتل الطبيبين السوريين العقيد سامر حسن وزوجته العقيد سماهر الموسى، شوف ادالهم رتب، العقيد سامر حسن وزوجته العقيد سماهر برصاص طائش في مدينة عدن في اليمن، لاحظوا برصاص طائش حتى ما رضيش يتحملوا المسؤولية، بعد انتقالهما إليها إثر هروبهما من سوريا عقب سقوط نظام الأسد. وكان يعملان وكان قد أشرف على تعذيب المعتقلين خلال الثورة السورية. هذا عمر مدنية يبرر قتل هذين الطبيبين السوريين. يعني شوفوا إلى أي مدى وصلت التفاهة والحقارة بهؤلاء الدواعش، بيشتغلوا مع بعض منظومة واحدة وشبكة واحدة من داخل الولايات المتحدة إلى داخل صنعاء إلى داخل كابول إلى داخل دمشق إلى كل مكان في أي مكان. حتى بوكو حرام في نيجيريا مرتبطين معهم. فكلهم بيشتغلوا شبكة واحدة وكلهم بيناصروا بعض، بيناصروا بعض، بيستميتوا لمناصرة بعض وللدفاع عن بعض، وجميعهم مرتبطون بالموساد الصهيوني.
1: يجب أن تكون قاعدة راسخة، وأن يفهم الناس أنه أينما وجدت القاعدة وداعش وجدت أمريكا، وأينما وجدت أمريكا وجدت القاعدة وداعش، معادلة متلازمة. أينما وجدت أمريكا فسترى القاعدة وداعش تتواجد. عندما احتلت أمريكا العراق تواجدت القاعدة وداعش بكثرة، لأن العمل الاستخبارات الأمريكي يهيئ الساحة للقاعدة وداعش لتجعل منها مبرر للبقاء واستمرار الاحتلال واستمرار الفتك وقتل أبناء الشعوب والفتك بمقدراتها ونبض ذرواتها.

0: فكر داعش جاء من السعودية، موجود بالتلفزيون وبالصحف، كمان الأمير محمد بن سلمان بلحمه ودمه وشحمه وصوته، هو يقول أن أمريكا هي التي طلبت من المملكة العربية السعودية خلال عشرات السنين الماضية أن تعمل على نشر الفكر الوهابي في العالم الإسلامي وفي العالم. هو بيقول، وهو بيقول أن المملكة امتثلت لطلب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو فكر داعش الذي جاء من هنا. ولكن أكثر من الفكر، كلنا نتذكر الموقف الرسمي والإعلامي السعودي في استقبال والتهليل لداعش عندما سيطرت على المحافظات العراقية في الأسابيع الأولى. طيب، هاي السعودية بالعراق أرسلت شبابها ليقتلوا الرجال والنساء والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، وإيران أرسلت رجالها وشبابها ليقتلوا دفاعاً عن الرجال والنساء والأطفال العراقيين في بغداد وفي كربلاء وفي كل المحافظات العراقية. كيف يمكن أن تساوي بين قاتل وشهيد؟
1: رضوان الله على شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، الذي يوضح الحقائق ويجلي عنها كل غبار. يعني بيقول لك محمد بن سلمان من نفسه تكلم أنه أمريكا طلبت منا أن ننشر الفكر الوهابي، والداعش والقاعدة طبعا هي مخرجات فكر وهابي وأيضا إخواني، مش بس وهابي، وهابي ومعاهم من الإخوان، لأنه الوهابية يعني إخوان لكن زيادة في التضليل وإغراق في اليهودة. وعلشان إذا أنت شاكك من واحد وأنت شاكك أنه ربما هو إخواني ولا مش إخواني، أنا ربما أشيش أظلمه، أو ربما أنه سلفي وأنا أظن أنه إخواني، اتكلم عن ما اسمه هذا رجب طيب أردوغان، ولا تكلم عن محمد عن أبو محمد الجولاني. طبعا تثور ثائرته إذا قلت أبو محمد الجولاني، اسمه أحمد الشرع يقول لك، ولا محمد مرسي. إذا تكلمت عن مرسي ولا عن الجولاني ولا عن أردوغان، هؤلاء أئمة الأمة الإسلامية، هؤلاء خلفاء الأمة، هذولا تتكلم عليهم. علشان تعرف الإخواني والداعشي تجدهم يدافعوا عن هؤلاء، يدافعوا عن أبو محمد الجولاني، لدرجة أنه حتى اليمنيين وأبناء يعني عدن وأبناء المحافظات المحتلة، بس لأنهم إخوان بيدافعوا عن مقتل 2 سوريين. بالله عليك يا أخي، خليك على الأقل محايد أو يعني تساءل ليش تم قتلهم، وليش بتقولوا رصاصة طائشة، حتى ما تجرؤوش يقولوا أنه تم تصفيتهم برصاص طائش. أولا في جزئية تكلم عنها الزميل الإعلامي مازن هبة ونشر على حسابه في منصة تويتر، قال مازن هبة: لو كان في سوريا دولة وكان الطبيبان سامر حسن وزوجته سماهر الموسى لو كانوا مجرمين فعلا، لكانت الدولة السورية غير الموجودة قدمت طلبا رسميا لتسليمهما. طيب انتم بتقولوا انهم مجرمين وانه شاركوا مع الشبيحة مع بشار الأسد وقتلوا حقكم الثوار، وقدم طلب رسمي لعبد ربه اسم هذا الجني لرشاد العليمي، وهو يأمر أمن عدن ويديهم ما دام موجودين في برج عدن الطبي، معروف مكانهم وبيشتغلوا في المستشفى. يقول مازن هبة: لو كانوا فعلا مجرمين وكان به دولة في سوريا كانوا حيقدموا طلب رسمي لتسليمهما، لكن لأن دواعش الجولاني ليسوا بدولة ووجدوا في دواعش السعودية في عدن نسخة تشبههم، اكتفوا بتقديم طلب فيسبوكي. ايش قال فيه؟ قال بدنا فزعتكم، هكذا كتبوا بدنا فزعتكم. فزعتكم يعني صفوهم، ولا لو كنتوا دولة كنتوا حتطلبوهم من دولة إذا كانت أنتم معترفين بالعليمي ودولته. فقال بدنا فزعتكم، فكان ما أرادوا وبسرعة فزعت دواعش لبعضهم وقاموا بتصفية طبيبين بريئين كل ذنبهما أنهما عملا في مستشفى حكومي عسكري بعهد نظام بشار الأسد. هذا ما يحصل، يقول مازن هبة، هذا ما يحصل عندما تستحكم قبضة الدواعش في أي بلد يغيب العدل. هذا ما يحصل عندما تستحكم قبضة الدواعش في أي بلد يغيب العدل ويسقط القانون وتسقط معه الإنسانية وكل قيم العرف والشرف والقبيلة، ويحضر بدلا عنها الظلم والظلام والإعدامات الميدانية حتى للنساء والانقسامات والانفلات والفوضى الأمنية، ويكفي منشور أو اثنين لسلب حياة أناس وتيتيم أطفالهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كتب مازن هبة. طبعا جريمة، جريمة عندما تشوف أنه ما تسمى دولة في عدن تدار بهذا الشكل. الإخوان في عدن جاء لهم منشور من الإخوان أصحابهم في سوريا الدواعش، صفوا هذول الاثنين قاموا بتصفيتهم. أي دولة كم سواء في سوريا ولا عندنا في عدن، أي عش من دولة هذه، أي دولة وأي نظام. وبعدين بيشتغلوا في مستشفى حكومي هنا حتى في عدن، وفي برج الأطباء موجودين، ودخلوا بشكل ربما رسمي. لا، فالدواعش هم على أساس أنهم دولة في عدن كانوا يسلموه للدواعش حق سوريا إذا كانوا فعلا دولة، لكنهم أصلا لا يؤمنون بشيء اسمه الدولة.

نعود إلى العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، والحديث أيضا عن ما سميت مذكرة تفاهم. طبعا هناك تصريح لعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وحديث طويل جدا، يقول المقاومة التي تحققت نحن مدينون بها للقوات المسلحة والشعب. ويقول بعدين كنت بنبحث عن الجهة اللي صرح لها عباس عراقجي لكن ما قد لقيتهاش. عموما يقول عباس عراقجي: الأعداء واجهوا مقاومة مستميتة وصلبة للغاية من القوات المسلحة والشعب الإيراني. حاولنا في الدبلوماسية أن نكون صوتا للشعب الإيراني وأن ندافع عنه ونكون سندا وعونا للقوات المسلحة. مهمة الدبلوماسية هي تثبيت إنجازات الميدان، والمفاوضات تعتمد بالأساس على قوة الميدان. إيران والشعب الإيراني هما المنتصران في الميدان، وهذا ليس مجرد شعار. المسؤولون الأجانب يقولون إن إيران خرجت من هذه الحرب أقوى وصنعت المعجزات. لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا. هذا تصريح عباس عراقجي: ما قد وصلناش إلى أي تفاهم، ما قد وقعناش أي تفاهم، لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا. أفضل، يقول عباس عراقجي، أفضل الحديث عن تفاصيل التفاهم المحتمل بعد أن يصبح نهائيا. المفاوضات ستجري على مرحلتين، والملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي، ونص التفاهم جرى تعديله لمرات عديدة حتى الآن. ويواصل عباس عراقجي: المطالب النووية الأمريكية في هذه المرحلة لم تكن مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلينا. سيتم الإعلان في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب بما في ذلك في لبنان، ولن نترك لبنان بمفرده أبدا. يضيف عباس عراقجي: الولايات المتحدة تتعهد في مذكرة التفاهم بأن لا تكون البادئة في أي حرب، وأن لا تستخدم التهديد. الولايات المتحدة وإيران تتعهدان باحترام سيادة الطرف الآخر وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، وذلك في موقع من موقع تكافؤ ندي. يضيف عباس عراقجي: مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم، وتم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة. قضية إعادة الإعمار طرحت في إطار خطة للإعمار والتنمية الاقتصادية، وسيتم الاتفاق على آليتها في المفاوضات المقبلة. يقول أيضا عراقجي: هذا الاتفاق له أعداء، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني الذي يبحث عن ذرائع لتقويضه وإفشاله، إفشال التوقيع على المذكرة. يقول عراقجي أيضا: الدخول في التفاصيل الآن من شأنه أن يخلق أجواء إعلامية مشحونة، ما قد يضع بعض العراقيل أمام توقيع الاتفاق. نحن والأمريكيون أعلننا ألا مصداقية لأي من النصوص المتداولة إعلاميا في الوقت الحالي، ولا نقوم بتأكيدها. لا يوجد أي اتفاق يكون فيه طرف ما حاصلا على نسبة 100% من دون أن يحصل الطرف الآخر على شيء. لو كان مقررا أن نتراجع تحت وطأة التهديد بضرب البنى التحتية لكنا قد تراجعنا قبل هذا بكثير. يقول أيضا عباس عراقجي: لقد وجهنا رسالة إلى الطرف الآخر مفادها أن التهديد يعطي مفعولا عكسيا، وإذا كنتم تريدون الذهاب نحو الحرب فنحن مستعدون. إنهاء الحرب في التفاهم يعني أيضا انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان،
وقد أبلغنا الطرف الآخر بذلك صراحة. يقول عباس عراقجي أيضا: مضيق هرمز يعد الآن أحد أدوات الردع المهيمنة لدينا. إذا لم يتم تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم فلن تجري المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. الاختلاف هذه المرة، يقول عراقجي، الاختلاف هذه المرة عن الاتفاقيات السابقة هو أننا لم نصل بعد إلى الاتفاق النهائي، وهذه هي المرحلة الأولى. إذا لم تنفذ تفاهمات المرحلة الأولى فلن ننتقل إلى الخطوة الثانية، ويجب أن نتوقع من يضع عراقيل من جانب الطرف الآخر. طبيعة الطرف الآخر هي نقض العهود، وهم يختلقون الكثير من المشاكل أثناء التنفيذ، ونحن لدينا تجربة معهم. نواجه كيانات في الولايات المتحدة لا تفي بتعهداتها، وعلينا أن نقطع الطريق أمام نقضهم للعهود. مضيق هرمز، يقول عراقجي، مضيق هرمز يقع بلا أدنى شك تحت سيادة إيران وعمان، وليس ممرا مائيا دوليا. إدارة مضيق هرمز في المستقبل لن تكون كما كانت عليه في الماضي، ولا يمكن لأحد أن يمس بسيادة إيران وعمان على المضيق. أجرينا مشاورات جيدة حول مضيق هرمز مع عمان، وتوصلنا إلى نتائج، ومن المحتمل أن نصدر قريبا خطة عمل مشتركة بشأن المضيق. سيتم تقاضي رسوم مقابل الخدمات في مضيق هرمز، ولن تكون هذه الخدمات مجانية بعد الآن، لأنه كان اسمها رسوم مرور. قال لهم ترامب خلوها، سموها رسوم خدمات، لا تخلوهاش رسوم عبور. قالوا خلاص رسوم خدمات رسوم خدمة. المهم أن هناك رسوم. سيتم تقاضي رسوم مقابل الخدمات في مضيق هرمز، ولن تكون هذه الخدمات مجانية بعد الآن. الحصار البحري الأمريكي هو أول شيء جرى التطرق إليه، وتم التأكيد على ضرورة رفعه. سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بموجب مذكرة التفاهم في حال توقيعها. سيتم الإفراج في حال توقيعها، ولا يمكن لأي من أصولنا أن تظل مجمدة. يواصل عراقجي، تم أخذ خطة إعادة الإعمار بعين الاعتبار للتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بإيران. تم إرجاء قضيتين إلى الاتفاق النهائي، وهما رفع العقوبات عن إيران والملفات النووية، يعني واحدة بواحدة. البت في مسألة التخصيب ومخزون المواد المخصبة سيتم في الاتفاق النهائي وليس الآن. موقفنا الدائم هو أن السبيل الوحيد للبت في مسألة المواد المخصبة بنسبة 60% هو تخفيفها داخل إيران. ثم يقول: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لديه إشراف كامل على المفاوضات، وقد جرى بحث هذا الموضوع مرارا في جلسات المجلس. هناك لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي تتولى مراقبة المفاوضات وترفع تقاريرها كلما دعت الحاجة. مذكرة التفاهم أقل من صفحتين، وقد جرى تمحيص ومراجعة كل كلمة فيها مرارا وتكرارا بأقصى درجات الدقة. العدو، يقول عباس عراقجي، العدو يأس من تحقيق أهدافه في المفاوضات السابقة فبدأ الحرب، لكنه أدرك أنه لن يصل إلى أهدافه في الحرب فطلب تفاوضا جديدا. يقول عباس عراقجي، يختتم: بمجرد الانتهاء من مراحل المفاوضات الأخيرة سيتم الإعلان عن الاتفاق، والتوقيع في المرحلة الأولى سيكون عن بعد. التوقيع في المرحلة الأولى، توقيع مذكرة التفاهم هذه، سيكون عن بعد. هذه التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
حتى الساعة 11 مساء، أي قبل ساعة ونصف من الآن.

0: إذن مستمعينا الكرام، الحديث عن توقيع مذكرة التفاهم، لم يتم التوقيع على مذكرة التفاهم حتى الآن، وكل ذلك أحاديث ورغبات أمريكية لكي شوف بيبدأوا يتكلموا عن توقيع على مذكرة التفاهم قبل ما يوافقوا الإيرانيين عليها، علشان بعدين حتى إذا وافقوا عليها الإيرانيين يظهر أنه انتصار أمريكي، بينما في الحقيقة هو في الأساس هزيمة أمريكية من البداية، هزيمة صهيونية من البداية. قالوا يعني قاموا بعدوانهم علشان إسقاط النظام في إيران والقضاء على إيران وتدمير إيران وتدمير المفاعلات النووية الإيرانية وتغيير النظام في إيران، واليوم بيتحدثوا عن مضيق هرمز وعن تخفيض اليورانيوم داخل طهران ولا خارج طهران. واليوم هناك حديث عن انسحاب صهيوني من جنوب لبنان غصبا عنك، يعني نتنياهو حتنسحب من جنوب لبنان. يعني هذه مذكرة التفاهم الذي يحاول الأمريكي فيها أن يبدو منتصرا. عموما الأمريكي لا أمان له ولا عهد له، يهودي بامتياز، فهو دائما يتعمد إبقاء المنطقة دائما متأرجحة في مشاكل. المنطقة العربية والشرق الأوسط لازم تجلس في مشاكل علشان أمن إسرائيل. إسرائيل لن تأمن إلا إذا بقيت الدول، الكيان الصهيوني طبعا لن يأمن إلا إذا بقيت المنطقة ملتهبة والدول العربية والإسلامية ملتهبة في هذه المنطقة والمشاكل فيما بينهم. فواشنطن بين التوقيع على مذكرة التفاهم مع طهران ويبقى المنطقة متأرجحة على حافة التصعيد.
1: منذ أكثر من 100 يوم لا تزال واشنطن عالقة في المضيق برغم خروقها وتهديدها وضغوطها المتعددة والمستمرة لمحاولة انتزاع تنازلات إيرانية. لا إمكانية للعبور من مضيق هرمز حتى صدور أمر لاحق، معادلة ثبتتها طهران عبر القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية وتجدد إعلانها بعد يومين من خرق العدوان الأمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 50 سفينة بلا حراك على تخوم مضيق هرمز تنتظر إذن العبور من طهران، وأكثر من 1000 سفينة في المراسل الأخرى بانتظار ما ستؤول إليه تطورات المشهد، في مؤشر واضح على نجاح إيران في الإمساك بتلابيب المشهد الجيوسياسي واحتفاظها بقرارها السيادي في مقابل عجز أمريكي واضح بعد فشل الرهان على حملة الضغوط القصوى عسكريا واقتصاديا لمحاولة اختراق القرار والصمود الإيراني. بعيدا عن التخبط الأمريكي بين تهديد إيران بالنار والدمار والسيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية تارة، وبين التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق تارة أخرى، تصنع إيران معادلات القوة والردع في ميدان الحرب وتفرض شروطها على طاولة الدبلوماسية مدعومة بتلاحم جبهات الإسناد الممتد من هرمز إلى المندب. تطورات الميدان تنعكس على ميدان التفاوض وترجح كفة المنتصر فيهما. ضمن هذا السياق تكشف وكالة مهر الإيرانية عن مسودة مذكرة تفاهم تتألف من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة. وفي جديد السياسة يكشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية أن مسودة المذكرة تنص على وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادتها، والرفع الكامل للحصار البحري خلال 30 يوما، مع تعهد واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران. وفيما تنص المسودة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما بترتيبات إيرانية، نصت في الموازاة على تعليق العقوبات وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية. وفيما يخص التعويضات والإعمار وجبر الضرر، نصت المذكرة على ضرورة أن تقدم أمريكا وحلفاؤها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. لم تشمل المذكرة أي اتفاق بشأن الملف النووي على أن يتم التفاوض بشأنه على مدى 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم، مع تعهد أمريكي بعدم جلب قوات إضافية إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة وتحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على تشكيل آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق يعقبها المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي، واشترطت عدم البدء بالمفاوضات قبل تحرير نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية على إيران ورفع الحصار البحري، كما حصلت الاتفاق النهائي إن تحقق في مسألة مصير المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار من دون أي نقاش أو تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة وإخراجها بشكل نهائي من جدول الأعمال وأجندة التفاوض. الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تشمل أي اتفاق نووي أو التزام أو تنازل فيه، كما أنها لا تفضي بأي تنازل إيراني عن السيادة في مضيق هرمز، فعودة الوضع الطبيعي في هذا المضيق مشروط برفع الحصار الأمريكي وإنهاء التهديدات والحرب على إيران، مع رفض أي دور أمريكي في إدارة المضيق. في المجمل، فإن مضامين مذكرة التفاهم تدعم موقف إيران وحقوقها وسيادتها وتؤكد نجاح معادلاتها العسكرية والدبلوماسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستوقع واشنطن على المذكرة أم أنها ستواصل مضيها في التصعيد والتلاعب بالوقت لإبقاء المنطقة على حافة التصعيد متأرجحة بين الحرب واللاسلم؟

0: إذن مستمعينا الأعزاء، الحديث فعلا عن ربما عن أنه هناك إمكانية للتوصل إلى التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وكما قال عباس عراقجي إذا تم التوقيع فسيكون التوقيع عن بعد. دعونا نقرأ أو نستمع إلى قراءة تحليلية من الخبير في الشؤون الاستراتيجية، الخبير الإيراني في الشؤون الاستراتيجية محمد مرندي، وهو يتحدث عن إمكانية التوصل إلى توافق إيراني أمريكي، لنستمع.
1: لا يعود لي لأقول متى سنتوصل للاتفاق. يبدو أن الكثير من التفاصيل قد جرى الاتفاق عليها، لكن يبقى أمامنا الكثير من العمل. وفيما أتحدث كبير المفاوضين الدكتور قاليباف يتابع هذا المسار، وكما لفتتم ربما منذ قليل لقد قام بنشر تغريدة بشأن الاتفاق. بالتالي بحد رأيي إمكانية التوصل إلى توافق هي إمكانية مرتفعة، وكما قال الضيف الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية وهو محق في ذلك، لقد فشل ترامب في هذه الحرب على الرغم من أنه قد شن هذا العدوان وقد فشل في هذه الحرب بعد مرور 39 يوما، ولكن ربما إنجازه الوحيد هو أنه أسقط الاقتصاد العالمي. حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة القادمة، المؤكد هو أن وضع الاقتصاد العالمي سيزداد سوء نتيجة النقص الحاد في الكثير من المواد، النقص الذي سيبقى قائمة بالنسبة إلى كل شعوب العالم. ونحن أساسا لم نرى الأثر الكامل لهذه الحرب بعد. إلى جانب ذلك، خلال فترة ما سمي بوقف إطلاق النار، رأينا كيف أن النظام الإسرائيلي قام بانتهاك وقف إطلاق النار، ولذلك أبقينا مضيق هرمز مغلقا. بالتالي بسبب النظام الإسرائيلي يقترب العالم من الكارثة الاقتصادية. بالطبع المقاومة في لبنان خاضت المعركة الأكثر بطولية صونا للبنان، لفلسطين، لكرامة الإنسان في المنطقة وأبعد من ذلك، وقد أظهرت صلابة عودها وأظهرت شجاعتها وصلابتها أمام الجميع في هذه المعمورة. فيما أظهر النظام الصهيوني مرة أخرى كم هو همجي ومتوحش. بالتالي في هذه المرحلة يبقى النظام الإسرائيلي المشكلة الأساسية، لأن النظام الإسرائيلي عازم على تخريب أي اتفاق يجري التوصل إليه.

إذن وكالة مهر الإيرانية تتحدث عن تفاصيل المسودة، تفاصيل مسودة التفاهم اللي عادي ما قد وقعتش حتى الآن، مذكرة التفاهم المحتملة في بين واشنطن وبين طهران وواشنطن، تحدد مهلة تمتد إلى 60 يوما لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية الأولى والأولية والثانوية. يعني أنه هذه مذكرة التفاهم بعد 60 يوم، بعد انتهاء 60 يوم تكون قد انتهت المفاوضات النهائية اللي فيها الحديث عن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن جميع العقوبات الأولية والثانوية. من النقاط أيضا بحسب وكالة مهر الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال مهلة التفاوض، يعني خلال 60 يوم هذه، على أن يصبح نصف هذا المبلغ يعني 12 مليار دولار متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. يا سلام، يعني 12 مليار قلنا لكم تنتهي 60 اليوم وتنتهي المفاوضات مع نهاية 60 اليوم، وقبل ما تبدأ المفاوضات إذا بدأت بعد شهر، إذا بدأت بعد 20 يوم، إذا بدأت بعد 40 يوم، إذا قبل ما تبدأ المفاوضات هذه لازم يكون مع إيران 12 مليار دولار. تمام. إيران لم تخضع للضغوط العسكرية والدبلوماسية الأمريكية الهادفة إلى تعديل نص المواد 14. ووضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول خلال الفترة الأخيرة تغيير موقف طهران عبر العمل العسكري والضغوط التي مارسها الوسيط القطري، إلا أن إيران رفضت التعديلات الجديدة، وأضافت أن الولايات المتحدة أبلغت طهران عبر الوسيط القطري بأنه لم تعد هناك حاجة إلى إدخال التعديلات الأمريكية الأخيرة. وبحسب المصادر لا يزال النص بحاجة إلى المراجعة والإقرار النهائي من جانب المؤسسات المعنية في إيران، مشددة على أن أي تكهنات قبل استكمال هذه الإجراءات تبقى غير صحيحة. أيضا نص الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب أعد بعناية فائقة ودقة متناهية، بما لا يترك مجالا لأي تفسير تعسفي أو تهرب من الالتزامات من جانب أي من الطرفين. تمام. تهدف مذكرة التفاهم بصورة أساسية إلى إنهاء الحرب على مختلف الجبهات في المنطقة، على أن تتعهد الولايات المتحدة بإجبار العدو الإسرائيلي على إنهاء الحرب في لبنان، مشيرة إلى أن عبارة تمديد وقف إطلاق النار لم ترد في نص المذكرة. وأوضحت أن المذكرة الحالية لا تتضمن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي حاليا، ولا تفرض على إيران أي التزامات جديدة، على أن تنطلق مفاوضات نووية تمتد إلى 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم. وخلال هذه المهلة ستنحصر المفاوضات في 3 قضايا فقط: استمرار البرنامج النووي الإيراني السلمي، رفع العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب، وآلية التعويضات من دون طرح أي ملفات أخرى بما في ذلك القدرات الصاروخية الإيرانية. وأضافت وكالة إيرنا، أول كانت مهر والآن وكالة إيرنا، أن المفاوضات ستبحث أيضا رفع جميع العقوبات الأمريكية والقرارات الدولية، إلى جانب الاتفاق على الآلية التنفيذية لتلقي التعويضات. وفيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، أشارت الوكالة إلى أن جزءا منها سيفرج عنه فور توقيع المذكرة، على أن يفرج عن المبالغ المتبقية تدريجيا خلال المفاوضات، مؤكدة أن طهران حصلت على ضمانات واضحة وفق الآليات التي طلبتها. أما بشأن مضيق هرمز، فأكدت الوكالة أن إيران لم تقدم أي التزام يتعلق بتسليم إدارته، موضحة أن مستقبل إدارة المضيق سيبحث باعتباره مسألة إقليمية من خلال الحوار المشترك وصنع القرار بين طهران وسلطنة عمان. كما تضمنت المذكرة كما تضمنت المذكرة
أن يتم تعميدها من جانب مجلس

ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. وطبعا يوم الخميس بدأت كأس العالم، نهائيات كأس العالم. فين نهائيات كأس العالم؟ طبعا في ثلاث دول، في المكسيك وكندا وبعدين في أمريكا، لكن كل الصيت وكل الكلام أنه نهائيات كأس العالم في أمريكا. طيب حتى إذا كانت في أمريكا، كيف يقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم أن حتى إذا قبل 4 سنوات، كيف يقبل بعد كل الجرائم اللي قام بها ترامب، وهي جرائم واضحة وصريحة؟ ما فيش أعظم من أنه اختطف رئيس جمهورية فنزويلا. وين دول أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية؟ ليش ما اعترضت وهن دول كثير ومن الدول الأبطال في كأس العالم؟ الأرجنتين أخذت كأس العالم كم؟ 3 مرات. البرازيل أخذت كأس العالم 4 مرات، الأرجنتين مرتين يمكن، البرازيل أخذت كأس العالم، كولومبيا 5 مرات، البرازيل والأرجنتين 3 مرات، وكولومبيا مشاركة في كأس العالم، يعني دولة قوية. المكسيك وهي دولة مستضيفة، دول يعني منتخبات قوية جدا. كيف قبلوا أن تقام مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة اللي رئيسها اختطف رئيس فنزويلا، دولة ضمن أمريكا اللاتينية؟ كيف قبلتوا يعني؟ واليوم يعتدي وقتل رئيس، يعني المرشد العام الإيراني، أعلى رجل، أي أعلى سلطة في الدولة في إيران، والآن يخوض حرب ضد إيران.

0: وأعطى الضوء الأخضر للصهاينة للإبادة في غزة من 2023، من أكتوبر 2023. يعني تصوروا أنه هذا الكلام ولا حد تطرق له ولا حد تكلم عنه، لا دول أمريكا اللاتينية ولا أي حد، إلا لاعب مصري، لاعب سابق مصري، اللاعب محمد أبو تريكة اللي تكلم عن هذه الجزئية، وفعلا فعلا كلام مهم. كيف قبلته؟ يعني كيف سمحته أنه تقام، يعني ما سحبته الملف من أمريكا، من الولايات المتحدة؟ ولكن هذا هي نستمع إلى اللاعب المصري محمد أبو تريكة وهو يتحدث عن ترامب.
1: والتذاكر و عاوزين بقى نشوف الأخ إنفنتينو اللي قعد 80 دقيقة امبارح في المؤتمر الصحفي بيدافع الغلط، بيدافع الغلط. فالآن اللي عايز يغسل سمعته ينظم كاس عالم، بلد مشارك في إبادة في غزة، الآن كاس العالم عاوز يغسل هذا السمعة، بلد عمل حرب على بلد آخر وجاي يغسل سمعته في كاس العالم، بلد خد رئيسه رئيس دولة أخرى من بيته عشان يغسل كاس عالم ويقول لك احنا سمعتنا واحنا الديمقراطية و فبعد مونديال قطر فنيا مفيش حاجة كاس العالم.
0: يعني هذا طبعا اللاعب المصري، لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، وبيتحدث في استوديو رياضي عن كاس العالم، بيتكلم بكل صراحة كيف يعني مهزلة، يشتي يغسل سمعته في يقوم ينظم كأس العالم ويغسل جرائمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبما معنى محمد أبو تريكة بيقول أنه غاية في المهزلة كأس العالم هذا العام هي بطولة أو مونديال لغسل جرائم ترامب. هذا ما أكده اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة، من يريد غسل سمعته ينظم لكأس العالم، محمد أبو تريكة.

موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة

0: ونواصل إياكم مستمعينا الأعزاء. وطبعا لا يمكن أن نأتي في يمن الصمود وفي هذه الفترة المفتوحة ونتحدث عن مواضيع كثيرة والصراع بين الحق والباطل. لا يمكن أن نتحدث عن كل هذا ولا نتحدث عن العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين بشكل عام، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في فلسطين كلها. فالعدو الصهيوني يمعن في الاستباحة سواء في قطاع غزة كما قلنا أو في الضفة الغربية المحتلة. والآن هناك حديث عن بعدما وقعوا في الكنيست أو اللي هو المجلس الصهاينة أنه تكون الضفة الغربية كلها تحت الإدارة الصهيونية، الآن بالفعل يسعون إلى استباحة الضفة الغربية بأكملها. لكن قبل أن نذهب إلى الضفة الغربية خلونا نبقى في قطاع غزة ونذكر أنه كان ضمن الاتفاق اللي وقعه وما التزموش به الصهاينة أنه الصهاينة فرضوا خط أصفر بحيث أنه ما يتعدوش لا الصهاينة يتعدوه ولا الغزيين يتعدوه. طبعا خط أصفر داخل غزة يعني عادي ضمن الأراضي الغزية اللي هي مع حركة حماس اللي هي تحت سلطة حركة حماس. عملوا قبل نهايتها عملوا خط أصفر وقالوا ممنوع على الغزيين أنهم يتجاوزوه. كما قلنا لكم بعد الخط الأصفر هي أراضي فلسطينية وتحت الإدارة يعني إدارة حماس. الصهاينة سيطروا على عملوا خط أصفر وقالوا ممنوع على الفلسطينيين الغزيين أنهم يتجاوزوه، أي حد يتجاوزوه حنقتله، وكانوا يروحوا يعملوا المساعدة يدوا المساعدات لهناك. اليوم أزالوا الخط الأصفر بالمرة لأنهم أول شيء قدموا شوية إلى الداخل الفلسطيني إلى الداخل قطاع غزة. اليوم أزالوا الخط الأصفر تماما وتجاوزوا إلى داخل قطاع غزة. يعني تأكيد على أن لا عهد لهؤلاء اليهود. والمسألة هي في الأول والأخير يجب أن يهجروا الفلسطينيين من قطاع غزة. لنستمع.
1: ما بين إبادة لم تنتهي وهدنة لم تبدأ، غزة تنزف الأرض كما الدم. يلتهم العدو بالخط الأصفر وصلات من مساحتها وهي على طاولة شقيقتها، يفعل ذلك علنا ويهدد مسبقا وينفذ مباشرة، فيما غزة بوفد لها من حركة حماس يزور القاهرة تخوض جولة تباحث وتفاهم لإلزام عدو ناكث مجرم أن يبدأ بتنفيذ ما ضمنه جيران وتوسط به أشقاء ووقعوا عليه إخوة منذ سلموه آخر جيفة من أسراه النافقين في غزة. إذا كانت الإبادة الصهيونية في غزة توقفت عند التهام 60% من مساحتها قبل اتفاق شرم الشيخ، فما معنى أن يبدأ العدو التهام 10% إضافية أخرى أثناء جولة التفاهم في القاهرة؟ سؤال مباشر لكن إجابته تكون في المعتاد غير مباشرة. الخط غير المحدد على الأرض لا يخلق حالة من الغموض، وإنما يعبر عن نوايا العدو المبيتة أو خطة إسرائيل الكبرى المقرر بسطها أولا على فلسطين ثم ما سواها، وبناء العدو لعشرات المواقع العسكرية المحصنة في خط الاحتلال الأصفر يعزز الانطباع أن الصهاينة يعملون لواقع يريدونه أن يصبح دائما. هذا التطور الجديد المعلن عنه سابقا من قبل المجرم نتنياهو يأتي في أعقاب الكشف عن إنشاءات أمريكية على تخوم القطاع وتحويل ما قدم كمركز للدعم الإنساني سابقا بمشاركة عربية وإسلامية إلى غرف قاعدة عسكرية ضخمة ترتبط بمشروع أمريكي يتجاوز عنوان المساعدات الإنسانية إلى الحرب على غزة وسلاحها لتثبيت الاحتلال الإسرائيلي. أمام مطاطية خط شرم الشيخ الأصفر وتمدده الصهيوني النهم في القطاع، يبدو أن أموال الضمناء وجهود الوسطاء لها نصيب في استمرار ذلك بلا موقف ضماناتي وبلا ردة فعل وسطاتية. نصيب منصوب إما من صمت وإما من عجز وإما من تبرط في عدم تحرك ذاك الخط إلا باتجاه واحد نحو ما تبقى لأهل غزة من أرض غزتهم.

0: وما زلنا في فلسطين المحتلة، هذا البلد العزيز الذي هو وجهتنا وغايتنا، وهو طريقنا بإذن الله، بإذن الله طريقنا إلى الجنة. ولن تكون هناك جنة لمن لا يعد العداء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية والإسلامية في فلسطين ولبنان وفي المنطقة. من لا يعد هذا اعتداء عليه وعلى الإسلام، وخصوصا من جيلنا هذا، ربما أنه يكون مشكوك في إسلامه ومشكوك في دينه، لأن هذه المنطقة فلسطين ويعني ولبنان تحديدا هي منطقة الصراع الجلي والواضح بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الإسلام واليهود. فبإذن الله أن فلسطين والأراضي المحتلة تكون طريقنا إلى الجنة. كنا قبل قليل في قطاع غزة، ننتقل الآن إلى الضفة الغربية المحتلة، والضفة الغربية اللي الذي زي ما قلنا لكم ونكرر دائما عندما نتحدث عن الضفة الغربية، نؤكد أنه محمود عباس اللي هو رئيس الضفة الغربية موالي لليهود ومسلم لليهود وتحت الإدارة اليهودية، يقول لك أنا معاشي من عندهم، من عند اليهود، وأنا كل اللي بدهم الإسرائيليين أنا بعمله، ومع ذلك ليسوا راضين عنه ولا راضين على الـ الـ الـ الـ يعني من هم في الضفة الغربية، من لم يقاوموهم واللي هم في الضفة الغربية ومعترفين بالكيان أنه دولة، حتى هذا مش كافي للصهيوني، ما زال يسيطر أكثر ويريد أن يلتهم الضفة الغربية بكلها.
1: بأكثر من آلة وأداة ووسيلة يجري قضم أراضي الضفة الغربية من المؤسسات الصهيونية العسكرية إلى المدنية بعد إصدار ما يسمى قانون الاستيطان، والذي يمنح المغتصبين اليهود تفويضا مطلقا للسيطرة والتوسع، ويحظر في المقابل على الفلسطينيين البناء في 99% في أراضي ما تعرف بالمنطقة جيم. يجري كل شيء وفق مخطط مدروس بدقة ويتابع بعناية، أدى إلى تغيير ديمغرافي غير معهود بين عامي 23 و26. في محافظة سلفيت نفذ العدو انقلابا ديمغرافيا صامتا، فبعد أن كان الفلسطينيون يشكلون الأغلبية المطلقة، يسيطر اليوم المغتصبون على أكثر من 55% من المساحة الكلية للمحافظة، بينما تحول أصحاب الأرض إلى أقلية معزولة في بلداتهم. شرقا وجنوبا في الأغوار ومسافري الطاع يمارس العدو التهجير الوظيفي، حيث طردت آلية العنف المنظم 79 تجمعا فلسطينيا بدويا على حساب الاستيطان. وفي شمال الضفة تحديدا في جنين وطول كرم يعتمد العدو سياسة الهدم والتهجير القسري. في العام 25 وحده 1400 منشأة فلسطينية أسفرت عن تهجير مئات الأسر ومنع مقومات البقاء وعزل المناطق عن بعضها. ماذا عن المرتفعات والتلال؟ كيف وما هي آلية سيطرة الصهاينة عليها؟ يعتمد المغتصبون ما يعرف بالاستيطان الرعوي، تنفذه جماعة تسمي نفسها بفتية التلال، يقومون بحجة الراعي بالسيطرة على تلة ومن ثم بناء كرفان عليها، وبحماية من جيش العدو يتحول الكرفان الصغير إلى بؤرة. لاحقا وبقوانين الشرعنة الصهيونية تتحول البؤرة إلى مغتصبة مكتملة وبلدات يقوننها العدو ويربطها بالبنية التحتية. وهكذا حصلت طفرة الاستيطان بين عامي 23 و26، إذ قفز عدد البؤر الرعوية بنسبة نمو قياسية تجاوزت 150% في 3 أعوام فقط، لتتحول هذه الطريقة إلى أسرع أداة قضم جغرافي عرفها التاريخ الفلسطيني الحديث، مشكلة خط الدفاع الأول الشره ل 166 مستوطنة قائمة تحيطها عشرات البؤر التي ستغدو عما قريب مستوطنات. ضمن وسائل الضم الصامتة كذلك هندس العدو شرايين التفافية وترابية صممت لالتهام 3% من مساحة الضفة، والأهم لتقطيع امتداد ريفها الخصب لربط المستوطنات بالداخل المحتل. شبكة من المغتصبات يوجهها جدار فصل عنصري يمتد على طول 715 كيلومتر، يقع 85% منه في عمق الأراضي المحتلة. أما منظومة الخنق اليومي فتدار بآلية سجون ذكية، 144 موقعا عسكري ومئات الحواجز أشدها خطرا على الفلسطينيين، بوابات إلكترونية ثابتة تحول بلدات بأكملها يسكنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى زنازين مغلقة بكبسة زر واحدة، ومن غرفة تحكم إلكتروني عن بعد ينادي الجندي الصهيوني عبر مكبر الصوت ممنوع الخروج. بين عامي 23 و26 وبينما كان الصهاينة يشنون حرب إبادة في غزة، كان ابتلاع الضفة يجري بصمت بعيدا عن الأضواء، ما أدى إلى إعدام فكرة قيام الدولة الفلسطينية عبر تجزئتها إلى جزر فلسطينية معزولة ومخنوقة تطفو اليوم في فضاء السيطرة الصهيونية الشاملة والصمت العربي الكبير.

المحور بأس واحد مرغ أنف الأعداء. تحت هذا العنوان مستمعينا الأعزاء كتب الزميل بسام عبد الله النجار مادة تحت هذا العنوان، كما قلنا تحت هذا العنوان. يقول الزميل بسام النجار: عندما أقدم الشيطان الأمريكي المستكبر على تنفيذ عدوانه الغادر والباغي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسنادا لربيبته الإجرامية الكيان الصهيوني ومشروعه الخبيث المتمثل بما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد، دخل الأمريكي بكل ثقله وقواته وسلاحه المتطور الذي لطالما روج له ولدقته ولذكائه التكنولوجي الضارب بمختلف الوسائل الدعائية والهوليودية على مدى عقود، ظنا أن ذلك السلاح سيمكنه من تنفيذ مخططاته الإجرامية الصهيو يهودية السامة، إلا أنه اصطدم بجدار فولاذي مقاوم دك قواعده العسكرية في المنطقة بصواريخ فرط صوتية ومسيرات فتاكة من إيران واليمن ولبنان والعراق، دمرت أسطورة قوات أمريكا البحرية وحاملات طائراتها العملاقة لتفرض عليها مبدأ الفرار للنجاة بنفسها وبطاقمها المذعور من جحيم ضربات المقاومة. لم يفهم العدو الصهيوني الأمريكي الإرهابي بقيادة الكافر ترامب والمجرم نتنياهو، لم يفهم الدرس الأول في حرب 40 يوما، فأقدم بغباء وغطرسة في مواصلة عدوانه الغاشم على لبنان وفلسطين، متجاهلا اتفاق وقف النار الذي تم التفاهم عليه في باكستان، والتف عليه مدعيا أن لبنان لم تكن من ضمن الاتفاق، معتقدا أنه بهذه الخطوة ذكي وقادر على تمرير مؤامراته على محور الجهاد والمقاومة. وبعد أن استمر العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم في إجرامه المتواصل بحق لبنان وفلسطين، وقام بتوسيع عدوانه الطاغي على الضاحية الجنوبية ببيروت مستهدفا المدنيين والأعيان والأحياء السكنية، جاءه الرد الصاعق من دول محور الجهاد والمقاومة بشكل سريع وحاسم لتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية وباقي دول المحور وحدة الساحات وتماسكها وثباتها على الموقف المتصدي للغطرسة الصهيوني أمريكية الشيطانية في المنطقة، ومؤكدا للعدو الأمريكي أن هذا المحور المقاوم عصي على الكسر، وأن المساس بأي دولة فيه هو اعتداء على دول المحور بأكمله. بل وقد أكد المحور أيضا قوته الصلبة وبأسه الشديد الذي مرغ أنف العدو الصهيوني الأمريكي الباغي وقذف بالغطرسة الأمريكية والحلم الصهيوني إسرائيلي الخبيث في وحل الهزيمة والخسران، وشكل معادلة جديدة ألقت بالهيبة الأمريكية الكرتونية وقواتها في جحيم المقاومة. ويواصل الأخ الزميل بسام النجار: وما زاد من خسران العدو الصهيوني الأمريكي وضاعف هزائمه وأربك حساباته ومخططاته التي كانت تهدف إلى تفكيك محور الجهاد والمقاومة والنيل من دوله واحدة تلو أخرى عبر محاولة ضربه من الداخل. ما زاد من خسران العدو هو وعي الشعوب الحرة والأبية، وما أكد ذلك بوضوح هو إقامة الأمسية الكرنفالية الموحدة في كل من اليمن وإيران ولبنان والعراق وفلسطين في بث فضائي واحد ومتزامن، تعميقا لوحدة الساحات ودليلا على تماسكها ووحدتها ودليلا على تماسك وحدتها المنطلق من أوامر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله المتين والجهاد في سبيله ضد أعداء الله وأعداء الإسلام
من أرباب الكفر أمريكا والكيان الصهيوني. اليوم وفي أرض الإيمان والحكمة يؤكد الشعب اليمني العظيم ثبات مواقفه الإيمانية والجهادية المساندة لإيران ولبنان وفلسطين، حيث خرج في وقفات شعبية وقبلية حاشدة بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات ومديريات وقرى وحارات الجمهورية الحرة تأييدا لخيارات القوات المسلحة اليمنية وقوات محور الجهاد والمقاومة، مشيدا بالرد اليمني والإيراني السريع والقوي والحصار البحري المفروض على كيان العدو المجرم، مؤكدين أن خيار المقاومة والاعتماد على القوة والتعبئة المستمرة هو السبيل الوحيد لردع الغطرسة الأمريكية والصهيونية، وأن اليمن لن يبقى متفرجا أمام جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة ولبنان، وأن بلدنا سيبقى ركيزة أساسية في معادلة وحدة الساحات حتى تحقيق النصر وتطهير المقدسات بإذن الله. كتب بسام عبد الله النجار.

0: مستمعينا، لا ندري طبعاً، نحن معكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. ولا ندري طبعاً، بنستغرب ما هو السر. كلما وقع ترامب في مخنق وفي مأزق، وكلما خطي الطريق يعني يسلم أو يستسلم إن صح التعبير، تطلع لنا ملفات أبستين. وكأن ملفات أبستين هذه، طبعا احنا ما عندناش أي فكرة عن الملفات إلا ما بيجينا من الإعلام الأمريكي، لأن الملفات عندهم في وزارة العدل الأمريكية. لكن بنلاحظ هكذا دائما، يعني اليوم عند الحديث عن مذكرة التفاهم اللي هزم فيها ترامب واللي استسلم واللي الجميع بيقول انها ضد الكيان الصهيوني، الآن طلع لنا تقرير عن ملفات أبستين. قبل هذا عندما كان هناك حديث عن أنه الإيرانيين سيديرون مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق، أيضا عادت ملفات أبستين إلى الواجهة. فكلما يقترب ترامب من توقيع اتفاق مع محور المقاومة وتحديدا مع الأخوة في إيران، تشتغل ملفات أبستين. لكن هذا لا يعني أن احنا نتجاهلها، بالعكس نرويها لكم ونفضحهم أكثر. طبعا هذه المرة أبستين اللي متورط معاه اللي هو بيل جيتس. بيل جيتس هذا صاحب شركة مايكروسوفت، أكبر شركة للإلكترونيات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي الآن جاي، والشركة الإلكترونية العملاقة بيل جيتس معروف. جيتس، شركات بيل جيتس أيضا متورطة مع أبستين وظهرت ضمن ملفات أبستين. لنستمع إلى تورط شركات بيل جيتس.
1: يسجل المجرم اليهودي جيفري أبستين حضوره في أكثر من ملف، هذه المرة يعود إلى واجهة التحقيقات الأمريكية من بوابة جديدة وصادمة، بوابة بيل جيتس وملف لقاحات كوفيد. وقد أثيرت وكشف عن تفاصيلها في أروقة الكونغرس.
2: شهادة السيد جيتس اليوم كانت منسجمة مع ما قاله علنا بشأن تواصله مع أبستين والاجتماعات ووجبات العشاء التي جمعتهما، حيث كان يأمل أن يكون أبستين جادا في دعم جهوده في مجال الصحة العامة والعمل الخيري.
3: ما كشفه جيتس اليوم هو أنه سعى بنشاط إلى محاولة إقامة صلات مع جيفري أبستين من أجل استمالة مانحين للتبرع لعمله الصحي العالمي. ما كشفته المقابلة اليوم هو أن كثيرا من الأفراد الأثرياء وذوي النفوذ رأوا نوعا من المنفعة أو الميزة في إقامة علاقة مع أبستين بسبب الكم الهائل من الثروة التي كان قادرا على الوصول إليها.
1: وفيما تتسع دائرة الأسئلة والشكوك مع تواتر الأدلة حول تقاطع المال والنفوذ والصحة العالمية مع المخططات الشيطانية، تلمح تصريحات الكونغرس الأمريكي بأن المنفعة كانت متبادلة، حيث ابتز فيها بيل جيتس لتحقيق نوع من مآرب أبستين كما يكتشف بين السطور.
3: جيتس يزعم أن أبستين علم بعلاقاته خارج إطار الزواج من خلال شخص مشترك بينهما، وهو عالم كان يعمل مستشارا لدى السيد أبستين، وكان يعمل أيضا تحت مظلة جيتس، ولذلك كان أبستين يحاول استخدام ذلك كنوع من الابتزاز أو وسيلة ضغط.
1: ويحمل أعضاء في الكونغرس جيتس جانبا من تداعيات إدارة ملف لقاحات كوفيد باعتباره ممولا بارزا في شركة فايزر المسؤولة عن تصنيع لقاحات كوفيد، وساهم في تمويل الأبحاث المتعلقة باللقاح عمليا والاستثمار سابقا في شركة بايونتك الألمانية المشاركة في إنتاج اللقاح.
4: هذه أكبر فضيحة حكومية في حياتي، لقد مات أشخاص لأنهم لم يعطوا هذه المعلومات، لقد أصيبوا بإعاقات دائمة لأن الحكومة حجبت معلومات كان من حق الشعب الأمريكي أن يعرفها. عشرات الآلاف من الأشخاص ماتوا بعد الأول من مارس بسبب حقنة كوفيد، أطفال ماتوا.
1: وفيما يلاحظ في الإفادات الأمريكية تقاطع ملفين شديدي الحساسية، شبكة المجرم إبستين من جهة وإدارة اللقاحات من جهة أخرى، كانت وثائق المجرم إبستين قد كشفت مراسلات مع غيتس تتعلق بمحاكاة الجوائح ومشاريع دفاع بيولوجي وتكنولوجيا عصبية سرية، ما يلمح إلى دور الصهيوني إبستين الواضح في إدارة ملفات الصحة العالمية وتوجيهها.

عبدنا ويعلم الله ويشهد الله لودي جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وكنا تحدثنا طبعا أول عندما طلع الشهيد صالح الصماد الرئيس الشهيد رضوان الله عليه، إذا أردت أن تعرف أمريكا ستجد أمريكا حيثما تجد داعش، وبالفعل التنظيمات الإرهابية هي صناعة أمريكية. وأيضا الدول التي تدعي أنها ضمن الدول الإسلامية مثلا زي الإمارات والسعودية اللي بيدعوا أنهم عرب ومسلمين والإسلام منهم براء والعروبة، كذلك اللي بيسمي نفسه خليفة المسلمين أردوغان، أيضا تركيا هي لاعب صهيوني رئيس في المنطقة، وأيضا مع ذلك كما يعرف الله سبحانه وتعالى يفضح أعداء الأمة أنه أن بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم يختلفون على المصالح بالتأكيد، ويختلفون على عند تقاسم الكعكة عندما يعملون ويتآمرون على الإطاحة بدولة ما وبقتل شعب دولة ما. ليس عند التركي أي مانع من إبادة شعب من أجل السيطرة ومن أجل تمديد النفوذ، فإذا ما نفذت الجريمة باتفاق مع الصهاينة وباتفاق مع القطريين والسعوديين كما حدث، وكما قال نائب وزير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اللي هو حمد بن جاسم بن جبر آل خليفة القطري، قال كانت هناك غرفة عمليات قطرية سعودية تركية أردنية لتدمير سوريا للقضاء على نظام بشار، يعني هكذا قال هو، لكن هو لتدمير سوريا على أساس. فتركيا وقطر والسعودية والأردن متآمرين على ما يحدث اليوم في سوريا، ولأن تركيا فاعل رئيسي في إسقاط بشار الأسد وفي الاستباحة اليوم ما يحدث للأراضي السورية، يريد التركي أيضا أن يأخذ نصيبه من الكعكة، فهناك صراع على النفوذ، هو صراع مصالح، لكنهم متفقين على الإسلام ومتفقين على محاربة الإسلام والمؤمنين. دعونا نتابع هذا التقرير حول صراع النفوذ الذي يتصاعد بين تركيا والعدو الصهيوني.
1: تتصاعد حدة التوتر بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مرحلة بات فيها الخطاب السياسي المتبادل جزءا من حسابات الداخل لدى كلا الطرفين، فيما تتجاوز أسباب الخلاف مجرد التصريحات إلى شبكة معقدة من الملفات الإقليمية ومناطق النفوذ التي يسعى كل طرف إلى تثبيت حضوره فيها ورسم حدود تأثيره داخلها.
2: برزت في الآونة الأخيرة العديد من التصريحات الحادة المتبادلة بين مسؤولين في تركيا ومسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات تشير إلى نوع من التوتر السياسي الكبير والمتزايد، ولكن لا زالت هذه العملية لا تؤشر إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، بالرغم من وجود عدة ملفات سواء في غزة أو في سوريا أو الحرب الجارية الآن على إيران وعلى اليمن ولبنان، كلها مؤشرات تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدم نفسها لتهديد لدولة مثل تركيا، ولكن لا تزال هذه العملية في إطار الخصومة السياسية.
1: ولا تقتصر المنافسة التركية الإسرائيلية على ساحة واحدة، بل تمتد من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا، حيث تتداخل حسابات الأمن والنفوذ والطاقة. وفي موازاة ذلك تتواصل محاولات بناء محاور وتحالفات متقابلة بما يشبه إقامة دروع جيوسياسية متنافسة، من دون أن يؤدي ذلك إلى قطيعة اقتصادية أو توقف التبادل التجاري بين الجانبين.
3: المشكلة بالنسبة لتركيا لا تتعلق فقط بما تفعله إسرائيل اليوم، بل بما قد تفعله مستقبلا. فأنقرة تراقب محاولات إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بعد الحرب، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى ترتيبات إقليمية تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يفسر حالة الحظر التركية تجاه كثير من التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
1: ورغم اتساع رقعة الخلافات وتشعب ملفاتها، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية لا تبدو متجهة نحو مواجهة مباشرة أو التحول إلى بؤرة صراع مفتوح في ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة وعلاقات استراتيجية تربط الطرفين بالولايات المتحدة، غير أن ذلك لا يلغي مساعي الكيان الإسرائيلي إلى توسيع هامش نفوذه وفرض حضوره في الإقليم سواء في دائرة الحلفاء أو الخصوم على حد سواء.
2: بين التصعيد السياسي وتضارب المصالح تمر العلاقات بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مسار أكثر توتراً، مسار تحكمه صراعات النفوذ وحسابات الجغرافيا السياسية في منطقة تعج بالتحولات وتزداد فيها المنافسة على رسم ملامح المرحلة المقبلة.

ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. ومن الأخبار في إيران، مصدر مطلع في محافظة هرمزغان لم يقع أي استهداف في قشم وسيريك، يبدو أنه كانت هناك ضربة. التلفزيون الإيراني عن مصدر في محافظة هرمزغان، الانفجار في محيط ميناء سيريك ناجم عن إطلاق نار تحذيري باتجاه مضيق هرمز. ها يعني إطلاق نار من الإيرانيين أنفسهم، إطلاق نار تحذيري باتجاه مضيق هرمز. لبنان، مصدر رسمي لبناني يقول الجولة الخامسة للمفاوضات مع الصهاينة ستكون في واشنطن بدءا من 22 حزيران يونيو الحالي. الوفد اللبناني سيضم عسكريين نظرا إلى أهمية هذه الجولة لجهة حسم مسألة الانسحاب وفق المناطق التجريبية. وأيضا رفض الإسرائيليون بنت جبيل أن تكون منطقة تجريبية أولى، وتم تعليق المفاوضات والتوافق على أن تكون المنطقة التجريبية هي النبطية. لاحظوا كيف المصادر اللي هو مع الحكومة اللبنانية العميلة ما قبلوش بنت جبيل، ولكن قبلوا النبطية على أساس أن النبطية يعني تكون، لأن المجاهدين مسيطرين عليها أكثر ويشتوها هي اللي تكون منطقة تجريبية يجربوا فيها، هي اللي المسيطرين عليها المجاهدين في حزب الله. لكن مع ذلك نقول أن هذه الحكومة العميلة أكدت عمالتها بامتياز، ولم تستطع حتى أن حاولت أن تغالط كثيرا ومع ذلك فشلت، ولم تستطع ولن تستطيع بالتأكيد.

الإعلامي والناشط أحمد المؤيد كتب على صفحته في منصة تويتر المسمها إكس، قال: يا له من توقيت عبقري يا ترامب، بينما العالم كله مشغول بافتتاح المونديال والناس تعد الأهداف والبطاقات الصفراء، هناك من يحاول تمرير أكبر هدف سياسي في المنطقة بعيدا عن الكاميرات. فجأة اختفت لغة سنسحقهم وتحولت إلى اتفاق تاريخي وتفاهم كبير والسلام قادم. يبدو أن بعض الحروب تبدأ بخطابات نارية وتنتهي بتوقيع أوراق، وخصوصا بعد 48 ساعة من جس النبض كانت إيران ترد فيها كل ضربة بضربتين. الجماهير تتابع نتائج المباريات، أما نتائج المفاوضات فستظهر لاحقا على لوحة أكبر بكثير من أي ملعب تثبت هزيمة أمريكية بكل المقاييس. قبل أشهر كان البرتقالي يصرخ، طبعا البرتقالي المقصود به ترامب، قبل أشهر كان البرتقالي يصرخ: سنغير الشرق الأوسط، سنركع إيران، الخيارات كلها على الطاولة. أما اليوم فالتصريحات هي: نقترب من اتفاق رائع، السلام قريب، التوقيع خلال أيام. أما اختيار توقيت المونديال لم يكن صدفة أبدا، بل كان أفضل توقيت لتمرير هكذا صفقة وهكذا هزيمة بأقل التبعات. فالإعلام الأمريكي مشغول بالحدث الأبرز وما سيرافقه من إرهاصات. برافو يا أبو حنان. من هي حنان؟ هي إيفانكا. مدري كيف ليش كتب أحمد المؤيد يا أبو حنان. عموما كان هذا منشورا لأحمد المؤيد على صفحته في منصة تويتر.

0: العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلونا عبر عملائهم وأن يحاربونا عن طريق عملائهم.
1: هل يوجد فشل أكبر من هذا؟ تساؤل كتبه عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأخ محمد الفرح. كتب محمد الفرح تحت هذا العنوان: كانت أبرز أهداف العدو الإسرائيلي من عدوانه على إيران إسقاط النظام الإسلامي، تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية والنووية، منع إيران من دعم محور الجهاد والمقاومة. لكن النتائج جاءت معاكسة لما خطط له، فالصواريخ التي أرادوا تدميرها وجدت طريقها إلى عمق الكيان وانفجرت في تل أبيب ومدن أخرى. أما النظام الإسلامي الإيراني فبدلا من أن يضعف ازدادت مؤسساته تماسكا، وتجدد الالتفات الشعبي حوله، وعادت الثورة أكثر حضورا وثباتا، وبقي خامنئي مكانه بفارق السن، وكأنه استعاد روح الشباب لقيادة بلاده في هذه المرحلة. أما محور الجهاد والمقاومة فبدلا من فك الارتباط بينه وبين إيران ازدادت العلاقة قوة وتوثقا، وإذا كانت إيران تدعم حلفائها سابقا بالمال والسلاح والخبرة فقد انتقلت إلى مستوى أعلى

0: من الإسناد عبر المواجهة المباشرة، وأكدت رفضها لأي اتفاق لا يراعي وقف الاعتداءات على مختلف الجبهات. وهكذا انتقلت العلاقة من الدعم غير المباشر إلى الانخراط المباشر في الدفاع عنها، وأصبحت جبهات الجهاد والمقاومة جزءا لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي الإيراني. وفوق ذلك، يقول محمد الفرح، وفوق ذلك إطلاق عشرات مليارات الدولارات من أموالها المجمدة، إضافة إلى بسط سيطرتها وسيادتها على مضيق هرمز والتحكم في ممر يمر منه 40% من الطاقة العالمية. أما القنابل النووية الإيرانية التي تحدث عنها، فنحن منذ عرفنا إيران لم نسمع تصريحا واحدا لمسؤول إيراني يتحدث أنهم يمتلكون أو يسعون إلى صناعة سلاح نووي، بل أصدروا الفتاوى بحرمة ذلك، وما يظن الأمريكي والإسرائيلي أنه حققه في هذا الملف هو تحصيل حاصل، وما النصر إلا من عند الله. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد حسين الفرح. طبعا جزئية مهمة، أن هناك فتوى من المرشد العام السيد علي خامنئي، الشهيد السيد علي خامنئي، فتوى بتحريم صناعة القنبلة النووية. هناك فتوى من المرشد، فحكاية أنه الأمريكي يقول بهذا الاتفاق منعنا الإيرانيين من تصنيع السلاح النووي، الإيرانيون هم أنفسهم رافضين أن يصنعوا سلاح نووي بفتوى المرشد العام، لكن جاءوا لكم من قفا عقولكم، خلاص خلونا نجابر عن السلاح النووي يعني في مرحلة لاحقة، وليأتي في النهاية نقول لكم خلاص تمام احنا ما نصنعش النووي. احنا من البداية مش راضيين نصنع النووي لأن لدينا فتوى دينية بعدم صناعة السلاح النووي، وهذه جزئية مهمة.
1: ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع وأنا أؤكد لك أنه شيء أثر هكذا في الضرب المقاطع عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

عرب بدون عروبة وبدون دين. يعني تصوروا هذه الجملة ذكرتني بلقاء مكي، لقاء مكي مستشار أول قناة الجزيرة الفضائية، واحد عراقي يعني مفردات خسيس قليلة عليه. تصوروا أنه يوم الخميس تقريبا يتكلم يقول أنه ما فعلته إيران في العرب أكثر بكثير مما فعلته إسرائيل. شوفوا إلى أي مدى وصلت الوقاحة. هذا من واحد عربي، المشكلة عربي وعلى أساس أنه مسلم، يقول لك ما فعلته إيران بالعرب أكثر بكثير مما فعلته إسرائيل. يعني أي عقل، أي منطق؟ أي الكيان الصهيوني اللي جاثم على الأمة أكثر من 75 سنة وهو كل يوم يقتل، كل يوم، إذا حسبنا بس في كل يوم قتيل واحد للعدو الصهيوني، احسبوا من 48. أمانة خلونا بس نحسب، علشان هذا لقاء مكي التافه، علشان لما تكونوا تتابعوا تكونوا تعرفوا. إذا قلنا من 48 إلى الآن، اليوم الآن إحنا في 26، 48 إلى 2008 60 سنة، 2018 70، 2026 78 سنة. 78 سنة في 365، 365 يوم. تمام، 78، 78 سنة، صح، السنة في 365 يوم، 28,470. هذا إذا كان، إذا خلونا نتأكد، ثمانية كم؟ 78 سنة في 365، نعم، 28,470. هذا إذا كان كل يوم بيقتلوا شخص واحد الأعداء الصهاينة، فما بالك بمجزرة صبرا وشاتيلة، ما بالك بعدوان العدوان الصهيوني بعد 7 أكتوبر، أكثر من 70,000 شهيد، واجتياح الأقصى والاجتياح الثاني وعشرين ألف شهيد، تقريبا ما يصل إلى 2,000,000 شهيد أو أكثر. وبيتكلم أنه إيران فعلت بالعرب. إيش فعلت إيران بالعرب؟ إيران اللي بتدافع عن العرب وعن الأمة العربية والإسلامية، زعلانين أنه إيران وقفت مع بشار الأسد ضد الدواعش. تصور أنه يعني كان بشار يقاتل ويدافع ضد الدواعش، وعلى فكرة حتى أنه إحنا مغلطين بشار في جزئية معينة، لكن أن نقول أنه إيران فعلت في المنطقة العربية أكثر مما فعلته إسرائيل، والله ما يستحي الإسرائيلي أن يقول هكذا. ما قد قالش الإسرائيلي أنه إيران فعلت في سوريا أكثر مما فعلناها إحنا في فلسطين مثلا. الصهيوني لا يمكن أنه يقول هكذا، لكن زي ما قلنا لكم أنه الأعراب المرجومين الذين يخشون أن تصيبهم دائرة بيشتغلوا مع الصهيوني أكثر مما بيشتغل الصهيوني لنفسه. ذكرتني هذه الأنشودة بلقاء مكي اللي قال إنه إيران فعلت في العرب أكثر مما فعلته إسرائيل في فلسطين. ألا لعنة الله على الكاذبين.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، في الجزء الأخير حنستمع إلى حلقة من حلقات عبد الباري عطوان اللي يتكلم فيها عن الأسباب الأربعة التي دفعت السمسار ترامب للتراجع قبل ساعات من تهديداته بتدمير إيران، وما دور المليارات القطرية، وكيف أوقعت قيادة إيران الجديدة أوقعت أمريكا في مصيدة ردعها الاستراتيجي، ولماذا خرج نتنياهو وكيانه الخاسر الأكبر، وهل سيدفع الخليجيون 300 مليار دولار لتعمير إيران؟ طبعا من الأصول المجمدة الإيرانية كانت هناك أصول مجمدة بما يعادل 10 مليار دولار قد دفعتها الإمارات. قيل أن الإمارات تكفلت بدفعها وقد دفعت منها، طبعا تكفلت بدفع بإطلاق 10 مليارات دولار وقد سلمت للإيرانيين 3 مليار منها. لكن هل عادم أيضا حيقوموا بإعمار ما دمر في إيران؟ هذه هي مواضيع عبد الباري عطوان في حلقته يوم ربما يوم الخميس تقريبا أو ربما الجمعة. لنستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا بإذن الله. طبعا يعني كلنا فوجئنا وصدمنا بهذا البهلوان اللي اسمه دونالد ترامب. يعني فجأة قبل الحرب وقبل تهديداته بتدمير إيران وقصفها بيقول والله أنا بطلت، لا أنا بديش أشد أي هجوم، ويتذرع بأنه وصلت أنباء بقبول إيران بالاتفاق. هذا كلام مش صحيح، وبيزيد الكذب أكثر بأنه يقول بأن المرشد الأعلى السيد مجتبى خامنئي وافق على هذا الاتفاق. هذا رجل حقيقة أدرك بأنه لن يخرج منتصرا في هذه الحرب، وأنه خسر هذه الحرب أكثر من 100 يوم من التهديدات والهزائم لم يكسبها إطلاقا. أنا أقول لكم عدة أسباب خلته يتراجع. السبب الأول هو الرد الإيراني الفوري على أي عدوان أمريكي، وإسقاط اللي هي المروحية الأباتشي الدليل على ذلك. يعني كل ما يصير عدوان يأتي الرد عليه فورا، سواء ضرب سفن حربية أمريكية، ضرب سفن تجارية تريد التسلل إلى المضيق بحماية أمريكية، كل هذا سبب. أول سبب. السبب الثاني والرئيسي، أدرك ترامب بأن الإيرانيون أكثر، بأن الإيرانيين أكثر ميلا للتصعيد والمواجهة العسكرية وليس الاستسلام، وهذه التهديدات لم تؤثر فيه على الإطلاق. الأمر الثالث، الإيرانيون نجحوا بفرط شرودهم بالكامل. بدكم ترفعوا الحصار، بدكم ترفعوا الحصار على الموانئ، بدكم ترفعوا الحصار الاقتصادي عن إيران، بدكم أيضا اللي هي الشيء الأهم من ذلك تفكوا التجميد عن أرصدتنا المجمدة في قطر، البنوك القطرية وفي البنوك الأمريكية. هذه الأشياء اللي خلت ترامب يتراجع ويهرب، حط ثوبه في سنانه وهرب، وبدور على عرس اللي يحصل فيه نوع من يعني هيك الخديعة، خداعة الناس وخداعة الشعب الأمريكي، إنه يقول لهم للشعب الأمريكي أنا حققت انتصار وأنا الآن بدي أنسحب من هاي الحرب، خلاص حققنا أهدافنا وبدنا نمشي. هذا هو يعني بده يوحي للأمريكان كمان بأنه هاي التهديدات هي اللي خلت إيران تتراجع. هذا مش صحيح على الإطلاق. الإيرانيون حتى هذه اللحظة وتسجيل هذا الفيديو لم يوافقوا على البرنامج، أو لم يوافقوا على اللي هي مذكرة تفاهم، مش وليس اتفاق، مذكرة تفاهم من 14 بندا، وجميع هذه البنود حقيقة تصب في مصلحة الشعب الإيراني ورفع الحصار كليا. هذه ووقف الحرب أيضا، وقف الحرب هزيمة لأمريكا. يعني في حتى في هذه المذكرة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار، وهذه بمثابة تعويضات لإيران على هذه الحرب وهذا الدمار. فهذه الأسباب اللي خلته يتراجع، وبده زي ما قلت بده عرس. فبقول لك الآن بكرة بيعملوا في جنيفا أو في أي عاصمة أوروبية ثانية اجتماع، وبيقيموا العرس والأفراح ودق الطبون، ويقولوا والله إحنا خلاص انتهت الحرب وإنه إحنا انتصرنا. هذا عقلية رجل، يعني ليس رجل حازما، وليس رجلا حقيقة قويا، وليس زعيما. هذا لا يصلح أن يكون زعيم والله حتى لحارة، مش زعيم دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بستغرب كيف الشعب الأمريكي، كيف المؤسسات الأمريكية، كيف تقبل بشخص بهلوان مهرج زي هذا يكون رئيس أكبر دولة عظمى في العالم. يعني كيف تقبلوا بهذا الشكل؟ يعني هذه فضيحة لكم وفضيحة لبلدكم. شوفوا الرئيس الصيني كيف بيتصرف، شوفوا الرئيس الروسي كيف بيتصرف. منتهى الثقل، منتهى العمق، منتهى التفكير الاستراتيجي، كل خطوة محسوبة. هذا رجل مهرج. 40 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية يقول بأنه إحنا توصلنا إلى اتفاق، وإحنا اقتربنا من الاتفاق، وإنه إحنا ويبعث اللي هو نائب الرئيس إلى كراتشي وإلى باكستان من أجل إسلام أباد من أجل التوصل الاتفاق، وخلص الاتفاق جاهز. هذا هي الحقيقة. هذا رجل ليس رئيسا، هذا سمسار، وسمسار يا أمريكان. هذا لا يفهم إلا لغة السمسرة وتحقيق المليارات وحلب المليارات من كل الأغبياء في العالم. يعني بمعنى بيصعد، أنا بدي أقصف، بدي أضرب، بدي أدمر، بدي يعني أرسل قوات تحتل إيران، كل هذا بيرفع اللي هي أسعار يعني النفط، ويكون هم اشتروا نفط من مقدما او راهنوا على النفط، او انه بتخفض اسعار الاسهم في البورصات. احنا في بريطانيا بتخفض اسعار الاسهم من خلال التهديد بالحرب، وبعدين بيجي بيقول لك لا والله احنا تراجعنا عشان انه الاسهم ترتفع بشكل غير عادي، ويكون جماعته من السماسرة في العقار يعملوا التريليونات ولا مليارات من خلال هذه الفضيحة. هذه القصة الأساسية. الآن إيران حقيقة يعني تدرس وما زالت تدرس، وأهم شيء إنها لم تتنازل مطلقا عن شروطها الأساسية وعن مواقفها السيادية، لم تتنازل عن التخصيب مطلقا، ولم تقبل بتسليم اللي هو 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فوق 90 فوق 60%، وممكن من خلالها أن يعني تصنع على الأقل من 8 إلى 10 قنابل نووية. وأصرت كمان إنه يكون أي وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان. هذه إيران خرجت حقيقة منتصرة. وكلمة السر في هذا إنه ذهب وفد قطري إلى طهران، وهذا الوفد معاه رسالة إنه إحنا مستعدين للإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية في بنوكنا، وفورا. ويعني هذا يعني أن انتعاش الاقتصاد الإيراني وبإعاز أمريكي، ولا إيش راح يقول؟ دوم يناقشوا اللي هي الملف النووي. كل القصة هيك إنه رسالة يا أخي، يعني لينوا شوية بمعنى إنه وافقوا على مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة التفاهم من 14 بند، وآخر بند فيها التفاوض لمدة 60 يوما على الملف النووي. والله لو يتفاوضوا على 60 سنة، والله على 60 قرن، إيران لن تتنازل عن التخصيب ولن تتنازل عن اللي هو ما لديها من يورانيوم. هذه مسرحية مثل ما قلت، ويعني هذا الذي تنازل هو ترامب، الذي خدع شعبه هو ترامب، الذي أذل شعبه هو ترامب، الذي دمر سمعة سمعة أمريكا كقوة عظمى هي هو ترامب، وكيف يقبل الأمريكان بذلك؟ أنا والله مستغرب، والله بثبت أنه بقبوله وبقاؤه في السلطة بأنه شعب ساذج وشعب تافه حقيقة. وهذه المسألة يعني بهدلهم. بعدين أختم بنتنياهو. نتنياهو بقول لك أنه أنا ما دمت رئيسا للوزراء فلن تحصل إيران على الأسلحة النووية. طب أنت قديش تقدر لك في البو؟ أنت مش أنت مصيرك حتطلع من رئاسة الوزراء إلى السجن. هذه المسألة أساسية، وبعدين يعني كلها مسألة أسابيع أو يعني بضعة شهور شهرين أو شيء وستخرج من السلطة. فكيف بدك أنت؟ طب ما أنت كنت يعني أنت كنت في السلطة، ليش ما منعت إيران وعملت 3 حروب على إيران، واحد منهم من أمريكا، جريت أمريكا لهذه الحرب، وإيران ما زالت تملك السلاح الكل يعني عناصر السلاح النووي، بس المسألة التنفيذ ربما عملوا، لكن يعني إنتاج أسلحة نووية أصبح متاحا. وفي المسألة مسألة وقت وليس أي شيء آخر على الإطلاق. وكمان ترامب تخلى عنكم، ترامب غسل إيده منكم، ترامب أدار لكم ظهره. فهاي يقول لك والله لا لن نسمح طالما أنا في السلطة. طب ما أنت انتهيت من السلطة وخلص، وإيران خرجت، أنا بقول خرجت منتصرة، خرجت حقيقة فارضة كل شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء على عقيدة النصر أو الشهادة خلص. والقيادة الإيرانية الجديدة لن ترضخ ولن تتنازل ولن تستسلم مطلقا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل، والأيام القادمة ستكون سوداء جدا بل حمراء قائمة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وشكرا لكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.

بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى الختام، ختام حلقتنا لهذه الليلة، ونرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه. هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، سليم الحميدي، وعبد الكريم العوام، ومن الخدمات محمد وردان، ومن إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
2: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
2: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
3: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. على خريطة الحرية والسيادة تترجم صنعاء قرار إغلاق باب المندب في وجه العدو الصهيوني بكل شموخ وإباء وإرادة حرة، بينما في عدن وبقية المحافظات المحتلة يفترش المواطنون الشوارع والأرصفة نتيجة لهوان وذل الخونة والعملاء وارتهانهم لسياسة الاحتلال المدمرة للشعوب والأوطان. ومع ذلك كله تبقى الإرادة والعزيمة هي المحرك لثورة الفرشان وحرية الوطن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. تنزلق المحافظات المحتلة نحو منحدر خطير من الانهيار الأمني والخدمي في مشهد لا يمكن فصله عن حالة الصراع والاستقطاب الحاد على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بينما يجد المواطن نفسه ضحية مباشرة لذلك الصراع والاحتلال الممتد منذ عدة سنوات.
2: عدن تختنق في الظلام، وسلطة الارتزاق تحاصر المواطنين بالفشل والقمع. أكثر من 18 ساعة إطفاء يومياً، وحرارة لاهبة، وخدمات منهارة.
3: قل يا رب انتقم منهم.
2: فيما يتصاعد غضب الشارع من واقع معيشي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحماء. باليوم 5 جنازات، 7 جنازات، وانتم ساكتين ولا حرفتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
2: لكن بدلا من ارسال الوقود لمحطات الكهرباء، ارسلت سلطات الارتزاق المدرعات والاطقم الامنيه الى الشوارع والساحات، في مشهد يكشف ما تخشاه حقا، وهو انتفاضه شعبيه باتت تطرق الابواب.
5: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط، ونحن من ندفع الثمن. الكذب والضحك على الدقون بلا، ما نشوف اي تحرك من مسؤول، كلكم تتفرقوا على الناس. المجلس الرئاسي هذا فاشل، من يوم ما طلع ما لقيناش عافيه.
2: واللافت أن مسؤولين محليين حذروهم بأنفسهم من خروج الوضع عن السيطرة، وحملوا حكومة الفنادق مسؤولية الأزمة وعجزها عن توفير الوقود وتشغيل محطات الكهرباء. مشهد يكشف حجم عجز الاحتلال وأدواته عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين، لكنه لا يعجز عن الاستنفار والقمع كلما ارتفعت أصوات المطالبين بحقوقهم.
0: يا عدن، صيف مميت يخنق المواطنين الذين أصبحوا يفترشون الشوارع ويبيتون في الرصيف هربا من الحر وانقطاع الكهرباء، وانفجار وغضب شعبي يتحول إلى ثورة تهدد السلطة المرتزقة.
6: نحن لنا 10 سنوات كل صيف ونحن نموت بالحر. هذه السنة طبح الكيل، الناس تموت، شباب يقلط، حريم ما تحمل شيوبة، ما يتحملوش.
7: مطالبنا بسيطة جدا، كهرباء، ماء، رواتب، صحة وتعليم.
8: الشعب مات من الحماء، اتقوا الله، فينا مسؤولين.
9: لا نشتي حزب ولا علام ولا شيء، رجال نطالب بحقوق، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي خدمات.
10: أعرف ناس عندهم سرطان، عندهم فشل كلوي، عندهم سكر، يدقون انسولين.
11: خدمة غائبة ومعاناة مستمرة ومناشدات لم تلقى أذانا صاغية من الحكومة، هكذا يبدو المشهد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعيش تحت وطأة انهيار خدمي شامل وصيف لاهب لا يرحم، تحولت معه تفاصيل الحياة اليومية إلى رحلة شاقة من المعاناة الإنسانية. فلم يعد الأمر مقتصرا على قطاع بعينه، بل تشابكت الأزمات لتخنق المدينة، بدءا من التدهور الحاد في منظومة الكهرباء وصولا إلى أزمة المياه الخانقة وانعدام الغاز المنزلي، ما وضع السكان بين مطرقة الغلاء الفاحش وسندان غياب المعالجات الجذرية. هذا الشلل التام في الخدمات الأساسية ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع الصحي والمعيشي، حيث تحول لهيب الصيف إلى خطر حقيقي يهدد حياة كبار السن ومرضى الضغط والسكري. وفي ظل انقطاع المرتبات وتهاوي قيمة العملة الوطنية، بات المواطن عاجزا عن الصمود أمام ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، خاصة كبار السن والأطفال. وأمام هذا الواقع المرير، انفجر الغضب الشعبي في شوارع عدن عبر الدعوة لوقفات احتجاجية حاشدة، وهو الأمر الذي دعت إليه تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، والتي تطالب بوضع حد لتدهور الأوضاع وإنقاذ عدن من حالة الانهيار المتواصل.
0: الاحتجاجات الشعبية تمتد من عدن إلى حضرموت، حيث شهدت مدينة المكلا عصياناً مدنياً خلال الأيام الماضية تعبيراً عن الاحتجاج الرافض لتردي الأوضاع وانهيار الخدمات، بينما تتصارع أدوات الاحتلال على الغنائم في المحافظة.
2: غضب شعبي يجتاح شوارع المكلا، واحتجاجات واسعة تندلع بسبب الانهيار الكارثي للكهرباء والخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
12: وضع العيش في الوادي أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة للعيش. لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات ثالث، الانفلات الأمني لا متهان.
2: لكن خلف هذا المشهد تتكشف حقيقة أكثر خطورة، صراع محتدم بين الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي على النفوذ والثروة.
13: الصراع السعودي الإماراتي اليوم يتجلى واضحا في محافظة حضرموت، كما تشاهد الصراع السعودي الإماراتي في حضرموت على أشدة، ومن سيدفع الفاتورة هم أبناء اليمن أو أبناء حضرموت بشكل عام.
2: انفجارات تهز بترو مسيلة، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
14: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعودية بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
2: مشهد يكشف حجم الفوضى والانفلات الذي يضرب معسكر الارتزاق ويفضح حقيقة الصراع الدائري بين أجنحته المتناحرة. فالمعركة الجارية لا علاقة لها بخدمة المواطنين ولا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بل هي صراع محموم على النفوذ والسيطرة على حقول النفط والموانئ والاستحواذ على الإيرادات والثروات المنهوبة.
15: هذا وضعنا في حضرموت المكلا، 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
2: وبينما تنشغل الأجنحة الموالية للرياض وأبو ظبي بالتصارع على الغنائم وتصفية الحسابات، تغرق المحافظات المحتلة في أزمات خانقة وانهيارات متسارعة وفوضى متفاقمة يدفع المواطن ثمنها كل يوم.
0: العبث الإماراتي تحت المجهر، وتقرير جديد يكشف فضائع شركة توتال الفرنسية وما خلفته من أضرار وتلوث للبيئة والمياه والتربة بوادي حضرموت، بينما ارتبطت أضرار هذه الشركة على مدى الأعوام الماضية بالميليشيات الإماراتية التي حولت مواقعها إلى سجون سرية تحت سلطة الإمارات حسب ما ذكره التقرير.
16: أطفال يولدون بلا أذرع، وسرطانات تتسلل إلى القرى، ومزارعون يقولون إن أرضهم لم تعد كما كانت. هكذا تصف تحقيقات وتقارير فرنسية جديدة جانبا من الاتهامات الموجهة لشركة توتال الفرنسية بشأن أضرار بيئية وصحية جسيمة خلفتها 20 عاما من العمل النفطي في وادي حضرموت. وفي أحدث التحقيقات التي نشرها موقع بون بوت الفرنسي، تشير التقارير إلى أن عشرات اليمنيين يتهمون شركة توتال بالتسبب في تلوث المياه والتربة خلال فترة تشغيلها لحقول النفط في القطاع 10. التقرير قال إن عشرات اليمنيين طالبوا بكشف حقيقة ما جرى في مناطقهم بعد عقد من مغادرة الشركة البلاد، وسط اتهامات بتلوث المياه والتربة وانتشار أمراض خطيرة وتشوهات خلقية في محيط الحقول النفطية التي أدارتها الشركة لسنوات. ولا يقتصر الجدل حول الشركة الفرنسية على الملف البيئي فقط، إذ سبق أن أثيرت تساؤلات تتعلق باستخدام مواقع ومنشآت تابعة لتوتال خلال سنوات الحرب من قبل القوات الإماراتية كسجون سرية احتجز فيها يمنيون وتعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفي موازاة ذلك، يكشف تقرير جديد لموقع انتليجنس أونلاين الفرنسي جانبا آخر من إرث الحرب، حيث يشير إلى أن كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الإماراتية بعد تقليص وجودها العسكري في اليمن بدأت تظهر لدى أطراف جديدة داخل البلاد. وبحسب التقرير، فإن بعض هذه الأسلحة كان مخزناً في مواقع عسكرية ومنشآت استخدمتها الإمارات خلال سنوات الحرب، من بينها مواقع في محافظة حضرموت ومحيط مطار الريان، قبل أن تنتقل لاحقاً عبر شبكات متعددة في ظل ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ العسكري. وأمام هذه التطورات تكشف هذه الملفات جانباً من الكلفة الخفية للحرب في اليمن بما خلفته من آثار بيئية وصحية وأمنية لا تزال تطارد المواطن اليمني حتى اليوم.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: ثورة الفرشان. من الأفران الملتهبة إلى الشوارع المفتوحة، هكذا تعيش عدن المدينة وسكانها مأساة الكهرباء في ظل صيف ملتهب. تحولت منازل المواطنين إلى أفران وزنازين خانقة، اضطرت المواطنين إلى افتراش الشوارع والأرصفة نتيجة الحرب الممنهجة والانهيار الشامل للمنظومة الخدمية في ظل إصرار الاحتلال وأدواته على إبقاء تلك المحافظات تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية.
17: هكذا هو نهر عدن لا يقل سخونة عن ليلها. إصابات وقمع لا يتوقف، غضب الأهالي من سياسة افتعال الأزمات، تقابله قوات الاحتلال السعودي بإشعال النيران لا بإشعال الكهرباء.
18: هذه مخدن احنا وفرسان احنا وبنام هنا بالشارع، هذه حال الناس بسبب مملكة، يعني مملكة الخير، مملكة الأشقاء.
19: الآن الانتقالي انتهى وراح الانتقالي، ست شهور ولا في تغيير للأسوأ، حكومة بالفنادق وإحنا هنا جالسين.

0: وتركيا.
1: لا يكترث الاحتلال بأوجاع الناس في عدن وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرته، إذ تعد أزمة الكهرباء أشبه بموسم يترافق مع كل صيف. تتعدد فصول الأزمة مع تعدد ما يطلق عليها منحا سعودية لا تحضر إلا مع كل تصاعد للأزمة. يقدمها النظام السعودي كمنة لا منحة لشعب يجتم على ثروته التي من شأنها أن تضيء الجزيرة كلها.
2: منحة المشتقات النفطية الحقيقة هي لتشغيل محطات الكهرباء.
3: 25,000 طن من الباجو.
4: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
5: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
2: زي ما ذكرت قبل قليل أنه موضوع المشتقات النفطية التي تشغل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
1: وبقدر ما تكشف أزمة الكهرباء في عدن والمدن المحتلة الأخرى تعمدا سعوديا لإذلال المواطنين في تلك المناطق، بقدر ما تكشف طبيعة المشروع الهدام للاحتلال، فلأكثر من 10 أعوام وأزمة الكهرباء تراوح مكانها.
6: وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن تحمل الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية.
7: اليوم وصلت سفينتين كما ترونها اليوم في الميناء.
0: يا دولة كذا يعني قومينا بالماء، ويا دولة كذا قومينا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومينا بال ومفكوك اليمن لكم.
1: أبناء المحافظات المحتلة يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن النظام السعودي لم يكن يوما حريصا على استقرار بلد يرفع رفض الوصاية شعارا لاستقلاله وحريته.
8: صيف عدن امتحان صامت يوقد في قلوب أبنائها جمر الصبر ويرسم على أجسادهم نقوش المقاومة، بينما قادة الفنادق المكيفة ينعمون بالعملات الصعبة تحت عباءة الاحتلال، حيث انعكست الأزمة الخدمية بشكل خطير على الوضع الإنساني والصحي في المحافظات المحتلة بعد أن أصبح انقطاع الكهرباء سلاحاً مسلطاً على رقاب المواطنين الذين يتحملون عبء الأزمات المتلاحقة التي لا تنتهي عند حدود التدهور المعيشي والاقتصادي، بل تزداد في ظل الانفلات الأمني وممارسات الميليشيات الإرهابية المتصارعة لتركيع الشارع وإشغاله عن حقوقه المشروعة. وهنا يدرك أحرار تلك المحافظات أن الخلاص من جحيم تلك الأزمات لن يكون إلا برحيل المحتل وأدواته المأجورة واستعادة السيادة الوطنية وعروش الفساد والارتهان أوهن من أن تقف أمام طوفان الغضب الشعبي.
9: تشهد مدن في جنوب اليمن موجة غضب شعبي متصاعدة بسبب الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء في ظل ضغوط معيشية متزايدة واختبارات صعبة أمام السلطات لاحتواء الأزمة. في عدن تواصلت الاحتجاجات اليوم الثالث على التوالي مع تصاعد الاستياء من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي، حيث تجمع محتجون أمام قصر معاشيق مطالبين بإجراءات عاجلة لإنقاذ قطاع الكهرباء ووضع حد لمعاناة السكان. رفع المحتجون شعارات تندد بتدهور الخدمات والانقطاعات الطويلة للكهرباء، فيما شهدت عدة مديريات احتجاجات وقطع طرقات وإحراق إطارات، ونفذ المتظاهرون في كريتر عصيانا مدنيا جزئيا للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف الرواتب. وفقا للتقارير الميدانية لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق 2 ساعة يوميا مقابل ما بين 12 إلى 18 ساعة من الانقطاع، في ظل عجز يتجاوز 70% من الاحتياج الفعلي للطاقة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المستشفيات والخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية. الوضع لا يختلف في حضرموت، إذ أكد المحتجون أن مطالبهم تتركز على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية مع رفض أي محاولات لتسييس الاحتجاجات أو استغلالها لأجندة سياسية. وتؤكد هذه الاحتجاجات أن أزمة الكهرباء تحولت إلى قضية معيشية تمس حياة المواطنين واستقرارهم وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تنهي معاناة الانقطاعات المتكررة وتحقق تحسنا ملموسا في الخدمات.
10: أي جهة رسمية لحنا شعب.